يدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت

آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أصبحنا وأصبح الملك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، فترفع. وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه، وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيوبه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: يا وليد وليد. نعم نعم يا أمي.
1: أين أنت؟
0: أنا هنا.
1: ماذا تفعل في غرفة أبيك؟
0: ها؟ لا شيء لا شيء.
1: كنت ماذا؟
0: كنت أبحث عن مفاتيح العربة.
1: ألم يمنعك أبوك من ركوب العربة؟
0: ولكن أنا
1: يا وليد أنت حديث السن ولا تحمل رخصة.
0: وما لي أنا والرخصة يا أمي؟ من أجل خاطري يا أمي.
1: لا
0: أمي حبيبتي هاتي قبلة.
1: قلت لا.
0: من أجل خاطر ابنك الوحيد وليد.
1: لا يا وليد يعني لا.
0: أمي أرجوك هذه المرة فقط، أعدك هذه المرة فقط.
1: حسنا هذه المرة فقط، وإياك أن تتأخر عن موعد وصول أبيك.
0: شكرا شكرا يا أمي، شكرا جزيلا.
1: أنت حر، ساعة واحدة فقط ثم تعود. هل تسمعني؟
0: بل ساعتان يا أمي، ساعتان فقط لا غير، وسأعود بالعربة وأضعها مكانها دون أن يشعر بي أبي. ها ماذا قلتي؟

تسبقني يا غازي، هذا بعدك، أنا أسبقك وسترى. ها، أنا لك بالمرصاد يا ابن الجواهرجي.

0: نعم، وضعتها في مكانها.
1: وماذا فعلت بالسيارة؟ تكلم.
0: لا شيء، تنزهت مع صاحبي ساعة ثم عدت مسرعا يا أمي.
1: ألم تترك بها أثرا؟
0: لا، اطمئني، لن يشعر أبي بأي شيء.
1: حمدا لله. وإن سألك أبوك أين كنت قل
0: كنت أستذكر دروسي مع غازي.
1: عظيم عظيم، هيا وصفف شعرك قبل أن تدخل، أصلح حندامك يا وليد.

0: قلت لك مرارا وتكرارا ركز في دروسك ولا تطلب مني أكثر مما أحتمل.
1: ولكن مصروف يدي لم يكفني سوى يومين.
0: لقد اتفقنا وأنا أعطيك مصروف يدك كل نهاية أسبوع ولن أعطيك غيره.
1: ولكن يا أبي.
0: ولكن ماذا وليد؟
1: حاضر يا أبي.
0: هيا ودعك من الجدل. يقول أحد الحكماء: إذا أراد الله بقوم سوءا منحهم الجدل ومنعهم العمل. هيا إلى مكتبك.

0: أمي، أمي حبيبتي.
1: ماذا تريد يا وليد؟
0: ما تجود به يدك الكريمة؟
1: خذ من أبيك.
0: أوه؟
1: وليد لا تغضب، خذ من أبيك.
0: ولكن تخافين من أبي، ومن سيخبره؟ أنت؟
1: ناولني كيس النقود.
0: أمي، الأم مدرسة إذا أعددتها، إذا أعددتها.
1: أكمل أكمل يا خايب.
0: نسيت، هاتي هاتي يا أغلى الناس، هاتي. أنا وليد، والأجر على الله، أنا السائق رقم واحد في هذه البلدة. حاول أن تسبقني يا هاتي، ها؟ حاول.

0: بك يا وليد؟
1: ها؟ لا شيء يا أمي، لا شيء.
0: وأين العربة؟
1: وضعتها في مكانها، في المكان نفسه.
0: ماذا ألم بك؟
1: أنا
0: وجهك مخطوف ولونك أصفر. وليد، ماذا فعلت؟
1: لا شيء، لكن أجهدت نفسي كثيرا في مراجعة الدروس.
0: وأين راجعتها؟
1: نعم.
0: في سيارة أبيك؟
1: جلست على الشاطئ داخل العربة وراجعت الدروس.
0: هيا يا وليد، أصلح من شأنك، فأبوك على وصول. يا عبلة، جهز الطعام.

0: أنا؟ عربتي أنا؟
1: نعم يا مسعود، عربتك، وهذه أرقامها التي أبلغنا بها أهل المصاب.
0: ولكن عربتي لم تبرح مكانها منذ أيام، فأنا لا أحتاجها إلا قليلا.
1: على كل حال، معي أمر بمعاينة السيارة، فهل تأذن لي؟
0: تفضل تفضل يا حضرة الضابط، ولكن عربتي، لا لا، لابد أن هناك خطأ ما، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل، تفضل، هذه عربتي وفوقها الغطاء، وهي في مكانها منذ أيام.
1: ارفع الغطاء لو سمحت.
0: هذا هو الغطاء، تفضل عاين بنفسك، ليس بها خدش واحد.
1: ليس بها خدش واحد، ومن أين لها بهذا يا مسعود؟
0: رباه،
1: الجانب الأيمن محطم وفوانيس المقدمة كذلك، فما قولك يا سيد مسعود؟

0: تدارين عليه؟ تدارين على ولدك؟
1: سامحني يا مسعود.
0: أسامحك بعد أن ورطني ولدك في جريمته، بعد أن جر علي الخراب من جراء فعلته. من أعطاه المفاتيح؟
1: أنا.
0: تعطينه نقودا دون أن تستشيريني، ومفاتيح العربة أيضا، وأنا مشغول في عملي، مطمئن إلى أن أولادي في يد أمينة. ما العمل الآن؟
1: قف إلى جواري يا مسعود، إنه ابننا الصغير.
0: لقد أصاب الرجل إصابات بليغة، وسيغرمونني، ومن يدري كم يغرمونني.
1: ادفع لهم كل ما يطلبون، ولكن أنقذ ابني من دخول السجن يا مسعود.

0: حمدا لله، حمدا لله تعالى أنه عاد بسلامة الله.
1: ولكن رب أسرتنا لم يعد سالما، عاد برجل محطمة.
0: ندفع لكم ما تطلبون.
1: أبونا إصابته غالية، غالية جدا يا عم صالح.
0: مسعود مستعد لكل ما تحكمون به يا رجال، ولكن لا تضيعوا مستقبل الولد، فهو ما زال صغيرا.
2: كل ما تطلبون أدفعه لكم تعويضا عن العاهة التي سببتها الحادثة. لكم الحق فيما تأمرون، فأنا وولدي وأم ولدي مخطئون.

0: يا أم وليد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصالح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن الرجل يربي ولده على الفضيلة والأخلاق الحسنة وحسن المعاملة والصدق خير له من أن يتصدق بصالح
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وقال علي كرم الله وجهه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. أيها الناس، من شب على شيء شاب عليه، ومن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعون يوصون الرجل بهذا، فإن زوجته تعتبر شريكة له في هذه المسؤولية، كما هي شريكة له في حياته المعيشية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنفق على أهلك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وخفهم في الله. صدق رسول الله، فهو لنا السراج المنير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

كان سعد في 31 من عمره عندما أسلم، وفي 37 حين مات، وقد مات شهيدا. وبين يوم إسلامه ويوم وفاته قضى سعد بن معاذ أياما مشرفة في خدمة دين الله. كان سعد رجلا وسيما جليلا فارع الطول مشرق الوجه جسيما جزلا. ذهب سعد إلى دار أسعد بن زرارة ليرى ذلك الرجل الوافد من مكة مصعب بن عمير الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يبشر فيها بالتوحيد، ولا يكاد سعد يأخذ مكانه بين الجالسين ملقيا سمعه لكلمات مصعب حتى تكون هداية الله قد أضاءت نفسه وروحه، ويلقي زعيم الأنصار حربته بعيدا ويبسط يمينه مبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإسلام سعد بن معاذ تشرق في المدينة شمس جديدة ستدور في فلكها قلوب كثيرة تسلم لله رب العالمين.

أسلم سعد بن معاذ وحمل تبعات إسلامه في بطولة وعظمة. وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة، كانت دور بني عبد الأشهل وهي قبيلة سعد تفتح أبوابها للمهاجرين، وكانت أموالهم كلها تحت تصرفهم من غير حساب. وتأتي غزوة بدر، ويجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار ليشاورهم في الأمر، وينهض سعد بن معاذ قائما كالعلم يقول: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أنك ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي يا رسول الله فنحن معك. لا والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وتألق وجه الرسول صلى الله عليه وسلم رضا وسعادة وغبطة، فقال للمسلمين: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم.

0: في غزوة أحد، وعندما تشتت جيش المسلمين تحت وقع المباغتة الداهمة التي فاجأهم بها جيش المشركين، سمر سعد بن معاذ قدميه في الأرض بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، يذود عنه ويدافع في استبسال هو له أهل وبه جدير. وجاءت غزوة الخندق لتتجلى رجولة سعد وبطولته تجليا باهرا. بينما كان المسلمون يعبدون الله تعالى في سلام، إذا فريق من زعماء اليهود يخرجون خلسة إلى مكة محرضين قريشا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وباذلين لها الوعود والعهود على أن يقفوا بجانبهم إذا هم خرجوا لقتال المسلمين.
1: وفي طريق عودتهم حرض زعماء اليهود قبيلة غطفان، وهي من أكبر قبائل العرب، على الانضمام لجيش قريش. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة الغادرة راح يعد لها العدة، وأمر بحفر خندق حول المدينة، وأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى كعب بن أسد زعيم يهود بني قريظة ليتبينا حقيقة الموقف. وكان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة عهود ومواثيق، فلما التقى مبعوثا الرسول صلى الله عليه وسلم بزعيم بني قريظة فوجئا به يقول لهما: ليس بيننا وبين محمد عهد ولا عقد.

0: وعز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعرض أهل المدينة لهذا الغزو المدمر، ففكر في أن يعزل غطفان عن قريش فينقص الجيش المهاجم نصفه عددا وقوة، وفاوض زعماء غطفان ولهم لقاء ذلك ثلث ثمار المدينة، ورضي قادة غطفان، ولم يبق سوى تسجيل الاتفاق في وثيقة ممهورة. ولم ير الرسول الكريم من حقه أن ينفرد بالأمر، فدعا إليه أصحابه ليشاورهم.
1: وكان عليه الصلاة والسلام يهتم اهتماما خاصا برأي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وهما زعيما المدينة. وقص الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما حديث التفاوض الذي جرى بينه وبين زعماء غطفان، وأخبرهما أنه لجأ إلى هذه المحاولة ليبعد عن المدينة وأهلها هذا الهجوم الخطير. وتقدم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال: يا رسول الله، أهذا رأي

0: تختاره أم وحي أمرك الله به؟
1: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل أمر أختاره لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. وأحس سعد بن معاذ أنهم كرجال وكمؤمنين يواجهون امتحانا كبيرا، فقال: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا ثمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، ووالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وعلى الفور عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رأيه، وأنبأ زعماء غطفان أن أصحابه رفضوا مشروع المفاوضة، وأنه أقر رأيهم والتزم به.

0: حفر الخندق حول المدينة وشهدت حصارا رهيبا، وفرح سعد بن معاذ حاملا سيفه يصول ويجول حتى تلقت ذراعه سهما قذفه به أحد المشركين، وأسعف سعد إسعافا سريعا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يحمل إلى خيمة ليكون قربه. ورفع سعد بصره نحو السماء وقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابني اليوم طريقا للشهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة.
1: وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء سعد، فكانت إصابته هذه طريقه إلى الشهادة، إذ لقي ربه بعد شهر متأثرا بجراحه، ولكنه لم يمت حتى شفي صدره من بني قريظة. وذلك أن يأست قريش من اقتحام المدينة، ودب الهلع في صفوف جيشها، وعادوا مخذولين إلى مكة، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يترك يهود بني قريظة يفرضون على المدينة غدرهم كل ما شاءوا، فأمر المسلمين بالسير إليهم، وهناك حاصروهم 25 يوما.
0: ولما رأى هؤلاء ألا منجا لهم من المسلمين استسلموا وتقدموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم برجاء أجابهم إليه، وهو أن يحكم منهم سعد بن معاذ، وكان سعد حليفهم في الجاهلية. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من جاءوا بسعد بن معاذ من خيمته التي كان يمرض بها قرب المسجد، فجاء محمولا على قبة وقد نال منه الإعياء والمرض. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أحكم في بني قريظة. وراح سعد يستعيد محاولات الغدر التي كان آخرها غزوة الخندق والتي كادت تهلك المدينة وأهلها، فقال: إني أرى أن يقتل مقاتلوهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. وهكذا لم يمد سعد حتى شفي صدره من بني قريظة.

كان جرح سعد يزداد خطورة كل يوم وكل ساعة، وعاده الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في لحظات الوداع، فأخذ رأسه ووضعه في حجره وابتهل إلى الله قائلا: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك

0: وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. وفتح سعد عينيه راجيا أن يكون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم آخر ما تبصرانه في الحياة، وقال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني لأشهد أنك رسول الله.
1: وتملى النبي صلى الله عليه وسلم وجه سعد آنذاك وقال: هنيئا لك أبا عمرو. وكان مصاب المسلمين في سعد عظيما، لكن عزاءهم كان جليلا حين سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ.

فرج كروب المسلمين جميعا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: أسعد الله صباحك يا عقبة.
4: وصباحك يا أخي.
3: نهضت مبكرا،
4: نلت كفايتي من النوم فنهضت وتوضأت.
3: هل حان موعد صلاة الفجر؟
4: لا، لم يحن بعد. اسمع يا أبا المهاجر.
3: نعم يا عقبة.
4: لقد تخيرت الله في أمرك ليلة أمس.
3: فعلى ما عزمت يا أخي؟
4: عزمت على أن أوجهك خلف من سرحت من الأفارقة.
3: هو أمر يا عقبة؟
4: لقد رأيت أن تتبعهم فترعى أمورهم وتساعد على إصلاح شؤونهم وتثبيت الإيمان في صدورهم.
3: أهو أمر يا عقبة؟
4: بل أخيرك فيه.
3: إذن والله لن أبرحك.
4: أتصر على هذا يا أبا المهاجر؟
3: بل هو كل مناي.
4: فلا لوم علي ولا تثريب فيما اخترت يا أخي.
3: لا لوم ولا تثريب، بل شكر لله تعالى على ما أنعم به علي.
4: لك ما تريد يا أخي.
3: يا عقبة.
4: نعم يا أبا المهاجر.
3: وأبقى على ما أنا فيه، كأني موثق بالحديد، أشهد الجهاد ولا أجاهد.
4: سأتحدث إلى القوم وإني عائد إلي.
3: وإني لمرتقب. كفى حزنا أن تمرع الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وأغلقت مصارع من دوني تصم المناديا.
4: توكل على الله يا أبا المهاجر.
3: كان أبو محجن الثقفي يرقب القتال من خلف قضبان سجنه وهو مصفد في الأغلال، أما أنا فأشهد الأعداء يحكمون الطوق علينا من كل جانب ولا أغلال.

0: الأمير عقبة، الأمير عقبة.
1: أيها القوم، لقد قدتكم إلى هذا الموقف الصعب الذي لم يكن منه بد، فالأعداء 12 ضعفا أو يزيدون، وقد سدوا علينا السبل من كل مكان، وإني ماض إلى الاستشهاد في سبيل الله، لا ألوي على الدنيا الغرور.
2: ونحن من ورائك يا عقبة.
1: أنا قائدكم، ومن حقي أن آمركم وأن تطيعوا، ولكني أخيركم بين الاستشهاد أو العودة إلى القيروان.
0: لا إحجام ولا جمجمة،
1: وقد نستشهد جميعا.
0: ما تبعناك إلا لهذا الأمر العظيم.
3: أيها الأمير،
1: دعني أكمل مقالتي.
3: جندي من العدو يحمل راية بيضاء ويقبل علينا.
1: اذهب وانظر في أمره.
3: سمعا وطاعة أيها الأمير.
1: أيها القوم، فأنتم ماضون معي على الموت في سبيل الله.
0: نحن معك يا عقبة.
1: لقد خضت في الحرب نيفا 40 عاما، ولم تكتب لي الشهادة بعد، ولكني أحسب اليوم لن تفوتني هذه السانحة العظيمة.
0: مستشهد معك يا عقبة.
1: لقد تخيرنا الله لنكون الفداء عن المسلمين، وليس أعظم مما اختارنا الله له.
0: نحن للفداء يا عقبة.
1: فأطيعوني على ما أنا ماض فيه.
0: الطاعة لك يا عقبة.
3: أيها الأمير،
1: ما يريد موفد كسيلة؟
3: أدعوك إلى الاستسلام، ويضمن لك وللجند أرواحكم.
1: أيها القوم، هذا كسيلة يدعون إلى الاستسلام ويضمن سلامتنا، فما أنتم فاعلون؟
0: خسر الغادر اللعين.
1: قد سمعت يا خالد، فبلغ.
3: سمعا وطاعة أيها الأمير.
1: أتذكرون وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد؟
0: نذكر يا عقبة.
1: أما كان قاب قوسين أو أدنى من الاستشهاد؟
0: أجل يا عقبة.
1: فهل أحجم؟
0: لا والله.
1: ألم ينصره الله على الكافرين؟
0: بلى والله، لقد نصره وأعز جنده.
1: فإن لم ننتصر، أما ينتصر قومنا؟
0: بلى والله.
1: إذن عاهدوني على الاستشهاد يا قوم.
0: نعاهدك يا عقبة.
3: نعاهدك يا عقبة. أيها الأمير،
1: ما بالك يا خالد؟
3: أبو المهاجر يستعبر، وكان يتمثل بقول أبي محجن الثقفي.
1: ادعو أبا المهاجر.
3: يا أبا المهاجر، أقبل يا أبا المهاجر.
1: أعد ما تمثلت به من قول أبي محجن يا أبا المهاجر.
4: كفى حزنا أن تمرع الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. إذا قمت عناني الحديد، وأغلقت مصارع من دوني تصم المنادية.
1: فهل أنت في أصفاد أو في سجن؟
4: ولكني في أشد منها أيها الأمير. أنت أخي، وأطلب أن تساويني بنفسك في حق الجهاد.
1: أيها القوم، تعلمون ما كان بيني وبين أبي المهاجر، وأشهد الله أنني قد عفوت عما بدر منه.
4: وأنا أشهد الله أني نادم أوجع الندم على ما أسأت إلى عقبة بن نافع، وإنه والله لم يأخذني بإساءتي، ولم ينزل بي من القصاص ما أستحق، بل ارتقى إلى أعلى مراتب الصفح، فكان ما أحسست به من ندم أشد إيلاما من القصاص بالغا ما بلغ.
1: أيها القوم، هذا سيفي أخرجه من جفنه، وها أنا أكسر الجفن ثم أنحيه. يا أبا المهاجر،
4: مرني يا عقبة.
1: سيعود إليك سيفك يا أخي.
3: هذا هو سيفه يا أمير الجند.
1: كنت تعلم يا خالد أنني لن أضن على أبي المهاجر بسيفه في مثل هذا الموقف العظيم. تناول سيفك يا أبا المهاجر.
4: ولن يبرح يدي ما حييت، وها أنا ذا أستله وأكسر الجفن مثلك.
1: وافعلوا كذلك أيها القوم.

أيها القوم، أنتم مقبلون على يوم عظيم، فقاتلوا أحسن القتال ولا ترهبوا الموت. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. والآن تخففوا إلا من سيوفكم وترجلوا عن خيولكم.

0: لقد انتظمت الصفوف يا عقبة.
1: يا جند الإيمان، فليكن جمعنا على شكل شبه دائرة، ولندر ظهورنا بعضا لبعض، فإذا سقط منا مجاهد حل محله آخر. لا يتراجع أحدنا حتى يموت. اقتلوا من أطقتم، فكل قتيل منهم يسقط عبئا عن كاهل المسلمين. فلنقتل أضعافنا أيها القوم حتى لا يفوز الأعداء بما أرادوا. أأنتم على أهبة أيها القوم؟
2: وكلنا على الله. الله.
1: خالد.
3: نعم أيها الأمير.
1: كن على رأس القوم من تلك الناحية.
3: سمعا أيها الأمير.
1: أبا المهاجر.
4: نعم أيها الأمير.
1: كن على رأس الجند من الناحية الأخرى.
4: سمعا وطاعة أيها الأمير.
1: اللهم تقبل نفوسنا في رضاك، اللهم ما نفعل ما ترى إلا في سبيلك، اللهم أنت ترانا وليس فينا من يأبى الشهادة، اللهم أنت ترانا وليس منا من لا يقبل على الشهادة طمعا في رضاك ورحمتك وفي سبيل إعلاء كلمتك، فتقبلنا في رضاك يا أرحم الراحمين.

والتحم جيش الإيمان على قلة عدده بجيوش الأعداء على وفرتها، ونشب قتال وطعان لم يرى قط أروع منه ولا أشجع.

0: وكان عقبة بن نافع الذي نيف على الستين في همة الشباب. أليس هذا ما كان يتمناه منذ حداثته، الإقبال على الاستشهاد في سبيل الله؟ فأناله الله أمنيته هو ورفاقه الأبرار، فسطروا بدمائهم أروع آيات البطولة، وصعدت أرواحهم إلى بارئها، وبقيت سيرتهم مثلا للفداء ونبراسا يستضيء به المجاهدون في سبيل دعوة الخير والحق والإيمان.
1: قدمنا لكم البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

0: عناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك يوجه بتسريع استقطاب الاستثمارات وتعزيز أثر التحديث الاقتصادي على حياة المواطنين. سمو ولي العهد يؤكد على ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. رئيس الوزراء يشيد بجهود هيئة النزاهة ويؤكد دعم الحكومة لمكافحة الفساد. القوات المسلحة تعترض وتدمر 10 صواريخ من أصل 13 صاروخا اخترقت المجال الجوي للمملكة. من العناوين إلى التفاصيل، تابع جلالة الملك عبد الله الثاني سير عمل الحكومة في إطار البرنامج الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، واطلع جلالته على مستوى التقدم المحرز في تحقيق مستهدفاته خلال النصف الأول من العام الحالي. المزيد في التقرير التالي.
1: في متابعة لمسار رؤية التحديث الاقتصادي، اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على أبرز المشاريع التي أنجزتها الحكومة خلال النصف الأول من العام في قطاعات الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصناعة. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، شدد جلالته على ضرورة تسريع الجهود لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، خصوصا الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار الاستثمار المحلي والأجنبي ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الرؤية. وأكد جلالة الملك أهمية البناء على مخرجات ورش العمل التي جرى خلالها تقييم المرحلة الأولى من الرؤية والاستمرار في التواصل مع المشاركين فيها لتحديد أولويات المرحلة المقبلة. كما وجه جلالته إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وإطلاعهم بصورة واضحة على خطط العمل وما تحقق من إنجازات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا ضرورة أن تنعكس مشاريع الرؤية بصورة مباشرة وملموسة على جودة حياة المواطنين وبشكل مستدام.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من محافظة إربد، وتناول اللقاء الذي عقد في إربد مواضيع تهم المجتمع المحلي في المحافظة، خاصة في مجالات الاستثمار والسياحة والزراعة والتكنولوجيا والرياضة. وأكد سمو ولي العهد أنه في ظل الظروف الراهنة في المنطقة يجب التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده وفرص الاستثمار فيه في مختلف المجالات، خاصة في مجال التكنولوجيا. ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية الجهود التي تبذل لدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات. وبالحديث عن زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى الصين، أشار سموه إلى أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، مؤكدا ضرورة البناء عليها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وقال سمو ولي العهد:
2: نلتقي بهذا اليوم الطيب بهالوجوه الكريمة من أهلنا في إربد. إربد أرض الخير بسهولها وقمحها وزيتونها وخيرها الأكبر بأهلها وعطائهم. إحنا اليوم المنطقة عم تمر بمرحلة قلقة، لكن المهم بالنسبة لي نركز على بلدنا، نركز على اقتصادنا وشبابنا ووعيهم ونضل ماشيين لقدام. إحنا لو نطلع على آخر 100 سنة بنتعلم من الأردن مع كل الصعوبات دائما والحمد لله نطلع أقوى، وهذا اللي بهمني اليوم بعد هذه الأزمة إن شاء الله نطلع أقوى بهمتكم وبهمة كل الأردنيين اللي دائما بيأمنوا بهذا البلد.
0: أشاد رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز منظومة النزاهة والحفاظ على المال العام، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود في إطار سيادة القانون. جاء ذلك خلال تسلمه من رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، حيث جدد دعم الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 إلى 2030. واستعرض المجال أبرز محاور التقرير والجهود المبذولة لتعزيز النزاهة وبناء الثقة بالمؤسسات الوطنية.

0: وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، مشيرا إلى أن إجراءات الهيئة أسهمت في استرداد ومنع هدر نحو 79 مليون دينار من المال العام خلال عام 2025. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية. وأوضح الناطق الرسمي أن التعامل مع الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأنه لم تسجل بحمد الله أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين. وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو متساقطات مجهولة وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فورا عند العثور عليها، كما تدعو إلى تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يحافظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها وسيادة أجوائها. وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر القنوات الرسمية. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل شخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد أن رصدته قوات حرس الحدود أثناء محاولته العبور بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع محاولة التسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه ومنعه من اجتياز المنطقة الحدودية، وجرى تحويل الشخص إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة محادثات ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران دعم المملكة وقطر الكامل لجميع الجهود والمساعي المستهدفة التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويؤدي إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب الأزمة. دوت صافرات الإنذار في البحرين في وقت مبكر صباح اليوم مع استئناف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، كما أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران. وإلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه استكمل أحدث موجة من الضربات التي استهدفت بنا تحتية عسكرية إيرانية جوية وبحرية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأحذر الرئيس الإيراني من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. مزيد من التفاصيل مع الزميل رامي الرشق.
1: في تطور يهدد بإشعال المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية من جديد، قالت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط إنها شنت غارات جوية جديدة على إيران استهدفت خلالها أهدافا تابعة للحرس الثوري. مضيفة أن ذلك يأتي ردا على الهجمات الأخيرة التي

0: التي شنها الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. بدوره توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى بكثير إذا ردت على هذا القصف الأمريكي. وكانت مصادر إعلامية إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات عدة في جنوب البلاد على طول مضيق هرمز. وقبل ذلك اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وتعهد بزجكيان في كلمة خلال قمة منظمة شنغهاي بملاقاة أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران لإنهاء الحرب بالتعامل بالمثل. إلى ذلك شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن ودون قيود أو فرض أي رسوم للعبور. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين إن المساعي الدبلوماسية الجارية لم تحقق حتى الآن اختراقا. وأكدت أن حرية الملاحة عبر الممرات المائية التي كانت مفتوحة في السابق تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
1: ونتابع فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية، حيث يتواصل التصعيد الإسرائيلي بين اعتداءات متصاعدة في الضفة الغربية وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل تراجع المساعدات وتدهور مقومات الحياة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: من الضفة الغربية إلى قطاع غزة تتسع دائرة التصعيد الإسرائيلي وتتقلص مساحة الأمان أمام الفلسطينيين بين اعتداءات ميدانية متواصلة في الضفة وقصف يلاحق المدنيين في غزة وأزمة إنسانية تزداد قسوة مع تراجع المساعدات. ففي الضفة الغربية تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة وشملت مداهمات واعتقالات وتجريف أرض زراعية في سياق التوسع الاستيطاني، ولم تسلم دور العبادة من الاعتداءات. وعلى الصعيد الإنساني حذر برنامج الأغذية العالمي من تداعيات خفض التمويل، معلنا اضطراره إلى تقليص عدد المستفيدين من مساعداته في الضفة الغربية إلى النصف في وقت أصبحت فيه الاحتياجات الغذائية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. ومن الضفة إلى غزة، حيث لا يقتصر التصعيد على القصف بل يمتد إلى مختلف مقومات الحياة مخلفا خسائر بشرية وأزمات صحية وبيئية متفاقمة. فقد استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق غرب مدينة غزة عقب اشتباكات اندلعت مع قوة إسرائيلية خاصة في المنطقة. وفي حادث منفصل اعتقلت البحرية الإسرائيلية 10 صيادين فلسطينيين من بحر مدينة غزة ومنطقة الزوايد وسط القطاع أثناء عملهم قرب الشاطئ، وأفادت مصادر فلسطينية بتعرضهم للتنكيل لعدة ساعات وخضوع 7 منهم للتحقيق الميداني. وبعيدا عن القصف والاعتقالات تواجه غزة خطرا آخر يتمثل في تدهور الظروف الصحية والبيئية. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء من مخاطر تفشي الأمراض في ظل تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي وتكدس النفايات وارتفاع مستوى تلوث المياه ومواصلة النظام الصحي العمل تحت ضغوط هائلة تحد من قدرته على الاستجابة.
1: وننتقل إلى سوريا، حيث اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إسرائيل بالسعي إلى تكريس الاحتلال بعد إعلانها استمرار قواتها في الأراضي السورية، مؤكدا تمسك دمشق بحقها في بناء جيشها الوطني وحماية أراضيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعي دمشق لترميم علاقاتها مع الدول الأوروبية. ميدانيا قتل 5 أشخاص في انفجار سيارة

محملة بالذخيرة في مدينة بنش في ريف إدلب دون معرفة ملابسات الحادث. وفي السويداء جنوبي البلاد أصيب 10 من عناصر قوى الأمن الداخلي خلال اشتباكات ليلية مع مجموعات محلية مسلحة. وإلى لبنان، حيث تكثف بيروت تحركاتها الدبلوماسية لحشد مشاركة عربية ودولية واسعة في مؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس بهدف تأمين أكبر قدر من المساعدات للمؤسسة العسكرية دعما لخطة حصر السلاح وتعزيز الانتشار على الحدود الجنوبية. ومن المرتقب أن تستضيف العاصمة الفرنسية منتصف الشهر الجاري اجتماعا تحضيريا للمؤتمر فيما لم تحسم بعد قائمة الدول المشاركة. وفي السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة لتقديم موارد وكوادر للمشاركة في مهمة عسكرية ومدنية جديدة تتولى تقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. وعودة إلى محلياتنا، حيث زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله جبل الويبدة في عمان والتقت عددا من رواد الأعمال والشركات الأردنية الناشئة، كما اطلعت على تحضيرات انطلاق أسبوع عمان للتصميم 2026. وخلال اللقاء تبادلت جلالتها الحديث مع عدد من الشباب الرياديين ضمن شبكة بيلدر سبيس حول تجاربهم في تأسيس مشاريعهم وتطوير أعمالهم، وتمهيدا لانطلاق أسبوع عمان للتصميم 2026 زارت جلالتها دارة أبو عدنان، وهي من البيوت التراثية القليلة التي ما تزال قائمة في منطقة جبل الويبدة. والتقت جلالتها في الدارة فريق عمل أسبوع عمان للتصميم واطلعت على جانب من التحضيرات لانطلاقه، كما شاهدت أعمال إنتاج وتركيب معروضتين في الحديقة الأمامية للدارة إلى جانب عدد من المعروضات الجاهزة لمصممين مشاركين في نسخة هذا العام، ومرت على ورشة للنسيج والتقت عددا من المشاركين فيها. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري مع وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيمة بحوث والوفد المرافق لها سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة لتفعيل الدور السياسي والاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات. وأكد المهندس المصري أن قانون الإدارة المحلية الجديد يعد المرجع الأساسي للعمل عند نفاذه، لافتا إلى أن التشريع الجديد ثبت وجود وحدات التنمية المحلية وأقسام تمكين المرأة التابعة لها ضمن الهياكل التنظيمية للبلديات، وجعل التنمية المحلية التزاما قانونيا يتضمن جزءا خاصا بالنهوض بالمرأة، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه بتسريع استقطاب الاستثمارات وتعزيز أثر التحديث الاقتصادي على حياة المواطنين. سمو ولي العهد يؤكد على ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. رئيس الوزراء يشيد بجهود هيئة النزاهة ويؤكد دعم الحكومة لمكافحة الفساد. القوات المسلحة تعترض وتدمر 10 صواريخ من أصل 13 صاروخا اخترقت المجال الجوي للمملكة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السعايدة ومشعل الصلايطة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل رعد حجازين في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

تمام 8 ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعي الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة لكم جميعا أحبائي وعزائي. يمكن اعذرونا اليوم في عنا مشكلة فنية شوية بالسوشيال ميديا، رح نحاول إن نعالجها أو نتابعها. أهلا ومرحبا بكم جميعا، بتقدروا تبعتونا يعني عبر الصفحة رسائلكم ملاحظاتكم مداخلاتكم، معناش مشكلة. أهلا وسهلا فيكم جميعا، يا أهلا ويا مرحبا أحبائي. اليوم هو الأربعاء، اليوم الثاني من أيلول سبتمبر للعام 2026، اليوم 20 ربيع الأول للعام الهجري 1448. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وسلام وبركة على وطننا الحبيب الأردن الغالي وعلى الدول العربية الشقيقة وأخواننا وأحبائنا في كل العالم. والله اللهم اجعله يوم سلام وخير وأمان وهدوء وراحة بال على الجميع. لكم أحبائي دعوة مخصوصة، يا رب يكون هذا اليوم يوم فرح ومسرة، أن تبكوا فيه من شدة الفرح. تخيل تبكوا به من شدة الفرح. صباحكم ورد وياسمين.

يا صباح الورد والياسمين أحبائي، لكم جميعا الله يعطيكم الصحة والعافية. واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة طبعا أن أنقل لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة. الرئيس اليوم معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج العزيز الأستاذ غاندي حداد. صباح الخير أبا عون الحبيب. يعني هذه دعوة للأحبة اللي بيتابعونا دائما وأبدا عبر السوشيال ميديا، اسمعونا اليوم عبر الأثير، نرجعكم اليوم مع ذكريات الأثير والراديو. تتابعونا أحبانا اللي بيتابعونا دائما عبر الأثير، حيا الله فيكم جميعا. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة وشوق وكل شيء جميل، يا حيا الله فيكم. أكيد صباح الخير لتمر النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر لجبور وفريق التقديم، يتمنى لكم يوما مميزا. مهطبشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي.

0: اليوم وإحنا في البداية يجب أن أشير إلى ما صرح به الجيش العربي يوم أمس. أنتم متابعين يمكن الأجواء والتصعيد الموجود في المنطقة وإحنا أشرنا إليه خلال الأيام الماضية. يوم أمس الجيش اعترض 10 صواريخ إيرانية وسقطت 3 الحمد لله رب العالمين في مناطق نائية بعيدة عن المناطق المأهولة. الجيش وعبر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة يؤكد أن المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد. الفرق باشرت يوم أمس أو ليلة أمس التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها. الحمد لله رب العالمين لا إصابات أو خسائر في الأردن. المنطقة تشهد تصعيدا واضحا خلال الساعات الماضية. كان في غارات جوية أمريكية كثيرة وكبيرة على مناطق إيرانية. بالتالي إيران أيضا قامت بالرد وللأسف الاستهدافات والاعتداءات كالعادة تستهدف الدول العربية من بينها الأردن العظيم. جيشنا الغالي العزيز الله يعطيكم الصحة والقوة والعافية. شكرا لجهودكم ولعملكم ولسهركم ولإطلاعكم أو إطلاعنا على ما يجري لحظة بلحظة دقة بدقة. يعني كان يوم أمس التصريح سريع جدا بعد الاستهداف والاعتداءات التي حاولت أن تنال من أرض وطننا الحبيب والعزيز بعد أن اخترقت هذه الصواريخ. الأجواء الأردنية مباشرة وتم التعامل معها. الجيش أعلن هذا التصريح ليلا. الله يحفظ الأردن ويبعد عنه كل شر والله يحمي وطننا الغالي والله يحفظكم جميعا.
1: الثاني أبو حسين طابت لك التهاني.
0: والله بدنا نسمع إيش الجيش يا أستاذ أبو عون.
1: كل لو صافت مزاني راعي الأولى.
0: مبارح كان في نشاطات بالمناسبة برضو ملكي جلال سيدنا كان له لقاء للطلع على واقع الرؤية الاقتصادية. سمو ولي العهد أيضا كان له لقاء جميل في إربد وكتب عبر صفحته على الإنستغرام بأنه تشرفت اليوم بلقاء الأهل والأحبة في إربد. وفعلا كان في لقاء مهم مع شخصيات وجهاء يمثلون إربد الحبيبة عروس الشمال. التقوا مع ولي عهد بلادهم وولي عهد الأردن العظيم يوم أمس. ولقاء حمل تفاصيل عديدة وحديث كثير وتحدث فيه بيضه فيه أيضا سمو ولي العهد
1: عن هالوطن.
0: راح نيجي أكيد على التفاصيل بعدين في القراءة الإخبارية. خلينا نحيي أبناء الأردن العظيم، خلينا نحيي أبناء الجيش العربي وهذه العيون الساهرة وهذه الجباه السمراء السواعد أيضا التي تذود وتحمي أرض هذا الوطن العظيم. الله يحفظ أبناء الجيش العربي والقوات المسلحة الأردنية.

يعني لكل من يستمع إلينا، إلى كل الكتائب، إلى كل الألوية، إلى كل جندي يقف في أي مكان الآن ليحمي وطنه، هذه تحية حب وعرفان نرفع لكم الأكف والتحايا. أيها الأردنيون الصناديد الرجال، الله يحفظكم ويديمكم. يوم أمس ليلا كان في تفعيل صافرات الإنذار في مناطق محدودة إخواني، يعني هي الصفارات ما دوت في كل أنحاء المملكة، في بعض المناطق في المفرق على ما أعتقد، في العقبة على ما أعتقد، بعض المناطق دوت فيها صافرات الأنذار، وهذا ما أكده مركز الأمن وإدارة الأزمات. يعني نرفع أكفنا إلى السماء وندعو الله أن يعم السلامة في المنطقة، وتحديدا في منطقتنا التي اعتادت أن تشهد يعني هذا التصعيد المستمر، خاصة في الآونة وسنوات الأخيرة. لكن هذا الدعاء ليس ضعفا، وإنما من باب القوة. أكيد الأردنيون يستطيعون وجيشه

أن يدود وأن يحمي حدود هذا الوطن وأن يرد أي اعتداء، لكن هي دعوة لأجل السلام، لأجل المحبة، لأجل الاستقرار، لأن هذه الشعوب من حقها أن تحيا، هذه البلدان من حقها أن تتطور، أن تزدهر، أن تنتقل من مرحلة إلى أخرى. المستقبل يحتاج إلى عمل، إلى جهد. هذول الأبناء، هذول الشباب من حقهم أن يعيشوا حياة سعيدة فيها رفاه وفيها مودة وفيها تطور وفيها ازدهار. وهذا هو ديدن الأردني. لكن أبدا هذا الدعاء ليس ضعفا، الأردنيون وجيشهم قادرون على الدفاع عن أرض هذا الوطن العظيم. لدينا ملك هو عسكري وأول جندي في الجيش العربي المصطفوي، ولدينا ولي عهد فارس همام، لذلك نفتخر ونعتز فيهم، نفتخر في جيشنا، ولكن من باب الحب للسلام، من باب الحب للنظرة للمستقبل، من باب تطور الشعوب، ندعو الله أن يعم السلام وأن تنتهي كل هذه الأحداث في هذه المنطقة سريعا سريعا، لأن الحرب الله أرهقتنا، وأصوات الانفجارات ودويها بين الحين والآخر في كل منطقة من مناطقنا العربية، أتحدث عن كل دول عربية، أرهق الشعوب العربية. من حقها هذه الشعوب في هذه المنطقة أن تحيا بسلام، أن تذهب وأن تلتفت إلى واقعها وإلى حياتها الاقتصادية والسياسية، وأن تطور من منظوماتها ومن تشريعاتها، وأن تمارس حياة مدنية رائدة مميزة تنعكس إيجابا على حياتي وعلى نفسية الشعوب في كل مكان. من حق الأمة العربية أن تعيش بسلام. هذا هو دعائنا هذا الصباح. اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة يا أستاذ أبو عون، اليوم في ارتفاع، عمان اليوم راح تسجل 36 درجة مئوية. اليوم حارة في مناطق المملكة، حارة جدا في الأغوار في البحر الميت وفي العقبة. بالمناسبة عمان اليوم ستسجل 36 درجة مئوية. اسمعونا أخواني، في إربد 36، في الزرقاء ستسجل 38، في المفرق ستسجل 36، في جرش أيضا ستسجل 36، في عجلون ستسجل 35، في البلقاء ستسجل 33 درجة مئوية، في مادبة ستسجل 36، في الكرك ستسجل 33، في الطفيلة الهاشمية ستسجل 31 درجة مئوية، في معان ستسجل 37، وفي مدينة العقبة وخليجها اليوم ستسجل 41 درجة مئوية، وفوق كل ذي علم عليم.

صباح الخير لكل الأحبة اللي بيبعثونا تحياتهم وصباحاتهم، تقدر تبعثوها إن على الصفحة. خلينا أصبح أكيد على زميلي الحبيب إسلام العياصر، متابع جيد لبرنامج البث المباشر، وهو واحد من الأركان الرئيسية اللي بنعتمد عليها هو وكل زملائنا المندوبين في نقل الصورة أول بأول حيا على الهواء من كافة المواقع، إسلام تحديدا في جرش. تحية له ولكل زملائنا مندوبيه وعين الإذاعة في كافة محافظات هذا الوطن العظيم. أنا قلت لكم يا رب اليوم تفرحوا فرحة تبكوا لأجلي، من الفرح ما يبكي كما من الحزن ما يبكي، صح ولا لا يا أستاذ أبعون؟ صفي الدين الحلي بقول طفح السرور، شوفوا طفح السرور يعني من كثر شدة الفرح، طفح السرور علي حتى إنه من عظمي ما قد سرني أبكاني، من كثر ما فرحت بكيت. هذا أجمل بكاء، بقولوا أجمل ابتسامة هي تلك التي تشق طريقها عبر الدموع. شوف تخيل واحد بكون مدمع بيبكي وتيجي هاي الابتسامة. على فكرة الناس أو العرب تحديدا يا أبو عون شو بقولوا، بقولوا البكاء عيب خاصة للرجل، يعاب الرجل اللي يبكي. في قصة من حياة العرب، اليمامة ابنة كليب ملك العرب دخلت عليه في أحد الأيام أو إحدى الليالي، فكان في غرفته يبكي، فهي انصدمت، هذا كليب فارس العرب كيف يبكي هذا رجل؟ فهي قربت منه مستغربة، كانت صغيرة، قالت له يا أبتي أو يبكي الرجال؟ يعني مستغربة أول مرة أشوف رجل يبكي، الرجال كانوا ما يبكوا يخشون البكاء. قالت أو يبكي الرجال؟ قال نعم يا ابنتي يبكون، ولكن لا يراهم أحد. رجال بيبكون لكن ما بيشوفهم أحد، هيك العادة. يمكن مفهومنا للبكاء شوية أنا بعتقد أنه في خطأ، وإحنا لدينا نموذج، نموذجنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السيرة النبوية في أكثر من محطة قرأنا أن رسولنا العظيم بكى، وحينما سئل عن البكاء يقال والله يعني أنا أنقل الآن نصا، عبد الرحمن بن عوف سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم، فبكى الرسول يعني حزنا على إبراهيم، وقول الشهير إن العين لتدمع وأن القلب لا يحزن وإننا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، شهير القول. فسأله قال له أو تبكي يا رسول الله؟ يعني استغرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي. فأجاب الرسول كلام جدا جميل، قال يا ابن عوف إنها رحمة، البكاء رحمة إخوان، نعمة الناس يعني يسلوا نفسهم في البكاء. وقيل أيضا في مناسبة أخرى عند وفاة حفيده ابن ابنته أيضا بكى وسئل، قال هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني البكاء إخواني رحمة، ترى مفهومنا للبكاء ترى خطأ يا أبعون، ترى البكاء رحمة. في بعض الأحيان يفرج على الشخص، بقوله والله يا فلان والله لو ما بكيت كان انجلط، اسمعوها، بقول والله فلان لو ما بكى ولو لم يعبر عن حزنه بكى حتى بلى لحيته، هذا كان قول عند العرب، لمات. يعني البكاء فرج، البكاء فرج. حتى احنا بنقول والله يوم واحد يكون لا سمح الله شخص بروح له عزيز بقول له ابكي يمكن الله يفرجها عليك يفك الكربة. إذا كان واحد مصدوم ما بيبكي بقول له ابكي خلي الصدمة تنفك. فترى على فكرة لا تنظر إلى البكاء على أنه يعني عيب، كما سمعتم قبل قليل كيفما كان يتعامل العرب مع البكاء. بالعكس، الحياة العرب شاهدة على عديد القصص والمواقف التي تؤكد أنهم بكوا بحرقة، بكوا حزنا وبكوا فرحا، كما قرأت لكم البيت اللي بقول طفح السرور علي حتى إنه من عظم ما سر قد ما سرني أبكاني، من كثر ما فرحت بكيت. فالبكاء إخواني فرج، وما واحد يستحي من البكاء أو يزع من البكاء،
لأنه زي ما شفنا رسولنا الكريم بكى وسئل فقال أنها رحمة، البكاء رحمة، والله أعلم. شوفوا المتنبي شو بقول، بقول أخي رائع المتنبي، يعني هو من سمى أنه كنيته للمتنبي ملأ الأرض وشغل الناس. أبو عون خذ راحتك بالأغاني اليوم، ما فيش عنا لايف يعني، فسمعنا هيك أغاني حلوة على كيفك. بقول في البكاء، بقول وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراك، يعني في واحد بحزن لك من قلبه وفعلا هو يعني من وجده يقف معك، والثاني بيعمل حاله، بيعمل حاله حزنان إليك. كيف يميز بينهم المتنبي؟ شوفوا البكاء كمان بخليك تميز بين الناس. كيف يميز بيناتهم المتنبي؟ شو بقول المتنبي؟ إذا اشتبكت دموع مع خدود تبين من بكى ممن تباكى. نرجع للأبيات. وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراكا، إذا اشتبكت دموع مع خدود تبين من بكى ممن تباكى. الدموع بتبين لك حقيقة اللي فعلا حزنان لك، حزنان لك بكى،

وامتلأت خدوده. هذا يبكي، هذا في حرقة، هذا فعلا يحبك، لكن من تباكى اللي بيسوي حاله بيبكي بتفرق. فالدمع يفرق بين القريب وبين البعيد. والله إذا أقول لكم قصة بتضحك، بقولوا زمان عند العرب كان إذا يعني شخص توفي، رجل توفي وليس له نساء، قصدي مش بالنساء يعني زوجات فقط، يعني أخوات إخوة، يعني أخوات بنات أم، يعني بنات عم بنات خال، يعني نساء يقربا له زوجات وما إلو ما إلو ناس، كانوا العرب زمان في الجاهلية يستأجروا نساء كي يبكوا عليه. بقول لك عيب يمر له. وإحنا هلا النسوان عندي ترى عنا بضحكوا شوي، تيجي بتقول لواحدة وتقول والله أبدأ أروح لها صار عندها وفاة، والله أجت وبكت إنا، بقولوا أجت وبكت إنا، بقول والله رحت لها وبكيت لها، يعني تعبيرا عن مدى اقترابك وشوقك. ما حد يسألني ليه جبت سيرة البكاء هذا الصباح، لكن يعني أنا توقفت عند الحديث لرسولنا إنه البكاء فعلا أنها رحمة موجودة، وعلميا البكاء فرج للشخص اللي قد يبكي. طبعا مش هتطالعه والنازلة يعني تنزل دموعك إلا إذا كان الأمر يعني يستحق، يعني قصة فعلا تستحق إنك تبكي لها. أبو الذؤيب الهذلي يقال إنه فقد أبناؤه أظن 3 أو 4، فقدتهم راحوا وهجاهم في بيت إحنا حافظينه، بس ترى إله كمال لازم تعرفوها. بقول إذا المنية، تعرفوا هذا، إذا المنية أنشبت أظفارها، درسناها وإحنا ندرس عن المكنية والاستعارات المكنية والتشبيهية باللغة العربية. إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، يعني إذا المنية صارت زيها الأسد ولا النمر وأنشبت أظفارها بالشخص، كل تميمة العرب عادة زمان كان يحطوا تميمة بصدر أي شخص، وبيعتقدوا أنه هاي التميمة بتحفظ الشخص من السوء. فبقول إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، يعني كل تمائم الدنيا ما راح تفيدك إذا المنية يعني وقفت عليك. ولقد أرى، هو بقول ولقد أرى أن البكاء سفاهة، صحيح أنا بشوف أنه عيب يعني ولسوف يولع بالبكاء من يفجع، لكن أي واحد انفجع راح يبكي، انسى شو بقول البكاء عيب وما عيب، لا, لا لا لا لا، من يفجع يبكي لأن البكاء فعلا فرج لهذا الشخص الذي بكى. خنساء شهيرة أشهر من بكت، بكت أخوها صخر، يا أستاذ أبو عون صخر شهير في التاريخ، قالت يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا شوفوا ولولا كثرة الباكين حولي، لو ما حوالي ناس بيبكوا كثير على إخوانهم لقتلت نفسي. وسلامتكم، الله يبعد عنكم البكاء، لكن إن جرى واضطررت إلى البكاء فابكي ولا تخجل من أحد. البكاء في بعض الأحيان فرح وفي بعض الأيام حزن. يا سلام عليك، يا عليك يا أبو عوف.

وأنا بحكي معاكم وحكيت عن الجيش وبالشعر، يبدو أنه هذا الكلام استفز وجدان الشاعر الأردني الكبير.

الجميل علي الفوري أرسل لي هذه الأبيات تعقيبا على ما قرأته في بداية هذه الحلقة عن الاستهداف والاعتداء الإيراني لحدود المملكة الأردنية الهاشمية. والله بعث لي أبيات سأقرأها لكم، والله فيها من الحب والعشق والولاء والانتماء لهذا الأرض شيء عظيم وكبير. خلينا أقولكم علي الفعوري شو بعث لي قبل شوية. بقول جرد سيوفك قد نادى مناديها، ومن سواك إذا ضاقت يلبيها. جرد سيوفك قد آن الأوان، وما بغير صارمك البتار تحميها. هذه البلاد بغير الحق ما نطقت ولا استفاقت على ذل روابيها. الله عليك يا أستاذ علي. هذه البلاد على أرواحنا اتكأت، وسوف تبقى بما فيها ومن فيها. جرد سيوفك واضرب كل ناصية على الخيانة رباها مربيها. الله عليك يا أستاذ علي. لقد تمادى بها من ليس يعرفها، وليس يعرف عند الجد أهليها، وليس يعرف أن الحرة إن عطشت هذه البلاد دم الشريان يسقيها، وليس يعرف أن حين نشعلها نارا تلظى على الأوغاد حاميها، وليس يعرف أن عند حزتها عليه نقلب عاليها وواطيها. أوه يا أستاذ علي ما أجملك.

يا صباح الورد والياسمين، هذه الأبيات اللي قرأتها لكم وردتني قبل قليل وللتو من الشاعر الأردني الجميل العظيم علي الفاعوري. الله يسعد صباحك أيها الشاعر العظيم. صباح الخير لخالد أزريقات، رزق التلاوي، أبو شاكر الخلايلي، كوكب المعايطة، موسى خشان، أحمد عبد الكريم الحنيطي، يا هلا ورحب فيكم جميعاً.

شايفين شو قال؟ قال وليس يعرف أن عند حزتها عليه نقلب عاليها وواطيها. اختصر الكلام.

0: شو بدنا أجمل من يكون الباك جراوند كلام للوطن وحب للوطن. إذن الجيش اعتراض وتدمير 10 صواريخ إيرانية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية. جلالة الملك يوجه بتركيز الجهود الحكومية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين. سمو ولي العهد في إربد يقول الأردن دوما يخرج من أي أزمة أقوى. جلالة الملكة رانيا العبدالله تزور الويبدا وتطلع على تحضيرات أسبوع عمان للتصميم. الملكية الأردنية لا تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن أكملنا بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. خبر يثلج الصدر في اقتصادنا وتطورنا وحدثتنا ارتفاع غير مسبوق في فرص العمل المستحدثة العام الماضي طبعا وفقا لإحصائية ودراسة ومؤشرات أعلنت أو أفرجت عنها دائرة الإحصاءات العامة. الأمن السبراني وهو جيش بذاته يحمي ويذود أرض الوطن إلكترونيا يحمي كل مؤسساتنا وكل وزاراتنا وكل مواقعنا الإلكترونية. يؤكد 8 حوادث سبرانية تستهدف الحكومة يوميا. تخيل في ظل ظروف والتصعيد في المنطقة النفط يرتفع أكثر من 5% والبرميل برميل النفط يتجاوز 90 دولارا. أيها النشامى في كل أرجاء وطننا الحبيب والعزيز بعد قليل سيكون لنا تواصل إن شاء الله مع عطوفة مدير عام دائرة الإحصاءات العامة دكتور حيدر فريحات. إحنا اليوم 2/9 بعد أقل من شهر سيبدأ تعداد العام للسكان والمساكن للعام للمساكن طبعا عفوا للعام 2026. ترى آخر تعداد عام للسكان والمساكن كان في عام 2016. بعد 10 سنوات بعد 10 سنوات ها هو التعداد آخر يأتي. كما قال الدكتور حيدر يعني من حق الحكومة تزورنا كل 10 مرات مرة بتعرف شو صار عندنا. في ناس كثير بيسألوا عن تفاصيل كيف راح تكون الزيارة، كيف راح يكون التعداد، من سيأتي إلى بيوتنا، كم ستستغرق مدة هذه الأسئلة التي سيطرحها موظف الإحصاءات العامة أو الذي يقوم بالتعداد، ما هي نوع الأسئلة التي تسأل، هل هناك أسئلة شخصية متعلقة برواتبنا باقتطاعاتنا، هل هناك أسئلة متعلقة بالضرائب. أسئلة كثير الناس بيسألوها وضروري والله نجيب عليها. لو تكرمتم زملائي بالإعداد نتواصل مع الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حتى نعرف كل شيء. كل أسئلتكم راح أحاول أني أحيلها مباشرة إلى عطوفة الدكتور حيدر فيما يتعلق في موضوع الإحصاءات في راح تبدأ بواحد 1/10 الأول من تشرين الأول للعام 2026 راح تبقى حتى 30 تشرين الأول من العام 2026. عندنا أسئلة كثيرة نسأل. طيب هل الاستقبال لهذا الضيف الحكومي خليني إذا جاز التعبير اللي راح يجي يأخذ من وقتنا شوية هل هو واجب؟ هل هو واجب علينا لازم نستقبله؟ هل يحق لشخص يقول أنا يا أخي ما بدي أستقبل، ما بدي وما بدي يا أخي تحطوا اسمي وتعداد عائلتي في هذا التعداد؟ على سبيل المثال الحصر موجود معنا عطوفة الدكتور حيدر؟ موجود معنا. طيب اسمحوا لي اني ارحب بضيفي الكريم عطوفة مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات. اسعد الله صباحك دكتور والله يعطيكم العافية سلف لانكم والله يعني قضيتم مراحل عديدة واقتربنا من المرحلة يمكن الاهم زيارات الميدانية التي سيقوم بها موظفو الإحصاءات والعاملون والمشتركون والمتطوعون معكم والعاملون في هذا الجهد الكبير في تعداد سكاني او تعداد للسكان والمساكن للعام 2026. أهلا ومرحبا بك يا سيدي.
1: مرحبا بكم
0: يا دكتور. تحملنا وأنا أشكرك سلفا على سعة صدرك على تقبلك لأسئلتنا. بدنا توضيح منك حول ما هي الخطوة القادمة في مشروعنا الذي يتكرر كل 10 أعوام أو كل 10 سنوات

0: في تعداد، أهميته، شو بنستفيد إحنا منه، لماذا على الأردنيين أن يتعاونوا، ما هي درجة التعاون، هل هو الأمر يدخل في إطار الواجب الوطني إنك تستقبل هذول الموظفين؟ هل الناس برضو بتسأل، هل تقول أسئلة متعلقة، وأنت أشرت يوم أمس في المنتدى الحكومي لكن لا ضير أن نعيد وأن نكرر، هل الأسئلة متعلقة بدخولنا الشخصية بالضرائب؟ طيب شو نوع الأسئلة؟ كم مدة الزيارة؟ بترك لك الهواء، وأكيد يعني قد أعتدت نفسك لإطلاع أحبائي المستمعين على ما هي المرحلة القادمة. تفضل يا سيدي، وأسف على الإطالة، كان لابد من طرح هذه المعطيات، تفضل سيدي.
1: أبدا، شكرا على الاستضافة. في الواقع التعداد العام للسكان والمساكن هو حدث أردني يحصل مرة كل 10 سنوات. في المرة الماضية قمنا بعد السكان في العام 2015، والآن جاء الاستحقاق للعد في العام 2026. العد هو عد شامل وليس بالعينة، بمعنى أنه كل بيت من بيوت الأردن سوف تتم زيارته، سواء كان هذا البيت مسكن أو عمارة أو كشك أو أي مسكون، أي شيء مسكون ويقطن تحته ناس يجب أن تتم زيارته. كذلك الأمر، التعداد هو ليس فقط للأردنيين وإنما لكافة السكان، أردنيون وغير أردنيون على أرض الأردن. كذلك الأمر أنه فترة، كما تفضلت بمقدمتك، إحنا صارنا بنحضر للتعداد حوالي 2 سنة، أكملنا 3 مراحل، تم زيارة بعض الأسر في السابق في المراحل التحضيرية، ولكن اعتبارا من 1/10 يعني بعد أقل من شهر من الآن لغاية 30/10 سوف تتم زيارة كل بيت أو مسكن في الأردن، من أجل أن نقوم بطرح مجموعة من الأسئلة البسيطة والسهلة على المواطنين. مدة الزيارة سوف تتراوح ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة. الأسئلة لا تتعلق أبدا بالدخل أو بالحالة الاقتصادية أو بالحالة المعيشية للناس، والبيانات التي سيتم جمعها لا يتم مشاركتها مع أي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية. نقوم مباشرة عند استقاء البيانات من المواطن بإسقاط البيانات التعريفية التي تدل على هوية المدلي بالبيانات، ونكتفي فقط بالبيانات الإحصائية. المطلوب من المواطن بما عودنا المواطن الأردني والمقيم أيضا من كرم بأنه يستقبلوا بل زميلنا ومواطننا وأخونا وأختنا الباحث الإحصائي الذي هو في الغالب سوف يكون معلم من وزارة التربية والتعليم، من المعلمين المقيمين في نفس المنطقة أو الحي أو القرية أو الحارة،
0: لأنه يكون يعرف البيوت يمكن أكثر وأهلها وسكانها. طيب تحملني يا دكتور، بدي أستوقفك في بعض الأحيان حتى ما نتجاوز يعني محور أو نقطة دون أن نسأل عنها توضيح. هون الناس برضو سألوا سؤال، قالوا أليس هذا يعني مثلا يثير الحرج أن يدخل شخص من المنطقة ويسأل بعض الأسئلة الخاصة، ولا ما في مشكلة؟
1: لا، هو في الواقع يعني مش أنه معلم مدرسة أو باحث من نفس الحي بالضبط، لكن من نفس
0: المنطقة. القرية،
1: من نفس المنطقة، من نفس التجمع. في الأغلب يعني إحنا الآن الأردن تقريبا حوالي 84% من الأردن هي إيربن، يعني حضر وليس قرى، وبالتالي الناس يعني اختياراتها ومعرفتها ليس بالمستوى كما كنا نعهد في السابق. كذلك الأمر، معلم المدرسة نحن نأتمنه على أولادنا وبناتنا في التعليم وفي الرعاية، فلماذا لا نأتمنه على
0: معلومات خاصة أنه مؤتمن عليها ويمارسها أو يتعاطى معها وفق عمل رسمي؟ يتساءل أيضا الناس، حتى أيضا ما نتجاوز هاي النقطة، أليس وقت طويل من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة؟ وإن لم تكن الأسئلة حول رواتبنا، حول الضرائب، حول معطيات يعني مادية متعلقة بحياتنا، إذن ماذا أنا أذكر في بعض الأسئلة التي وردت في عام 2015، كان يسأل الباحثون على سبيل المثال عندكم ثلاجة، عندكم مكيف، يعني قصدي هذه أسئلة أكيد طبعا لها مدلولاتها لاحقا يتم الاستفادة منها لخطط حكومية متعلقة بالطاقة، بالعمل بغير وبغيرات، مفهوم هذا الأمر، ولكن بشكل عام أكيد ما راح أسأل شو تفاصيل هاي الأسئلة، لكن إذا ما كانت الأسئلة على النحو اللي أنت أشرت أنه ما راح يكون، إذن ما هي الأجواء العامة لهذه الأسئلة، الجو العام لها ما هو؟
1: هذا اسمه تعداد للسكان المساكن، يعني العنوان الرئيسي هو العد.
0: نعم،
1: نعرف أين يكون الناس وما هو عددهم وتوزيعهم، هاي واحدة. اثنين، موضوع الأعمار، موضوع
0: مهم صحيح،
1: الحالة الصحية،
0: صحيح،
1: تاريخ الميلاد
0: صحيح،
1: موضوع
0: تحصيل العلمي يمكن برضو،
1: نعم، الأمية،
0: تمام،
1: الحالة العلمية،
0: تمام،
1: مستوى العلمي، الشمول بالتأمين الصحي،
0: تمام،
1: ومعلومات كما قلت هي سكانية ديموغرافية
0: صحيح
1: وليست اقتصادية.
0: وعلى فكرة مهم جدا هذا الكلام عشان يفهموا الإخوان إنها يعني ليست أسئلة حساسة حرجة، أسئلة إخواني جدا مهمة يبنى عليها لاحقا، ترى قرارات يبنى عليها لاحقا حينما تعد الحكومة خطط، أكيد ستأخذ بعين الاعتبار هذه البيانات اللي راح يتم الإفراج عنها لاحقا، صح ولا لا دكتور؟
1: نعم، ومع تعديل بسيط إذا سمحت لي، إنه ليس فقط المعلومات تفيد الحكومة، المعلومات تفيد الحكومة، تفيد الباحثين، تفيد المؤسسات، تفيد القطاع الخاص. يعني على سبيل المثال لو قلنا الحكومة تريد أن تشق طريق أو تبني مستشفى أو مدرسة أو غيرها، هاي المعلومات تفيدها،
0: تمام.
1: لكن أيضا القطاع الخاص لو أراد أن يبني مرفق اقتصادي، مثلا سوبر ماركت ولا مول ولا أي مرفق اقتصادي، يريد أن يضع هذا الشيء قريب من الناس،
0: صحيح صحيح.
1: هاي الاثنين. ثلاث، عندك الباحثين في الجامعات، طلبة الدكتوراه، طلبة الماجستير، يغوصوا في البيانات ويبحثوا في مثلا في الأمراض، في
0: طبعاً
1: التطعيم
0: طبعاً،
1: في التأمين الصحي، في حالة الإعاقة أيضا،
0: توجيه برامجهم أفكارهم للمناطق يعني اللي فيها عدد سكان مثلا أكثر، اللي فيها مستوى تعليم أقل، اللي طبعا راح تفرق، يعني المعلومات راح تبينه للناس، الناس يمكن تبني إن كان قطاع عام أو قطاع خاص يمضي في هذا المسار ويستفيد من هاي المعلومات تقصد؟
1: نعم نعم، لكن إضافة إلى ذلك أيضا نريد أن نعرف ماذا يحصل في الأردن عبر الزمن، يعني ما بين 2015، يعني هذا التعداد السابع في الأردن، يعني منذ 70 سنة ونحن نجري تعداد،
0: نجري هذا التعداد تقريبا كل 10 سنوات.
1: هل الأردنيين ما زالوا يزيدوا يتزايدوا؟ هل يتناقصوا؟ ما هو حجم الأسرة؟ ما هو نسبة النمو السكاني؟
0: جميل.
1: متى سوف يتوقف الأردنيون عن التزايد مثلا إذا كان هذا
0: طبعا
1: أمر حيحصل؟
0: وأسئلة جدا مهمة، يعني أنا أذكر لأننا عملنا بذكر وغطيناها إعلاميا بشكل جيد تعداد السكاني بعام 2015-2016، أذكر مثلا كانت النتائج بني عليها كثير قصص، حينما اكتشفنا مثلا أن هناك تركيز سكاني كبير في العاصمة عمان، في الزرقاء، في إربد، يوم عرفنا في حينها كان العدد 11 مليون على ما أعتقد دكتور حيدر، 7 مليون ونص كانوا متركزين بعمان وبإربد وبالزرقاء، برضو هذا الأمر كان كثير مهم حينها، في ناس توجهوا قطاع خاص لهذه المناطق المأهولة، الحكومة يعني فهمت تماما حينها أن عليها أن توزع مكتسبات التنمية في المحافظات الأخرى، نشوف أثر يعني كيف تعاطت الحكومات مثلا مع تلك المعطيات، تفاصيل عديدة وكثيرة ممكن نستفيد منها بعد إعلان نتائج هذا التعداد العام، أليس كذلك دكتور؟
1: بالطبع نعم. ثم أنه التعداد هو أمر سيادي، الدولة التي تقيس نفسها وتعد نفسها وتحسب نفسها، هذا نوع من أنواع الشيء الحضاري في الدولة، هناك دول لا تتمكن حتى من عدد سكانها، لا تتمكن من معرفة خصائصهم، فالحمد لله يعني إحنا يعني نقوم بذلك ونعتمد بالدرجة الأولى على يعني على توفيق الله سبحانه وتعالى
0: وعلى
1: وعي المواطن، يعني المواطنين لدينا وعي يدرك بأنه هذا لمصلحته.
0: أنا سألت سؤال، هل استقبال الباحث الإحصائي واجب وطني أم اختياري؟ أقول إجابك.
1: هو ليس اختياري بالمرة. هو واجب وطني. لكن إحنا لا نريد أن نقول إنه واجب يتطلب الإجراء هذا أو الإجراء ذاك.
0: أو يترتب عليه أثر قانوني. ما بدك تقول
1: يترتب عليه. نعم. نحن في دول أخرى يعني تربطوا بقصص أخرى ضرائب وعقوبات على

0: المواطنين اللي ما بتعاونوا، لكن احنا ما عندنا هاي المشكله، لم تحصل في السابق ولن تحصل.
1: الاردنيين متعاونين ان شاء الله، بنعول على
0: متعاونين. ثم انه يعني 45 دقيقه مره كل 10 سنوات، ايضا خففنا دمنا شوي. الاسئله سوف تكون على استماره الكترونيه.
1: تمام.

0: بأعمال وكل القطع الخاصة بتعرف أنه بروح بعد الساعة تقريبا بعد الساعة السادسة. فكرة أنك تيجي صباحا يمكن ما يكونش في حدا موجود في البيت، خاصة اليوم أنه الزوج عامل، الزوجة عاملة، الأبناء في المدارس، هل ستراعون هذه التفاصيل بحياة الناس خاصة بالمدن الكبيرة؟
1: لا شك، يعني إحنا فتحنا العد بدل ما هو أسبوعين كما كان في العام 2015، الآن مدينا إلى فترة شهر كامل.
0: نعم.
1: اثنين، الآن إحنا نعد يوم الجمعة ويوم السبت وفي الصباح وفي المساء.
0: جميل.
1: فكما تفضلت، يعني في بعض مدن مثل العقبة مثلا سلوكها في الصحيان وفي النوم يختلف
0: صحيح.
1: عن محافظات أو مناطق أخرى
0: مثلا،
1: فنراعي هذا الموضوع وندق الباب إذا لم يفتح أو كان الناس في الدوام، يعود الباحث في فترة مسائية أو يعود في آخر الأسبوع. فهاي يعني إحنا صحيح مراعينها ومعطين مرونة للمواطن، لا نريد أن نصحيه من النوم حتى نأخذ بياناته.
0: تمام. طيب، يتساءل الأردنيون لماذا يعد المقيمون في الأردن ولماذا لا يعد الأردنيين المغتربين خارج الأردن؟
1: هو الإجراء العالمي أو المعيار العالمي أن نعد من هو موجود على أرض الأردن، سواء كان أردني أو كان غير أردني، ولكن نحن إن شاء الله نقدم خدمة إضافية أنه نحاول أن نعد الأردنيين في الخارج من خلال أن نسأل أهلهم وذويهم في الأردن. فعندما ندخل إلى الأسرة اللي بده يعطينا دفتر العائلة أو إثبات شخصية أو هوية، ضمن الأسئلة هل لديك أفراد من أسرتك موجود خارج الأردن؟
0: تمام.
1: فقط هذا السؤال، يعني لأنه لا نسأله عن تفاصيلهم وإنما فقط عن وجود هذا القريب.
0: فضمنا يعني سيشملهم إذن التعداد الأردنيون المغتربون في الخارج؟
1: نعم، ولكن من خلال ذويهم.
0: من يعني خلال ذويهم.
1: لا نتصل معهم خارج الأردن. لكن نتصل أو خلال المقابلة مع ذويهم نسأل السؤال عنهم.
0: نعم. طيب سيدي العزيز، بالنسبة للمقيمين، المقيمين طب هذا المقيم كل يوم يكون موجود بكرة ما يكونش موجود، ولا لا ضير من تعداده؟
1: لا، نحن نعد المقيمين غير الأردنيين حتى لو أنه عابر ترانزيت أو أنه
0: حتى لو كان في زيارة سياحية. سيدي،
1: حتى لو كان في زيارة سياحية، حتى لو كان مدة بقائه في الأردن.
0: ما هي الفلسفة في ذلك؟ يعني فلسفة الموضوع ما هي
1: الفلسفة يا سيدي؟ أنه الأردن تعد ودول العالم الأخرى كلها تعد، فنريد ليس فقط أن نعرف من أردنيين خارج الأردن، لكن الدول الأخرى تريد أن تعرف رعاياها في بلادنا، ليس بالاسم وإنما بالعدد.
0: تمام.
1: فمثلا تعرف الآن مع وجود التكنولوجيا والطيران وحرية الانتقال وما إلى ذلك، الناس تنطلق حيثما أرادت. فيهمنا أن نعرف مثلا أنه هؤلاء اللي هم غير أردنيين، اللي هم يعني ضيوفنا ويعني الناس اللي موجودين معنا ونأتي منهم على كل شيء، على العمل، على مصالحنا، نريد أن نعرف خصائصهم أيضا. وهذا الشيء لا يضر بهم أبدا، مثل ما أنه خصوصية الأردني محمية، أيضا خصوصية غير الأردني محمية. عندما نعد غير الأردنيين من إخواننا المصريين والعراقيين والسوريين واليمنيين والسودانيين والباكستانيين وغيرهم من الجنسيات، لا نسأل أبدا عن حالة الإقامة، هل هي سارة المفعول أم لا، هل
0: كل من هو يقيم على الأرض الأردنية مشمول إذن في هذا التعداد رقميا وليس سبيل أو يعني معلومات أخرى وتفاصيل أخرى
1: ولا اسم. نعم.
0: طيب سيدي، هذا العدد الكبير كم سيبلغ اللي راح يمارسوا هذا الجهد الكبير خلال هذا الشهر؟ لديكم إحصاء حول المشاركين معكم، وقلت أن جلهم من المعلمين.
1: نعم، سوف يشارك تقديرا حوالي 12,000 باحث ومنخرط بموضوع التعداد، منهم حوالي 10,000 معلم من إخواننا وأخواتنا في وزارة التربية والتعليم، ومنهم حوالي 1,000 من منتسبي دائرة الإحصاءات العامة، وحوالي 1,000 إضافي.
0: نعم.
1: ممن يعني استخدمناهم استخدام مؤقت، وكل هذا الفريق الكبير سوف يتكاتف من أجل إنجاح هذه المهمة الوطنية الكبيرة، ولكن نجاحها بالدرجة الأولى منوط بتفهم المواطن ووعي المواطن، وأنه هذا الشيء
0: يعني هذه دعوة لكل الأردنيين اللي بيسمع.

0: معونا. أرجوكم يا أخواني، القضية جدا هامة، تنعكس على خططنا، على ازدهارنا، على تقدمنا، مهمة للدولة، مهمة للباحثين، مهمة لكل للمستثمرين، مهمة للأردنيين العاديين. يعني مهم جدا نطلع على أعداد الأردنيين كم وصلت. بقي لدي سؤال، مدى تعاون الحكومة معكم بتيسير عملكم، ومدى تعاون المؤسسات الأخرى من حولكم؟
1: والله يعني ظاهريا ما نقوم به يبدو كأنه جهد من دائرة الإحصاءات العامة، ولكن في حقيقة الأمر هو جهد وطني وجهد حكومي. يعني دولة الرئيس ومجلس الوزراء وكافة المعنيين بالدولة هم معنيين بإنجاح التعداد. فوزارة التربية والتعليم كما قلت مشكورين، وفرت لنا حوالي 10,000 معلم ومعلمة. وزارة الداخلية وضعت كافة مقدرات المحافظات والمحافظين ومجالس التنفيذية في المحافظات تحت تصرف التعداد. أيضا الوزارات الأخرى والدوائر سهلت كثير من المهمات. أيضا إخواننا في الأمن العام والأجهزة الأمنية والدفاع المدني يعني يسهروا على إنجاح هذه العملية. كما تعلم الميدان عندما ينطلق الباحثين إلى الميدان هناك بعض المخاطر في الطرق قد تحصل. الدفاع المدني موجودين، الأمن العام موجودين من أجل تسهيل مهمة الباحثين الإحصائيين. نحن سوف نعود في شهر تشرين الأول. شهر تشرين الأول سوف يكون طلابنا في المدارس. أيضا الجو سوف يكون ما بين الصيف والشتاء، يعني جو خريفي. يعني نريد أن نراعي ذلك. أيضا جهات كثيرة تساعدنا، البلديات، المجتمع المحلي،
0: الله يعطيهم العافية جميعا،
1: القطاع الخاص، الكل صحيح
0: والله يعطيكم أنتم العافية.
1: الإعلاميون يعني لدينا لجنة إعلامية موسعة من أغلب الجهات الإعلامية في الأردن. أيضا كان لهم الدور الفعال في إيصال الرسالة حول التعداد.
0: أكيد راح نكون حتى إحنا في برنامج البث المباشر خلال فترة التعداد، إحنا جاهزين أن نكون ذراع إعلامية لكم يوميا، إن نعطي فقرة ونغطي ونتابع معكم. دكتور حيدر، يعني بنقولكم الله يعطيكم ألف عافية، ومن خلالك نحيي كل زملائك في دائرة الإحصاءات العامة، ونتمنى التوفيق، وإن شاء الله بأقرب وقت ينجز هذا التعداد ونطلع على كل تفاصيله، وأن يكون في تفاصيله خير كبير للأردن وللأردنيين. فشكرا جزيلا لك دكتور حيدر.
1: شكرا شكرا،
0: حياك الله، أهلا وسهلا يا هلا. فاصل ونتابع معكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

متابعين معكم أحبائي وأعزائي عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الموجات التابعة لها راديو عمان فيم وإذاعة إربد الكبرى، متابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان. خليني أذكركم بأرقامنا، أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب هو 0780 47 4222. دقيقتان بعد 9 ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم. الساعة الأولى انقضت وبدأنا بساعة الملاحظات، أهلا ومرحبا بكم، تابعين معكم في البث المباشر.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي متابعين معاكم على الهواء، معي أخي عادل في برنامج البث المباشر. صباح الخير يا عادل.
1: يا هلا، صباح الورد، صباح الخير عن صدام، كيف
0: تفضل
1: حالك؟
0: سيدي، حياك الله.
1: يا الله يسلمك.

0: الله يخلينا هالإذاعة البث مباشر بكل مشاكلنا يا سيدي.
1: الله يطول عمرك، تفضل.
0: الله يطول. أنا سيدي خلصت من، كنت في الجيش مدني وخلصت، روحوني طبعا على الضمان، خلصت خدمة فرجعت الضمان، قلت لهم أنا بدي أشتغل بعد ما تعديت السنتين. قالت البنت روح اشتغل، انت راتبك مثلا 280 بنخصم منك 61 ليرة. اشتغلت عباس السريع تقريبا سنة وشهر، وقفوا راتبي، رجعت راجعتهم ليش، قالوا لي لأنه أنت متقاعد مهني خطرة، لمهني خطرة ممنوع أنك ترجع.
1: أنت متقاعد إيش؟
0: أنا متقاعد كنت مدني في الجيش سايق على الحافلات.
1: طيب تمام، مستخدم مدني. نعم
0: مستخدم مدني.
1: نعم.
0: فوالله البنت اللي موجودة بضمان الزرقاء رحت لها مرتين، قالت لي عمي انتو تعوني الجيش مسموح لكم تشتغل. لما اشتغلت الضمان وقف راتبي، لما راجعتهم وادي صقرة قالوا يا عمي انت مهني خطرة مبكر، ترجع مهني خطرة ممنوع. قلت لهم البنت قالت لي واعي يعني يشتغل، قالت لي هي مش منتبه انا مهني خطرة. فقالوا لي قدم استقالة. قدمت استقالة من الباص السريع من الشركة، وكانوا موقفين راتبي وقسطون علي 45 دينار 4600 دينار اللي يعني بدون راتبي انا اللي اشتغلته. فسيدي يعني عالم يعني صدام يعني
1: الان بخصموا من راتبك 45 دينار لتغطيه يعني الشهور اللي مضت او اللي كنت انت بتشتغل فيها.
0: ايوه يعني هم زي ما تقول قالوا 3650 عملوا يعني، قلت له طب انا منين بدي اجيب، عملوا لي اياهم قرض 4600 دينار. انا راتبي ما خصصت من عندهم 50، وعندي ولد والله توجيهي، والله السنه هاي اقسم بالله دوسيات.
1: طيب يعني شو المطلوب يعني، كيف بدك تسدد طب المبلغ اللي عليك؟
0: هسه هم مفعلوا راتبي وقسطون سيدي صدام.
1: طيب
0: هسه طب انا زلمه يعني قاعد معي جميع السيارات، هيني عندي 8 في الدار، يعني بدي اشتغل بروح على الشركات على الحفلات بروح كله على الضمان، يعني مش عارف والله قاعد في الدار يعني كيف بدي اشتغل يعني مش فاهم. وهم بيقولوا لك ممنوع،
1: يعني انا حتى نتواصل مع الضمان راح يقول لك هذا قانون يعني كيف بدهم يتجاوزوا. على كل حال بعرفش اذا في استثناءات. ينضم الينا على الهواء مباشره شامان المجالي الناطق باسم مؤسس العمل للضمان الاجتماعي. صباح الخير اخي شامان.
2: يا هلا استاذ صدام، يسعد صباحك وصباح اخونا الكريم.
1: استمعت لاخي عادل؟
2: نعم استمعت له، بس في عندي سؤال بسيط استاذ عادل. انت لما اشتغلت على الباص السريع قديش كانوا يعطوك راتب؟
0: باص السريع سيدي كانوا يعطوني 450 دينار.
2: طيب يا سيدي العزيز، انا اللي بدي احكي كالتالي. احنا اليوم حتى تكون الصورة واضحة للناس، احنا الشخص اللي بحصل على تقاعد مبكر اخي صدام والاخ عادل، ما في القانون شيء بيمنعه انه يعود للعمل. خلينا نحكي في المبدأ العام، انت اليوم الظروف اللي كنت بتشتغل فيها لسبب او لاخر بغض النظر كنت في المهن الخطرة او في غير المهن الخطرة، ما في اشي في الضمان بيمنع العودة عن العمل. الشيء اللي موجود في الضمان متعلق في الجمع بين راتب التقاعد المبكر وبين الدخل من العمل المشمول. فإحنا شروط الضمان.
1: طب شو الفرق؟ شو الفرق؟
2: أنا بشرحها هيني كاملة، وإذا كانت الشرح مش واضح بنجاوب عليه.
1: فضل.
2: فاليوم المؤمن عليه اللي بتقاعد تقاعد مبكر حتى لو من الشهر الثاني لتقاعده رغب في العودة للعمل، ما في إشي بمنعه. الفكرة أستاذ صدام وأخي عادل إنه متى يجوز للمؤمن عليه إنه يجمع بين راتب التقاعد المبكر وبين دخله من العمل الجديد. فإحنا شو قلنا؟ قلنا أول شرط أن يمضي على حصوله على الراتب وانقطاعه عن الضمان 24 شهر.
0: أنا كان لي
1: 3
0: سنوات.
1: يا أخي عادل، أخي عادل بدي أتمنى عليك ما تقاطع، برجع لك خلي يكمل كامل وبرجع لك. سجل ملاحظات عندك، تفضل أخي.
2: أخونا عادل استوفى الشرط الأول إنه عنده أكثر من 24 اشتراك. الشرط الثاني اللي كان محطوط انه اذا كنت انت بتشتغل في المهن الخطرة ان لا تعود للعمل في المهن الخطرة حتى اخليك تجمع. لسبب بسيط استاذ صدام، وحتى تكون الفلسفة المشرع واضحة من هذا الموضوع، انه احنا لماذا اتيح التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة؟ لماذا منحوا هذه الميزة؟ هي هذه الميزة منحت لانه المشرع افترض انه قوة هؤلاء الاشخاص العاملين في المهن الخطرة في سن مبكرة تعادل قوة شخص اليوم استمر في عمله واكمل سن الستين، نتيجة لا الاضرار ولا الجهد اللي ولا لما يترتب على العامل من اضرار جسدية تضعف قواه ويعني لا يستطيع أداء عمله بالصورة التي يؤديها شخص في مهنة أخرى. لذلك منحهم المشرع هذه الميزة. فهل يعقل أنه أنا بعد ما أتقاعد مهن خطرة أعود للعمل إلى مهنة خطرة؟ لذلك المشرع قال ماشي، أنت بتعود لمهنة خطرة هذا حق لك، ولكن لا يجوز أن تجمع. فكان بإمكان أخونا عادل انه يستمر في العمل في امانة عمان وانه يبلغ الضمان ويوقف راتبه التقاعدي المبكر وما يجمع ويحصل على 450 دينار. لكن الذي جرى خلاف ذلك اخونا عادل عاد للعمل في الامانة ومع بين جزء من الراتب التقاعد المبكر وبين دخله من عمله كسائق على الباص السريع، لأنه إحنا عارفين أخونا عادل بحث عن هذا العمل حتى يحسن ظروفه، وهذا الأمر مخالف للقانون أستاذ صدام. وبالتالي الاسترداد الذي جرى من المؤسسة للمبالغ التي صرفت كتقاعد مبكر هو استرداد زي ما تفضلت أنت في بداية حديثك واقع وفقا للقانون. نفرق بين العودة للعمل وبين شروط الجمع بين جزء من الراتب التقاعدي وبين الدخل المشمول.
1: سامع يا عادل؟
0: سمعت.
1: طيب بدي أسأل الأستاذ شامان، لو عمل غير خطر
0: مسموح
2: بول. حتى لو عمل غير خطر مسموح وبجمع، لكنه هو خالف الشرط انه عاد لمهن خطرة وبده يجمع، ما بصير يعود لمهن خطرة ويجمع. واليوم انا برجع وبكرر، أنا ليش خليتك تتقاعد مبكر؟ لأنك أنت اشتغلت في مهنة خطرة، ولأنه قواك الجسدية يعني نتيجة العمل في هذه المهنة تعادل قوة شخص اليوم بيشتغل في مهن أخرى وأكمل سن الستين وبده يحصل على الشيخوخة. هاي فلسفة المشرع في هذا الموضوع أستاذ صدام.
1: سامعي عادل؟
0: سامع سيدي صدام. بس والله يا صدام مش أنا اللي روحي مثلاً الجيش، هو يعني مهنة خطرة.
1: هلا بغض النظر، هلا انت روحت يعني تقاعد، هلا هو ما بيعرفوا بالتفاصيل، لكن هذا يعني هذا الوضع. طب ليش ما ضليتك بهالوظيفة وقطعت؟ لا لا لا لا لا، انت تركت الوظيفة اللي على الباص السريع.
0: مو سيدي انا تقاعدي 280 دينار، اذا بضل في وظيفة ما بدي اروح ال 280 دينار، وانا باخذ يعني بالباص 450، يعني بضلش هالفرق ما يعني ما بتساعدني. عرفت علي كيف سيدي؟
1: لا، بيرتفع راتبك من 300 ل 450
2: وبس. يعني في 200 في 170 دينار زياده يا اخي، وبتتحسن ظروفك.
1: يعني وهلا بس يقطع الشغل برجع باخذ تقاعده، صح ولا لا؟
2: طبعا تقاعده الان نافذ زي ما تفضل.
1: يعني هو لو ضلوا في هاي الوظيفه ال 450 وقعد 5 سنوات 6 سنوات وترك الشغل عنده، برجع باخذ تقاعده؟
2: نعم، برجع تاخذ تقاعده ال 280 دينار.
1: طيب شو يعني شايف اخي عادل، انت تقديرك كان غلط، انت كان يعني يعني يعني في فرق كبير، فرق كبير بين 280 وبين 450.
2: توضيح
1: تفضل.
0: 280 موضوع بده يروحن علي يعني بده وقفن.
2: لا لا استاذ عادل، اخوي عادل حتى اوضح لك، اليوم انت اخذت تقاعد مبكر من عندي 280 دينار، عدت للعمل في المهن الخطر، كان الاصل انه طبعا، وانا متاكد انه انت مش عارف هذا الموضوع، انت لست سيء النيه، انت مش مدرك هذا الحكم. كان المفروض انه تجي للضمان وتقول لهم يا ضمان انا رجعت ترى للعمل في مهنه خطره وبنوقف ال 280 وبتأخذ 450 من الأمانة وتشمل في الضمان. أنت اليوم اشتغلت في الأمانة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، مجرد ما وقفت برجع التقاعد القديم 280، عند سن 60 بعيد حساب الراتب القديم
1: وبرتفع شوي
2: وبحسب لك راتب جديد حسب أجرك الجديد وحسب مددك الجديد اللي في الأمانة بضيفة للمدد القديمة وبطلع لك راتب تقاعدي أعلى.
0: فهمت. يعني ما في تعديل عندكم على القانون؟
1: لا يعني كيف قانون هذا ما فيش يعني هذا احنا فقط وضحنا لك الاشي. شكرا يا عادل. عندي سؤال بدي اشكرك يا عادل، بدي اشكر بدي اسال الاستاذ شامان سؤال اخر وردني تحت الهواء. شخص ماخذ سلفة او قرض من الضمان وتوفاه الله، هل في تأمين عليه يعني؟
2: نعم
1: خلص بروح المبلغ عنه؟
2: أي نعم صحيح،
1: بروح المبلغ كامل.
2: نعم، إذا كانت سلفة متقاعدين هنالك حساب مخاطر ويقتطع له من السلف اللي أخذها أصلا. ويعني اليوم هذا الحساب في عندنا مجموعة سلف متقاعدين كلهم يقتطع منهم بدل مخاطر في حالة الوفاة وغطى السلف المتبقي من
1: شكرا. هذا شكرا أستاذ شامان على التوضيح، كل حب لك. شكرا جزيلا.

0: متابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان وعلى الهواء أختنا المواطنة صبحية. صباح الخير ستي.
1: صباح النور.
0: يا هلا يا هلا والله. تفضلي يا صبحية.
1: جهودكم مشكور على هذا البرنامج وعلى القائمين علي.
0: حياك الله. أهلا وسهلا.
1: الله يديم عليكم من الصحة والعافية يديم جلال سيدنا كفر سمعي خدمة وطننا الحبيب.
0: حياك الله. تفضلي.
1: بخصوص رجعت العيادة أول مبارح.
0: أي عيادة؟ أي عيادة؟ وين أي عيادة؟
1: مستشفى الزرقاء الحكومة عيادة العظام.
0: تمام.
1: رجعت العيادة عند أخصائي عظام.
0: طيب.
1: كتب لي إبرة اسمها إبرة اللازمة هذا المفصل. بقول لك رحت أكثر من صدرية برا أيديها إلا بالصحة تنجاب الإبرة هاي إبرة اللازمة. مش موجودة بالمستودعات ولا بفيدات الصحة إلا بر إلا من الصحة تنجاب الإبرة هاي.
0: مين اللي كتب لك إياها؟ طبيب الصحة؟
1: أخصائي عظام.
0: لا خليكي معي. هل عيادة العظام اللي موجودة بالمستشفى الزرقاء الحكومي هو اللي كتب لك الهاي ولا دكتور خاص؟
1: لا دكتور اللي في العيادة الحكومية.
0: اللي في العيادة الحكومية هو اللي كتب لك إياه. طيب ممتاز. لأنه هذا تفصيل كثير مهم. ينضم إلينا على الهواء الدكتور عوض الخزاعلي مدير مستشفى الزرقاء الحكومي. صباح الخير يا دكتور عوض.
2: صباح النور. يا هلا.
0: كيف الحال يا سيدي؟
2: الله يبارك فيك.
0: دكتور أختنا صبحية بتراجع بعيادة العظام موجودة في مستشفى الزرقاء الحكومي، كتب لها الطبيب هذه الإبرة، والله يعني ما عرفت اسمها لفظها للإبرة مثل. أكيد الدكتور عرفتها يا دكتور؟
2: نعم نعم نعم.
0: طيب تقول غير متوفرة بالمستشفى وإلا يعني من الخارج، وعلى ما أعتقد أنها هي غالية في الصيدليات الخاصة على ما أعتقد.
1: وكمان
0: مش موجودة. طيب
1: ومش موجودة للصحة.
0: طيب سامع يا دكتور؟
2: نعم نعم.
0: طيب خلينا نسمع الدكتور لو تكرمت أخت صبحية. تفضل يا أخي دكتور.
2: أول شيء يسعد صباحك أخوي.
0: صباح النور
2: جميعا ويسعد صباح الأختنا. بالنسبة للموضوع هي مراجعة أول مبارح عيادة العظام.
0: نعم.
2: وتخصص أخصائي العظام شايفها، يعني أنا فتحت على الاسم مباشرة وشفت المعلومات بما ورد لنا.
0: نعم.
2: أصل العلاج اللي ما مكتوب إلها هي نوع من أنواع الإبر اللي تعطى بالمفصل بشكل عام.
0: يمكن عند احتكاك بالمفصل.
2: فيه موجود هو. الموضوع أنه هاي الإبر في أنواع للإبر هاي. في أنواع مثلا تعطى لمدة 3 شهور، في لمدة 6 شهور، في لمدة يعني مختلفة.
0: هاي اللي بيسموها إبر الزيتية وإشي زي هيك يا دكتور؟
2: في أنواع، قلت لك هي 100 أنواع يعني.
0: أوكي.
2: الإبر الزيتية نوع منها، واحدة منهم يعني.
0: تمام.
2: ما تم الإبر اللي تحكي عنها الأخت هي متوفرة بديل لنفس نوع الإبرة، يعني بديلها. في ناس يقول لك أنا ما بدي البديل، بدي نفس النوع اللي يكون موجود. ولكن البديل متوفر يعني. وثمنها يعني هي بشكل عام يعني عشان تكون عبينة يعني هي ثمنها إحنا من هنا تصرف على التأمين الصحي، ومن الخارج أتوقع دينار 80 قرش أو شغلة زي هيك يعني.
0: يعني مش ثمنها
2: لا
0: مش
2: لا لا لا سيدي.
0: أخت صبحية.
1: نعم.
0: يعني موجود بديلها طيب بالمستشفى؟
1: هو كتب لي نفس الإبرة، هو كتب لي نفسها.
0: ما هو عندك بديلها بعطي نفس المفعول أخت صبحية.
2: صديقي هي الموضوع بس عشان التوضيح بس، هسه في إبرة صناعتها نفس المكون والمادة الاسم نفسه، ولكن في صناعة مصرية في
0: طبعا
2: صناعة
0: طبعا مفهوم مفهوم مفهوم يعني المهم أنا نفس الخواص ونفس دواعي الاستعمال ونفس النتيجة هذا.
2: نعم نعم. بس في ناس يفضل إنه يجيب هاي الإبرة، فيها كثير من مراجعين يقول لك أنا بدي أجيب نوع إبرة معين، هو بناء على طلب
0: والله. متوفر البديل أخت صبحية. نعم بالمستشفى. نعم. متوفر البديل.
2: يراجعوني أبدا وأنا جاهز.
0: شكرا جزيلا لك يا أخت صبحية. متوفر البديل فيها. بدي أشكر الدكتور عوض الخزاعلي مدير مستشفى الزرقاء الحكومي. شكرا جزيلا.
1: يعني في بديل يعني؟
0: البديل موجود بالمستشفى، راجع المستشفى خذ البديل. حياك الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر

أهلا ومرحبا بكم، معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، وأرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب الخاص في البرنامج هو 078 147 4222. أهلا ومرحبا بكم، ما زال معنا تقريبا نصف ساعة وما زال فريق البرنامج يستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة.

0: متابعين معاكم على الهواء، معي أخي محمد. صباح الخير يا محمد.
1: الله يسعد صباحك أستاذ صدام.
0: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بك.
1: كيف الحال، شو أخبارك؟
0: شلونك سيدي، طمنا عنك.
1: الله يحفظك أستاذ صدام، الله يسلمك.
0: يلا بأمرك، تفضل أخي محمد العماري.
1: الله يزيد فضلك. والله أستاذ صدام، أنا حكيت معك السنة الماضية بالنسبة في عندنا مدرسة في شوبك، مدرسة مقدس الأساسية المختلطة.
0: نعم.
1: صار لنا من حوالي 5 سنوات، يعني بعيد عنك، دورة مياه للأطفال، رياض الأطفال مو مقادرين يسووها في المدرسة. شايف عندنا يعني رياض الأطفال، أطفال يعني عمرهم صغير يطلعوا برا المدرسة على دورات المياه، وانت تعرف انه كيف مناخ الشوبك وكيف جوها في الشتوية.
0: تمام.
1: شايف يعني يطلع من عند المكيف ويطلع برا، يعني بيروع عليه.
0: شو المطلوب أخي محمد؟
1: المطلوب انه يسووا دورة مياه في رياض الأطفال للطلاب
0: داخلية. شايف؟ يعني داخلية، مش
1: داخلية
0: مش
1: يعني
0: مرفق
1: معروف.
0: يعني مش مرفق خارجي.
1: مش مرفق خارجي، عندنا مرافق موجودة خارج المدرسة.
0: مفهوم. بدكم حمام داخلي في المبنى عشان الأولاد ما يطلعوا برا ويلتفحوا بالعامية يعني.
1: بالضبط. وشغلة ثانية أستاذ صدام، يعني احنا عطوف المتصرف زار المدرسة وشاف احتياجاتها وكذا، بس ما في تلبية. يعني كمان في عندنا الطلاب يستلموا كتب مهارات رقمية حاسوب من الصف الأول للسادس، مختبر حاسوب ما في في المدرسة، يعني بس يأخذوا على الكتب.
0: طب ما هو عفوا اعذرني، يعني المعني عطوفة مدير التربية، على راسنا وعلى عينه وراسنا عطوفة المتصرف الحاكم الإداري، لكن الأولى في البداية أن تتوجهوا إلى عطوفة مدير التربية، مش هيك سيدي؟
1: توجهنا والله يا أستاذ صدام، توجهنا إحنا بعد ما توجهنا للتربية وإنه ما في عندهم حلول، توجهنا للحاكم الإداري. شايف يعني ما توصلنا لحلول.
0: يعني وزارة التربية لا يوجد، أو مديرية التربية لا يوجد لديها حل لاستحداث أجلكم الله حمام داخل المبنى؟
1: والله يا أستاذ صدام، صار لنا 5 سنوات، وأنا حكيت معك شخصيا السنة الماضية مشان الموضوع هذا، أقول لك 5 سنوات. شايف ومختبر حاسوب، كل ما نجيهم نقول يا عمي إحنا طلاب عندنا يعني

0: السادس في المدرسة يطلع ما يدري عن إيش اسمه حاسوب.
1: علماً بأخذ مساق الحاسوب.
0: نعم معه كتاب الحاسوب يعني يروح معه في الشنطة ويروح بس على الفاضي.
1: طيب خليك معي لو تكرمت. اسم المدرسة مقدس؟
0: نعم اسمها مدرسة مقدس الأساسية المختلطة.
1: ينضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة مدير تربية الشوبك علي نعيمات. صباح الخير سيدي.
2: صباح الخير أخي صدام، أسعد الله صباحكم، واسمح لي عبر إذاعة الأردنية الحبيبة صوت الوطن ومرآة إنجازاته اسمح لي أن أصبح على الوطن وقائد الوطن، وصباح الخير على الجميع بكل بركة وطيب. نعم
1: يعني والله ما في أجمل من هيك ترحيب يا أستاذ.
2: تسلم يا سيدي
1: الله يسعد صباحك، تحياتنا لك. بداية تحية لك ولزملائك في مديرية التربية ولكل الكوادر التدريسية ومدراء المدارس والأساتذة في كافة المدارس التي تتبع لكم. أخونا محمد العمارين يعني يتحدث، الشوبك بنعرف انها لا اجواء خاصة في فصل الشتاء، درجات حرارة تتدنى دون الصفر المئوي، بتوصل سالب 6 وسالب 7 وسالب 8. اطفال صغار يطلع من الغرفة الصفية المدفأة يتوجه الى المرفق الصحي الحمام، ترى هذا معناه مرض مؤكد. يعني لهم مطالب بوجود حمام داخل المبنى، رقم واحد. رقم اثنين، من حقهم هذول الطلاب عندهم مساق الحاسوب، من حقهم ان يكون عندهم مختبر حاسوب، من حقهم انهم يطبقوا المادة النظرية عمليا، حالهم حال كل الطلاب في كافة مدارس المملكة. الحق الرد طبعا مكفول، وكنا اذان صاغية مع احترامنا وتقديرنا الكامل لك طبعا استاذ علي، تفضل.
2: حياك الله اخي صدام. اخي صدام، طبعا نحن في وزارة التربية والتعليم دائما ابدا حريصين ان نوفر بيئة تعليمية لتحسين جودة التعليم، وخاصة مرحلة رياض الطالب تكلم عنها التي تشكل اللبنة الأساسية في بناء شخصية الطالب ووعيه الأول.
1: نعم.
2: بالنسبة لمدرسة مقدس، هي مدرسة يعني بناء حديث يعني، لكن حسب المخططات السابقة التي تم إنشاء المدرسة على غرارها لا يوجد صحية داخلية، وإنما يوجد فيها وحدات صحية خارجية ضمن إطار وساحة المدرسة.
1: نعم.
2: هذا الأمر نعم يعني نعمل دائما وبدأ برؤية ونعمل بثقة من أجل احتضان.
1: بدأ أستوقفك لحظة.
2: نعم.
1: بدأ أستوقفك لحظة، وأنا بعرف أنكم أنتم لستم مسؤولين عن هذا الأمر.
2: بس لكن أكمل لك.
1: بس أقول شغلة متعلقة بالتصميم. نعم. يا أستاذ علي، لك ولكل الأردنيين.
2: نعم.
1: هذه العطاءات المتعلقة بالمدارس ترى جزء منها يدفع للمخططات وما المخططات وغيره.
2: نعم.
1: المفروض على أرض الواقع تطلع فريق من هاي وزارة الأشغال المقاول غيره غيراته. نعم. ويفحص الأمر، لكن للأسف عنا ترى بتشوف كل مدارس الأردن بتشبه بعض لأنه نفس. نعم. المخطط وكأنه. نعم. المبلغ بخذوه هيك مقطوعي بحطوه بجيبهم. مرة دولة الدكتور عمر الرزاز وصف هذا الأمر تحديدا عن المدارس، قال في يعني أقلها يعتبر إسراف وأعظمها يعتبر فساد. يعني أنا لأني حافظ هذه الجملة من دولة الرئيس في إحدى اللقاءات، تحدث تحديدا عن المدارس اللي يعني هذا المخصص المالي للمخططات المالية دون أي عمل يؤخذ نسخا عن كل المدارس. وتفضل. نعم. بعرفكم لستم معنيين نهائيا بهذا الأمر. نعم. تفضل سيدي، آسف للمقاطعة.
2: ومع ذلك أخي صدام، يعني مدرسة مقدس تم إدراجها على المنح خارجية ومنحة أبو ظبي بالذات لإقامة جناح متكامل لرياض الأطفال سيرى النور بمشيئة الله في 2027، العام القادم بمشيئة الله، يحتوي على شعبتين وعلى مرافق صحية متكاملة للأطفال مع ساعة العام. فيعني هي مدروجة ضمن الدراسة، نحن نؤمن بمطالب المواطنين، ولكن احنا مربوطين في عطاءات، مربوطين في دراسات، فان شاء الله بمشيئة الله هي مدروجه ضمن منحه ابو ظبي ان شاء الله في 2027، الان في قيد الدراسه، وسيكون لهم جناح خاص يتكون من شعبتين متكاملتين.
1: طب انا عندي سؤال، لا يوجد اي مرفق صحي داخل هاي المدرسه؟
2: لا يوجد اي مرفق صحي، حاولنا نعمل دراسه
1: حتى للمعلمين للاداره.
2: كله خارجي في وحدتين
1: في الشوبك وكله خارجي. يعني هل تعلم انه معناها انه المقاول مش زاير اساسا، يعني مش زاير الشوبك على المخطط نهائيا؟
2: سيدي هاي المدرسة، لا، في المدارس التي تم إضافة مباني جديدة لها أخذ بعين الاعتبار حمامات داخلية وعدات صحية داخل مبانيها، لكن زي ما حكيت هذا المبنى كان مخططاته انه الحمامات والوحدات الصحية خارجية، ومع ذلك احنا طلعنا نعمل دراسة من اجل اضافة غرف اضافة وحدة صحية لرياض الاطفال، لكن بما انه في جناح ان شاء الله متكامل راح يحل هذه المشكلة.
1: طيب يعني بالنسبة لموضوع مختبر الحاسوب يا استاذي،
2: مختبر الحاسوب هي مدرسة
1: اساسية
2: للصف السادس، معضلتنا انه الغرف الصفيه تكاد تكفي الطلبه اللي هن الشعب الدراسيه، وكمختبر حاسوب انا اعز قسم التكنولوجيا التعليم بدنا بنوفر غرف وحواسيب جديده بحيث الطالب انه ياخذ المهارات الرقميه تطبيق عملي، وان شاء الله احنا شغالين عليه ان شاء الله بمشيئه الله. أستاذ صدام تسمح لي دقيقة بس؟
1: طبعا تفضل تحت أمرك.
0: الله يسعدك، صباح الخير عطوفتك مدير كلب الشوطة.
2: حياك الله سيدي، حياك الله.
0: أنا والله أنا يعني أنت حكيت كلام كويس ومنطقي، بس إحنا والله يا دكتور إنه يعني صار لنا 5 سنوات كل ما نجي على التربية يقولوا لنا في الدراسات وفي العطاءات، يعني 5 سنوات كل سنة يقولوا لنا، يعني من تقريبا من سنة 20 ويقولوا لنا في 21 يقول لك 22، يعني صار 5 سنوات وكل سنة مرة على مركزية مرة على، يعني ما في وعود كلها يعني على ما في تنفيذ.
2: يا سيدي أنا حد امبارح أنا تواصلت مع الوزارة وحكيت عشان مدرسة مدد بالذات الدراسات مدروجة على منحة أبو ظبي إن شاء الله في 2027 نشوف النور إن شاء الله. هذا الكلام أنا تواصلت مع المعلمين في إدارة الأبنية.
1: شكرا جزيلا لك عطوفة مدير تربية الشوبك، شكرا أخي محمد العمارين اللي قدم هاي الملاحظة، كل حب والاحترام لك، لكن شكرا جزيلا لكم. أنا أتحدث الآن عن العطاء ومن قام بالعطاء وكيف قبل العطاء وكل هاي التفاصيل، فأنا بعتقد أنه جدا كان مهم أن راعينا موضوع المرافق الصحية داخل هاي المدرسة. الله يجيب الفي الخير إن شاء الله.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان على الهواء معي أخي عيسى. صباح الخير يا عيسى.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا سيدي، تفضل.
1: أهلا فيك. أهلا.
0: أهلا وسهلا، تفضل سيدي.
1: يا سيدي، إحنا في منطقة الكوم شفا بدران،
0: الكوم
1: شارع الفتح.
0: الفتح، نعم.
1: المي صار لها 22 أسبوع، مش يوم، 22 أسبوع.
0: مش حكيت معنا قبل أسبوعين؟
1: حكيت معاكو وحاولوا يجوا، يعني أشخاص هيك يجوا على العدادات تفرجوا وراحوا ورجعوا وعلى الفاضي. بعدين مشتري المي مشترى، يعني مش معقول، يعني في ناس ما عندها إمكانية تشتري كل أسبوع 20 دينار مي.
0: طيب، شفا بدران الكوم شارع الفتح، خليك معي. أستاذنا الحبيب أستاذ إبراهيم قبيلات الناطق باسم شركة مياه هنا موجود معي على الهواء. صباح الخير أخي إبراهيم.
2: صباحك وصباح ضيفك ومستمعي الكرام.
0: كل الحب والاحترام لك يا أستاذ إبراهيم. أخونا إبراهيم، عفوا، أخونا عيسى تواصل معنا قبل فترة على الهواء ووعدتوا أنه تنحل المشكلة، بقول لنا 22 أسبوع ما أجتنا المية.
2: نعم، هو هاي المنطقة يعني من المناطق اللي تشهد ضعف في التجويد المائي، لكن عيسى وآخرين يجري تزويدهم بشكل منتظم أسبوعي حسب البيانات القادمة إلى العمليات في ظهرية الشركة. عملوا الشباب دراسة فنية لتحسين التزويد المائي في بعض المناطق المرتفعة بالعاصمة عمان، يعني يتخللها بعض الضعف في التزويد المائي والمناطق العالية.
0: يعني أخي عيسى، أنت بتم تزويدك في مياه مياه هنا أخي عيسى؟
1: أحيانا لما بطلبوا بترجع، أما حكي الأستاذ إبراهيم إنه بيزودونا بشكل مباشر، لا مش صحيح هذا الحكي.
2: صديقي أنت ما تترجع، إحنا على الهواء، إحنا واجبنا نسقيك. اللي يعني أنت
1: إحنا ما وصلنا من شركة مياه هنا إلا الفاتورة يا أستاذ إبراهيم.
2: يا أخي يعني الشباب ما بيزودوك بفريج؟
1: وزودونا لما نترجى ونشتكي.
2: هاي شركة وطنية ترى،
1: يعني على رأسي يا سيدي، إحنا مش مواطنين كمان؟
2: ماشي، هو احنا كلنا مواطنين.
1: طيب
2: الشركه هي تعترف لك انه في عندنا مشكله بالمنطقه، الزوده في الطهريج، ومن هان اسبوعين كل منطقتك راح يتحسن التزويد المائي فيها. عندي يعني خلال اسبوعين خلص مشكله الضعف راح تنتهي، بس الشباب ملتزمين.
0: طب ما هو استاذ ابراهيم اذا كانت

0: مدرج عندكم انها فيها ضعف مياه، مش
1: طبعاً.
0: المفروض يتم التواصل معهم
1: طبعاً.
0: وتزويدهم اسبوعيا؟
1: طبعا طبعا في يعني
0: طب ما هو بقول اخونا انه ما بيتم تزويده.
1: لا لا يعني انا بتمنى انه يكون دقيق
0: عيسى
1: بتوا نعم
0: بتم تزويدك بالمياه
2: سيدي لما بنطلب ونترجى؟
1: لا
0: انا مش انا مش فاهم كيف نطلب ونترجى، يعني انت بتحكي معهم بتخبرهم انك بدك مي؟
2: بس لما بقدم شكوى انه ما وصلتنا المي بيطلع علينا واحد مؤدب، كلهم محترمين الشباب، لكن احنا بدنا مي.
1: كلهم بخدمتك الشباب،
2: قيمة الفاتورة احنا بننزل على العدادات ما بنلاقي غير فواتير.
1: لا لا كلنا بخدمتك، يعني بحكي معك او انت تحكي بشكل دائم ومنتظم مع محمد ابو سلمة.
0: طيب انا بدي بس اقاطع شوي الاستاذ ابراهيم. أجل. انا تواصلت معك اخي عيسى، حكيت انت معي.
2: نعم.
0: وخبرتني انه انا سألتك لانه تطلعت معنا على الهواء وبعد المتابعة انا سألتك، اجاك حدا؟ تواصل معك حدا؟ اجتك
2: نعم
0: مية؟ خبرتني نعم انه ما صارش من هذا الكلام نهائيا يا استاذ.
2: ما صار حل المشكلة، انا ما بدي يزودني انا وغيري اللي مش مسترجي يطلب ويحكي.
0: يا استاذ خليك معي، ما هو كمان يا اخي عيسى يعني اذا اردت المستطاع، يعني اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع.
1: اي
0: استاذ زيد الخلايلي صححني، وقع حظي مع استاذ، ما غلطت غير يوم فات غير يوم فات زيد الخلايلي ونعم بزميلنا الحبيب استاذ زيد. يا سيدي القصد يا اخوي ابو فراس، يعني هي الشباب اول إشي زايرينك، فريق جايك على البيت مبدئيا وشايف ما هو وصلوا لنتيجة إنه في مشكلة ضعف عام عندكم. أخونا إبراهيم بقول إنه بعد أسبوعين في جهد في عمل راح تنحل هاي المشكلة، وإلى ذلك الوقت
2: سيدي ممكن تستفيد منها.
0: تفضل.
2: كانت المي تجينا وتطلع الطابق الرابع بدون أي مشكلة.
0: طيب.
2: بطلت تيجي، قالوا لنا حطوا خزانات بالأرضي. حطينا كل واحد 4 متر بالأرضي.
0: طيب.
2: بطلت تيجي بالمرة. هذا هيك انحلت المشكلة؟ بالعكس زادت.
1: طيب أستاذ عيسى يعني خلينا نحكي بوضوح، وأنا بعرف أنه يعني هذا واجبنا وحق أساسي لك ولغيرك أنه تصلك المي، بس في مشاكل فنية احنا بنتعامل معها بشكل مؤسسي، وحكيت أنا أنه هاي المنطقة من المناطق اللي فيها بعض المشاكل الفنية، حطوا الشباب خطة فنية لتحسين تزويد المائي، بس برضو الشباب ما غفلوا عنك، يعني ظلوا وين انت ما بتحتاج تحكي معهم تليفون بيزودوك بأربعة متر. يعني معدل التزويد المائي لكل المشتركين بالعاصمة وغير العاصمة، يعني تحكي لمليون وحوالي 200,000 مشترك، من 3 متر إلى 5 متر إلى 4 متر بالصيف.
0: نعم.
1: فأنت بيجيك 4 متر، فبس بدنا نتحمل بعض من عمي إلى كمان أسبوعين. كمان أسبوعين
2: سيدي هذا حل شفوي كلامي، إن شاء الله يكون عملي بالأخير.
0: إن شاء الله ننتظر ذلك. شكرا جزيلا أخي عيسى، بدي أشكر طبعا الأستاذ إبراهيم قبيلات الناطق باسم شركة مياه هنا. مع هذه المتابعة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا أستاذ غاندي حداد، تمارا النهار، سهر جبور من الإعداد، لكم دائما وأبدا تحيات فريق التقديم مهط بيشار. بعد قليل موجز لأهم وآخر الأنباء راح توفيكم فيه وفيكم فيها الزميل زيد الخلايلة. لكم تحيات محدثكم صدام راتب المجالي، نلقاكم على خير صباح غدا، حتى ذلك الوقت هذه تحية في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يتابع تقدم سير العمل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، ويطلع على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات. جلالة الملك يؤكد ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات. سمو ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد، ويؤكد ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. رئيس الوزراء يشيد بجهود هيئة النزاهة ويؤكد دعم الحكومة لمكافحة الفساد. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح عددا من مشاريع المبادرات الملكية في مناطق نحلة ومقبلة وكفر خل في محافظة جرش. القوات المسلحة تعترض وتدمر 10 صواريخ من أصل 13 صاروخا اخترقت المجال الجوي للمملكة، وتؤكد أن لا إصابات أو خسائر بالأرواح جراء الاعتداء الصاروخي الإيراني. وزير الخارجية يبحث في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء في المنطقة. الجيش الأمريكي يعلن استكماله أحدث موجة من الضربات استهدفت بنا تحتية عسكرية إيرانية جوية وبحرية، وإيران تقول إنها نفذت هجمات على أصول أمريكية في عدد من دول المنطقة. تواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، مع

0: تراجع المساعدات وتدهور مقومات الحياة. وزارة الصحة المصرية تعلن وفاة 16 شخصا وإصابة 28 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع. وأجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني، للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: حكايات ابن جبير الجزء الثالث.

0: مع الأديب الرقيق والكلام الرفيق والصحبة المميزة والسير المعطرة نلتقي اليوم أيضا.
1: نحن اليوم أيضا مع ابن جبير وحكاياته التي لا تنضب ولا تشفي الغليل على كثرتها وجدتها.
0: يصل ابن جبير أشهر الرحالة العرب مع رفيقه ابن بطوطة، يصل إلى مدينة رأس العين القريبة من بلاد الشام، أعجبته كثيرا وما كان منه إلا أن قال:
2: مدينة رأس العين، هذا الاسم لها من أصدق الصفات، وموضوعها به أشرف الموضوعات، وذلك أن الله تعالى فجر أرضها عيونا وأجراها ماء معينا، فتقسمت مذانب وانسابت جداول تنبسط في مروج خضر، فكأنها سبائك اللجين ممدودة في بساط الزبرجد، تحف بها أشجار وبساتين قد انتظمت حافيتها إلى آخر انتهائها من عمارة بطحائها. وأعظم هذه العيون عينان، إحداهما فوق الأخرى، فالعليا منها نابعة فوق الأرض في صم الحجارة ببسط الماء فيه حتى يصير كالصهريج العظيم، ثم يخرج ويسيل نهرا كبيرا وينتهي إلى العين الأخرى ويلتقي بمائها. وهذا عجب من عجائب مخلوقات الله عز وجل، ذلك أنها نابعة تحت الأرض من الحجر الصلد، ويتسع منبعها حتى يصير صهريجا في ذلك العمق. أما المدينة فللبداوة

بها اعتناء وللحضارة منها استغناء. لا سور يحصنها ولا دور أنيقة البناء تحسنها، فكان مقامنا بها ذلك اليوم نزهة.

0: أما حران فيقول ابن جبير إنه قد اشتق اسمه من هوائه، فلا يألف البرد ماؤه، ولا تزال تتقد بلفح الهجير ساحاته، ولا تجد فيه مقيلا، ولا تتنفس منه إلا نفسا ثقيلا. لكنه فجأة يستدرك ويقول:
1: أستغفر الله، كفى بهذا البلد شرفا وفضلا أنها البلدة العتيقة المنسوبة لأبينا إبراهيم، ولها مشهد مبارك فيه عين جارية، كان مأوى له ولسارة ومتعبدا لهما، وببركة هذه النسبة قد جعل الله هذه البلدة مقرا للصالحين المتزهدين ومثابة للسائحين المتبتلين. بهذه البلدة كثير من أهل الخير، وأهلها هنيون معتدلون محبون للغرباء مؤثرون للفقراء. ولهذه البلدة أسواق حفيلة الانتظام عجيبة الترتيب مثقفة كلها بالخشب، ويتصل بهذه الأسواق جامعها المكرم، وهو عتيق مجدد قد جاء على غاية الحسن. والبلد كثير الخلق، واسع الرزق، ظاهر البركة، كثير المساجد، جم المرافق، على أحفل ما يكون من المدن.

0: إلى الفرات وجهة بن جبير، وقد قال إن الفرات حد بين ديار الشام وديار ربيعة وبكر، وعن يسار الطريق مدينة الرقة، وتليها رحبة مالك بن طوق وتعرف برحبة الشام، ثم مدينة منبج. أطال الرحالة في الحديث عن منبج فقال:
1: بلدة فسيحة الأرجاء صحيحة الهواء، يحف بها سور عتيق ممتد للغاية والانتهاء، جوها صقيل ومجتلاها جميل ونسيمها عليل، تحف بغربيها وبشرقيها بساتين ملتفة مختلفة الثمار، والماء يتخلل جميع نواحيها، وخصص الله داخلها بآبار معينة شهدية العذوبة سلسبيلية المذاق،

0: حلب المدينة، حلب القلعة، حلب الأزقة والأسواق، حلب إبراهيم الخليل عليه السلام. إلى حلب يصل رحالتنا ابن جبير بعد أن شد الرحال.
1: هذه حلب أنث اسمها فتحلت بزينة الغواني، ودانت بالغدر في من خان، وتجلت عروسا بعد سيف دولتها ابن حمدان. لابد أن من شرف قلعتها أنه يذكر أنها كانت قديما في الزمان الأول ربوة يأوي إليها إبراهيم الخليل بغنيمات له، فيحلبها هناك ويتصدق بلبنها، فلذلك سميت حلب، والله أعلم. ومن كمال خلالها المشترطة في حصانة القلاع أن الماء بها نابع، وسورها الأعلى كله أبراج منتظمة فيها العلالي المنيفة والقصاب المشرفة، وكل برج فيها مسكون، وداخلها المنازل الرفيعة. بلدة قدرها نظير، وذكرها في كل زمان يطير، خطابها من الملوك كثير، ومحلها من التقديس أثير. لها قلعة شهيرة الامتناع، بائنة الارتفاع، معدومة الشبه والنظير في القلاع.

فسبحان من أحكم تقديرها وتدبيرها، وأبدع كيف شاء تصويرها وتدويرها. عتيقة في الأزل، حديثة وإن لم تزل، قد طاولت الأيام والأعوام وشيعت الخواص والعوام. أما قيصريتها فحديقة بستان نظافة وجمالا، ومطيفة بالجامع الأكرم، هذا الجامع من أحسن الجوامع وأجملها. لم أر في بلد من البلاد منبرا على شكله وغرابة صنعته، واتصلت الصنعة الخشبية منه إلى المحراب، فتجللت صفحاته كلها حسنا، وارتفع كالتاج العظيم على المحراب وعلى، حتى اتصل بسمك السقف وهو مرصع كله بالعاج والأبنوس. وكيفما كان الأمر في حلب داخلا وخارجا، فهو من بلاد الدنيا التي لا نظير لها، والوصف فيه يطول.

0: ينتقل ابن جبير إلى حماه وحمص ثم إلى دمشق، فنراه يبذل الجهد القوي لقراءة طبيعة المكان وأحوال الناس، وهو في كل ذلك يحكي مشاهداته بدقة أدبية وعلمية. فماذا قال؟
1: حماة مدينة شهيرة في البلدان، قديمة الصحبة للزمان، غير فسيحة الفناء ولا رائقة البناء، أقطارها مضمومة وديارها مركومة لا يهش البصر إليها، إذا جست فيها ونقرت ظلالها أبصرت نهرا كبيرا تتسع في تدفقه أساليبه وتتناظر بشطيه دواليبه، وعلى النهر جسر كبير معقود بسم الحجارة يتصل من المدينة السفلى إلى ربضها، وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض قد انتظم أكثره شجيرات الأعناب، وفيه المزارع والمحارث، وفي منظره انشراح النفس وانفساح، والبساتين متصلة على شطي النهر وهو يسمى العاصي، لأن ظاهر انحداره من أسفل على علو ومجراه من الجنوب إلى الشمال، وهو يجتاز على حمص وبمقربة منها. ومدينة حمص فسيحة الساحة مستطيلة المساحة، نزهة لعين مبصرها من النظافة والملاحة، موضوعة في بسيط من الأرض عريض مداه لا يخترقه النسيم بمسراه، يكاد البصر يقف دون منتهاه، أفيح أغبر لا ماء ولا شجر ولا ظل ولا ثمر، تشتكي ظمأها وتستقي على البعد ماءها، فيجلب لها من نهرها العاصي وهو منها بمسافة الميل. وفي هذه المدينة قلعة حصينة منيعة، عاصية غير مطيعة، قد تميزت وانحازت بموضوعها عنها، وبشرقيها جبانة فيها قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، وأسوار حمص غاية في العتاقة والوثاقة، وأبوابها أبواب حديد هائلة المنظر رائعة الإطلال والأناقة تكتنفها الأبراج الحصينة. تجد في هذه البلدة عند إطلالك عليها من بعد في منظرها وهيئة موضوعها بعض شبه بمدينة إشبيلية من بلاد الأندلس.

0: هذا ابن جبير يجتاز المدن السورية الواحدة تلو الأخرى، وفي كل وقفة كانت له قصة، ومع كل شجرة رواية.
1: مستمعين الأكارم، نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونلقاكم في الغد بإذن الله تعالى وفي برنامجنا أدب الرحلات.
0: والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يتابع تقدم سير العمل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، ويطلع على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات. جلالة الملك يؤكد ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات. سمو ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد، ويؤكد ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح عددا من مشاريع المبادرات الملكية في مناطق نحلة ومقبلة وكفر خل في محافظة جرش. القوات المسلحة تعترض وتدمر 10 صواريخ من أصل 13 صاروخا اخترقت المجال الجوي للمملكة، وتؤكد أن لا إصابات أو خسائر بالأرواح جراء الاعتداء الصاروخي الإيراني. وزير الخارجية يبحث في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء في المنطقة. الجيش الأمريكي يعلن استكماله أحدث موجة من الضربات استهدفت بنا تحتية عسكرية إيرانية جوية وبحرية. تواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وأجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، أحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. يسعد صباحكم وصباح فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة

صباح الخير للزميل غاندي حداد من الهندسة الإذاعية والإخراج، ومنرحب بزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا المتواجد معنا. صباح الخير، وتقبلوا تحياتي أنا من وراء المايكروفون، محدثتكم من الإعداد والتقديم أنا أمانة مرزوق، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: ودائما احنا فدوى لعيونك يا اردن. اعزائي المستمعين والمتابعين صباحكم ورد وياسمين، مره ثانيه منرحب فيكم ببرنامج نوافذ على الهواء مباشره، ونافذتنا الاولى اليوم ستكون ان شاء الله مع الدكتور حازم القرالي مدير مديريه التراخيص والمهن الصحيه في وزاره الصحه للحديث حول موضوع استقبال طلبات خريجي الدبلوم للحصول على تصاريح مزاوله المهنه دون اشتراط الامتحان الشامل. والدكتور حازم القرالي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور حازم، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا دكتور حازم، كيف حالك اليوم؟ طمنا عنك.
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا، نورتنا. يعني بداية دكتور حازم إذا سمحت تشرح لنا وتوضح لنا هذا القرار الجديد من وزارة الصحة بالنسبة للطلبة حاملة الدبلوم الذين سيتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح مزاولة المهنة، وما سبب هذا القرار والهدف منه؟ تفضل.
1: نعم طبعا، بداية احنا بدأنا منذ بداية الأسبوع بالبدء باستقبال طلبات خريجي الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسط والحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط، وذلك لغاية الحصول على تصاريح مزاولة المهنة من دون اشتراط اجتياز الامتحان الشامل. طبعا هذا القرار يأتي انسجاما مع المستجدات التشريعية الناظمة للتعليم العالي. كما تعلمي بأنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل فترة ألغت الامتحان الشامل، ثم صدر قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، تم تضمين نص في هذا القانون بأنه على الرغم مما ورد في أي تشريع يعتد بهذه الشهادات لعدة غايات، منها التجسير أو الحصول على مزاولة المهنة أو الانتساب للنقابات للمهن اللي بيكون في لهم نقابات. طبعا احنا من بداية الأسبوع لليوم تجاوزنا 2000 طلب تم تقديمهم إلكترونيا من خلال موقع سند. وسيتم إصدار مزاولة المهنة حسب الأنظمة اللي موجودة لكل مهنة. كان في عندنا تقريبا 12 مهنة من ضمن الاشتراطات الموجودة للحصول على مزاولة المهنة هو أن يكون المتقدم قد اجتاز الامتحان الشامل. اليوم بعد صدور هذا القرار وبعد تعديل قانون الجامعات الأردنية لا يشترط الامتحان الشامل، فقط بتقدم من خلال الموقع ويتم إرفاق الوثائق المطلوبة. بعض المهن بتحتاج إلى عقد امتحان وبعضها الآخر يتم دراسة الطلب وتدقيقه وإصدار المهنة حسب الأصول.
0: نعم، يعني تخبرنا هيك بالتفصيل عن آلية تقديم وطريقة تقديم الطلبات.
1: تقديم الطلبات هو من خلال موقع الإلكتروني سند، الخدمات الإلكترونية من خلال الدخول الموحد، بيختار المتقدم المهنة بس يفتح مباشرة على الشاشة. طبعا موقع سند هو مربوط مع وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والأحوال المدنية، يتم عكس جميع الشهادات اللي حاصل عليها وجميع وثائقه وبياناته على موقع سند، يقوم بإرفاق

0: عدم المحكومية، يدخل فقط الرقم المرجعي لعدم المحكومية ومن ثم يرسل الطلب ونقوم نحن بتطبيقه. أنا بدي بس أنوه لنقطة معينة.
1: تفضل.
0: أنه في بعض الجامعات والكليات لا تنعكس الشهادات الصادرة من عندهم على سند. إحنا ما يعني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي جاري العمل على حل هذا الموضوع. اللي ما بتنعكس عنده الشهادات الحاصل عليها بإمكانه يراجع وزارة الصحة ويقدم الطلب ورقيا وإحنا بنستقبله.
1: نعم، يعني اللي ما بتمكن من تقديم إلكتروني عبر تطبيق سند للحصول على هاي تصريح مزاولة المهنة بيقدر يروح يقدم ورقيا.
0: بالتأكيد طبعا في بعض القدامى الخريجين خلينا نحكي اللي بيكون له مثلا أكثر من 10 أو 15 سنة اجتازل أو حاصل على الشهادة، قد يكون بعض الوثائق برضو مش معكوسة على النظام الإلكتروني، بإمكانه بالتأكيد أنه يراجعنا وإحنا بنساعده.
1: نعم، يعني يراجعكم بوزارة الصحة قصدك؟
0: نعم
1: أكيد، يعني أكيد أنتم ما بتأثروا مع حدا، أكيد يعني كل قرار جديد تتخذوه هو من شأنه أنه يسهل على الناس ويسهل على الطلبة، أنه يعني عدم اشتراط يعني اجتياز الامتحان الشامل وألغائه يعني أكيد سهل على كثير من الطلبة والطالبات أنهم يدرسوا ويتمكنوا من أنهم يزاولوا مهنة بعد الحصول على التراخيص وترخيص مزاولة المهنة طبعا من قبل وزارة الصحة. هلا الآن يعني بدها هيك تعطينا أمثلة يعني قد ما نقدر على المهن الصحية المدرجة في قانون الصحة العامة التي تحتاج إلى مؤهل دبلوم والتي شملها القرار. تفضل.
0: يعني المهن الصحية التي كان من ضمن الأنظمة الخاصة بها اشتراط اجتياز الامتحان الشامل هم عددهم 12 مهنة: مساعد فني أسنان وممرض مشارك ومساعد معالج حكمي ومساعد صيدلي وأيضا مساعد فني صحة الفم والأسنان ومساعد معالج وظيفي ومساعد فني سمعيات ومساعد فني مختبرات، مهنة فني تخدير ومهنة مساعد معالج تنفسي وفحص البصر والمسعف المتقدم. اليوم هذه 12 مهنة بإمكانهم التقدم للحصول على مزاولة المهنة دون اشتراط اجتياز الامتحان بالشامل.
1: نعم، جميل جدا. يعني كمان تخبرنا عن الأثر الذي أو قبل الأثر بدنا نتحدث عن أنه عندما يقوم المتقدم الطلبة بتقديم طلباتهم أوراقهم إلكترونيا أو ورقيا للي ما بتمكن بعد يعني أنه يعملوا هاي المعاملة الإجراءات، متى يتم إصدار التصريح؟
0: يتم إصدار التصريح في كل مهنة في لها نظام خاص فيها. في بعض المهن يتطلب إصدار التصريح الخضوع لامتحان مثل بعض المهن مساعد فني سمعيات وفاحص بصر وتمريض المشارك ومساعد فني صحة الفم والأسنان، هذول يجب أن يخضعوا لامتحان ومن ثم الناجحين يحصلوا على مزاولة المهنة. وإحنا حقيقة يعقد عندنا أول امتحان للتمريض المشارك إن شاء الله الأسبوع القادم، سوف يكون على مدار 4 أيام اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء.
1: يعني بيكون امتحان عملي دكتور حازم؟
0: بكون امتحان عبارة عن امتحان يعني كمبيوتر على الكمبيوتر، هو عبارة عن أسئلة ويجيب عليها.
1: نعم.
0: وبعض يعني هاي بعض المهن، في مهن أخرى ما تتطلب اجتياز امتحان، مجرد ما يتقدم إلى الطلب يتم تدقيق الطلب على مرحلة من عنا وإصدار مزاولة المهنة حسب الأصول.
1: نعم، يعني مهم جدا أن يكون لدى الشخص اللي بيعمل بهاي المهن الصحية أنه يكون لديه ترخيص لمزاولة المهنة، لأنه للأسف يعني أنه سمعنا عن أشياء في الماضي حصلت مع الناس أنه ذهبوا لفنيين صحيين يعني أنه عندهم مهن صحية بمختلف المجالات، يعني بعض الحالات الاستثنائية خلينا نقول ما كان مع هدول الأشخاص مزاولة مهنة ويمكن سببوا مشاكل لهدول الناس اللي راحوا عندهم. يعني شو بتنصح الناس لما بده يروح مثلا يعمل أي شيء بتعلق بالمهن الصحية اللي ذكرت لنا ياهم المدرجين بالقانون اللي بدهم مؤهل دبلوم وشملهم القرار؟ يعني تشرح لنا يعني أي إنسان عادي مثلا بده يروح على موضوع عيادة تجميل، عيادة أسنان، يعني كيف مثلا بده يتأكد أنه هدول الأشخاص معهم مزاولة مهنة؟
0: يعني أنا ومن خلال منبركم الكريم بوجه رسالة إلى الجميع اليوم بأنه على أرض المملكة الأردنية الهاشمية لا يسمح إطلاقا بمزاولة أي مهنة صحية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة وحسب الأصول. اليوم أي شخص بمارس هذه المهنة يجب أن يكون خاضع لجميع الاشتراطات وقد اجتازها وتم تقييم الشهادات من خلال وزارة الصحة وأصدار مزاولة المهنة حسب الأصول. إحنا لدينا فرق رقابية تراقب تطبيق القانون وهذا يعتبر من المخالفات الجسيمة التي تستوجب تحويل

0: التشغيل إلى الجهات القضائية المختصة وإغلاق المنشأة اللي بتم فيها أي ممارسة صحية دون ترخيص.
1: نعم.
0: رسالتنا للجميع بأنه يجب التوثق اليوم من أي مقدم خدمة صحية أنت بدك تروح عنده ويقدم لك أي الخدمة، وفي حال يعني ضبط أي مخالفات إحنا نستقبل الشكاوى إلكترونيا وعلى مدار 24 ساعة.
1: نعم ممتاز جدا، الله يعطيكم ألف عافية. يعني كتير أكيد يعني أنتوا ما بتقصروا بأي جهد إنكم يعني تعملوا أي شيء من شأنه أنه يخدم المواطنين ويحافظ على صحتهم وسلامتهم دائما في كل المجالات. إذا نرجع للقرار الجديد، برأيك شو هو الأثر المستقبلي اللي رح يتركه تنفيذ القرار اللي هو أنه يعني أنه يكون تصريح مزاولة المهنة دون اشتراط الامتحان الشامل؟ شو هو الأثر المستقبلي اللي رح يتركوا هذا القرار على الطلبة والأهالي وأولياء الأمور؟
0: يعني أنا أعتقد بأنه هاي الجزئية هي من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن يعني نتحدث عنها
1: بشكل عام.
0: بشكل عام.
1: نعم.
0: يعني الامتحان الشامل هو كان سابقا لتقييم والتأكد من كفاءة الخريجي هذه الجامعات والكليات، ولكن اليوم إحنا لدينا هيئة اعتماد المؤسسات التعليمية اللي بتراقب مخرجات التعليم ابتداء من بداية الدراسة وحتى الحصول على الشهادة. يعني لم يعد هناك حاجة اليوم للتقييم من خلال امتحان شامل، مدام أنا بقيم الطالب اللي بيدخل من بداية الدراسة وحتى التخرج. هذا بالتأكيد يسهم في إثراء البرنامج العلمي اليوم اللي يعني بتقدم إله وبيدرسه يعني المتقدم للخدمة الصحية، وهو يعني حقيقة بيسهل بشكل كبير اليوم التقدم والحصول على مزاولات المهنة أو التجسير إلى الجامعات أو أيضا الانتساب إلى النقابات المهنية.
1: نعم رائع جدا اللي تفضلت فيه. بدنا كلمة أخيرة نختم فيها لقائنا معك اليوم، تفضل دكتور.
0: كلمة أخيرة اليوم، صحتنا مسؤوليتنا جميعا، وزارة الصحة بالتأكيد هي المشرف والناظم للعملية الصحية، ولكن إحنا اليوم لدينا شركاء، وأحد أهم الشركاء هو المواطن الأردني والمقدم الخدمة في الجامعات اللي بيدرس وبيتخرج. إحنا ندعو الجميع إلى مساعدتنا وإلى الالتزام بتطبيق النصوص القانونية للحفاظ على كفاءة الخدمة الصحية وتقدم الأردن كمقدم خدمة يعني رائد في الحقيقة يعني ما بين دول الجوار والدول العالمية.
1: نعم، يعني بهاي النصيحة القيمة والكلام الجميل بنختم لقائنا معك على هذا اللقاء الرائع القيم. دكتور بنشكرك على وقتك الثمين اللي عطيتنا اياه اليوم، لأنه ما شاء الله عليك عندك كتير شغل بوزارة الصحة. كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور حازم القرالي، مدير مديرية التراخيص والمهن الصحية في وزارة الصحة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذ علي الطرمان الخالدي، رئيس جمعية أصدقاء الأمراض المزمنة والصحة العامة في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق، وصاحب مبادرة الحقيبة والمريول المدرسية، للحديث حول الجمعية التي يرأسها وعن مبادرته الخيرية التطوعية لمساعدة المحتاجين. والأستاذ علي الطرمان

0: معنا الخالدي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ علي، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير، صباح الوطن الجميل، أسعد الله صباحكم.
0: أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. بداية يعني أستاذ علي، تخبرنا عن جمعية أصدقاء الأمراض المزمنة، متى تأسست، ما هي أهدافها الرئيسية؟ تفضل.
1: جمعية أصدقاء الأمراض المزمنة هي الجمعية الأولى والوحيدة في محافظة المفرق التي تعنى بالصحة بشكل مباشر. تأسست الجمعية في عام 2022، يعني تقريبا إلى 5 سنوات، الحمد لله رب العالمين. تقدم خدماتها بالهدف الأساسي اللي هو موضوع الصحة والتوعية الصحية وكل ما يخص الصحة، طبعا أكيد بالتعاون مع مديرية صحة المفرق، مع لجان صحة المجتمع في الخالدية، والعمل الحمد لله رب العالمين في في في في كل أريحية إن شاء الله.
0: الحمد لله، يعني احنا بنحيي فيكم هاي الهمة العالية والنشاط الدؤوب والجهد اللي انتم ما بتقصروا انه تقدموا للناس، يعني كل حدا في مجتمعكم المحيط فيكم في هاي الجمعية بتساعدوه ما بتقصروا معه. الآن ايضا تخبرنا استاذ علي عن الأنشطة والفعاليات والأعمال التي تقومون بها في الجمعية بشكل عام، تفضل.
1: احنا في جمعية اصدقاء الامراض المزمنة كفريق عمل، هيئة ادارية وهيئة عامة، نعمل بشكل مباشر لتوعية المواطنين بكل ما يخص الامراض المزمنة، السكري، الضغط، اي مرض خلينا نقول نشعر انه احنا نقدر نكون شركاء مع وزارة الصحة، مع مديرية صحة المفرق، مع لجنة صحة الخالدية والصحة واللجان الأخرى. نعمل جاهدين دوما على التوعية، لأنه تعرفي درهم وقاية خير من قنطار علاج.
0: نعم أكيد. وأيضا خبرتني وإحنا منحضر للفقرة أنكم بتنظموا أيام طبية مجانية أيضا.
1: نعم، احنا عملنا الحمد لله رب العالمين في خلال 5 سنوات الماضية في أكثر من 6 أو 7 أيام طبية مجانية حقيقية يتم فيها توزيع الأدوية، طبعا أكيد يعني ضمن الموافقات الرسمية من مديرية صحة المفرق، عطوف مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، للأمانة ما يقصر معانا دائما، يعني هو خلينا نقول خطوة بخطوة معانا داعمنا بكل شيء، بالإضافة إلى أيام طبية مجانية أحيانا. يعني احنا نعمل دائما أكتوبر الوردي اللي هو فحص سرطان الثدي، عملنا ممكن 5 مرات بشكل مباشر اللي هو أكتوبر الوردي، وعملنا تقريبا 13 مرة في الجمعية، وفي اللحظة اللي يكون فيها عندنا يعني مشان الحرج من الناس أو السيدات بالذات، أنه تكون إدارة الجمعية للسيدات، يعني ما يكون فيها رجل، يعني تيجي السيدة تفحص ذاتيا خلال الفريق المختص يفحص ذاتيا للسيدات ويأخذ المشورة، وبالإضافة للأيام الطبية الأخرى اللي هي محاضرات توعوية وكل ما يخص الصحة.
0: نعم أكيد، يعني ما بتأثروا في تقديم أي خدمة صحية وطبية تتعلق بالناس في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق. نأتي للموضوع المهم الآن، بأنكم قمتم بعدة مبادرات تطوعية خيرية في الجمعية، كان أحدثها وآخرها وأهمها مبادرة الحقيبة والمريول والقرطاسية المدرسية التي نفذتوها قبل أيام في المدارس بقضاء الخالدية. تشرحنا عن هاي المبادرة التي تزامنت مع بدء العام الدراسي الجديد، تحكينا عنها بالتفصيل، تفضل.
1: مبادرة الحقيبة والمريول والقرطاسية المدرسية، نحكي بأريحية الحمد لله رب العالمين، احنا هاي على التوالي نعمل المبادرة، وكل سنة الحمد لله نعمل رينج ماشي انه لا يقل عن خلينا نقول عدد معين، وناخذ خلينا نقول الهدف الأعلى. السنة هاي الحمد لله رب العالمين قدمنا ما يزيد عن 1000 حقيبة مدرسية، 4000 قرطاسية ماشي، القرطاسية معروف دفاتر وقلاب ومحايات وريات.
0: نعم.
1: تم توزيعها، أو خلينا نقول قبل توزيعها تم التبرع فيها من قبل الأهالي، مشكورين، كل واحد أعطانا قلم رصاص، كل واحد أعطانا حقيبة مدرسية، كل واحد أعطانا مريول، كل واحد حكى لنا شكرا، كل واحد قال لنا روح على المكتبة الفلانية في لك 20 حقيبة أو 50 حقيبة، روح على المكان الفلاني في لك كرتون قرطاسية مثلا.
0: نعم، منوجه تحية وشكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة الخيرية التطوعية. أكيد أستاذ علي،
1: هو شكر لرب العالمين أولا وآخرا، شكر لصاحب العطاء جلالة الملك الله يطول عمره ولي العهد، دائما يحثونا على على على خدمة المجتمع المحلي، الأهالي شكرا لهم بحجم السماء، كل واحد قدم

0: واحد أعطى، كل واحد يعني ساهم، كل واحد قال والله ممكن إنه قال والله ما أنا مو استطعت إلا حقيبة واحدة أو حقيبتين بخمس دنانير ولا بعشر دنانير ولا كذا. إحنا كنا نستقبل المساعدات العينية بشكل مباشر، يعني حقائب مدرسية، قرطاسية، مرايين. السنة الماضية مش السنة هاي، السنة الماضية كنا نأخذ من البنات اللي خلصوا توجيهي، نقول لمدراء ومديرات المدارس ما قصروا معنا انه اذا سمحتوا ابعثوا لنا الملابس او المرايل تبعات اللي خلصوا التوجيه، لانه بس خلص توجيه خلاص بده يكون بالمريوخ، نحكي باللغه العاميه. احنا كنا ناخذه ونرجع نغسله بطريقه معينه ونرجع نعطيه للناس مره ثانيه.
1: نعم، يعني اي شخص ممكن يساعد لو بالحد الادنى من امكانياته الماليه ممكن يساعد، يعني اهل الخير كتار في بلدنا، اكيد كل حدا بهمه انه يساعد يقدم خدمه لابناء المجتمع اللي حواليه، وخاصه يعني التعليم، احنا كتير بنهتم بالتعليم بالاردن، والناس بحبوا انهم يعلموا اولادهم، بحبوا انه يكونوا دائما اولادهم يعني بتسموا بالفهم والعلم والاخلاق والادب، ومهم جدا يروحوا على المدرسه بصوره بهية جميلة، بمريول جميل، بملابس مدرسية مرتبة، بحقيبة أنيقة، بقرطاسية جميلة. كل هاي بتفرح الأولاد ببداية السنة الجديدة، بتخليهم هم يعني يبدوا دراستهم والعام الدراسي الجديد بكل فرح وسعادة وسرور بهاي الأشياء اللي بتكون جديدة وشارينها لهم. وشو الآلية اللي يتم فيها أستاذ علي توزيع الحقائب المدرسية والزي والقرطاسية؟ كيف وزعتوهم على الطلبة ولا على الأهالي مباشرة؟
0: احنا وزعنا على الاهالي بشكل مباشر. الطلبه مشان يعني العفو من الكلمه ما نوقع في حرج بلحظه معينه التصوير، ولا انه نحرج الطالب او نحرج الاهل. الحمد لله رب العالمين. وانا اتحدى انه في حدا من الكادر اللي كان شغال معنا صور حقيبه مع طفل. نعم
1: اكيد بدون تصوير، يعني حفاظا على كرامتهم وانسانيتهم.
0: نعم، احنا صورنا حجم الانجاز، احنا صورنا العمل، احنا صورنا مشان نحكي لكل واحد اعطانا زي ما حكيت لك في البدايه، لو قلم رصاص، لو محايه، لو ضرايه. نعم، صورنا حجم الانجاز، لكن ما صورنا للاهالي، ما صورناهم.
1: اكيد اكيد حفاظا على انسانيتهم وكرامتهم، حتى يكونوا نعم حتى يشعروا بانهم يعني قيمتهم محفوظه، وما في حدا يعني ممكن يقول لهم انه شو اخذتوا او حتى يعرف مين اللي اخذ. يعني ايضا تحدثنا، يعني بعد ما نشكركم كثير على هاي المبادره القيمه اللي هي للسنه الرابعه على التوالي، يعطيكم الف عافيه عليها. هل هناك مبادرات اخرى يعني قمتم بها في السنوات الماضيه بالاضافه لهي المبادره؟
0: نعم، احنا يعني في لحظه معينه جبنا اكثر من عيادات طبيه مجانيه، فحص، خلينا نحكي فحص النظر، يعني احدى المبادرات كانت عندنا فحص النظر. جبنا احد المراكز الطبيه مشان يعملنا الطبيه الخاصه مش الحكوميه طبعا.
1: نعم،
0: يعني فحص نظر، فحصنا 102 شخص بشكل مباشر، يعني مع تقطير العين مع كذا. في احدى الحالات انه بدا عمليه، حكوا معنا المركز بعديها تقريبا يجوز باسبوع او ست ايام، قالوا في عندك البنت الفلانيه، قلنا نعم بدنا نعملها عمليه، وعملوا لها عمليه بقيمه 600-700 دينار.
1: نعم،
0: 102 شخص، خلينا نتفق اذا استفاد شخص واحد معناته احنا استفدنا.
1: نعم اكيد. نعم، احنا يعني بنقولكم يعطيكم الف عافيه والله يجزيكم الخير بميزان حسناتكم. كل شيء انت رئيس الجمعيه وكل الاعضاء الجمعيه والهيئه الاداريه وكل فاعل خير واصحاب الايادي البيضاء الذين لا يقصرون ويدعمون هذه الجمعيه ويتبرعون، كلهم بنقول لهم يعطيكم الف عافيه وشكرا جزيلا لكم، لانكم انتم بتساعدوا الناس اللي حواليكم اكيد بميزان حسناتكم. بنهايه لقائنا معك استاذ بحب اشكرك، ومعك نصف دقيقة تحكي كلمة أخيرة، تفضل.
0: شكرا لكل من ساهم معنا بقلم رصاص، بحقيبة، شكرا لكل من ساهم معنا بالعطاء، شكرا لكل من ساهم معنا بكلمة شكرا، شكرا لكل من ساهم معنا بأي شيء، خلينا نقول ماديا أو معنويا، والمعنويا أكثر. شكرا للمتبرعين لهذه الحملة، شكرا جلالة الملك الله يطول عمره ولي عهده اللي هم دائما يحثونا للتخفيف على المجتمع المحلي وللتخفيف على المواطنين في هذه الظروف الصعبة. وإن شاء الله احنا السنة الرابعة خلصناها من التوزيع الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: عندنا طموح السنة الخامسة إلى ما شاء الله، لأنه العطاء دائما ما يكون يعني نحكي بطريقة أخرى، العطاء

0: هو الشخص اللي يستفاد من العطاء اللي هو أخذ الحقيبة. أنا اللي استفدت مو لإشي، استفدت إنه أنا كنت ممكن في لحظة لبنة صالحة. أنا
1: نعم نعم أكيد أستاذ علي، والمهم جدا أنكم تركتم الأثر الطيب في نفوس الطلبة وأهاليهم. يعطيكم ألف عافية والله يجزيكم الخير. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ علي الطرمان الخالدي، رئيس جمعية أصدقاء الأمراض المزمنة والصحة العامة في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذة خالدة الهبارنة، رئيسة مبادرة إرث وحضارة لدعم مشاريع المرأة الأردنية وهي نشمية وطن، للحديث حول تكريمها وحصولها على لقب نشمية وطن عن منطقتها طبربور في العاصمة الحبيبة عمان. والأستاذة خالدة الهبارنة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة خالدة، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: هلا، صباح النور وصباح الوطن الجميل.
0: أهلا وسهلا.
1: صباح الخير للجميع، صباح الخير للقائد، للوطن، لنسور الجو، سلاح الجو اللي قاعدين حاميننا وعشان راحتنا.
0: نعم.
1: صباح الخير لكل ذرة بتراب الوطن. صباح
0: نعم.
1: الخير للجميع.
0: يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية، يعني نورتينا حقيقة أستاذة خالدة، ونبارك لك أستاذة خالدة تكريمك وحصولك على لقب نشمية وطن. قبل ما نحكي عن التكريم واللقب، الله يبارك فيك، قبل ما نحكي عن التكريم واللقب نبدأ هيك فكرة تعريفية مختصرة إذا سمحتي عن مبادرة إرث وحضارة لدعم مشاريع المرأة الأردنية. متى تأسست المبادرة وما أهدافها الرئيسية؟ تفضلي.
1: مبادرة إرث وحضارة تأسست سنة 2023 للتراث الأردني ودعم مشاريع المرأة الأردنية. ديمومة التراث، طبعا تراثنا دائم إن شاء الله، بس إحنا لإحياء وتعريف الأجيال القادمة والأجيال الجاية والأجيال اللي بدها تيجي بعدينا بتعريف تراثنا، يعني إحنا نحاول إن نوصل التراث الأردني بكل مجالاته بكل أشكاله، من عادات، من تقاليد، من لبس، من لهجة، من كل الجهات. بنفس الوقت قاعدين ندعم مشاريع المرأة الأردنية، المرأة الأردنية المنتجة اللي تدعم بيتها، اللي تصرف على بيتها، اللي المبدعة اللي إيديها تنسجن الذهب من ولا إشي. المرأة الأردنية اللي قاعدة تشتغل ببيتها، اللي ما عندها لا مشروع ولا تقدر تفتح مشروع، إحنا هاي السيدات اللي قاعدين ندعمهم ونحاول نوصل شغلهم الأكثر من جهة والأكثر من مجال.
0: نعم، مثل شو الحرف والمشاريع اليدوية البيتية اللي أنتوا بتدعموها للمرأة الأردنية، بتقدموا لها مساعدة حتى تقدر تشتغل سواء إذا كان عندها مشغل أو إذا كانت في البيت؟ يعني شو هي الحرف أكثر شيء متداول بيشتغلوا فيه السيدات؟
1: إحنا عنا مطابخ إنتاجية، عنا خزف بسيفساء، عنا كونكريت، عنا تطريز مطرزات، عندنا قشيات، عندنا كمان اللهم صل على سيدنا محمد

0: عندنا أكثر من جهة يعني مجالات كثير ما شاء الله البنات مشتغلات به.
1: نعم حتى يعني أنا بعرف أنه عدد السيدات والفتيات في مبادرة إرث وحضارة كبير جدا، يعني قديش عددكم ما شاء الله؟
0: يعني إحنا تقريبا فوق 700 سيدة
1: ما شاء الله
0: معنا، وما شاء الله كلهم مبدعات يعني كلهم متميزات في إبداعهم وكلهم يشتغلوا بحب. يعني لما تطلعي لما أطلع على شغلهم شو بينزلوا بينزلوا إشي عن جد يرفع الرأس.
1: نعم وأكيد أنتوا بتساعدوهم حتى يكون في عندهم طرق تسويقية مبتكرة حتى كيف يديروا أمورهم مشروعهم حتى تكون أمورهم ناجحة ويقدروا يسوقوا هاي المنتجات الحرفية مثل ما ذكرتي. الآن نتحدث عن موضوعنا المهم اليوم، أنه حصلتي مؤخرا على لقب نشمية وطن عن منطقتك تبربور في العاصمة عمان، تم تكريمك، مبارك لك هذا التكريم وحصولك على لقب نشمية وطن، تشرحينا عن هذا في التفصيل تفضلي.
0: في البداية أنا بدي أشكر المنظمين لهذا المهرجان، طبعا هو الموسم 20، والمسؤولين واللي رشحوا اسمي الأستاذ الإعلامي خالد صبح والإعلامي أحمد القاسم والأستاذ أيمن المجالي، هم القائمين على هذا المهرجان وأنا بشكرهم جدا لترشيح اسمي وحضوري معهم.
1: نعم وحصلت يعني على اللقب. نعم
0: حصلت على اللقب رسمي بإذن الله والحمد لله نشمية وطن، وأنا أفتخر بهذا اللقب وأنا بالنسبة إلي إن شاء الله إني أكون قد وأقدم للوطن قد ما أقدر.
1: أكيد منبارك لك يعني هذا الإنجاز وأنت بتستحقي، يعني فعلا أنت يعني نشمية وطن فعليا وليس فقط لقب، يعني من حي جهودك من حي الأشياء اللي بتعمليها لخدمة السيدات والفتيات في مبادرتك. أيضا نبارك لك إنجاز آخر أنه تم اختيارك من قبل مركز زها الثقافي لتكوني رئيسة لجنة نسائية، تخبرينا عن ذلك.
0: في لجنة في مركز زها التقوى، وأنا أشكر الأستاذة الدكتورة نادية الدعجة ويزن الهملان وفرح سقيري وهيفا الهبابة الترشيحي رئيسة اللجنة النسائية لحديقة عمر الفيصل، فهي التطوير والتطوير مش التطوير الحدائق بالنسبة لتمكين المرأة، كمان إنه في مجال شغلنا حطينا في معنى راح تكون في لجنة منظمة مسؤولين عنا، وإحنا بالنسبة لنا كمان راح يكون معي فريق كامل متكامل يشتغلوا معي بهاي اللجنة بإذن الله تعالى.
1: نعم أكيد
0: تطوير الحدائق وديمومتها.
1: نعم أكيد هذا موضوع الحدائق كتير مهم، والعائلات حقيقة تهتم أنه يكون في حديقة مؤهلة جميلة مرتبة يقدروا الأسرة ياخدوا أولادهم الصغار
0: نعم.
1: عليها وتكون فيها يعني أمور السلامة موجودة.
0: أكيد وكل الشكر للأستاذة العطوف ترانيا صباحي اللي يعني أصدرت هذه القرارات اللي تساعد على الدنيا.
1: نجي لها تحية.
0: أكيد وأنا أبعث لها التحية خالصة بالنسبة لنا، يعني رح نعمل مثلا أكثر من نشاط، رح نعمل بجرات، رح نعمل معارض، رح نعمل أشياء كثير كلها تطوير هاي الحديقة اللي يكون رواد الحديقة يكون يعني لما بيجي على الحديقة يكون في إشي ملفت لهم إشي غير عن اللي يكونوا يتوقعوه بالنسبة إلنا كلجنة نسائية.
1: نعم أكيد وأنت مبدعة دوما وأكيد رح تنجحي في هاي المهمة الجديدة، لأنه إحنا شفناك كيف رئيسة المبادرة، يعني عندك أفكار دائما متجددة وما بتأصري أبدا مع كل شخص أو كل سيدة أو كل حدا في من المجتمع المحلي بحاجة لخدمة أو مساعدة، وأيضا بكفي أنك بتدعمي السيدات تساعديهم أنه بتاخدي بيدهم أنه كيف يكونوا ناجحين في مشاريعهم حرفهم اليدوية، وأهم شيء بتأمنوا أسواق يعني سبل للتسويق طرق لتسويق منتجاتهم وأبرزها هي البازارات مثل ما ذكرتي.
0: إحنا بنعمل عملنا بازارات، إحنا شاركنا بجرش الموسم الثاني السنة هاي كمان، وكمان بإذن الله تعالى إلنا نشاط قوي على مستوى المملكة بإذن الله رح يتم إعلانه بس أكمل إجراءاته رح
1: نعم.
0: يكون قريبا بإذن الله، فلسه ما كملنا إجراءاته قاعدين نشتغل عليه أنا ومجموعة. بنفس الوقت في إلنا إحنا شاركنا راح نشارك في مهرجان المثلث الذهبي بإذن الله تعالى
1: نعم
0: قريبا بإذن الله إلنا مشاركة وثبتت مشاركتنا
1: نعم،
0: فإن شاء الله إحنا نتمنى ونقول يا رب.
1: نعم أكيد يعني أنتوا بمبادرة إرث وحضارة يعني أكيد أنت رئيستها هذه المبادرة وبرفقتك مجموعة كبيرة من السيدات المبدعات
0: نعم.
1: المتميزات

0: أكيد دايما عندكم يعني أفكار جديدة وخطط مستقبلية، يعني غير اللي ذكرتي شو في عندك كمان إشي بالأفق بتفكروا إنكم تقوموا فيه وتعملوه لتطوير المبادرة وتقديم خدمات أكثر للسيدات ورفع من رفع مستوى الحرفية لديهن والتسويق؟
1: شوفي، احنا قاعدين هسه حاليا قاعدين كمان في عنا جولات ترافية راح نستمر فيها بإذن الله، راح تشمل كل أنحاء المملكة. كل فترة راح نروح على محافظة نبرز تراثها، نطلع تراثها، نحكي عن تراثها مع مجموعة من السياحة، من السياحة راح من دائرة السياحة راح يكونوا معانا السياحة الأردنية.
0: نعم، وزارة السياحة. نعم،
1: من وزارة السياحة. نعم، بنفس الوقت احنا في لنا صفحة على الفيس، صفحة إرث وحضارة، حاطين فيها ناس داعمين يتفرجوا على شغل البنات، يتفرجوا عليهم، وبالعكس قاعدين يتواصلوا معنا يحكوا لنا بدنا مثلا شغل فلان شغل. بنفس الوقت قاعدين ندور داعمين لمشاريع البنات، يعني احنا كمان بدنا داعمين للبنات عشان يستمروا، لانه ما دام ما في داعمين مثلا شغل البنات وداعمهم ما في مجال.
0: نعم، إن شاء الله إنه يعني هاي الترويج اللي بتعملوه. نعم،
1: إحنا كمبادرة ما في، يعني إحنا مبادرتنا مجانية خيرية وإحنا داعمين حالنا لحالنا، إن كان أنا أو السيدات.
0: نعم،
1: جميعا. تمام، فإحنا نحاول إن نوصل شغلنا بأكثر من مجال وبأكثر من جهة، والحمد لله مبادرتنا شاملة، مش منطقة طبربور لحالها، شاملة أنحاء المملكة كامل وخارجها بإذن الله.
0: نعم، يعطيكم ألف عافية، يعني جهودكم مشكورة، وأكيد بتمنى لكم كل النجاح والتقدم في هاي المبادرة أنت والسيدات والفتيات المشاركات فيها. بدنا منك كلمة أخيرة بدقيقة نختم فيها لقائنا معك، تفضلي.
1: تمام، بحكي أول إشي الله يعطيكم العافية جميعا، وكل عام وجلالة ستنا رانيا أم الحسين بألف خير مناسبة عيد ميلادها، وإن شاء الله العمر الطويل، والله يحفظ القائد والجيش والأمن والوطن. بالنسبة لسيدات الحضارة بحكي لكم كل الله يعطيكم العافية، أنتم أبدعتم ومتميزات وتقدموا بحب، وأنا فخور فيكم جدا. بدي أحكي لأمي وأبوي شكرا لكم لدعمكم المتواصل إلي بكل مجالاتي.
0: نعم،
1: بحكي لأصدقائي وصديقاتي الداعمين الإرث وحضارة شكرا لدعمكم إلنا، ودعمكم أنا فخور فيه جدا وأعتز وأفتخر بكل داعم وداعمة لإرث وحضارة، وشكرا للجميع.
0: نعم أكيد، وإحنا بدورنا بنشكرك أيضا كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة خالدة الهبارنة رئيسة مبادرة إرث وحضارة لدعم مشاريع المرأة الأردنية، شكرا جزيلا لك.
1: وأنا أشكر الإذاعة الأردنية وأشكرك ست أماني، وشكرا لك.
0: أهلا أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون مع الدكتور عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية للحديث حول موضوع حدوث الاعتدال الخريفي في شهر أيلول، ونحن اليوم في 2 أيلول في 2 من شهر 9، ورح نتحدث أكيد عن خصائص هذه الظاهرة الفلكية الهامة التي تشير إلى بداية فصل الخريف، يعني فصل الخريف مناخيا يبدأ في 1 9.

0: 1 أيلول، ولكن الاعتدال الخريفي يحدث فيما بعد. والدكتور عمار السكجي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور عمار، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: صباح الخير، شكرا لإذاعتنا إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج نور.

0: طبعا كما ذكرت أنه بداية فصل الخريف حسب التصنيفات المناخية هو كان يوم الثلاثاء 1 أيلول ويمتد 90 يوم. أما الاعتدال الخريفي هو حدث فلكي يعلن فيه بداية فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ونتكلم هنا عن لحظة الاعتدال الخريفي اللي حتكون الساعة 3:05 دقائق من فجر يوم الأربعاء يوم 23 أيلول. في هذا الوقت بالضبط تصبح تقريبا ساعات الليل مساوية لساعات النهار، ثم يبدأ بعد ذلك الليل يزداد أكثر فأكثر حتى نصل إلى الانقلاب الشتوي في كانون أول في 21/12/2026.
1: نعم يعني دكتور عمار، يعني عشان نوضحها للناس، يعني سمي بالاعتدال الخريفي بنفس اليوم يتساوى الليل والنهار، لذلك سمي أطلق عليه الاعتدال لأنه يتساوى الليل والنهار في يوم الاعتدال الخريفي.
0: هو هذا أحد، نعم أحد التسميات، لكن له علاقة بمحور دوران، في سبب آخر أساسي هو له علاقة بميل محور دوران الأرض، لأنه نحن نعلم في انقلاب صيفي، انقلاب شتوي، اعتدال خريفي، اعتدال ربيعي.
1: نعم.
0: في الانقلاب الصيفي يكون المحور أقرب ما يمكن، والانقلاب الشتوي يكون أبعد ما يمكن. أما في الاعتدالين الخريفي والربيعي بيكون له بعيد وله قريب، فيكون معتدل فيسمى اعتدال خريفي.
1: نعم. نعم يعني أكثر من سبب لهذه التسمية.
0: نعم.
1: إذن يعني هيك ذكرت لنا نبذة هيك مختصرة عن أسباب حدوثه فلكيا الاعتدال الخريفي. يعني ما أبرز الخصائص والمميزات التي يتسم بها الاعتدال الخريفي؟ تفضل.
0: سؤال جميل جدا. حقيقة أبرز خاصية أنه الشمس سوف تشرق من جهة الشرق الجغرافي وتغرب من الغرب الجغرافي، يعني يوم 23 أيلول سوف تشرق الشمس بزاوية 90 درجة تقريبا وتغرب بزاوية 270 درجة. هذا هو الشرق والغرب الجغرافي، ويتقارب في طول الليل والنهار بشكل عام. ثم بعد ذلك تبدأ ساعات النهار بالتناقص وساعات الليل بالتزايد حتى نصل إلى الانقلاب الشتوي. والقضية الرئيسية هو بداية نحو الأجواء الخريفية تمهيدا للشتوية، يعني هو بنحكي عن نهاية صيف الخريف. وطبعا هذا الاعتدال بشكل عام تساوي الليل ونهار هو تقريبي يعتمد على موقع الدولة والمدينة.
1: نعم يعني ما بين الصيف والشتاء هو فصل الخريف طبعا.
0: نعم.
1: إذن الآن يعني موضوع مهم والناس كتير بتحب تسمع فيه، تسمعوا نحكي لهم عنه اليوم، إنه في فصل الخريف اللي حكينا بدأ مبارح 1/9 بدأ مناخيا، ولكن الاعتدال الخريفي مثل ما ذكرت رح يصير بعد تقريبا أكثر من أسبوعين. يعني في شهر أيلول تحدث عدة ظواهر فلكية، أهمها ظهور نجم سهيل، تشرح لنا عنه وعن قصة نجم سهيل في الموروث الشعبي، تفضل.
0: حقيقة نجم السهيل اللي هو كانوبس هو من أشهر النجوم عند العرب، وهو ثاني ألمع نجم في السماء بعد نجم الشعرى اليمنية. وطبعا يمكن رصده وتمييزه بسهولة في ظروف رصدية مناسبة، وهو شديد اللمعان لكنه يقع في السماء الجنوبية. هذا النجم طبعا هو ارتبط حقيقة عند العرب كثيرا بانكسار حدة الحر واقتراب اعتدال أجواء وتغير المواسم، والعرب تكلموا عنه حقيقة بالموروث الشعبي، إذا ظهر السيل لا تأمن السيل، وإذا ظهر السيل تلمس التمر بالليل. هناك أمثال،
1: وإذا شفت نجم السيل احذر من جرف السيل، يعني
0: نعم.
1: من السيول والأمطار. نعم
0: بالضبط، لأنه هو انحسار الصيف بشكل عام، هو دلالة انحسار الصيف. هذا حقيقة عند العرب كان يسمى علم الأنواء أو أحيانا التقويم النجمي، واحد عناصر هذا العلم هو نجم السيل. طبعا نجم السيل يعني يظهر هو كونه نجم جنوبي يكون موجود في المنطقة الجنوبية وشديد الانخفاض، يعني أعلى إشي 5 درجات. بالنسبة للأردن يمكن رصده بعد حوالي الأسبوع زمان، حوالي 10 إلى 12 أيلول، وتزامن شروقه مع شروق الشمس يوم الجمعة الماضي 28/8، لكن حتى سير يظهر في الأفق بالنسبة للأردن يجب أن ننتظر إلى 11 أو 12 أيلول، وإحنا السنة الماضية حقق قمنا برصده وتصويره في 12 أيلول من منطقة الحراني من الصحراء الشرقية الأردنية.
1: نعم.
0: طبعا نجم السهيل يختلف من دولة لدولة، يعني في في جنوب

0: الجزيرة العربية شاهدوه الأسبوع الماضي حسب الدولي وقربها من الجنوب، كلما كونه هو نجم جنوبي كلما اقتربنا من الجنوب أكثر كلما صار إمكانية رصد نجم السيل أسهل. لكن بالنسبة للأردن حساباتنا قمنا بحسابات فلكية على نجم السيل ونشرناها قبل حوالي يعني أسابيع، سوف يظهر حقيقة بعد حوالي أسبوع زي ما حكينا من 11 إلى 12 أيلول، وسوف نقوم برصد هذا النجم وتصويره وإعلان.
1: نعم يعني أيضا بنفس المكان راح ترصدوه وتصوروه هذا العام؟
0: الصحراء الشرقية مناسبة، خاصة منطقة قصر الحراني أو قصر عمرة، لأنها منطقة بعيدة إلى حد ما عن التلوث الضوئي للمدن وفيها أفق جنوبي مفتوح. أهم شيء بالنسبة لرصد وتصوير نجم السيل أن تكون أمام مكان ذو أفق جنوبي واضح بعيد عن المباني والجبال يكون عند والتلوث الضوئي، ويكون الأفق الجنوبي واضح. ومن ضمن المناطق يعني المرشح اللي حنرصد منها مناطق الصحراء الشرقية، قصير عمرة، قصر الحراني، هذا جانب دعم السياحة الفلكية. احنا لما نختار أماكن أثرية وأماكن سياحية لرصد الظواهر الفلكية هناك جانبين، الجانب الأول رصد الظاهرة نفسها، والجانب الثاني التشجيع على هذه المنطقة وترويج هذه المنطقة من ناحية السياحة الفلكية.
1: نعم يعني أكثر من هدف رائع جدا وجميل، ترويج للسياحة وترويج للسياحة الفلكية والسياحة العادية مثل ما ذكرت، وإبراز المناطق الأثرية المهمة في الأردن. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك هيك بدقيقة، شو نصيحة بتقدمها للناس مع بداية فصل الخريف وحصول بعد أيام الاعتدال الخريفي؟ يعني خلينا نقول يعني رح نودع كمان شوي فصل الصيف وبدينا فصل الخريف استقبالا لبعد بعدين لفصل الشتاء، شو بتحب تقدم نصيحة للناس في ظل هاي الأشياء اللي حكيناها كلها اليوم؟
0: يعني الشيء الكويس هو حقيقة استغلال هذه الفترة للرصد الفلكي ومتابعة مواقع النجوم والكوكبات طوال الليل وخصوصا.
1: نعم دكتور. نعم دكتور. نعم.
0: وفصل انتقالي أقلب، فقد نشهد أياما حارة وأحيانا أياما أكثر اعتدالا مع تقدم الموسم، وتظهر فيه حالات من عدم الاستقرار الجوي. لذا ننصح الإخوة المتابعين بمتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية التي تصدر عن
1: نعم أكيد.
0: وعدم اعتبار فصل الخريف دليل الفلكي هو دليل على انتهاء الحر، ممكن نعم. في أجواء متقلبة وانتقالية.
1: نعم أكيد. يعني بهاي النصيحة بنختم فيها لقائنا معك اليوم، نتمنى كل أيامنا تكون خير وبركة وسعادة بكل فصول السنة، يعني ليس فقط الخريف أو الصيف أو الشتاء، كل الفصول إن شاء الله تكون فيها خير وبركة على الجميع يا رب. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتور، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، شكرا لبرنامج نوافذ، شكرا.
1: يعطيك العافية.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج غاندي حداد، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعدادي والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يتابع تقدم سير العمل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، ويطلع على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات. جلالة الملك يؤكد ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات. سمو ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد، ويؤكد ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. وزارة الخارجية تتابع حادث السير الذي وقع لحافلة ركاب مصرية كانت تقل عددا من الركاب من بينهم أردنيون في مدينة نويبع المصرية اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. القوات المسلحة تعترض وتدمر 10 صواريخ من أصل 13 صاروخا اخترقت المجال الجوي للمملكة. قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضي الأردن والبحرين والكويت. الجيش الأمريكي يعلن استكماله أحدث موجة من الضربات استهدفت بنا تحتية عسكرية إيرانية. تواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعي لعدد من بلدات مدينة النبطية جنوبية لبنان. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وزارة الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة اعتبارا من صباح الأحد المقبل. وأجواء حارة نسبيا اليوم، انخفاض تدريجي على درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى.

0: وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
2: فكونوا في الموعد.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. هذا لقاؤنا يتجدد معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. بكل الخير وبكل الحب دائما وأبدا نلتقي معكم مستمعينا وكالمتاد. دعونا نرحب ونحيي بفريق عمل هذه الحلقة، والتي نبدأها بمعية مهندسنا شادي زيادين بالإشراف الهندسي المباشر، والشكر الجزيل أيضا للمهندسة نداء الرمامنة اللي بترافقنا من المراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا مستمعينا ومشاهدينا تابعونا، وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وكذلك بإمكانكم الاستمرار في المتابعة حتى بعد الانتهاء والاستماع إليه إلى هذه الحلقة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة الإذاعة.

0: التلفزيون، وذلك التطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة أهلا وسهلا بكم وضيفي في هذه الحلقة التي أسعد بأن أتحاور بمعيته الأستاذ الدكتور زكريا لقضاء، وهو نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية وأيضا لشؤون الكليات السابق. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم وضيفنا، وأنت أستاذ الشرف في جامعة البلقاء التطبيقية.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود بداية أن أشكر الإذاعة الأردنية الحبيبة التي كنا نتابعها منذ أيام الطفولة،
0: نعم،
1: على هذه الاستضافة الطيبة. وأود أن أشكر أيضا المهندسة وفاء أبو الروس، طالبتي السابقة في كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء، على هذا اللقاء.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يكون لقاء طيب بعونه تعالى.
0: نعم، أهلا وسهلا بك. وحديثنا مستمعينا الكرام ضمن هذه الحلقة، والتي سوف نتناول فيها الحديث ضمن محاور رئيسية جمة، دعونا أولاها نتحدث كيف يمكن للبحث العلمي أن يقدم الحلول الجذرية وأيضا الحلول التي تحمل بين طياتها معالجة للعديد من القضايا ذات الأهمية. هذا جانب. والجانب الآخر، دعونا نتحدث كيف يمكن للكليات الجامعية أن تسعى قدما من أجل ربط أبنائنا الطلبة بحاجة السوق المحلي، وأيضا حاجة هذه الوظائف التي بدأت تتطور أكثر وأكثر في ظل هذا التنافس المحموم لهذا الكم من الخريجين، وهذا التطوير وهذا المجال الواسع من تلك الدورات والخبرات التقنية التي جعلت حتى من ذلك السوق الإقليمي سوقا مزدحما بالكفاءات. هذا أمر. والأمر الآخر الذي سوف نتناول الحديث فيه، وبأنه جامعة البلقاء التطبيقية هي الجامعة الأم والمظلة الأوسع التي تضم هذا الكم من الكليات الجامعية، لنتحدث كيف هي الرؤى وأيضا كيف هو الاستمرار في التطوير والتحديث. فأهلا وسهلا بك ضيفي من جديد. نبدأ حديثنا أولاها، وماذا لديك في جعبتك فيما يتعلق في أهمية البحث العلمي؟
1: طبعا البحث العلمي أمر مهم جدا في حياة عضو هيئة التدريس في الجامعة.
0: نعم.
1: هو يعتبر أحد أهم ركائز ثلاثة يجب أن تميز حياته الجامعية، التي تبدأ بالتدريس ثم البحث العلمي ومن ثم خدمة المجتمع الذي يعيش فيه.
0: نعم.
1: البحث العلمي الهدف منه هدفين رئيسيين: حل مشاكل موجودة في البيئة، في الصناعة، في المحيط، في عندنا بعض القضايا الكثيرة التي تحتاج إلى حلول جوهرية وحلول حقيقية. والنقطة الأخرى التطوير.
0: نعم.
1: يعني في عندنا بعض الصناعات التي تحتاج إلى تطوير خطوط الإنتاج، تطوير العمليات الموجودة فيها، تطوير من أجل مثلا تقليل استهلاك الطاقة، تطوير المنتج بحيث ينتج عندنا منتجات متطورة تماشي التطور الموجود في العالم. وإحنا بنلمس حجم التطور اللي بيصير بالعالم بالسنة.
0: نعم.
1: كل سنة بنحس في نوع من النقلة في التطور والنوعية، في النوعية وفي الكلفة الاقتصادية حتى.
0: نعم.
1: لذلك لابد أن يكون البحث العلمي مرتبط بهذين الهدفين الرئيسيين. الهدف العلمي خاصة في المجال الهندسي اللي أنا موجود فيه وفي مجال الهندسة الكيميائية، عندما يرتبط بحاجة الصناعة وبحاجة المجتمع لحلول المشاكل، وسيقدم في الحالة هاي حلول ممتازة، حلول جوهرية تقلل مشاكل البيئة من جهة، تحسن الإنتاج، وتقلل أيضا مشاكل الصناعة في الأردن.
0: نعم. إذن نتحدث مستمعينا الكرام بأنه تراكمت السنوات وأيضا الأعوام، وما زالت تحمل الخبرة المتسعة والمتزايدة لضيفنا الأستاذ الدكتور زكريا لقضاء، وهو أستاذ شرف كذلك الحال في جامعة البلقاء التطبيقية. ويمكن هنالك العديد من الأبحاث التي تابعناها وقد نشرت باسم شخصك الكريم، تحمل العديد من الحلول الجذرية لبعض القضايا التي كان يعاني منها القطاع الزراعي أو حتى القطاع الصناعي

0: وكذلك الحال القطاعات الأخرى. خلينا إحنا لمستمعنا الكريم نضرب أقرب مثل، وإن شاء الله إحنا مقبلين على موسم إغلال لموسم الزيتون وما يترافق معه من مخلفات أثناء عمليات العصر، يمكن أولاها مياه الزبار والجفت.
1: مهندس، يعني أود أن أتحدث عن قضية مهمة جدا قبل الحديث عن موضوع الزبار.
0: نعم.
1: في الدول الأجنبية البحث العلمي تتشارك به الجهات الصناعية، مثلا الجهات المنتجة مع المؤسسات الأكاديمية. يعني بصير أن المؤسسات الصناعية الكبرى المنتجة هي التي تبحث عن المؤسسات الأكاديمية اللي تعرض مشاكلها واحتياجاتها للتطوير من أجل عمل مشاريع مشتركة مع هذه الجهات، وليس العكس.
0: نعم.
1: ليس المطلوب من الأكاديمي الذي يعمل البحث العلمي هو أن يبحث على المؤسسات الصناعية ويعرض الحلول، بل ما يحدث هناك، أنا لي خبرة في ألمانيا، كنت أذهب مع أساتذة جامعيين باحثين، الصناعة تدعوهم لمعرفة المشاكل الموجودة عندهم ولمعرفة ولطرح الحلول المناسبة. في هاي الحالة لو هذا التكامل موجود عندنا، أنا على قناعة تامة بأنه لن تبقى مشكلة في الصناعة الأردنية. المشكلة أنه الصناعة الأردنية، يعني وهذا عتب عليها، أنه هي قليلة التواصل مع المؤسسات الأكاديمية، بل يفضلون يعني حضار خبراء يسمون خبراء أجانب مقابل أموال طائلة في سبيل حل بعض المشاكل التي نستطيع نحن أن نقوم بحلها. فمن هذا المنبر الوطني الرائع الإذاعة الأردنية أوجه نداء لكل المؤسسات الصناعية الأردنية والزراعية حتى، التي تحتاج إلى حل مشاكل بيئية وحل مشاكل صناعية وتطوير منتجاتها، أن ترسم شراكات وتعمل شراكات مع الجامعات الأردنية التي لدي قناعة كاملة بأن لديها من الخبرات.
0: نعم.
1: والرغبة الأكيدة بأنه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لديهم الرغبة بالعمل مع هذه الجامعات لعمل لحل تلك المشاكل وتطوير تلك المنتجات.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للقضايا البيئية والمشاكل البيئية اللي بتعاني منها الأردن، يعني مرتبطة أولا بنقص كميات الأمطار والمياه في الأردن.
0: نعم.
1: لأننا جميعا نعلم بأن الأردن يعني من أفقر، إذا مش أفقر دولة في العالم في مصادر المياه. ونحن يعني نأمل وننتظر يعني على يعني بشكل كبير أن يتم أن يصل الناقل الوطني إلى مرحلة التنفيذ في أقرب وقت، لأنه سيكون مصدر مهم جدا لمياه الشرب في الأردن والمياه التي يمكن أن تستخدم في مجالات أخرى.
0: نعم.
1: فالناقل الوطني إحنا ننتظره إن شاء الله أنه تنجح كل خطط إنشاؤه بأقرب وقت بعونه تعالى. الآن مياه معاصر الزيتون، طبعا الأردن مثلها مثل دول الشرق، مثل دول البحر المتوسط.
0: نعم.
1: في الزيتون يعني ينتشر في هذه الدول، من ضمنها الأردن، ابتداء من إسبانيا لتركيا لسوريا، كل هذه الدول. نعم. فيها كميات كبيرة لأن الزيتون بحب مناخ منطقة البحر المتوسط. طبعا عندنا كميات كبيرة من شجر الزيتون في الأردن، ويعني شجر حتى عتيق.
0: نعم.
1: روماني نسميه معمر.
0: نعم.
1: آلاف السنين. ونفتخر بالزيت الأردني لأنه نوعيته يعني متميز جدا، لأنه طبيعة البناخ الموجود بالأردن مناسب 100% لشجرة الزيتون. لكن بينتج عندنا مع إنتاج الزيتون سنويا كميات كبيرة من المياه التي لا أود أن أسميها عادمة، لأنها ليست عادمة.
0: نعم.
1: لأنه يمكن الاستفادة منها من نواحي متعددة. المياه العادمة التي يجب أن تذهب إلى مرحلة المعالجة لأنه الاستفادة من مكوناتها صعبة.
0: نعم.
1: أو مستحيلة. لكن بالنسبة لمياه معاصر الزيتون، هي مياه غنية بالمواد المفيدة. اللي بنسميها بوليفينولز اللي هي ممكن تستخدم كأنتي أوكسيدنس مضادات الأكسدة، ممكن مبيدات حشرية، ممكن إلى استخدامات كثيرة. عندنا حوالي 16 مركب من البوليفينولز اللي موجودة بتركيز يصل إلى 5 جرام باللتر،
0: نعم
1: تركيز عالي جدا. وهذه المواد لو تم استخلاصها وتنقيتها وحتى فرزها راح تحقق أرباح لمعاصر الزيتون أكثر من ثمن الزيت المنتج منها. لذلك إحنا عندنا المشكلة إنه لما بيجي الموسم وبتنتج عندنا مياه معاصر الزيتون بيصير عندنا يعني نوع من الخوف ونوع من الرعب إنه هذه مادة الزبار يتم نقلها
0: وتسريبها
1: إلى مصادر المياه وإلى الأراضي الزراعية وإلى آخره. ولذلك يعني ما في عندنا طرق معالجة ولا أي طريقة، بصير عندنا نقل لمنطقة الهيدر في الرمثة وإلى آخره، ورقابة صارمة على الصهاريج الناقلة، وخوف كبير لدرجة أنه أنا سميت هذه الظاهرة زباروفوبيا. عندنا بالأردن بيصير إشي اسمه زباروفوبيا، عمليات كشف على المعاصر والتأكد من عدم تسريب المياه وإلى آخره،
0: وتتبع للصهاريج كذلك الحال.
1: للأسف لابد أن يكون عندنا وعي بأن هذا الزبار هو عبارة عن نعمة ربانية، لأن المواد اللي فيه مواد مفيدة إذا تم استخدامها، وبعد استخلاصها منه سيتم معالجة ما تبقى من المياه بطريقة بسيطة بيولوجية أو بأي طريقة أخرى دون أي مشكلة وفي نفس مكان المعصرة.
0: نعم. إذن نحن نتحدث مستمعينا الكرام عن ذلك البحث العلمي الذي يقدم الحل والعلاج والاستفادة من المواد المتواجدة في هذه المياه التي تترافق مع عمليات عصر الزيتون نتحدث أيضا بشكل موسع ضيف الكريم بأنه هذه المواد يمكن استفادة منها واستخدامها في صناعات طبية، مستحضرات دوائية، وكذلك الحال الاستخدام مرة أخرى بعد أن يتم استخلاص هذه المواد وهذه العناصر من هذه المياه، وبالتالي تصبح هذه المياه هي قابلة للاستخدام ضمن مواصفات تتوائم مع كل المواصفات الفنية التي تتبعها الجهات ذات العلاقة، سواء كان وزارة مياه، وزارة بيئة، وزارة إدارة محلية هي أيضا شريكة في هذا الموضوع، وزارة الزراعة المعنية بالدرجة الأولى فيما يتعلق في الشروط التي يجب أن تتوافر في عملية أو إنشاء وعمل هذا الكم من هذه المعاصر. طيب دكتوري الأستاذ زكريا، نتحدث في جانبها ما أنه هنالك الطرق العلمية اللي أنتوا البحثية اللي أتت من خلال مراكز البحث العلمية الموجودة في الجامعات هي قدمت حل، لم يكن هنالك مثلا العمل على إنشاء هذا الحل بنطاق أوسع، مثلا نتحدث عن وحدة صغيرة ومن ثم يتم تقديمها كدليل وبرهان للمستثمرين بأهمية استثمار هذه المياه الناتجة.
1: نعم، يعني في الحقيقة أنه قبل حوالي 5-6 سنوات يعني أعتقد كان في لجنة شكلت من رئاسة الوزراء،
0: نعم،
1: من باحثين من مختلف الجامعات وعن طريق صندوق البحث العلمي لما كان تابع لوزارة التعليم العالي، وكنت أنا أحد أعضاء هذه اللجنة، وقدمت مقترح بيعني حل مستدام لمياه الزبار بحيث أنه يتم استرجاعه بطرق مختلفة، وتم رفع التقرير إلى رئاسة الوزراء أو إلى وزارة البيئة المعنية بهذاك الوقت، لكن ما صار أي متابعة للموضوع. نفس الشيء يعني معظم المقترحات اللي بتصير، يعني إحنا لو هالأبحاث اللي بنعملها تجد حاضنة ويصير تطبيق، بهمنا التطبيق، يعني مش مجرد أنه أعمل بحث على مستوى مختبر وإمكانيات لتطبيقه
0: على أرض الواقع
1: إلى وحدة إنتاجية أو كذا، يعني بحاجة إلى تمويل وبحاجة إلى لكن المشكلة الطرف المقابل، أصحاب المعاصر، أصحاب الجهات المشرفة على أو الراعي لهذه المعاصر، إن يكون في وعي ورغبة بأنه يستفيدوا من مياه معاصر الزيتون.
0: طيب.
1: نعم.
0: يعني يمكن هذا جانب مستمعينا الكرام نجد أنه لابد يكون في هنالك دور للقطاع الخاص والشراكة الحقيقية في هذا المجال، لأنه هذه فرصة استثمارية يمكن الترويج لها عمليا، يمكن الحديث فيها، لأنه أهل الاختصاص هم أدرى بقيمة هذه المواد التي يمكن استخلاصها من هذه المياه. ويمكن هنا أشير إلى أهمية النقابة بأنها هي المظلة الأم للمعاصر، يمكن لديها مسؤولية أكبر في عملية الحديث عن التقنيات الحديثة المستخدمة في معالجة مياه الزبال.
1: يعني أنا بذكر أيضا قبل 4 شهور أو 5 شهور وزارة البيئة مع وزارة الإدارة المحلية أرسلت إلى نقابة المهندسين تقرير عن رؤيتهم كيف بدهم يتم معالجة النفايات، مختلف أنواع النفايات من ضمنها مياه الزبار الناتجة. وكانت الحلول اللي واضعينها يعني من وجهة نظري هي حلول للأمد القصير والمتوسط، لكن حلول على المستوى البعيد يجب أن تكون الحلول مستدامة.
0: نعم.
1: بحيث أنه يتم الاستفادة من مكونات النفايات المختلفة اللي بيسموها ومياه الزبار، الاستفادة من محتوياته ويتم معالجته بطريقة صحيحة واسترجاع المواد الموجودة فيه، ومن ثم وهذا يتم يعني تشجيع وزارة البيئة وزارة الزراعة، تشجيع المعاصر دعطاها قروض من أجل إنتاج وحدات إنتاجية.
0: نعم.
1: مثلا كل 4-5 معاصر في منطقة قريب من بعض يعمل وحدة إنتاجية بحيث يفصلوا
0: المواد
1: البوليفينولز والمضادات الأكسدة.
0: نعم.
1: وأنا متأكد أنه لو يتم فصلها هذه المعاصر ستحقق دخل قوي قد يكون أكثر من ثمن الزيت اللي بتنتجه.
0: نعم. وممكن يعني الدراسة والحجة والدليل والبرهان هو حاضر في هذه الأبحاث التي يقدمها أهل الاختصاص، وبالتالي هي فقط عملية التنسيق والإشارة إلى نتائج هذه الأبحاث أمام صناع القرار، والذي نجد أنه لابد أن يكون في هنالك دور رئيسي للقطاع الخاص من أجل انتهاز الفرصة والاستثمار في هذا المجال. نتابع حديثنا. نعم.
1: الموضوع الثاني اللي سألت فيه اللي هو عملية توجيه أبنائنا للدراسة بعد
0: انتهاء المرحلة الثانوية. نعم.
1: شهادة الثانوية العامة. يعني في الحقيقة احنا عندنا يعني وضع اجتماعي في الأردن منذ زمن بعيد، بأنه الأهل دائما بيبذلوا كل جهدهم من أجل تعليم أبنائهم. عند الأب الرغبة بأنه يبيع الغالي والرخيص في سبيل، لكن التوجه بأنه فقط يدرس طب أو يدرس هندسة أو التخصصات الآن اللي أصبح السوق عندنا مشبع كثير فيها، الآن المفروض يتغير. النقطة المهمة جدا يعني التخصص الدبلوم التقني، دبلوم السنتين، وفي عندنا في البلقاء التطبيقية من قبل 4-5 سنين تم إنشاء ما يسمى بالبرنامج البكالوريوس التقني. البكالوريوس التقني عبارة عن دراسة في تخصص معين، مثلا سيارات الهجينة، في سيارة التكييف، في التكييف والتبريد. الطالب اللي بيدخل في هذا التخصص مش شرط يكون معدله 80، ممكن لحد 70 يقبل فيه. وأهم ما يميز هذا التخصص بأنه مرتبط تماما بالصناعة. الطالب بيمضي 4 سنين في الدراسة، منهم 3 فصول دراسية كاملة في الميدان، بمعنى أنه هو راح يكون 1.5 سنة تقريبا في الميدان، يشارك في عمليات مثلا تصليح السيارات، صيانة السيارات، وهو جزء من العمل مش مراقب أو تفرج. يعني البرنامج مبني على أنه المهندسين اللي بالميدان أصحاب الشركات وأصحاب هم مدرسين معنا، بدرسوا بعض المواد مع المدرسين من جامعة البلقاء التطبيقية، بمعنى هو برامج توأمة بين الصناعة وبين الجامعات. وعندما يتخرج المهندس اللي هو النقابة راح تعطيه لقب مهندس تطبيقي.
0: نعم.
1: راح لما يتخرج راح يكون قادر على أنه يفتح مصلحة له مباشرة.
0: نعم، ومشروع الخاص.
1: مشروع الخاص ويستطيع العمل وإنتاج ويصبح يحصل دخل أفضل من حتى دكتور أو مهندس.
0: نعم.
1: إحنا منشجع الأهالي أنهم يتوجهوا ابنائهم إلى هذه البرامج، حتى يعني عندنا في جامعة البلقاء يمكن الآن في 8 برامج مختلفة في كليات مختلفة، منها كلية الهندسة التكنولوجية، كلية الزراعة.
0: نعم.
1: في المركز، في كلية الحصون الجامعية، وحتى بعض الجامعات الآن بدأت تفكر بفتح تخصصات البكالوريوس التقني مثل جامعة البلقاء التطبيقية.
0: نعم، وبالتالي مباشرة هو التماس الحقيقي مع القطاعات ذات العلاقة. إحنا بنتحدث عن تطور كبير في السيارات، سيارات. نعم. الكهربائية. نعم. الأكثر انتشارا
1: يعني
0: الآن والأكثر طلبا.
1: مهندس. نعم. وفاء، أنه الطالب أو لما يتخرج من الجامعة ما يقعد في البيت ويحط كل المشكلة على أهله والمشكلة على الجامعة. المفروض هو من البداية يختار التخصص اللي فورا إذا ما لقى عمل هو يصنع العمل.
0: نعم.
1: هو يصنع العمل. إحنا كثير يعني حتى من طالباتنا، في وأنت يعني من طالباتنا اللي بنعتز فيها، مشاريع تخرج كثير في مجال مثلا صناعة الكريمات، صناعة العطور، صناعة كذا. أنا بعرف عدد من طالباتنا إلها شركات كبيرة الآن.
0: نعم، وتطور صحيح.
1: استطاعت إنها هي تنشئ الشركة وتنشئ المشروع وتطوره إلى درجة أصبح رأس مال كبير. إحنا منحب الطالب، أنا دائما بقول لطلابي لما يتخرجوا اشتغل بأول فرصة بتحصل عليها، حتى لو مش من ضمن تخصصك. لازم ما تقعد في البيت، اعمل في أي مجال في سبيل أنه تشعر أنك قادر على الإنتاج، ومن هذه النقطة تنطلق إلى النقاط الأخرى اللي تشوفها.
0: نعم.
1: أفضل.
0: نعم، وبالتالي يمكن كان إلنا إحنا هلأ في مخيلتنا إذا ما كان أثناء التقديم من خلال طلب القبول والتنسيق الموحد يكون في هنالك توضيح لكثير من هذه التخصصات التي تحمل صفة التخصصات التقنية. حبذا لو كان هذا الشرح هو مرفق بفيديوهات مصورة يستطيع الطالب واللي لا يمتلك هذه الخبرة الواسعة في اختيار التخصص بعد نجاحه في الثانوية العامة، أن إذا كان السؤال متاح أن يطرق باب الجامعة حتى يتعرف أكثر وأكثر على هذه التخصصات التقنية.
1: أنا يعني متأكد في جامعة البلقاء التطبيقية العاملين في الكليات الثلاثة اللي فيها البكالوريوس التقني المختلفة عندهم استعداد لاستقبال أي طالب، أي ولي أمر لتوضيح هذه التخصصات إله وشرحها وأهميتها. وأنا متأكد إنه التوجه يجب أن يكون بهذا الاتجاه.
0: بهذا الاتجاه.
1: يعني أنا مهندس كيميائي، نقابة المهندسين الآن فيها أكثر من 200,000 مهندس.
0: نعم.
1: جزء منهم كبير في السوق الخارجي بيشتغلوا في دول الخليج وغيرها، لكن تخيلي إنه هذا العدد لما يرجع نسبة البطالة قديش بدها تكون.
0: نعم.
1: لأنه مش عندهم مش القدرة على أنهم يشتغلوا بالميدان بالشكل اللي بيشتغل فيه المهندس التقني.
0: التقني. نعم. المهندس التقني هو من الألف إلى الياء من أجل إنشاء مشروع. صحيح.
1: رغبة بالعمل بيديه.
0: بيدي. نعم.
1: يعني مش مجرد أن يقعد على كرسي وينظر وإلى آخره. البكالوريوس التقني بتخرج مهندس عنده كل المهارات اليدوية والعقلية.
0: نعم، هو قادر على التعامل مع.
1: نعم.
0: السوق هذا أقلها.
1: نعم. أي نعم.
0: التعامل مع السوق والحديث حول تلك المهارات التي يمتلكها الخريج التقني والتي يستطيع من خلالها أن ينال ثقة القطاع الخاص أو حتى ثقة نفسه تعززه من أجل أن يتبنى مشروعه الخاص. ويمكن هالمنبر مستمعينا الكرام كان حاضرا بمعية قصص نجاح كثيرة أتت من أهم الجامعات الأردنية لخريجها أصحاب المشاريع الصغيرة متناهية الصغر، ومن ثم كيف لها أن تتوسع وأن تصبح الآن برأس مال كبير يشار له بالبنان، وما زالوا في قمة الطاقة الشبابية لديهم دكتور. أيضا مستمعينا الكرام، خلينا نذكر مستمعينا بأنه التغيرات المناخية أخذنا من عدة نواحي وجوانب، لكن بات الأمر هام بأنه إحنا نربط تغيرات مناخية وأمن بيئي. وصل بنا الحال أن نتحدث كيف يمكن لتلك الدول أن تتنافس لكي تحظى بنسبة عالية من أمنها البيئي. فماذا يقدم لنا مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور زكريا لقضاء هذا الملف، وكيف يمكن لنا أن نتناوله وأن يكون لدينا ذلك البعد في الفهم أيضا التخطيط والتفكير بخروج بالنتائج حتى نعزز أمننا البيئي؟
1: نعم، يعني احنا بالنسبة للمشكلة البيئية الكبيرة في الأردن اللي هي شح الأمطار
0: نعم
1: ونقص مصادر المياه بشكل يعني متوالي على مدى السنين الماضية. يعني أنا من بلد اسمها عين جنة،
0: نعم،
1: وهذا الاسم اسم على مسمى من كثرة العيون
0: اللي كانت
1: الموجودة في هذه البلد الجميل. لكن مع الزمن الآن بمر من عين جنة بلاقي فيها فقط نبع ثلاثة أو أربع عيون ضعيفة. ليش؟ لأنه استهلاكنا المياه كبير، ويعني كمية المياه اللي بنستهلكها صحيح أقل من استهلاك الدول المتقدمة، لكن في عندنا استهلاك كبير للمياه في مجالات مختلفة. زي ما حكيت، يعني بالنسبة لأمن المياه أمن مهم جدا. أول إشي نستطيع استرجاع المياه العادمة اللي
0: نعم ومعالجتها، صحيح،
1: معالجتها بالطرق الصحيحة وإعادة استخدامها في الزراعة. النقطة المهمة جدا المحافظة على الأراضي الزراعية وزراعة الأشجار والغابات، هذا أيضا يحافظ على البيئة ويلطف المناخ وإلى آخره. يعني إحنا يعني هاي ملاحظة أنا دائما بلاحظها، إنه عندنا في الأردن الأرض الزراعية ضحية للإسكان.
0: نعم
1: سواء
0: في العمراني، صحيح،
1: في كل المحافظات وين في أرض حمراء بنركض نعمر فيه بدل ما نزرع فيه. لذلك كل هاي الأشياء بتؤدي إلى الجفاف، بتؤدي إلى نقص الأمطار وشح الأراضي الزراعية. وإحنا الحمد لله لولا الغور ما فيش عندنا أرض زراعية الآن. الغور هو المصدر الآن لكل يعني الغذاء، الزراعات، الزراعة المختلفة سواء كان
0: نعم.
1: فواكه وخضار
0: حقلية، صحيح. وماذا عن ساحل حوران أيضا وامتداده لمحافظات الشمال؟
1: ساحل حوران أنا متوقع من هون لشهر عشرة، بعد 10 سنين قصدي، لن تجد هناك أرض زراعية، كلها أصبحت عبارة عن عمارات وبناء اسمنتي غزا كل هاي الأراضي. فأنا يعني من هذا المنبر يعني بدعو الجهات اللي لها علاقة بال يعني
0: بعلاقة أيضا أو سواء كان حتى بالقوانين، قانون تفتت الملكية الزراعية،
1: الأرض الزراعية تبقى أرض زراعية. أما يعني إدخالها في البلديات وإلى آخره وكل تحول إلى الأراضي الزراعية، يعني أنا بعتقد أنه سنجد نفسنا في يوم من الأيام أنه كثير من الأراضي الزراعية اللي كنا نتغنى فيها في يوم من الأيام مثل ما ذكرت سائل حوران لن نجدها أمامنا.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام مرة أخرى، وحديثنا بمعية الأستاذ الدكتور زكريا القضاء، وهو نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الإدارية ولشؤون الكليات السابقة. فأهلا وسهلا بك مرة أخرى. أتابع حديثي مستمعينا الكرام في جانب هام، بأنه كان للحديث قبل الفاصل بأهمية أنه التواصل المباشر مع السوق وحاجة السوق واكتساب تلك الخبرات والمهارات التقنيات لخريجنا التقني في هذا الكم من الجامعات التي تعود بمرجعيتها لجامعة البلقاء التطبيقية. أتابع حديثي أيضا في إشارة إلى أنه كان هنالك أيضا تنافس بين أبنائنا الطلبة فيما يقدموه من مشاريع تخريج أو تخرج، وهذه الجائزة هي كانت جائزة الأمير حسين. نعم، وممكن هالفريق اللي فاز فيها كنت أنت دكتور زكريا من تشرف وتتابع نتائج هذه المشاريع، حتى أنه وجدنا أنه هذه المشاريع قد تم نشرها في مجلات علمية ونسب هذا الجهد لأصحابه.
1: طالب.
0: تفضل. نعم صحيح. الطالب.
1: شكرا مهندس وفاء. الحقيقة يعني أنا بدي أشير لنقطة مهمة جدا، إنه أستاذ الجامعي والطالب هم عبارة عن تكامل، بين يجب أن يكون جسم واحد متكامل. يعني ما تصير العلاقة بين الأستاذ الجامعي والطالب إنه ندين لبعض، لأنه كثير أنا بسمع من يعني بعض الزملاء في جامعات أخرى وفي أي يعني أماكن أخرى إنه أنا مادتي صعبة والطلاب ما حدا بيقدر يجيب أكثر من 70 فيها وإلى آخره، يعني عملية تحدي صارت. أنا بالعكس بقول دائما، يعني مثلا طالب الهندسة بما أنه دخل إلى هذا التخصص بالتنافس فهو جدير بأنه يجيب أعلى علامة بكل المواد.
0: نعم.
1: إذا أعطاه الأهمية وأعطاه الاهتمام هو بيقدر يجيب علامات عالية. لذلك أنا دوري كأستاذ جامعي أسهل لي الطريق، أرشده يكون جزء من عملية التعلم بطريقة فاعلة، ما يكون هو إنسان سلبي وأنا فقط اللي الإيجابي. ففي المحاضرة في المختبر يجب أن أعطيه الأهمية بحيث أنه يبرز كل قدراته من أجل أنه في النهاية يستخرج مهندس قادر على الدخول في سوق العمل بنجاح.
0: نعم.
1: ومن هذا المنطلق يعني إحنا بنركز على مشاريع التخرج بشكل دائم في جامعة البلقاء التطبيقية، خاصة في الكليات الهندسية. مشروع التخرج هو جزء أساسي من الخطة الدراسية للطالب، في عندنا مشروع على فصلين يوزع. ولحسن الحظ أنه في العام الماضي اشتركنا في مسابقة سمو الأمير حسين لمشاريع التخرج.
0: نعم.
1: في مجالات مختلفة من ضمنها قطاع المياه، في كل الجامعات الأردنية شاركت فيه، وفاز طلابي بالمركز الثالث. الحمد لله. والمركز الأول أيضا فاز فيه طلاب الأستاذ الدكتور عبد الرزاق شقيرات لو عميد كليتنا.
0: نعم.
1: يعني فزنا إحنا كلية الهندسة التكنولوجية بمركزين من هذه الجائزة. وأيضا كثير يعني في كثير من الحالات طلاب عملوا معنا مشاريع تخرج ممتازة نشرناها في مجلات علمية من الدرجة الأولى، بنسميها Q1 أو بنسميها ذات امباكت فاكتور أو معامل تأثير عالي، نشرناها وأسماء الطلاب موجودين في هذه الأبحاث. طبعا الطالب لما يشوف أنه اسمه موجود فكفائز في مشروع تخرج وعليه كمان مكافأة مالية.
0: نعم.
1: يعني يحصل على مكافأة مالية لا بأس فيها واسمه موجود في مجلة عالمية كباحث، هذا الإشي بترك أثر طيب.
0: نعم.
1: عند طلابنا وبيخليهم يتنافسوا في مجال إنه مين بدي يعطي أكثر. فهذا دورنا إحنا كعضو هيئة التدريس، يجب أن نوصل الطالب إلى هذه الدرجة. عملية القمع وعملية التنمر على الطالب والحد من قدرات الطالب يجب أن نبتعد عنها في كل الجامعات. لذلك أنا بدعو كل زملائي في الجامعات الأردنية بأن الطالب، لولا الطالب أنا غير موجود في هذه الجامعة. لذلك لازم أبذل كل جهدي من أجل أن أوصله وأوجهه حتى يتخرج باللقب، يأخذ سواء طبيب سواء مهندس اللي بيستحقه، ويدخل في سوق العمل ويكون سفير إلنا في سوق العمل.
0: نعم.
1: لأنه بكرة لما يتخرج ويسألوه من أي جامعة،
0: نعم، سوف يتحدث
1: باللسان فيها.
0: نعم، جامعة
1: يجب أن يذكرها بالخير، إنه هي فعلا كانت الحضن اللي احتضنته وتعلم فيها، وأعضائه التدريسية، نعم، كانوا مثل أهله بالعناية فيه حتى وصل إلى هذه المرحلة.
0: نعم، يعني يمكن هاي الرسالة هي من بيوتات خبرة
1: وسنوات
0: طوال يقدمها لنا الأستاذ الدكتور زكريا الإقضاء، مستمعينا ومشاهدينا الكرام. إذن أتابع بأنه كذلك الحال، يمكن الجامعة أخذت على عاتقها دائما التطوير والتحديث، سواء كان في البنى التحتية لهذه المشاغل الهندسية، للمختبرات العلمية، نأخذ كمان جانب نواتج ونتاج ثورات الذكاء الصناعي وغيره، واللي يمكن هي على تماس مباشر وهنالك طلب كبير لها في على الساحة المحلية أو حتى الدولية والعالمية منها. فلنتحدث أيضا كيف يمكن لنا، أو من خلال العمل في هذه الجامعة، أو إذا أخذت بعين الاعتبار أنها تطور هذه المشاغل، تطور هذه الكليات، تضيف تخصصات أيضا أخرى مطلوبة تتوائم، سواء كان مع موقعها وحاجة المجتمعات إلها، وأيضا حاجة السوق ككل.
1: يعني بالنسبة للجامعة البلقاء التطبيقية، أنا كنت يعني إلي فخر أن أكون عضو هيئة التدريس قديم فيها، وتسلمت فيها مواقع إدارية كثيرة، عميد لكليات ونائب رئيس، والحمد لله رب العالمين. يعني ردارة الجامعة الحالية وتقوم، طبعا أنت بتعرفي أن جامعة البلقاء هي جامعة الوطن، لأنها تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كل محافظة يوجد فيها كلية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وآخر كلية تم افتتاحها اللي هي كلية جرش. وطبعا مع مراعاة أنه التخصصات الموجودة في هذه الكليات تكون قريبة لبيئة هذه المحافظة.
0: نعم.
1: يعني مثلا في جرش راح يكون التركيز على الدراسات الآثار
0: والسياحة
1: والسياحة بالضبط. جامعة البلقاء الحقيقة كل هذا الامتداد، طبعا عدد طلابها أيضا يزيد عن 65,000 طالب. يعني كل الكليات الحمد لله يتم فيها تحديث المختبرات، و يعني البناء وإضافة المباني المجهزة بالمختبرات. وأنا دائما يعني كنت بعطوفة الرئيس، كان هو يطلب من العمداء، يعني زي ما بيقول أنتوا أطلبوا والباقي علينا. يعني ما في عميد بطلب تجهيز مختبر أو بناء قاعة أو شيء إلا يلاقي دائما أذن صاغية من إدارة الجامعة من أجل يعني تنفيذ هذا الطلب.
0: نعم، التحديث يعني دائما
1: التحديث موجود. طبعا بالنسبة للتخصصات، التخصصات في جامعة البلقاء كل سنة يتم استحداث أقل إشي 10 تخصصات جديدة مقابل إيقاف تخصصات قديمة أصبحت مشبعة في السوق. يعني كثير من التخصصات القديمة أصبحت الآن موقفة، ويتم استحداث تخصصات سواء في الدراسات الدبلوم أو في البكالوريوس أو حتى في الماجستير.
0: نعم،
1: إحنا في عندنا برامج
0: صحيح
1: كثيرة في الماجستير وفي البكالوريوس يتم استحداثها بشكل سنوي الحمد لله.
0: وأيضا ضيفي، يمكن نتساءل إذا ما كان هنالك مراجعة من خلال لجان متخصصة مختصة لتلك الخطط الدراسية،
1: أكيد
0: حتى يتم أنه تكون أكثر مرونة وتداولها،
1: يتم تحديث الخطط بشكل دوري، بشكل يعني أي مرحلة نجد أنه مثلا إضافة مساق أو

0: تواصل مع أحدث يعني التوجهات
1: نعم
0: العلمية الحديثة.
1: نعم وبالتالي يمكن
0: نعم
1: لم يعد التحكم عن بعد أو حتى التحكم الآلي هو ذروة هذا العمل،
0: نعم
1: إنما نعم
0: صح
1: انخرط الذكاء الصناعي في هذا الملف وفي
0: نعم
1: هذا المجال. تجربة هذه الجامعة دكتور يمكن هي حاضرة أمام عديد من نظرائها، وانتشارها الجغرافي المدروس بحكمة
0: نعم
1: ودراية أكيد يمكن كانت هي محط أنظار لعدد كبير من الجامعات في دول الجوار،
0: نعم
1: من خلال الاطلاع سواء كان على تجربة التعليم التقني، التعليم التطبيقي، المسارات المتاحة، وأيضا هو السلم التعليم فيها سواء كان دبلوم أو غيره.
0: صحيح. يعني بالنسبة لجامعة البلقاء التطبيقية كجامعة تضم عدد كليات كبير من الكليات المختلفة المنتشرة في الوطن في الأردن الحبيب، بالإضافة إلى نوع التخصصات ابتداء من شهادة الدراسة المتوسطة إلى البكالوريوس والماجستير، هاي التجربة تجربة رائدة على مستوى الإقليم.
1: نعم
0: حتى كثير من الدول المجاورة مثل عمان وحتى المملكة العربية السعودية وكثير من هاي الدول يعني حاولت تستفيد من التجربة الأردنية وتكررها
1: نعم.
0: في تلك الدول. يعني في عمان الآن لديهم جامعة تحاول تطبيق نفس التجربة الأردنية بحيث ينشئ كليات منتشرة في عدة أماكن وتخصصات تبدأ من دراسة الدبلوم وتنتهي في البكالوريوس
1: والماجستير.
0: والماجستير.
1: نعم.
0: تجربة رائدة، وإحنا الحقيقة يعني نفتخر بأنه يعني في الأردن إلنا تجربة ممكن نقدمها لكل الدول المجاورة.
1: نعم.
0: نعم
1: نعم ممكن إشارة إلى ذلك التطور والسعي من خلال الكوادر التدريسية والهيئة التعليمية مستمعين الكرام في أهمية تطوير قدراتها، وبالتالي هي تتنافس من أجل أن تكون من أفضل الباحثين والعلماء إن حق التعبير دكتور زكريا، ويكونوا من أفضل هذه النسب المئوية التي تتنافس عليها على مستوى العالم، وإحنا بنكون يعني أقرب لهذه النتائج الطيبة بالفخر والاعتزاز بهذه الطاقات الأردنية وهذه الكفاءات.
0: صحيح. يعني الحمد لله جامعة البلقاء التطبيقية هي من بين أفضل الجامعات الأردنية
1: نعم.
0: في البحث العلمي في التصنيفات العالمية،
1: نعم.
0: موجودة في يعني في عدة تصنيفات عالمية مثل التايمز وغيره. يعني الآن هي من أول أربع جامعات أردنية في هذه التصنيفات، وفي تشجيع دائم للباحثين بأنهم يقدموا في حوافز للبحث العلمي، كل هذا دعم من أجل إنه الجامعة تنهض وتصير جامعة يعني متقدمة متطورة، بتزيد يعني من حيث كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية فيها، بتزودهم بمشاريع مدعومة من عمادة البحث العلمي. كل هذه الأمور موجودة عندنا الحمد لله. يعني أي عضو هيئة تدريس بيقدم بمشروع بحث بيقدر يحصل عليه، ويعني التقدم في مجال النشر عندنا في الجامعة يعتبر تقدم ملموس كبير.
1: نعم
0: نعم,
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام يعني نأمل أنه إحنا نكون استطعنا أن نسلط الضوء أكثر وأكثر فيما يتعلق في جامعة البلقاء التطبيقية وربط البحث العلمي بعديد من المشاكل التي تعاني منها القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، وكيف يمكن للباحث العلمي أن يقدم الحلول ودور ذلك الجهة والقطاع الخاص في أهمية انتهاز هذه الفرصة و استثمار الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل الترويج لها أكثر وأكثر، في إشارة أيضا إلى واقع هذه الكليات الميدانية التي تنتشر في معظم محافظات المملكة والتي تعود في مظلتها الرئيسية لجامعة البلقاء التطبيقية. إن شاء الله نأمل أن نكون أيضا قدمنا الرسالة والعظة أمام أصحاب العقول في اختيار تلك التخصصات التي تتواءم مع حاجة السوق المحلي، وأيضا تدفع بأبنائنا الطلبة لتبني مشاريعهم وبالتالي تطوير شركاتهم إن شاء الله في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور أستاذ شرف في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا القضاء، كان معنا في هذه الحلقة وهو نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية ولشؤون الكليات السابق، فشكرا جزيلا لك لحضورك معنا هذه الحلقة مرة أخرى. شكرا
0: وأنا
1: ضيفي الكريم.
0: يعني يسعدني أن أقدم الشكر الجزيل لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على هذه الاستضافة، وخاصة إلى طالبتي السابقة المهندسة وفاء بالروس. يعني هذا اللقاء الحقيقة نتمنى أن يتجدد في سبيل خدمة الأردن الحبيب إن شاء الله.
1: إن شاء الله، ونؤكد دائما مستمعينا أنه هالمنبر رح يكون

0: ومفتوح لكل قصص النجاح من كافة الجامعات الأردنية، والتي يتحدث أصحابها بلسان حالهم كيف بدأوا خطوة بخطوة حتى يصلوا إلى طريق النجاح. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، شكرا لك مهندس نشادي زيدين، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس. أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

موجز الواحدة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم ألا الزبن. حياكم الله. جلالة الملك يتابع تقدم سير العمل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، ويطلع على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات. جلالة الملك يؤكد ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تحقق من إنجازات وما تواجه من تحديات. سمو ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد، ويؤكد ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. وزارة الخارجية تتابع حادث السير الذي وقع لحافلة ركاب مصرية كانت تقل عددا من الركاب من بينهم أردنيون في مدينة نويبع المصرية اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. القوات المسلحة تعترض وتدمر 10 صواريخ من أصل 13 صاروخا اخترقت المجال الجوي للمملكة. قطر ومصر تدينان بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضي الأردن والبحرين والكويت. الجيش الأمريكي يعلن استكماله أحدث موجة من الضربات استهدفت بنى تحتية عسكرية إيرانية. تواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة. استشهاد لبناني وإصابة آخر بجروح جراء غارة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وزارة الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة اعتبارا من صباح الأحد المقبل. وأجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة يوم الخميس المقبل. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وتقربنا بها منه يا رب العالمين، وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله جميعا في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى، وإنك لعلى خلق عظيم. ونقف اليوم أيها الأحبة مع جانب مشرق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجانب الذي تتجلى فيه إنسانيته ورحمته صلى الله عليه وسلم، تتجلى أو يتجلى فيه خلقه العظيم. هذا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، الذي كان خلقه القرآن، كان قريبا من الناس، رحيما بهم، حريصا على هدايتهم، ويفرح لفرحهم، يفرح بهدايتهم. نتحدث اليوم مستمعينا الكرام عن هذا الجانب من جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن ما زلنا نتفيأ في ظلال ذكرى المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا أن نتحدث وأن نخصص هذه الحلقة و يعني في هذه الأيام الحديث عن النبي عليه

0: عليه الصلاة والسلام، ولا سيما اليوم نتحدث عن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يسرنا مستمعينا الكرام أن نرحب بداية بفضيلة الدكتور محمد الدعجة، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
1: حياكم الله دكتور منصور، بارك الله بك.
0: الله يكرمك سيدي. بالنسبة يعني هذا الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بداية يعني نريد أن قبل أن نتحدث في هذا الموضوع نريد أن نتحدث عن مقصد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يعني أثر ذلك على الإنسانية والبشرية.
1: بارك الله بكم دكتور
0: الله
1: منصور على
0: يكرمك يا
1: هذه
0: سيدي.
1: الاستضافة من خلال إذاعة القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
0: اللهم صل على سيدنا.
1: أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، ويحلو
0: وأنتم بخير يا سيدي.
1: الحديث في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل على سيدنا
1: ويزداد حلاوة في ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول. مهما أردنا أن نتحدث في السيرة العطرة فإننا نبقى مقصرين عن الإحاطة بسيرته عليه الصلاة والسلام كما ينبغي أن نذكره وأن نثني عليه وأن نتكلم في صفاته وفي شمائله وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أقبلت كالفجر وضاح الأسارير تدعو إلى الله في بشر وتيسير. على جبينك نور الحق منبرج وبين يديك لواء العدل والنور. هذا هو رسول الله
0: اللهم صل على سيدنا
1: صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل.
1: فمقصد بعثته عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله عز وجل، أن يعبد ولا يشرك به، وأن يطاع فلا يعصى. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. هذه مهمة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولكن الرسول الأكرم والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ميزه الله تعالى بكثير من الصفات والخصال، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، هو الذي يقول عليه الصلاة والسلام: وبي ختم النبيون. فهذا هو مقصد بعثته عليه الصلاة والسلام. وصف الله تعالى بقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دكتور بارك الله تعالى بكم، إذا تأملنا البيئة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن البشرية كانت يعني تعيش في الظلمات،
0: نعم،
1: والعياذ بالله، وفي جاهلية جهلاء، جاهلية القيم والمناهج، جاهلية العقيدة والتصور، جاهلية الشعائر والعبادات، وهم يذكرون أو يتذكرون أطلالا من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يعظمون البيت ولكنهم يطوفون به عراة يصفقون ويصفرون، كما قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديق. نعم، و عبادة الأصنام والأوثان حول الكعبة 360 صنما، والغزو والعبودية،
0: وأد البنات،
1: ظلم المرأة، وأد البنات، الاعتداء،
0: الميراث،
1: انتشار الفواحش،
0: نعم،
1: أكل الميراث، ويتزوج الرجل بزوجة أبيه، جاهلية والعياذ بالله. فظهر نور محمد صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا
1: في هذه الظلمات من أجل أن يبدد ظلمات الجهل وظلمات العبث

والسفه الذي كانوا يعيشون فيه، ومع ما جاءهم به عليه الصلاة والسلام من هذا النور، كما قال الله تعالى في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح ما تحيا به الأمة، أمة ميتة، فأحيا الله تعالى بهذا، بهذه الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. هذا نور. ما شأن هذا النور؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لذلك الله عز وجل بدد به هذه الظلمات عليه الصلاة والسلام، فهو منا ونعمة وإحسان وإكرام من الله عز وجل لهذه الأمة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وصف الله تعالى القرآن. لذلك الله عز وجل خاطب الأمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم إشارة إلى تلك الجاهلية وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون نبيا ورسولا للبشرية جمعاء، لا لقوم معينين ولا لأمة معينة. لذلك جاء خطاب القرآن، هذا الخطاب للإنسان: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. حتى لما يخاطب الله عز وجل المؤمنين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خطاب للمؤمنين للمسلمين للموحدين، ولكن هذا الشمول لبني آدم حتى يفطن الإنسان أن لا يفوته هذا القطار، وأن لا يفوته هذا الخير العظيم الذي جاءنا الله تبارك وتعالى به وأنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لذلك جاء الخطاب الرباني: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويشير إلى نفسه عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني رحمة للناس كافة فأدوا عني عباد الله. الآن مهمة الصحابة، وقد أدوا المهمة على وجهها الأكمل، ومهمة من يأتي من بعد الصحابة من التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أن يؤدوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة، هذه الرسالة، أن يوصلوا هذا الخير إلى الناس أجمعين، حتى يتحقق في رسول الله عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو اصطفاء من الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفاه الله تعالى وجعله عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. وقد اعترض المعترضون من كفار قريش وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فلان أو فلان ذو مال وجاه في الدنيا وأولاد، ولما لم يتنزل هذا القرآن إلا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه النبوة رحمة من الله عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفاني من بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهو كذلك يصف نفسه عليه الصلاة والسلام: إني

0: عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بتأويل ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت حين وضعت أنه خرج منها نور، أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين. فهذا هو رسول الله
1: اللهم
0: صلى الله
1: اللهم
0: عليه وسلم، ويصف نفسه إن لي أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقم الذي ليس بعدي نبي. صفتي أحمد المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وكذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا، وكذلك وصفه أصحابه كما يصفونه عليه الصلاة والسلام في كثير من الآيات، في كثير من الأحاديث التي وردت عنهم في صفات الرسول
1: عليه الصلاة والسلام. طيب والسلام. إذا سمحت لفضيلة الدكتور، الآن يعني ذكرت قبل قليل الآية القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وذكرت أيضا كيف أن الله اصطفى من ولد آدم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة إلى آخر الحديث. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قبل مولده وقبل بعثته هناك عناية ورعاية إلهية. السؤال هنا، كيف أحاطت رعاية الله تبارك وتعالى وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أهلا لاصطفائه عليه الصلاة والسلام وتنزل وحيه عليه؟
0: بارك الله تعالى بكم. حقيقة لو تأملنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنذ أن كان جنينا وقبل أن يولد على الدنيا،
1: على اصطفاء من سيدنا إبراهيم عليه السلام،
0: فهو أزلا رسول الله، وأزلا خاتم النبيين، وأزلا قبل أن يولد آدم عليه الصلاة والسلام. وإني لرسول الله كما يصف نفسه عليه الصلاة والسلام. لذلك ولد يتيما صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يقول قائل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ولد لأبوين وكان له إخوة كثر وكانوا يرعونه من قريب أو من بعيد، لا، ولد يتيما حتى تتحقق في رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه موضع عناية المولى عز وجل وموضع رعايته، وأن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون نبيه أزلا، وأن لا أحد من الناس من حوله ينسب الفضل لنفسه في رعايته وفي العناية به وفي تربيته وفي تنشئته، بل إنه موضع عناية ورعاية الله عز وجل أزلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر بمرحلة اليتم مستقبلا حتى يقول لنا أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير إلى السبابة والوسطى، وخير بيوت المسلمين بيت يحسن فيه إلى يتيم، وشر بيوت المسلمين بيت يساء فيه إلى يتيم. رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ولأن من يرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم، ويقول كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، لأن الذي يحسن إلى الحيوان ويرحم الحيوان من باب أولى كذلك أن يرحم الإنسان. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد في سيرته في كيفية التعامل مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجماد رحمة تفيض عليه الصلاة والسلام على كل من حوله وعلى العالم بأسره وعلى العالم أجمع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج كان خير زوج عليه الصلاة والسلام، حتى يكون قدوة وأسوة للناس للرجال في زوجهم.

0: زوجاتهم وللنساء في أزواجهن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم
1: خيركم لأهله.
0: لأهلي. وأن تحسن المرأة التبعل لزوجها وتتقي الله تبارك وتعالى بالمقابل كذلك فيه. النبي عليه الصلاة والسلام فقد أولاده وهم صغار الواحد تلو الآخر، ومع ذلك يحزن عليه الصلاة والسلام، ولكنه ذلك الحزن الذي فيه الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وكان أبا لبنات عليه الصلاة والسلام حتى يذكرنا بأن هذه البنت هي رحمة من الله عز وجل لهذا الإنسان. وأما موروث الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا لا يوجد في قاموس الإنسان المؤمن مهما أوتي من البنات. فكان عليه الصلاة والسلام أبا لبنات، وكان عندما يرزق أحدهم بالبنت يقول أخبروهم بأن الأنبياء آباء لبنات، وهو الذي يقول لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، وهو الذي يشير من كان له أربع من البنات فربهن وأحسن تربيتهن وأطعمهن مما يأكل وألبسهن مما يعني يملك كن له ستر من النار، حتى قال وأن كانت واحدة عليه الصلاة والسلام. كذلك ظلم عليه الصلاة والسلام من قبل قومه، آذوه سبوه شتموه قالوا ساحر قالوا كاهن قالوا مجنون قالوا عن القرآن أساطير الأولين، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام، أعطى القوة من نفسه عليه الصلاة والسلام، من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلده، من أكلت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. وعليه الصلاة والسلام كان النموذج الكامل صلى الله عليه وسلم في العدل والمساواة بين الناس. فإذا به لما حاولوا أن يعني يتوسطوا لمرأة من قريش لما سرقت قال أتشفع في حد من حدود الله، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لذلك دكتور لو تأملنا حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مراحلها منذ الطفولة إلى البعثة إلى أن أصبح نبيا ورسولا إلى أن أصبح زوجا وأبا وأصبح يعني نبيا للأمة، نجد كل هذه المحطات في سيرته وفي حياته عليه الصلاة والسلام، حتى نعلم بأن الله تبارك وتعالى قد رعى نبيه عليه الصلاة والسلام في كل مرحلة من مراحل حياته، وحتى يكون قدوة وأسوة للأمة في كل شأن من شؤون هذه الأمة. لذلك عليه الصلاة والسلام في رحمته في إنسانيته في عدله في معاملته في رأفته في رحمته عليه الصلاة والسلام إنما هو قدوة وأسوة لأمته، حتى إذا ما نظر الإنسان ووجد في نفسه ميلا عن السيرة النبوية العطرة تذكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فردته هذه السيرة الجميلة هذه السيرة الطيبة هذه السيرة الشريفة العطرة إلى جادة الصواب، مستذكرا نبيه عليه الصلاة والسلام ومستذكرا قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: نعم. الآن فضيلة الدكتور يعني نريد أن نتعرف إلى صفات النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ظهر وصف النبي عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن الكريم؟ الله عز وجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام ضمنا وصراحة في الآيات يا أيها المزمل يا أيها النبي، ولكن هناك يعني بعض الآيات كانت فيها ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرت وصفه، أخلاقه.

0: يعني بعثته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نريد أن نقف عند صفات النبي عليه الصلاة والسلام وكيف بلغ درجات الكمال الإنساني في القرآن الكريم.
1: بارك الله بكم دكتور. حقيقة يعني صفات الرسول عليه الصلاة والسلام نجدها في كثير من آية الذكر الحكيم، منها قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يعني هو على فوق الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم، وإنك لعلى خلق عظيم، ويشير إلى نفسه عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حتى أن أقرب الناس منه يوم القيامة من الناس أحاسنهم أخلاقا، وأبعد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أسوأهم أخلاقا والعياذ بالله. لذلك هذا وصف من أجمل ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم من جمال كل صفاته في كتاب الله عز وجل. ولقد زكاه الله تعالى في كثير كذلك من آية الذكر الحكيم، كما قال الله تعالى في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى الله تعالى عقله، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، زكى لسانه ومنطقه، إن هو إلا وحي يوحى، هذا الذي يوحى إليه ما هو، إنه كلام الله عز وجل الذي جعل الله تعالى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، جعله موئلا لكلامه سبحانه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، زكى علمه، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وبالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، زكى فؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، زكى الله تعالى بصره، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصفه الله عز وجل. وصف الله تعالى رحمته، فبما رحمة من الله لنت لهم، كان رفيقا رقيقا لينا عليه الصلاة والسلام، لم يكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق عليه الصلاة والسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام مما وصف الله تعالى به من الحياء، تصور أنه في زواجه والصحابة من حوله يريد أن يتفرغ لزوجته، ومع ذلك يستحيي من الصحابة، فينزل الله تعالى في ذلك قرآنا يتلى، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين نضج هذا الطعام، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني بالاستئذان، فإذا طعمتم فانتشروا، يعني عدم الانتظار، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، لا إله إلا الله. نعم، هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حياؤه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كذلك وصفه فقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنهم في التوراة والإنجيل. إذن أخبر الله تعالى عنه في التوراة والإنجيل، وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا الذي قرأ صفته عليه الصلاة والسلام في توراته أو إنجيله ثم آمن به واتبعه وعرفه من خلال صفاته، ما هي صفاته عليه الصلاة والسلام كما يذكرها الله عز وجل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله، من صفاته النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. كذلك من صفاته عليه الصلاة والسلام التي يعني ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، بفضل الله أولا وبمنه وإحسانه، ثم ببعثة هذا النبي الذي أكرم الله تبارك وتعالى به هذه الأمة.
0: نعم فضيلة الدكتور، يعني نرجع إلى الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين هي كلمة عامة لكل العالم،
1: عامة للناس.
0: نعم وأيضا هناك أيضا من الناحية اللغوية هناك حصر، أن تنحصر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإرساله بأنه رحمة وهداية للخلق لخلق الله أجمعين. الآن السؤال: كيف تتجلى هذه المظاهر، مظاهر الرحمة ومظاهر الإنسانية في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: بارك الله بكم يا دكتور.
0: الله يكرمك.
1: أشرتم دكتور إلى الآية القرآنية الكريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: نعم.
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس عامة.
0: نعم.
1: لذلك الله عز وجل ومنذ البدايات لما أنزل وحيه على نبيه عليه الصلاة والسلام، فجاء الخطاب الرباني: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصف أو انقص منه قليل، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذن هذا طريق طويل، وهذا طريق فيه مشاق، وهذا طريق فيه معارضة قوية، وهذا طريق سوف تخالف فيه الفناس وما اعتادوه وما عرفوه، سوف تخالف فيه ما هم عليه من عبادة الآباء والأجداد والموروث الذي ورثوه من عادات وعراف وتقاليد بالية وعادات سيئة. والإنسان لما يصطدم هذا الموروث لدى الناس تجد مقاومة شديدة ومعارضة شديدة لمن يخالف إلفهم وما اعتادوه. لذلك لابد من قوة الخطاب بداية، كما سمعنا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، يا أيها المدثر قم فأنذر، وكما أمر الله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من العدو، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. فيستجيب النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل، ويتفاعل مع دعوته، ويدعو إلى الله عز وجل ليل نهار، ويعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام، ويتعرض للأذى من قبل كفار قريش، الأذى المعنوي والأذى الجسدي على حد سواء، فيرد الله عز وجل عليهم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر كما يزعمون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هذا وحي الله تعالى، وحي السماء إلى الأرض، لينذركم بين يدي عذاب شديد، ليبشركم بالجنة، فاستجيبوا لهذا الداعي.

0: وأجيب دعوة هذا الرسول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بذل ما في الوسع وبذل ما عنده من جهد وطاقة حتى يدخلهم في دين الله عز وجل. فنجد مظاهر الإنسانية والرحمة أن قلبه عليه الصلاة والسلام يتقطع عليهم حسرات، لماذا لا يسلموا، لماذا لا يؤمنوا، أنا أريد لهم الخير وهم يصدون عن هذا الخير، أنا أريد لهم الجنة وهم يأبون إلا أن يكونوا من أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فتصور دكتور بارك الله تعالى بكم، الآيات القرآنية الكريمة كثيرة التي تبين حال الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تعالى. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تك في ضيق مما يمكرون. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا إله إلا الله، كل هذه الآيات تصور أحوال النبي عليه الصلاة والسلام حيث بلغ أقصى ما يمكن أن يبلغه نبي في رحمته لأمته وفي ذهاب نفسه عليهم حسرات ألا يؤمنوا بالله عز وجل. لذلك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نجد هذه شمائله وهذه أخلاقه، ونجد رحمته وإنسانيته عليه الصلاة والسلام. وهذه الرحمة حقيقة كانت على هؤلاء الكافرين على وجه الخصوص، المعارضين المكذبين الجاحدين، وكذلك كانت مع أصحابه ومع أهله ومع الأطفال ومع الكبار ومع الصغار، حتى شملت هذه الرحمة الحيوان الأعجم يرحمه النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو الناس إلى رحمته، كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هكذا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام شملت كل شيء.
1: نعم. طيب يعني نريد أن نوسع الدائرة فضيلة الدكتور في تجليات رحمة ومظاهر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام و إنسانيته في من خلال يعني هذا الخلق، خلق الرحمة يعني عليه الصلاة والسلام. ونريد أن نتحدث عن موضوع الوسطية والاعتدال في، وهي طبعا ميزة من ميزات هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام. نريد أن نتحدث كيف تجلت هذه الرحمة في هذا الجانب، جانب الوسطية والاعتدال، وكيف اختلفت يعني دكتور عن الأديان السابقة أو الرسالات السابقة، عندما كان مثلا عندما أشرك بنو إسرائيل في عبادة العجل الله عز وجل، وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. الآن يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كافة، وأيضا يعني هي خاتمة الرسالات، ولا بد أن تكون يعني تتجلى فيها هذه الرحمة.
0: بارك الله. نعم. سبحان الله، كما تفضلتم عندما يعني أرادوا التوبة قال فتوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم.
1: نعم.
0: نعم. ولما وصف الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كان الواحد إذا يعني أصاب ثوبه نجاسة قصها، ما بيغسلها يعني، إذا غسلها تطهر، لا ما في، يقصها. ما حرم الله تعالى عليهم من الشحوم نعم فجملوها كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وما فصل الله تعالى في هذا الباب وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأما الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أنزل عليه هذا القرآن رحمة للناس أجمعين، المذنب مهما ارتكب من ذنوب يتوب إلى الله عز وجل. لذلك يأتي الخطاب القرآني لمن أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
1: جميعا. إذا كان هذا المسرف،
0: نعم هذا المسرف،
1: لا يقنط من رحمة الله
0: عزيزي. نعم لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديث كثيرة جدا في باب التوبة، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء حتى تطلع الشمس من مغربها.
1: وإذا تقرب لي
0: عبد، هذا من الوسطية.
1: نعم
0: هذا من الوسطية، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
1: غرغر.
0: نعم ما لم تطلع الشمس من مغربها. مما سبق من الأمم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي قال لأولاده إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم عاصف، فجمعه الله تعالى. لماذا فعلت هذا؟ قال يا رب يعني علمت يعني بأنك إن قدرت علي عذبتني، فغفر الله تعالى له. الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى أحد العباد فقال له لا توبة لك، يريد أن يتوب، فكمل عليه فأصبحوا 100. فذهب إلى عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى قرية الفلانية فيها أناس يعبدون الله. في الطريق توفاه الله تعالى، وأنزل الله تعالى ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، هؤلاء يقولون هذا لنا وهؤلاء يقولون هذا لنا، فكان من نصيب ملائكة الرحمة. هذه الأحاديث كلها ترغيبا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، من يحول بينك وبين التوبة. فهذا الدين هو دين الوسطية، دين الرحمة. ولقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسطية دكتور منصور تعني الأفضلية، تعني الأفضلية. الوسطية تعني عدم وجود الغلو والتطرف في العقائد والتصرفات والمعاملات والأحكام والتشريعات. لذلك نجد
1: حديث الثلاثة دكتور عندما يعني أتوا
0: عندما أتوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما قال أحدهم أما أنا سوف سألوا عن عبادة الرسول
1: عليه الصلاة والسلام،
0: كأنهم تقلوها قالوا قليلة، قال أحدهم أما أنا فسوف أصلي ولا أرقد، بدي أقوم الليل كل ليلة. قال الثاني أما أنا فسوف أصوم ولا أفطر، أريد أن أصوم الدهر. قال آخر أما أنا فسوف أعتزل النساء. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام غضب لذلك، هذا تشديد على النفس، أن يقسو الإنسان على نفسه. لماذا يقسو الإنسان على نفسه؟ ديننا دين الوسطية والاعتدال، وهكذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب الرحمة ومراعاة ظروف الإنسان، وهي الإنسانية بعينها. لذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام قال من أو أين الثلاث نفر الذين قالوا كذا وكذا؟ إني لأخشاكم ولأتقاكم لله، وإني أصلي وأرقد أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك الرحمة في مراعاة ظروف وأحوال الناس من خلال الرخص التي شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وشرعها لنا رب العزة والجلال في القرآن الكريم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
1: الصال، صلي قائما نعم. فلم يستطع
0: فقاعدا فعلى جن، ما يستطيع يوم برأسه، ما يستطيع يحرك عينيه، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يوجد تشدد ولا تشديد، ما كان الرفق في شيء كما يقول عليه الصلاة والسلام إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقوله عليه الصلاة والسلام لما بعث صحابيين إلى اليمن، أظن أحدهما معاذ بن جبل، قال بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، اللهم صل على سيدنا.
1: أين يعني فضيلة الدكتور أين هذا الحديث هذا الذي تفضلت به وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ بن جبل
0: أو ابن المغيرة
1: أو نعم يعني نعم. هو ويعني أوصاه بالتيسير نعم. على الناس يعني صحيح. أين الذين يعني ربما لديهم إشكال مع يعني المولد النبوي وذكر المولد النبوي أو الاحتفال بالمولد النبوي. يعني اليوم نحن نحتفل

0: تفل وما زلنا يعني في ذكرى المولد النبوي.
1: والله
0: أين هم من هذا الحديث؟ يسر ولا
1: والله
0: ولا تعسر.
1: والله تابعت أنا يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
0: كل سنة يعني بتصير
1: كل عام
0: كل عام نعم.
1: لكن هذا العام قرأت شيئا لم أقرأه فيما سبق.

0: فهي
1: تأثرت.
0: هي فتوى يعني عامة، ويعني
1: من أعجب
0: شو
1: ما
0: هذا
1: سمعت
0: الفتاوى
1: ومن أعجب ما قرأت
0: اللي
1: كما
0: بيفعل
1: أقول لك،
0: الكبائر؟
1: والله
0: لا حول ولا قوة.
1: والله، لأنه هذا مبتدع في الدين وهذا شرخ في العقيدة. أما ذاك فصاحب شهوة ومعصية يتوب فيغفر الله له، أما هذا فلا يتوب الله عز وجل عليه. إلى هذا الحد وصلنا دكتور،
0: لا حول
1: مع
0: ولا
1: كل
0: قوة.
1: أسف، مع كل، وأنا من الناس الذين يعني لا يحبون أن يخوضوا في هذا
0: الرد
1: الأمر
0: نعم نعم صحيح
1: حقيقة
0: صحيح
1: يعني، شايف كيف؟ فالإسلام ليس كذلك، الدين ليس كذلك يا مشايخ. نتقي الله عز وجل في أنفسنا،
0: والله
1: نتقي
0: دكتور
1: الله
0: انا
1: عز
0: امبارح
1: وجل
0: مش يعني قلت
1: في
0: لك سيدي
1: المسلمين.
0: امبارح لما حد يعني عن موضوع الحلقه قلت لك بدها تكون الحلقه عن النبي عليه الصلاه
1: صلى
0: والسلام
1: الله عليه
0: احتفاء
1: وسلم.
0: بذكرى مولده عليه الصلاه والسلام، هين هذا نحن نحتفل بالحديث عن شمائله
1: الله أكبر.
0: وصفاته ورحمته صلى الله عليه
1: طب نحن
0: وسلم.
1: ما ذكرناه، ما ذكرناه
0: نعم
1: الآن،
0: صحيح
1: ماذا نسميه؟ هذا نسميه ارتكاب فواحش وموبقات
0: نعم
1: الله أكبر، الله المستعان.
0: الله المستعان.
1: قبل أسبوعين كنت مدرس في مسجد الشهيد في العبدلي، مسجد الملك الموسى، فجاني شاب مهندس بصراحة، قال يا شيخ ما حكم تارك الصلاة؟ قلت حكم تارك الصلاة أن نأخذ بيده إلى المسجد، أن نأخذ بيده إلى المسجد.
0: نعم
1: قال طيب هو مش كافر؟ قلت له يا شيخ احنا ما دام واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله
0: نعم
1: وأن محمد رسول الله وبيقول لك والله أنا مقصر، الله يغفر لي، والله الصلاة فريضة، وأحيانا بيصلي وأحيانا يترك الصلاة وأحيانا بيصلي وأحيانا بيترك الصلاة، وبعضهم سبحان الله الله عز وجل يهدي ثم يستقيم على الصلاة وعلى العبادة وعلى الطاعة. بالله أجعل لي هذا وأقول له أنت كافر وخارج
0: تكافر
1: بالله وأنت من أهل
0: حتى
1: الجهنم،
0: أبعده.
1: هي الجنة والنار بإيدي أنا، حتى أنا أحكم على الناس وأحكم على خواتيم أعمال
0: لا
1: الناس.
0: حول ولا قوة.
1: والله يا دكتور لدرجة هذا الشاب متشبع من فكر معين، يقول لي يا شيخ طيب شو حكمه عند الفئة الفلانية؟ قلت له يا شيخ يعني أنت تركت
0: دكت
1: ثلاث
0: نعم
1: مذاهب تقول بأنه تارك الصلاة مسلم إذا تركها تكاسلا أو يعني مع عدم إنكارها وجحودها. قال لا يعني أنا لو بدي أختار يعني بحق لي أختار المذهب الفلاني. قلت له طيب ليش تركت ثلاثة واخترت واحد
0: اخترت
1: بعينه
0: واحد
1: يعني؟
0: نعم انت
1: ليش؟
0: في ايش بنفسك؟
1: لا حول ولا
0: لا
1: قوة
0: حول
1: إلا
0: ولا
1: بالله.
0: قوة.
1: فكما تفضلتم دكتور يعني ما أحوجنا ونحن نذكر هذه النماذج من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوسطية والاعتدال وعدم التشديد على المسلمين. لا تريد أن تحتفل،
0: الزم
1: أنت حر
0: الصمت،
1: والله لا يلزمك أحد بذلك،
0: الزم الصمت
1: ولكن لا تبدع ولا تفسق ولا تكفر.
0: نعم
1: يعني من أراد أن يذكر الناس بسيرة الرسول عليه السلام وبأخلاقه وشمائله وجهاده واجتهاده عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته ورحمته بالناس، ونذكر بالرسول عليه الصلاة والسلام من خلال الآيات القرآنية الكريمة التي ذكرت صفاته عليه الصلاة والسلام، أين هذا مما يقولون يا شيخ؟ أفلا تتقون؟ لا، ما ينبغي أن يكون هذا، يرحم بعضنا بعض، خفف على بعض يا شيخ،
0: نعم
1: والله المستعان.
0: طيب بدنا نكمل إذا سمحت لي سيدي
1: بارك الله بكم.
0: عشان الوقت سيدي،
1: نعم
0: في الموضوع موضوع الآخر إذا سمحت لي،
1: تفضل يا سيدي.
0: وهو متعلق بما يعني أنهيت به كلامك، ويعني أين موقع المخالف غير المسلم وكيف تعامل معه النبي
1: اللهم
0: عليه
1: صل،
0: الصلاة والسلام من خلال يعني سيرته صلى الله عليه وسلم،
1: بارك الله
0: وهذا
1: فيك.
0: أيضا يعني رد على
1: نعم
0: على ما
1: صدق
0: تحدثنا
1: صدق
0: به قبل قليل.
1: صدق يا سيدي، كما أشرنا لما قال الله عز وجل في حق نبيه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا المخالف الذي أنا أزعم وأدعي أن ديني بعث من أجل أن يكون رحمة له وبه، كيف ينبغي أن أعامله؟ هل أعامله بالشدة، بالقسوة، بعدم العدل؟ هل أعامله بالغلظة؟ هل أعامله بما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا، كان اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، كيف عاملهم؟ وكلنا يذكر ميثاق المدينة المنورة وما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام

0: من هذا الميثاق، وأشار إليه إلى الآخر الذي يساكن المسلمين في المدينة، جعلهم أمة مع المسلمين. والذي يقول عليه الصلاة والسلام من عاد ذميا فقد من آذى ذميا فقد آذاني. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل والمساواة هذا ما تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام مع الخير مع الغير. حتى لما فتح مكة هم كانوا ما زالوا على الكفر، وجمعهم وقال لهم ماذا تظنون أني فاعل؟ قالوا خيرا أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك قضية التسامح الإنساني، قضية التعايش بين أصحاب الديانات في البلد الواحد، وما أمر به الإسلام في هذا الجانب، حيث قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كذلك هذا الآخر كيف ينبغي أن نتعامل معه حتى في الحوار، هذا ما أدبنا به وعليه القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كذلك يعني ركيزة العلاقات الإنسانية في أي زمن في أي أمة تريد أن تبني دولة لابد أن تكون على أساس التعايش السلمي بين الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم ومسلمهم وغير ذلك. لماذا؟ تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون جالسا بين أصحابه فتمر من أمامه جنازة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنها جنازة يهودي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليست نفسه.
1: وفي رواية تفلتت مني يعني إلى النار.
0: نعم
1: ليست نفسه.
0: ولما دعا الغلام النصراني الإسلام وأبوه قال أطعب القاسم، كم فرح النبي عليه الصلاة والسلام وجهه يتهلل فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذ الله بي نفسا من النار. في السلم والحرب على حد سواء، وكيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسرى المشركين وأمر المسلمين أمر الصحابة أن يحسنوا إليهم وهم ما زالوا على الشرك، حتى قال أخلي مصعب بن عمير يقول وكان مع أسرى المشركين أسرى الكفار قريش، قال حتى كان يأتينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالخبز والتمر، قال هذا يعطونا إياه من طعامهم فيعطوننا التمر ويأكلون الخبز، أي يؤثرونهم على أنفسهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأمثلة حقيقة تضيق على الحصر في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لغير المسلمين وكيفية الدعوة إلى التعايش بين أصحاب الأديان المختلفة في ظل الدولة الإسلامية.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد الدعجة، حقيقة يعني ما أحوجنا إلى هذا الخلق، خلق الرحمة في بيوتنا وفي خلافاتنا حقيقة وبين يعني علاقاتنا ويعني في العمل في البيت في كل مكان، ما أحوجنا إلى هذا الخلق. وإذا أردنا أن نعبر عن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة يجب أن نقتدي برحمته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الدكتور،
0: بارك
1: حياكم
0: الله
1: يا سيدي
0: وجزاكم الله خيرا على الاستضافة.
1: حياكم الله يا سيدي. أشكركم مستمعينا الكرام وأشكر الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، كان معكم الدكتور منصور العمري، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
2: دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك يوجه بتسريع استقطاب الاستثمارات وتعزيز إثر التحديث الاقتصادي على حياة المواطنين. سمو ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد، ويؤكد ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. الولايات المتحدة وإيران تعودان إلى المواجهة العسكرية، وباكستان تقول إنها منخرطة في محادثات مع الطرفين لإنهاء الحرب بينهما. ومن محلياتنا، بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارا من صباح الأحد المقبل. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. تابع جلالة الملك عبد الله الثاني سير عمل الحكومة في إطار البرنامج الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، واطلع جلالته على مستوى التقدم في تحقيق مستهدفاته خلال النصف الأول من العام الحالي. المزيد في التقرير التالي.
1: في متابعة لمسار رؤية التحديث الاقتصادي، اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على أبرز المشاريع التي أنجزتها الحكومة خلال النصف الأول من العام في قطاعات الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصناعة. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، شدد جلالته على ضرورة تسريع الجهود لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، خصوصا الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار الاستثمار المحلي والأجنبي ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الرؤية. وأكد جلالة الملك أهمية البناء على مخرجات ورش العمل التي جرى خلالها تقييم المرحلة الأولى من الرؤية، والاستمرار في التواصل مع المشاركين فيها لتحديد أولويات المرحلة المقبلة. كما وجه جلالته إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وإطلاعهم بصورة واضحة على خطط العمل وما تحقق من إنجازات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا ضرورة أن تنعكس مشاريع الرؤية بصورة مباشرة وملموسة على جودة حياة المواطنين وبشكل مستدام.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من محافظة إربد، وتناول اللقاء الذي عقد في إربد مواضيع تهم المجتمع المحلي في المحافظة، خاصة في مجالات الاستثمار والسياحة والزراعة والتكنولوجيا والرياضة. وأكد سمو ولي العهد أنه في ظل الظروف الراهنة في المنطقة يجب التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده وفرص الاستثمار فيه بمختلف المجالات، خاصة في مجال التكنولوجيا. ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية الجهود التي تبذل لدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات. وبالحديث عن زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى الصين، أشار سموه إلى أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، مؤكدا ضرورة البناء عليها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وقال سمو ولي العهد:
2: نلتقي بهذا اليوم الطيب بهالوجوه الكريمة من أهلنا في إربد. إربد أرض الخير بسهولها وقمحها وزيتونها، وخيرها الأكبر بأهلها وعطائهم. إحنا اليوم المنطقة عم بتمر بمرحلة قلقة، لكن المهم بالنسبة لي نركز على بلدنا، نركز على اقتصادنا وشبابنا ووعيهم، ونضل ماشيين لقدام. احنا لو

0: نطلع على آخر 100 سنة بنتعلم من الأردن مع كل الصعوبات دائما والحمد لله نطلع أقوى، وهذا اللي بيهمني اليوم بعد هذه الأزمة إن شاء الله نطلع أقوى بهمتكم وبهمت كل الأردنيين اللي دائما بيأمنوا بهذا البلد.
1: تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث السير الذي وقع في مدينة نويبع في جمهورية مصر العربية صباح اليوم وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنه حسب المعلومات الواردة للسفارة في القاهرة فإن حافلة ركاب مصرية كانت تقل عددا من الركاب الأردنيين والمصريين تعرضت صباح اليوم لحادث سير، والمعلومات الأولية تفيد بوجود عدد من الأردنيين بين الوفيات والإصابات، وأن الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في القاهرة تتابع الحادث مع السلطات المصرية، وأن فريقا من السفارة الأردنية في القاهرة في طريقه إلى نويبع لمتابعة حالة المصابين وتأمين نقل الجثامين إلى المملكة. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. وأوضح الناطق الرسمي أن التعامل مع الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأنه لم تسجل بحمد الله أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين. وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو متساقطات مجهولة وعدم لمسها أو تحريكها وأبلاغ الجهات المختصة فورا عند العثور عليها، كما تدعو إلى تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحافظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها وسيادة أجوائها. وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي اطلاع المواطنين عليها عبر القنوات الرسمية. وأعلنت البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مؤكدة استمرار جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديدات. كما أعلنت الكويت اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وأوضحت قوة الإطفاء العام الكويتية أنه تمت السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بمسيرة إيرانية. دانت قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضي الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وجددت تضامنها الكامل مع الدول ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ودانت وزارة الخارجية الكويتية بشدة الاعتداءات الإيرانية التي طالت اليوم الأردن والبحرين، معتبرة أنها تمثل خرقا صارخا لسيادتهما وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت تضامن الكويت التام مع الأردن والبحرين ودعمها الأجراءات التي تتخذها الدولتان للحفاظ على سيادتهما وأمنهما واستقرارهما. كما دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات

0: الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين، بما يمثل انتهاكا لسيادة الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض سلامة شعوبها للخطر. وأعربت مصر عن كامل تضامنها مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداءات تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط رداً على القصف الأمريكي على الأراضي الإيرانية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة الفلبطوش.
1: موجة تصعيد عسكري جديدة بين إيران والولايات المتحدة مع شن واشنطن ضربات على مواقع تابعة للحرس الثوري على امتداد الساحل الإيراني، ولا سيما في المناطق القريبة من مضيق هرمز، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وفي تقييم للضربات، قال مسؤولون أمريكيون إن الهجمات أضعفت القدرات الهجومية الإيرانية في هرمز، وإنها ضمنت وفق تقديرهم خفض مستوى التهديد الذي تواجهه السفن التجارية لمدة شهر على الأقل. بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مضيفا أنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط رداً على القصف الأمريكي على الأراضي الإيرانية. كما أعلن الحرس الثوري مقتل 4 من قواته في هجوم أمريكي على محافظة كرمنشاه غربية إيران، ومقتل 3 من قوات البسيج في جزيرة لاوان جنوب إيران إثر هجمات أمريكية. كما وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في محافظة هرمزجان وبوشهر وفي جزيرة قشم ومضيق هرمز. من جانبه، دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مواطنيه إلى ترشيد استهلاكهم للوقود في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لاستيراد كميات كافية من المواد النفطية لتلبية الطلب نتيجة الحصار البحري الأمريكي. إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن إسلام أباد منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، وهي على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار.
0: شهدت مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة من الاقتحامات والانتهاكات المتصاعدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم. تفاصيل عن هذه الانتهاكات في تقرير عبير الحسن، وتقرأه لبنى الفقهاء.
2: في ظل غياب أي مساءلة دولية حقيقية، يتواصل تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، ما يزيد من حدة التوتر الميداني ويفاقم معاناة المواطنين الفلسطينيين في ظل استمرار الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل والاستيلاء على الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية. وبينما يتواصل إطلاق النار والاعتداءات، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال ترافقت مع حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات بالتزامن مع تصعيد اعتداءات المستوطنين التي طالت منازل ومركبات وأراض للفلسطينيين، إلى جانب سرقة المواشي وإلحاق أضرار بالممتلكات الزراعية. وفي إطار سياسة هدم المنازل الفلسطينية، هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم، كما هدمت عمارة سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وفي

0: تصعيد ميداني آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة اليامون غرب جنين بقوات كبيرة وأجرت تحقيقات ميدانية وفتشت عشرات المنازل قبل أن تنفذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 فلسطينيين من مدينة نابلس واستولت على معدات في المدينة، فيما اعتقلت شابا في بلدة قطنة شمال غرب القدس، ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله واستولت على مبلغ مالي، بينما احتجزت 4 فلسطينيين شرق بيت لحم. وفي محافظة نابلس استولت قوات الاحتلال في بلدة الساوية على جرار تابع للمجلس القروي، فيما اعتقلت 3 فلسطينيين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية إلى جانب شابين من بلدة عقابة شمال طوباس. وفي سياق متصل يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في خطوة تهدد مصادر رزق المواطنين وتلحق أضرارا مباشرة بالأراضي الزراعية. وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين جنوب نابلس في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الهجمات التي تستهدف ممتلكات الفلسطينيين. كما أطلق مستوطنون اليوم أغنامهم للرعي في أراضي المواطنين بمنطقة وادي سعير شمال شرق الخليل، ما تسبب بأضرار للأراضي المزروعة والأشجار والمحاصيل الزراعية. وتتعرض منطقة وادي سعير لاعتداءات متكررة من المستوطنين تشمل مهاجمة مساكن الأهالي وتخريب شبكات الري وسرقة الممتلكات، إضافة إلى رعي الأغنام في الأراضي الزراعية، الأمر الذي يلحق خسائر متكررة بالمزارعين ويهدد ممتلكاتهم ومصادر رزق. وتعكس هذه الاعتداءات المتواصلة تصعيدا متزايدا في الضفة الغربية في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي، بالتوازي مع تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.
1: وفي قطاع غزة استشهد شاب اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الهوجة في مخيم جباليا شمال القطاع، فيما استشهدت سيدة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر بجروح جراء غارة إسرائيلية نفذها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم على منطقة رويس في مدينة النبطية جنوب لبنان. هذا وواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي لعدد من بلدات مدينة النبطية جنوب لبنان، مدمرا المزيد من منازل المدنيين. وحذرت قيادة الجيش اللبناني في بيان من تجدد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها، مؤكدة أن عناصر المؤسسة ملتزمون بتوجيهاتها والمهمات الموكولة إليهم ويؤدون واجباتهم انطلاقا من إيمانهم بمسؤوليتهم الوطنية في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره بعيدا عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى. اعتبر وزير خارجية أوكرانيا اليوم أن استئناف المحادثات حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف يمثل نهجا منصفا، وكانت 4 دول في الاتحاد الأوروبي وهي هولندا وبولندا وإسبانيا والسويد حثت التكتل في وقت سابق من هذا الشهر على فتح النقاش مجددا حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف. إلى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تحرز انتصارا في حربها مع أوكرانيا، واصفا القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية ولا يمكن لموسكو التفاوض معها. وفي أكثر تعليقاته تفصيلا على الحرب منذ أسابيع كثيرة، أقر بوتين بأن الهجمات الأوكرانية داخل روسيا ألحقت أضرارا حقيقية، وقال إن الطائرات المسيرة تمثل تحديا خاصا. محليا أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقاومة

0: المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة اعتبارا من صباح الأحد المقبل ولغاية 27 من الشهر الحالي، وأشار إلى أن التسجيل سيكون من خلال منصة تسجيل الحج الإلكترونية. ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهو مبلغ مسترد بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، مبينا أن المرافقين يعفون من الدفع. وأوضح أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي. أعلن المجلس التمريضي الأردني الانتهاء من إعداد الامتحان التجريبي الإلكتروني الذي يحاكي امتحان مزاولة المهنة الفعلي، ويستند في بنائه على خارطة الامتحان المعتمدة ومجالاتها وكفاياتها ضمن جهود المجلس لتعزيز جاهزية المتقدمين وتطوير أدوات الدعم والإرشاد المرتبطة بالامتحان. وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة إن الامتحان التجريبي لا يقتصر على منح المتقدم علامة إجمالية، بل يتضمن تحليلا تفصيليا لأدائه وفق المجالات الرئيسية المحددة في خارطة الامتحان، بما يمكنه من التعرف على مستوى أدائه في كل مجال وتحديد المجالات التي أظهر فيها مستوى جيد والأخرى التي تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتقوية. احتفلت مديرية ثقافة العقبة ومركز أفلام العقبة التابع للهيئة الملكية للأفلام بإعلان نتائج مسابقة العقبة للأفلام القصيرة التي شكلت منصة لاكتشاف المواهب السينمائية الشابة وتعزيز حضور الفيلم القصير في المشهد الثقافي والفني المحلي. مدير ثقافة العقبة طارق البدور تحدث عن هذا الموضوع لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
1: المسابقة هدفت إلى دعم الشباب وتمكينهم وفتح الآفاق المستقبلية أمامهم بما يسهم في إيجاد نوافذ استثمارية تخدم العقبة وفئة الشباب. هذه المسابقة كانت من ضمن المحاور الاستراتيجية لوزارة الثقافة المتمثلة بتمكين الإبداع والمواهب الثقافية وتعزيز دور الثقافة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: وإلى محافظة البلقاء، حيث انطلقت فعاليات اليوم العلمي الثاني لزراعة النخيل مع نخبة من العلماء والخبراء في المركز الوطني للبحوث الزراعية. حول هذا الموضوع تحدث مدير عام مركز البحوث الزراعية الدكتور زكريا عبد الله مسلم لمندوبتنا وعد البدرين وقال:
2: اليوم احنا سعداء ان نكون في المركز الوطني للبحوث الزراعية لحضور اليوم العلمي الثاني للنخيل، والذي يضم نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مجال زراعة النخيل على وجه الخصوص، حيث متوقع أن يتم مناقشة أوراق عمل متعددة أهمها اللي هي استدامة زراعة النخيل.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلات السرعة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة الملك يوجه بتسريع استقطاب الاستثمارات وتعزيز إثر التحديث الاقتصادي على حياة المواطنين. سمو ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد ويؤكد ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. الولايات المتحدة وإيران تعودان إلى المواجهة العسكرية، وباكستان تقول إنها منخرطة في محادثات مع الطرفين لإنهاء الحرب بينهما. ومن محلياتنا، بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج اعتباراً من صباح الأحد المقبل. وفي ختام الفترة الإخبارية هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيس سيرة من رشق ومن الهندسة

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv، كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. ونحن معكم أيضا بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وزميلنا المبدع محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية. تحية أيضا للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. زي ما تعودنا من خلال اللقاء المفتوح وتغطيتنا للجانب القانوني بكل تحديثاته وبالتشريعات الجديدة، واليوم نحن بصدد الحديث عن قانون تنظيم العمل المهني لحتى نكون ممكن أمام مهن أكثر كفاءة وخدمات أكثر أمان، من الكهرباء، السباكة، صيانة المنازل، إلى أصلاح المركبات وغيرها من المهن اللي فعلا بتدخل حياتنا وتفاصيل حياتنا اليومية. نتعامل كل يوم مع مهنيين نعطيهم ثقتنا.

0: بنسلمهم حتى ممتلكاتنا ومرات كمان سلامتنا. اليوم السؤال اللي بفرض نفسه، هل كل من يمارس مهنة يمتلك فعلا الكفاءة اللازمة لممارسة هذه المهنة؟ من يحمي المواطن إذا وقع خطأ مهني؟ من يتحمل المسؤولية؟ جاء قانون تنظيم العمل المهني واللي فعلا ممكن أعطانا إطار تنظيمي لممارسة المهن. لحتى نعرف أكثر، نغوص بالتفاصيل أكثر، أكيد بيسعدنا وبيشرفنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية أن نرحب بالزميل الصحفي الأستاذ محمد الزيود، الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل. يسعد مساك وشرفنا وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير أستاذ نجود، مساء الخير لك ولجميع المستمعين الإذاعة الأردنية. شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى التركيز على هذا الموضوع الهام اللي بيمس شريحة كبيرة من مجتمعنا وبيمس المجتمع بشكل عام.
0: نعم، يعني كان يعني لزاما علينا بعد إقرار هذا القانون أن نكون ممكن معه بتفاصيله بأبعاده بأهدافه، وإن شاء الله يا ربي ممكن حتى الآثار بعد تنفيذ هذا القانون. اليوم لو بدنا نحكي عن يعني لماذا تنظيم العمل المهني، شو أبرز ما جاء بهذا القانون، وفعلا شو المشكلة أصلا اللي كان يعاني منها السوق المهني واللي جاء هذا القانون لحتى يعالجها؟
1: سيدتي، بداية هذا القانون العنوان الرئيسي له هو خدمة المواطنين.
0: نعم.
1: تحسين وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.
0: نعم.
1: كما ذكرتي في مقدمتك، هذا يمس بيوتنا، يمس حياتنا على تماس مباشر معنا. كل ما يتعلق بالمهن هذا القانون سيقوم بتنظيمه. اليوم المهن تعمل بطريقة اجتهادية ارتجالية. اليوم تطوير هذه المهن وأن تكون كل من يعمل في هذه المهن التي سيشملها هذا القانون هو قانون متقدم. هذا القانون سيشمل المهن التي طبعا بشكل تدريجي، لن يكون هناك دفعة واحدة، سيكون هناك إعلان من خلال اللجنة العليا لاحقا عند تشكيلها بموجب هذا القانون، إعلان المهن التي ستشمل هذا القانون. هذا كما ذكرت لك هو وللسادة المستمعين هو لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات. اليوم نحن عندما نحتاج إلى أي فني أو مهني يقوم بعملية صيانة أو عملية صيانة مركبة أو سواء بيت أو مهما كان هذا النوع من الصيانة، يعني نحتاج إلى مهنيين يحافظوا على ممتلكاتنا وهذه الأمور التي نقوم بصيانتها. نحن جاء هذا القانون ليضبط هذه العملية، عرف ما هي المهنة، ما هي الاختبارات، من هي الجهة اللي تزود ترخص مزودي الخدمة، المدربين من القطاعين العام والخاص. الفلسفة من هذا القانون هو أيضا تحسين الخدمات المواطنين وإنشاء قاعدة بيانات كاملة. جميل. لكل من يعمل في المهن المختلفة في الأردن. هذا القانون يعمل به أقر مجلس الأمة بغرفتي النواب والأعيان.
0: نعم.
1: بقي هذا القانون يصادق عليه جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية ويتم البدء بالعمل به اعتبار من 90 يوما بعد مرور 90 يوما
0: من نشر الجريدة الرسمية.
1: نحن هذا القانون تم مناقشته في الحكومة وتم مناقشته مع أصحاب الاختصاص. تم مناقشته أيضا في مجلس النواب من خلال لجنة العمل النيابية، وتم أيضا إقراره من مجلس النواب، ثم انتقل إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعي في مجلس الأعيان، وتم أيضا إقراره، جرى بعض التعديلات عليه.
0: نعم.
1: وتوافقت الحكومة مع مجلس النواب على هذه التعديلات. كان اليوم نحن الهدف كيف نقوم بضمان وجود عمالة مهنية أصحاب مهن مسلحين بالمهارات المطلوبة.
0: نعم. الكفاءة.
1: والكفاءة، وأن يكونوا على قدر من المسؤولية والكفاءة، وهذا لا يعيب أحد بالمناسبة.
0: نعم.
1: يعني كل دول العالم تقوم بتطوير كافة القطاعات بما فيها القطاع المهني والتقني، وكما تعلمون اليوم القطاع التدريب والتعليم المهني والتقني يحظى باهتمام.
0: نعم.
1: ملكي واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وهذا الاهتمام انعكس أيضا على تطوير قانونين. القانون الأول هو مشروع قانون تنظيم العمل المهني، وأيضا جاء القانون المكمل له في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.
0: نعم.
1: قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، هما قانونين مكملان
0: متكاملان. نعم.
1: متعاضدان، هدفهما هو الخروج بمخرج وطني لأن يكون هناك أيدي ماهرة مهنية

0: مدربة ومؤهلة
1: ترقى
0: إلى خدمة المواطنين. وأيضا نحن نضمن أن يكون هذا بالمناسبة أيضا سيدتي يخدم صاحب المهنة.
1: نعم.
0: يعني اليوم عندما يتقدم صاحب المهنة بغض النظر عن مهنته يتقدم بشهادة مزاولة المهنة،
1: نعم،
0: أنه اجتاز الاختبارات المطلوبة وأنه أيضا أخذ هذه المزاولة بعد تقديم الاختبارات المطلوبة وأنه اجتاز هذه الاختبارات من خلال أيضا مركز معتمد ومرخص من وزارة العمل وأيضا الاختبارات التي تشرف عليها هيئة الاعتماد وضمان الجودة. نضمن أن البرامج التدريبية نعم خاضعة لرقابة حقيقية،
1: نعم،
0: وألا تكون عبارة عن برامج هشة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب. نحن اليوم جاء هذا القانون عرف ما هي المهنة، ما هي إجازة مزاولة المهنة، ما هي اللجنة العليا المختصة بمتابعة شؤون ترخيص مزودي الخدمة، وهذه الإطار العام الذي جاء به هذا القانون.
1: نعم، لو بدنا نحكي إنه إذا في مجال مثلا نحكي عن أبرز المهن اللي راح يشملها القانون
0: اليوم.
1: نعم،
0: شكرا لك على هذا السؤال. الكثير من تحدث عن هذا الموضوع، ما هي المهن؟
1: نعم،
0: اليوم سيدتي بموجب هذا القانون هناك لجنة عليا،
1: نعم،
0: سيتم تشكيلها بموجب أحكام القانون، وهذه اللجنة العليا هي من ستقوم بتحديد ما هي المهنة التي سيتم شمولها. يعني القانون يقر يتم المصادقة من جلالة الملك، بعد نشره في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما.
1: نعم.
0: بعد دخول حيز التنفيذ تبدأ الوزارة بإعداد، هناك في مديرية سيكون مديرية للاختبارات، مديرية لتنظيم العمل المهني والتقني، سيكون هناك بنك للاختبارات، سيكون هناك أيضا الموضوع المتعلق باللجنة العليا التي ستعمل بمقتضى هذا القانون.
1: نعم.
0: طبعا هذه اللجنة ستقوم بتحديد هذه المهن، وبناء عليه يبدأ إعداد الاختبارات ويبدأ إعداد ما هي المسارات التي سيسير في هذا القانون.
1: نعم، تفضلت بموضوع مزاولة المهنة، يعني شهادة مزاولة المهنة اليوم، يعني شو المقصود مثلا؟ أوكي، مزاولة مهنة، شو المقصود بهذه الشهادة؟ وصارت ممكن من خلال هذا القانون شرط لحتى أنا أمارس المهنة اللي راح يتم يعني شمولها بهذا القانون؟
0: طيب، خلينا أولا بداية نعرف السادة المستمعين بما هي المهنة.
1: نعم.
0: ما هو تعريف المهنة الذي جاء في القانون؟
1: حسب القانون، نعم،
0: المهنة هي أي صنعة أو حرفة يمارسها شخص طبيعي،
1: نعم،
0: يتقاضى عليه بدلا، سواء كان في محل ثابت، يعني القانون حتى يقول لك كل مكان أو بناء يمارس فيه المهنة سواء كان مسقوفا أو مكشوفا، ثابتا أو متحركا.
1: نعم.
0: يعني سواء يشتغل حساب الشخصي في مركبته في مكان ثابت أو مكان مكشوف أو
1: كان متنقل مثلا،
0: متنقل.
1: ممكن
0: نعم.
1: بسيارة.
0: طبعا
1: نعم، كفني مثلا كهرباء،
0: يعني ينطبق،
1: نعم،
0: على هذه الحالات. والمهنة عرفت هي كل مهنة صنعة يتقاضى عليها أجر.
1: نعم.
0: اليوم إجازة مزاولة المهنة هي وثيقة تصدرها وزارة العمل بعد أن يتجتاز كل هذه الاختبارات.
1: نعم.
0: طبعا حتى نشير لمسألة، حتى لأنه كان هناك نوع من الجدل على موضوع مسألة أصحاب الخبرة.
1: نعم.
0: اليوم جاء كان هناك تعديل من السادة أصحاب النواب الأعيان والنواب،
1: نعم،
0: أن يكون هناك موضوع قصة الاختبارات، من هم لديهم خبرات سابقة.
1: نعم.
0: يعني من لديه خبرات سابقة لن يخضع لهذه الاختبارات. نعم.
1: نعم،
0: يعني اعتماد الخبرة بدلا من إجازة المزاولة للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات الرسمية في دول أخرى لغاية منحهم إجازة مزاولة المهنة.
1: نعم.
0: ومنح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون خوض الاختبارات وفقا لأسس يحددها نظام يصدر لهذا. يعني
1: نعم،
0: سيتم إصدار نظام لغاية اعتماد الأشخاص من الذين سيخضعون، أصحاب
1: نعم
0: الخبرة تحديدا.
1: نعم.
0: إذا كان هناك ما يثبت أنه صاحب خبرة ولديه خبرات وأثبت لديه يحصل على إجازة مزاولة المهنة دون الاختبارات وفقا لأسس تحددها يحدد في نظام.
1: نعم.
0: من لديه خبرات أو بدل من إجازة مزاولة المهنة أشخاص خارج المملكة،
1: نعم،
0: وجاءوا على المملكة يتم منحهم إجازة مزاولة المهنة إذا كانت معتمدة هذه الخبرات من جهات رسمية،
1: نعم،
0: في الدول التي جاءوا منها.
1: جميل.
0: حتى نخرج
1: حتى
0: من مسألة،
1: نعم،
0: نعم، حتى نخرج من مسألة إنه أنا عندي خبرة 30 سنة 20 سنة
1: وبده كان مثلا
0: اليوم أنت جاي تخضعني
1: لاختبارات،
0: فهذا المسألة حتى لتحقيق جزء أو تحقيق العدالة بين من هم الجدد على هذه المهنة
1: وبين
0: من هم أصحاب باع طويل.
1: نعم.
0: جاءت التعديل النيابي ومجلس الأعيان بهذا الموضوع وتوافقوا عليه مجلس الأمة والحكومة وافقتهم على هذا التعديل.
1: نعم.
0: لضمان الشفافية والعدالة وأن لا يكون هناك ظلم لأحد في مسألة تطبيق القانون.
1: نعم. تفضلت بموضوع الاختبارات. هلا كل مهنة لها متطلبات
0: طبعاً.
1: يعني متطلب الشهادة يعني بيختلف من مهنة لمهنة.
0: نعم. نعم. اليوم البرامج التدريبية سيتم اعتمادها من هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
1: نعم.
0: الشريك الأساسي في كل هذه المنظومة هو القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص نحن شريك أساسي.
1: نعم.
0: في مسألة التدريب والتأهيل. وحتى نكون منصفين أيضا هم لهم دور كبير في مسألة تحديد احتياجات سوق العمل.
1: جميل.
0: يعني هم من يستقبلوا هذه العملة ويقوموا بتشغيلها.
1: نعم.
0: كما تعلموا أن حسب رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها الحكومة وهي رؤية عابرة للحكومات جاءت لأن يكون هناك تطوير لمنظومة التدريب والتأهيل.
1: نعم.
0: من خلال مؤسسة التدريب المهني، من خلال وزارة العمل، من خلال هيئة الاعتماد ضمان الجودة، وهناك التغذية الراجعة من القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو من يقوم المشغل الرئيسي.
1: نعم.
0: للعمل اليوم في ظل انحسار فرص العمل، كما تعلموا بالأمس خرج تقرير دائرة الإحصاءات العامة.
1: نعم.
0: عن المهن التي تم استحداثها في عام 2025. هذا جاء أيضا بناء على مسح قامت في إدارة الإحصاءات العامة.
1: نعم.
0: يبين ما هي واقع الحال في سوق العمل.
1: نعم.
0: يعني عندما
1: المهن
0: نتحدث
1: المطلوبة.
0: نعم. يعني صح، أصحاب العمل هم أدرى بالمهن المطلوبة
1: فعلا.
0: وأدرى بما المهارات المطلوبة لهذه المهن.
1: نعم.
0: لذلك هم حتى جزء من مجلس إدارة هذا مجلس إدارة صندوق دعب أنشطة التدريب.
1: نعم.
0: أيضا الذي أقر بموجب هذا القانون وهو موجود في وزارة العمل. وأيضا هيئة الاعتماد جاءت بعد دمج هيئتين، هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
1: نعم.
0: كانت تحت مظلة وزارة وزير العمل يرأس مجلس إدارتها.
1: نعم.
0: وهيئة الاعتماد لها اسم، خلينا نتأكد بس من اسمها حتى، ما هي هيئة الاعتماد وضمان الجودة جاءت من هيئة تنمية المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي كما تذكرون.
1: نعم.
0: هناك كان هيئة اسمها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
1: نعم.
0: دمجت مع هيئة تنمية المهارات وأصبحت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، هي
1: الجودة.
0: بمعنى آخر لم يتم استحداث هيئة جديدة،
1: دمج.
0: نعم. وحتى يتم توزيع الصلاحيات وتوزيع المهام بالطريقة الصحيحة.
1: نعم.
0: نحن اليوم الوزارة ستراقب سوق العمل، وزارة العمل دورها الرقابي وهنا منصوص عليه في هذا القانون.
1: نعم.
0: يكون دور لجنة التفتيش ومنظومة التفتيش في وزارة العمل.
1: نعم.
0: اليوم متطورة، لديها منظومة تفتيش إلكترونية تقوم بالرقابة على سوق العمل من خلال المفتشين، والمفتشين مزودين بكاميرات فيديو تصور وتوثق عمليات التفتيش صوت وصورة.
1: جميل.
0: ومرتبطة أيضا بغرفة سيطرة في وزارة العمل. هدفنا ليس الجباية، ليس هدف الحكومة دفع مبالغ يعني إيرادات.
1: نعم.
0: زيادة الإيرادات هدفها تنظيم هذا القطاع، لأنه اليوم عندما يتم تنظيم هذا القطاع بالتأكيد ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: نعم.
0: إضافة إلى أنه أنت اليوم تمنح هذه المهن إضافة نوعية من حيث أيضا رفع قيمتها الاجتماعية
1: فعلا. يعني ومرجعية
0: طبعا اليوم. نعم. لما يكون هناك قاعدة بيانات.
1: نعم.
0: عندما يكون هناك أيضا شهادة مزاولة مهنة يستطيع صاحب المنزل صاحب العمل أن يطلب مزاولة المهنة وهي.
1: نعم.
0: بمثابة رخصة وتمنحه شهادة يتقدم بها في سوق العمل، وأيضا تمنحه ميزة عن الآخرين غير
1: فعلا.
0: الملتزمين من حيث الأجر.
1: نعم.
0: يعني أيضا قد تساهم في زيادة دخلهم
1: فعلا. فعلا.
0: والحكومة معنية بهذا القطاع لأن القطاع المهني قطاع أساسي اليوم لم يعد ترفا الاهتمام به كما كان في السابق. هي اليوم هناك عمل حقيقي على الأرض، مشروع قانونين، مشاريع القوانين التي تقرر الحكومة اليوم تصب في مصلحة تطوير العمل المهني والتقني.
1: نعم. اليوم أستاذ محمد تفضلت بموضوع بأنه أصحاب الخبرة اللي يعني بيمارسوا مهنة من سنوات وعندهم مؤهلات ما رح يخضعوا للاختبارات. طب اليوم إذا في مثلا عاملين،
0: لكن وفق أسس يحددها نظام لاحقا.
1: نعم. يعني حسب الأسس. هلا إذا في عاملين وما في دليل للأسف يعني
0: لا.
1: يعني في مرحلة معينة لتصويب الأوضاع؟
0: طبعا هو القانون سيحتاج فترة، يعني فترة.
1: نعم.
0: حتى
1: نعم.
0: لن يكون هناك الرقابة.
1: كبير.
0: نعم قطاع
1: نعم.
0: كبير.
1: نعم.
0: لذلك جئنا أن اللجنة العليا
1: نعم.
0: التي سيتم تشكيل بموجب أحكام القانون
1: بعد ما يدخل حيز التنفيذ
0: ستأخذ بعين الاعتبار أنني لن أستطيع دفعة واحدة أقوم بتنظيم كل المهن. سيتم اختيار مجموعة من المهن يتم التعامل معها، فيتم التدرج في تنظيمها لذلك.

0: مجموعة من المهن بشكل تدريجي، يتم الرقابة عليها، تحديد اختباراتها، تحديد البنك الاختبارات التي سيكون لها، ما هي البرامج التدريبية، من هي الجهات التي
1: مسؤول عن
0: ستتقدم
1: التدريب
0: أيضاً
1: والاختبارات.
0: من هي الجهة التي ستتقدم من القطاع الحكومي والخاص من مزودي التدريب لتولي هذه المهمة. ثم ننتقل إلى مسألة الرقابة. الرقابة بعد فترة سيتم المرحلة الثانية، يتم الرقابة على من شملهم هذا القانون أو شملتهم هذه اللجنة بالمهن المشمولة، حتى نضمن أن يكون هناك تطبيق فعلي وأن يكون هناك التزام. يعني سندخل فيه أيضا في باب مسار التوعية، لأنه أنا اليوم ليس هدفي أنا أن أعاقب العامل أو صاحب العمل. يعني اليوم هناك غرامة بموجب هذا القانون، غرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة مزاولة مهنة، مقدارها الحد الأدنى 50 دينار والحد الأعلى 200 دينار. فيما تتراوح الغرامة بين 200 دينار و 500 دينار لصاحب العمل أو مالك المحل الذي يشغل عمالا
1: بدون مزاولة مهنة،
0: لم يكونوا حاصلين على مزاولة هذه المهنة وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون. يعني هناك رقابة على مزودي التدريب، رقابة على أصحاب المحل الذين يشغلون مهنيين، ورقابة على العامل نفسه،
1: على عامل نفسه،
0: على الثلاث محاور هم الأطراف الثلاث الرئيسيين في هذه المعادلة. هذا سيأتي في المرحلة الأخيرة، يعني لن يكون هو أولويتنا العقاب. لأنه اليوم أنا أريد أن أطبق قانون، صحيح كان لدينا قانون سابق في 2019 وهذا القانون يلغي ذلك القانون السابق، لكن نحن هدفنا الالتزام بأحكام القانون، هدفنا أن يكون هناك فعلا التزام به وأن يكون هناك مخرجات ملموسة على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين، أن يلمسوا فعلا أن هناك اليوم لدي صاحب مهنة يحمل مزاولة، شهادة مزاولة مهنة تعني أنه مؤهل في هذه المهنة.
1: في هذه المهنة اليوم يعني لو بدنا نحكي بمثلا كمواطن عادي وما عنده هاي الدراية أو الوعي الكافي أنه لازم يكون العام مثلا إذا كان محتاج مثلا كهربجي أو مثلا عامل سباكة أو يعني أي كان مثلا التخصص اللي بده إياه، اليوم أنا كيف كمواطن بدي أتأكد أنه الشخص اللي قاعد بيقدم لي الخدمة فعلا عنده شهادة مزاولة مهنة؟ يعني برضو بدنا كمان مرحلة توعوية للناس أنه أنت ما تقبل أي عامل إلا إذا كان يعني موثوق أو عنده هاي الشهادة.
0: صح. يعني كل جديد له تحديات.
1: نعم.
0: يعني اليوم عندما
1: بدنا قاعدة اجتماعية.
0: صحيح. يعني اليوم عندما الحكومة أطلقت تطبيق سند على سبيل المثال، احتاجت لبعض الوقت من التوعية والتدرج بالخدمات التي
1: في ناس حتى خافت تنزله.
0: نعم.
1: في البداية. فعلا.
0: اليوم في ناس ما يشغلوا أنه هل هذا سيضبطني، هل هذا سيرتب علي أعباء مالية، هل هذا سيقيدني، هل هذا
1: أو يراقبني.
0: يراقبني. أو هناك تخوفات معقولة. نحن نقدرها. يعني اليوم متلقي الخدمة من المواطنين قد يتخوف، لكن اليوم حتى لأصحاب المهن بالعكس، يعني هذه رسالة لكل أصحاب المهن. هذه تخدمكم وتقدمكم في المجتمع ماليا واجتماعيا أكثر مما سبق. يعني بالبداية لا يوجد تخوف أبدا من هذا الموضوع. كل من يريد أن يطور نفسه عليه أن يلتزم، الالتزام يخلق في مصلحته. لا تكون في آخر الركب، بالعكس إذا كانت مهنتك من المهن المشمولة في البدايات بالعكس بادر والتزم وتأكد تماما أن المواطن عندما هناك طبعا سيكون هناك رسائل توعية للمواطنين أن كل من يأتي عندما تطلب صاحب مهنة يقدم لك خدمة بغض النظر عن هذه المهنة أطلب منه مزاولة المهنة. هذه الشهادة، إبراز هذه الشهادة. هذا أولا يحميك، اثنين يحمل عامل أنه مزود بشهادة مزاولة خبرة وخدمة مزاولة مهنة، وأيضا هذا الشخص عندما يخضع لهذه الاختبارات لأفترض أنه لم ينجح، لم يجتاز هذا، يتعب ويجتهد على نفسه،
1: إصرار
0: على النجاح. اليوم احنا عادة طبعنا احنا بالأردن وغير الأردن، أنا إذا عندي مركبة الدعاية الشفوية والشفهية التي أقوم بها عندما أصلح مركبتي وسيارتي عند ميكانيكي أو كهربائي سيارات وقام بتقديم خدمة متميزة لي، بالتأكيد سأنقل هذه التجربة لكل من هو على سبيل المثال في الوسط الصحفي، كل صحفي أو قريب أو بعيد يسأل عن يتحدث عن مسألة إصلاح مركبات، قد أنا أبادر وأتبرع بطرق اسمه وطرح اسمه أن هذا المحل وصاحب هذا المحل متميز يقدم خدمة متميزة. اليوم

0: الأردن نحن ما زلنا بلد معظمنا نعرف بعض، والأردن يعني مترابط في
1: نعم
0: مجتمعيا
1: الحمد لله.
0: لله. فاليوم التوصية حتى من الأشخاص فيما بيننا للمهن تخدمهم. فاليوم إضافة لهذه التوصية جاءتك توصية حكومية
1: فعلا.
0: أنت اليوم معك جهة رسمية تقول أن هذا الشخص مؤهل
1: فعلا،
0: وتسمح لك للمنافسة أن تثبت نفسك في سوق العمل المهني.
1: نعم.
0: فلا يوجد تخوف، لا تخاف، لا تخشى أن تقوم بتطبيق أحكام القانون عليك. لن يكون هناك مبالغ مالية كما تم الترويج لها، والتندر للأسف على هذا الموضوع إنه اليوم أنتوا جايين تأخذوا مصاري بتكون مزاولة مهنة. يعني اليوم المبالغ صرحت فيها الحكومة ستكون بسيطة جدا رمزية. لأنه الفائدة بالنسبة لي أنا كصاحب مهنة، لو كنت صاحب
1: كفاءة،
0: يعني اليوم إحنا كما تعلمون إحنا أعضاء نقابة الصحفيين، اليوم أعضاء عضو نقابة الصحفيين العضوية تقدم أمام أيضا الرأي العام وأيضا في مهنته، يعني تخدمه وتحميه أنه هذا الشخص توقف، هذا الشخص معه وثيقة وثيقة تؤكد أنه فعلا
1: عضو
0: ملتزم بأحكام القانون.
1: نعم.
0: وهذا لا يعيبهم، سبقتهم النقابات المهنية، يعني النقابات المهنية المهندسين الأطباء المحامين الممرضين الصحفيين المهندسين الزراعيين، كل النقابات المهنية معهم أيضا
1: نقابات عمالية أيضا
0: شهادات مزاولة مهنة، كل ما يثبت أن هذا لديه كفاءة وأنه منتسب لنقابة تستطيع أن تراجعه، تستطيع أن تتأكد من كفاءته. وأيضا الصورة النمطية أستاذة نجود، اليوم الصورة النمطية عن العمل المهني كأنه كل من لا غير قادر على
1: الدراسة
0: وإكمال مسيرته التعليمية. اليوم أنا أريد أن أقول للمجتمع كل من لديه مزاولة مهنة هو شخص مقدر، وشخص لديه دخل،
1: يمتلك فنيات،
0: وشخص يمتلك مهنة. وبالمناسبة كثير من الأشخاص المتميزين في المهن المختلفة الحمد لله لديهم دخل وإيراد ووفرت لهم حياة كريمة أحيانا تتفوق على الوظيفة العامة. يعني الوظيفة الحكومية اليوم كم راتب متوسط راتبها 400-500 دينار، المتميز في مهنة يجتاز هذا المبلغ بكثير. فاليوم أنا أبحث، كلنا نبحث عن الدخل، لا أحد يخفي أن رغبتنا بزيارة الدخل. زيارة الدخل تتأتى من أن تطور من نفسك. اليوم حتى نحكيها مع الأكاديميين. اليوم كوزارة عمل بقول، وإحدى وسائل الإعلام قبل يوم أنا حكيت لأحد الزملاء الشهادة الجامعية لا تكفي،
1: لا تكفي أبدا.
0: الشهادة الجامعية لا تكفي، إذا كنت تنافس فقط من خلال الشهادة الجامعية لوحدها لا تراهن أن تحصل على فرصة عمل متميزة. لديك شهادة، طور نفسك، المهارات الشخصية. اليوم لدينا هناك مهارات يطلبها سوق العمل في المجالات المتعددة. اعرف ما مهنتك وشهادتك ماذا تتطلب من مهارات. عزز نفسك، طور نفسك، لأنه اليوم تحصل على مهنة، تحصل على شهادة، تحصل على مهارات، أنت بمعنى آخر ستحصل على أجر أعلى. ستحصل على تقدير أكبر
1: ومخول تنافس
0: طبعا المنافسة المهنة. اليوم حتى سيدتي
1: حتى على مستوى عربي أدحك عن الشهادة
0: اليوم ستي على الشهادة. اليوم هناك تواصل وشراكة مع الجانب الألماني بخصوص تدريب وتأهيل الأردنيين لدخول سوق العمل الألماني. لدينا المركز الأردني الألماني هذا لا يشغل، حتى يكون واضح، المركز الأردني الألماني يقدم النصح والإرشاد والتوعية ما هي متطلبات سوق العمل الألماني في كل المهن. هذا يأتي الشاب أو الفتاة نقول له هذه المتطلبات، هذه أجواء سوق العمل الألماني، هذه متطلبات سوق العمل الألماني إذا، وهذه المهنة المطلوبة. هناك من أهل نفسه وتدرب واجتاز أيضا اللغة إحدى المتطلبات وذهب إلى ألمانيا. كل طريق بداية الطريق صعبة، بدها جهد،
1: بده أصرار،
0: ولا تحصل ولا تتوقع أن تحصل على أجر مرتفع منذ بداية الطريق.
1: فعلا فعلا
0: نحن نراهن على وعي شبابنا. ونراهن أيضا على وعي الأهل. اليوم الأساس في مسألة التوعية الأهل. لا تخجل أن يكون ابنك مهنيا. يعني أنا مش لا يعقل أن يكون لدي ابن ليس لديه
1: شهادة
0: جامعية أو لم يكمل مسيرته الأكاديمية.
1: نعم.
0: وليس لديه مهنة. يعني لا هذا الجانب
1: قوت يوم
0: ولا هذا
1: الجانب
0: ويبحث عن فرصة عمل. يعني اليوم مع الاحترام والتقدير لبعض المهن

0: يعني لماذا شاب عمره 22-23 بعمر الورد يلجأ إلى مهن صراحة لا تقدبه قيد أنملة؟ يعني ما لا أريد أن أسمي بعض المهن. يعني بإمكانك اليوم ما كان عندك طموح بالجانب الأكاديمي
1: في
0: مسار آخر جانب المهني
1: فعلا.
0: وحتى الأكاديمي الذي يريد التميز في الأكاديمي يريد يحتاج إلى التعب والاجتهاد وبذل تطوير الذات حتى يصل إلى ما يصبو إليه.
1: نعم أستاذ محمد، بموضوع العامل، يعني أنت حكيت أنه هو حماية لحقوقه، وحكينا برضو قبل شوي عن موضوع الغرامات، أنه صاحب العمل أو حتى العامل إذا ما مثلا ما أخذوا مزاولة مهنة شو ممكن يقع لهم يعني غرامات. برضو إحنا بحاجة لتوعي، لأنه مثلا في بعض المهنيين وبعض العمال مثلا ببعض المهن برضو ما عنده الوعي أنه أنا طب وين أروح وين.
0: نعم. بدي لهذا شكرا على سؤالك،
1: يعني شو مثلا بدي أخذ مثلا مزاولة أو وين أتدرب؟
0: سؤال مهم. نعم. إن شاء الله بعدنا في هذا القانون. نعم. نحن كإعلام لوزارة العمل سنعمل على سنطلق حاملة توعوية.
1: نعم.
0: بهذا
1: جميل.
0: الجانب حتى نقول يعني إيصال المعلومة الصحيحة، وأن يكون الناس على دراية.
1: نعم.
0: والأهالي على دراية بموضوع هذا القانون وما هي فائدته للأشخاص. واليوم كما تعلم اليوم العمالة غير الأردنية مرحب بها.
1: نعم.
0: كل الجنسيات لهم كل الاحترام والتقدير، لكن اليوم أنا أولى بابن بلدي.
1: صح.
0: أولويتي كوزارة عمل وكحكومة وأيضا حكومة الدكتور جعفر حسن، أولويتنا في رؤية التحديث الاقتصادي تشغيل الأردنيين.
1: نعم. نعم.
0: أنا اليوم أريد أن تشغيل الأردنيين لا يأتي بكبسة زر.
1: نعم.
0: زيادة تشغيل الأردنيين تحتاج إلى جهد.
1: نعم.
0: تحتاج إلى خطوات بلدي. احنا اولادنا احنا اولى فيهم، نطورهم نرشدهم
1: على الاقل.
0: طبعا اليوم لا يعقل ان يكون عندي عدد كبير من العمالة غير الاردنيه. نعم. وبالمقابل عدد كبير من الاردنيين الجالسين في البيوت.
1: نعم.
0: هدفنا تشغيل الاردنيين، تدريب، تاهيل وتوعيتهم باهميه العمل المهني، وان شاء الله بشراكه مع الاعلام.
1: نعم.
0: شراكه مع القطاع الخاص، الشراكه مع كافه الشركاء في هذا المجال.
1: نعم.
0: نصل الى مرحله الوعي في هذا القانون، والفائده ان شاء الله نقضي ثمارها ان شاء الله خلال السنوات القادمه
1: ان شاء الله يا رب. هلا انا اليوم هذا القانون كيف بده يعني يوازن ما بين تنظيم سوق العمل، ما بين ايضا حمايه المواطن، لانه اليوم انا لما يجيني صاحب مهنه عنده مزاوله مهنه ممكن يعني مزاوله مهنه، يا انه عنده خبره يا انه اصلا
0: بجميع الحالات هناك سيثبت ما سيكون معه ما يثبت انه حصل على مزاوله المهنه.
1: ما هي مزاوله مهنه او عنده
0: مزاوله
1: المهنه
0: بغض النظر، اليوم انت كمواطن لك مزاوله مهنه.
1: نعم. هاي هي. وبين انه انا ما اثر على فرص العمل لاصحاب المهن.
0: طبعا لا. نعم. هذا الموضوع يساهم بالتطوير.
1: نعم.
0: تطوير الذات وتقديم خدمات أفضل جودة للمواطن
1: الأردني. نعم. اليوم لو صار مثلا أنا مثلا إجاني مثلا عامل وشفت معه شهادة مزاولة مهنة وصار في خطأ، يعني مثلا خطأ معين أو ألحق ضرر، اليوم مين بتحمل المسؤولية؟
0: اليوم صراحة هاي النقطة جزء قد تعالجها الأنظمة.
1: نعم.
0: يعني تعالجها الأنظمة.
1: نعم.
0: من المبكر الحديث عنها، لكن نحن نتحدث اليوم عن الإطار العام. هناك سيتصدر أنظمة وتعليمات بموجب.
1: نعم.
0: هذا القانون.
1: نعم.
0: لاحقا فيتم التطرق لهذه الجزئيات إن شاء الله.
1: بعد ما أنه أنا أخذ شهادة مثلا مزاولة المهنة ممكن أعتبرها معيار بستند عليه أنه أنا أحدد الخطأ المهني كمان؟
0: طبعا اليوم هو سيدتي اليوم هذا القانون.
1: نعم.
0: هو يمنح مزاولة المهنة اليوم بعد الأنظمة والتعليمات التي ستصدر.
1: نعم.
0: أيضا تبين العلاقة بين طرفي المعادلة.
1: نعم.
0: وتحكم بين طرفي المعادلة وبناء عليه سيتم الحكم.
1: نعم. ونعرف الجهة اللي بدنا نقدم لها.
0: نعم.
1: الشكوى.
0: نعم صحيح.
1: نعم راح تبين. نعم اليوم برضو كمان بدي أعتبر إنه هذا القانون عالج العلاقة ما بين متلقي الخدمة وما بين العامل اللي بيقوم.
0: نعم.
1: بالخدمة.
0: نعم. نعم. نعم نعم صحيح. هو اليوم هو بده يخدم العامل.
1: نعم.
0: المهني وصاحب المهنة ويخدم المواطن.
1: نعم.
0: على حد سواء.
1: نعم. اليوم لو تفضلت ببداية اللقاء على موضوع الاختبارات، تفضلت أنه راح يكون في هناك شراكات، راح يكون في هناك اعتمادية مثلا سواء قطاع عام أو قطاع خاص.
0: صحيح.
1: حتى أنه مين مثلا راح يضع لنا معايير المهنية سواء كان
0: كل
1: مثلا
0: سيدك. نعم. اليوم البرامج التدريبية.
1: نعم.
0: التي سيقدمها مزودي الخدمة.
1: نعم.
0: تدريب.
1: نعم.
0: سواء قطاع عام أو خاص ستعتمد البرامج من هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

0: نعم نعم
1: من يراقب على مزودي التدريب ويرخصهم وزارة العمل.
0: وزارة العمل. نعم.
1: وزارة العمل تراقب على مزودي التدريب حتى نضمن أن التدريب يتم بشكل صحيح وأنهم يطبقوا البرامج التي أقرتها هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
0: نعم، في عنا إحنا مراكز التدريب المهني اليوم، يعني كيف بدي أتأكد من جودة المخرجات اللي
1: سيعتمد برامجهم ستعتمد من هيئة الاعتماد ضمان الجودة.
0: نعم.
1: هو
0: راح يكون
1: التدريب المهني مزود تدريب، يعتبر
0: نعم.
1: مزود تدريب.
0: نعم، قطاع حكومي،
1: فبنطبق عليه ما ينطبق على باقي الجهات من مزودي التدريب القطاع الخاص.
0: نعم.
1: فمؤسسة التدريب المهني كما تعلم يعني لديها باع طويل وسنوات طويلة في هذا المجال.
0: نعم.
1: لكن كبرامج تدريب تخص هذا المجال ستعتمد من هيئة الاعتماد وضمان الجودة حتى نضمن أن يكون هناك برامج فعلا تحقق النتيجة التي نطمح لها، وهو أن يكون هناك شخص صاحب مهنة يمتلك المهارات المطلوبة لهذه لكل مهنة.
0: لكل مهنة. تفضلت بذكر دور أو هيئة الاعتماد وضمان الجودة، يعني هي دورها بتعتمد معايير مثلا المهنة؟
1: لا، بتعتمد سيدتي البرامج
0: التدريبية.
1: نعم.
0: لحتى نأهل.
1: نعم.
0: العامل
1: سيدتي يمنح قانون الهيئة.
0: نعم.
1: الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأولين بما في ذلك المدارس والجامعات.
0: جميل.
1: ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.
0: نعم.
1: وتصديق الوثائق أيضا. إلى أيضا يهدف مشروع قانونها لهيئة الاعتماد.
0: نعم.
1: إلى ضمان الجودة وتكامل السياسات ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم بالإضافة لتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز قدراتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم والتدريب وترتيب الجامعات وتصنيفها وزيادة تنافسية الخريجين.
0: نعم.
1: اليوم مشروع أيضا قانون الاعتماد هيئة.
0: نعم.
1: الاعتماد ضمان الجودة هو يصب في تطوير منظومة التعليم والتدريب والمؤامرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل انسجاما مع رؤية التحليل الاقتصادي وخارطة طريق تحليل القطاع العام من خلال تعزيز دور الهيئة وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته ومخرجاته.
0: فالهيئة
1: يعني هو قانونين الهيئة
0: متكاملات زي
1: متكاملات
0: بداية الحلقة.
1: فنحن الهدف أن نخرج بمنظومة تدريب مهني وتقني متكاملة.
0: نعم.
1: تضمن كل الحلقة تكون منضبطة بما يصب في الارتقاء بهذه المنظومة كاملة.
0: نعم. اليوم تفضلت بدور وزارة العمل، اليوم دور الرقابة ودور.
1: نعم.
0: التفتيش
1: طبعا.
0: اليوم أنا مثلا يعني المنشآت مثلا بيتم الرقابة عليها وتفتيشها، المهنيين المستقلين أنه أنا بستنى لما مثلا يصير في شكوى لحتى أشوف إذا هو ملتزم ولا كيف؟
1: لا مش شرط، يعني مثل اليوم معلوم أنه المبكر الحديث عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: هو دور الرقابة لوزارة العمل يكون إما من خلال الشكاوى أو من خلال الجولات التفتيشية.
0: نعم نعم.
1: يعني اليوم إذا
0: فرق
1: في
0: الرصد والتفتيش،
1: إذا في واحد أحد المركبات تبين أنه صاحبها يعمل، يعني واضح في بعض المركبات اليوم بتشوفيها.
0: نعم نعم.
1: أنه أو قد يكون كاتب عليها أنه نجار متنقل، حداد متنقل.
0: نعم.
1: بإمكانهم إيقافه لأنه محفوظ، يملكون الضبط العدلية، وسؤالهم عن إشارة وزاولة المهنة. يعني
0: جميل.
1: فالمسألة هذه معالجة في القانون.
0: نعم.
1: فالرقابة ستكون حثيثة متابعة، لأنه اليوم أنا إذا ما راقبت ما استفدت من القانون.
0: نعم. اليوم أستاذ محمد من خلال حديثك أنه إحنا نستنى تشكيل هذه اللجنة.
1: نعم.
0: لحتى تعتمد المهن.
1: نعم.
0: يعني ورح نكون مثلا يعني كل فترة رح يتم اعتماد مهن جديدة.
1: نعم.
0: لحد ما يتم تنظيمها. معيار أنه ارتباط هذه المهن بطلبها بسوق العمل رح يكون ممكن أول معيار، أو مثلاً كثرتها أو وجودها؟
1: لا، اليوم.
0: نعم.
1: هذه اللجنة يعني اللجنة العليا واللجنة.
0: نعم.
1: التوجيهية.
0: نعم.
1: ستدرس ما هو واقع الحال.
0: نعم.
1: ما هي المهن المطلوبة ذات الأولوية، ما هي المهن الموجودة في سوق العمل، ما هي المهن التي ممكن أن يتم التركيز عليها. قد.
0: نعم.
1: يكون هناك مهن فيها قلة ندرة، ممكن إحنا نشجع على الالتحاق بهذه المهن حتى نضمن وجود مهنيين يحملوا شارة وزاولة مهنة في هذا القطاع.
0: نعم.
1: فالمسألة تحتاج إلى كثير من العمل، كثير من الجهد، يعني
0: والصبر على النتيجة كمان.
1: نعم. يعني
0: اليوم ما نستعجل
1: اليوم
0: النتائج.
1: ليس بمجرد إقرار القانون اعتبر أنه كبسة زر اليوم
0: الأمور خلاص.
1: لا.
0: لا للأسف. نعم.
1: دخول القانون حيز التنفيذ هو بداية الخطوة.
0: نعم.
1: في هذا الطريق حتى نصل إلى طبعا التدرج من أو سيتم إصدار أنظمة، سيتم إصدار تعليمات، قد نحتاج إلى قرارات.
0: نعم. جديد.
1: فكل.
0: نعم.
1: هذه المنظومة تحتاج إلى أيضا مسار يحتاج إلى وقت.
0: نعم
1: يحتاج.
0: يعني بعد دخوله حيز التنفيذ هذا القانون. طبعًا. نعم اليوم هيك لو بدنا مثلا بارقة أمل للعمال المهنيين إنه إن شاء الله شهادة مزاولة

0: المهنة مستقبلا ممكن انه يتم الاعتراف فيها مش بس داخل الأردن كمان خارج الأردن مثلا من خلال الشراكات؟ تفضلت انت على موضوع
1: نعم
0: ألمانيا.
1: نعم
0: نعم
1: نعم هذا سؤال مهم.
0: نعم.
1: اليوم هذه
0: يعني يعطيهم
1: رسالة،
0: أمل.
1: لا اليوم
0: نعم
1: هذه رسالة للمهنيين.
0: نعم
1: اليوم شهادة رسالة للمهنيين،
0: نعم
1: رسالة الطمأنينة وطمأن،
0: نعم
1: شهادة مزاورة المهنة ترتقي بمهنتك وتزيد من دخلك،
0: نعم
1: وأيضا ستقوم بفتح آفاق لك خارج المملكة
0: خارج الأردن
1: عندما يتم اعتمادك من جهة رسمية من داخل المملكة
0: نعم
1: ومن الحكومة، وعندما تتقدم بأي عمل خارج المملكة وتقدم هذه الوثيقة، الجهات الرسمية في خارج المملكة بالتأكيد ستطمئن أن هذا حاصل على وثيقة رسمية من الحكومة الأردنية
0: نعم
1: أنه صاحب مهنة وصاحب كفاءة. فاليوم هذا يفتح لك آفاق، كون مطمئن لا تتردد.
0: نعم
1: الموضوع ليس ضدك، الموضوع لمصلحتك،
0: لمصلحتك في الأول
1: الموضوع
0: والأخير فعلا.
1: لمصلحتك بخدمك أكثر مما أنت متوقع. القانون ليس هذا جاء للتقييد، هو جاء للتجويد.
0: التجويد نعم
1: تجويد نعم.
0: نعم اليوم في عمر معين ولا إنه يعني ما تم يعني
1: اليوم سوق العمل يحكمها قانون العمل،
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: 18
0: نعم من 18
1: فأكثر من يدخلون سوق العمل. هذه القوانين كلها مترابطة مع بعضها. لا. اليوم كل من لديه مهنة فوق 18 سنة بالتأكيد يعني بيقدر يدخل سوق
0: نعم
1: العمل
0: بيدخل
1: اليوم.
0: وانه مثلا يتقدم لحتى يكون
1: طبعا
0: عنده مزاولة مهنة. اليوم من خلال خبرتك أستاذ محمد، يعني شو التحديات اللي بتتوقعوها خلال التطبيق؟
1: يعني التحديات انه قد يكون هناك تردد من الناس اصحاب المهن،
0: ممكن ناس مش واصلهم الموضوع كمان
1: نعم.
0: للأسف ممكن هون
1: التحديات بدك انت التشريع بالمناسبة ليس مسألة جامدة، يعني
0: نعم
1: التشريعات لدينا في الأردن الحمد لله، يعني أنا
0: ما
1: مع
0: هي
1: ثبات التشريعات، يعني
0: نعم
1: استقرار التشريعات
0: مهم
1: يخدم
0: جدا
1: المستثمرين،
0: استقرار
1: يخدم
0: نعم
1: البيئة
0: يعطينا بيئة
1: الاستثمارية،
0: تشريعية مستقرة
1: بيخدم أصحاب القطاع الخاص، يطمئن للاستقرار التشريعي. لكن اليوم في بعض التشريعات خاصة الجديدة إن وجد هناك عثرات أو تحديات لا يوجد ما يمنع أن نقوم بالتعديل
0: نعم
1: والتجويد،
0: نعم
1: تجويد
0: وتجويد
1: التشريعات
0: فعلا
1: هذا لا يضير. نحن هذا عمل بشر، وفي النهاية نحن نصيب ونخطئ
0: نعم
1: كحكومة، نجتهد نقدم، لكن إن تبين عند التطبيق هناك بعض الأمور والتحديات لن يكون هناك أي حرج من التجويد وتقديم شيء أفضل بناء على التجربة العملية في الميدان.
0: نعم اليوم من خلال موضوع العمال وخاصة موضوع أصحاب المهن، كيف الوزارة يعني بدنا نوصل رسالة إنه اليوم هو يعني الموضوع تنظيمي تطويري،
1: نعم.
0: وحتى كمان موضوع إنه يعني إن شاء الله بكون لكم زي ما تفضلت إنه راح يكون لكم بارقة أمل بمثلا إنه هذه المهنة ممكن إنك تمارسها خارج الأردن، فالموضوع يعني تنظيم وتطوير
1: نعم
0: أكثر
1: تطوير،
0: من
1: هو
0: إنه هو
1: تطوير
0: نعم
1: وخدمة، خدمة للمهنيين،
0: نعم
1: ومش هنقول احنا بدنا نقدم تجويد الخدمات للمواطنين،
0: نعم تجويد
1: وأيضا هو تقديم المهنيين إلى خطوة إلى الأمام،
0: نعم
1: يعني خطوة للأمام في مهنته
0: في مهنته
1: وفي مستقبله.
0: نعم
1: نحن نتحدث عن مستقبل، إذا أنت امتهنت مهنة هذا مستقبلك،
0: نعم
1: وبناء عليه راح تتزوج وراح يكون في عندك أسرة
0: صح،
1: ويكون في هناك إيراد. اليوم ضمان الإيراد وضمان مسألة الأجر وتحسين أجرك، اليوم راح أصحاب المواطنين راح يعتمدوا الناس اللي لديهم مزاولة مهنة
0: فعلا
1: في المستقبل القريب.
0: مستقبل.
1: فاليوم كل من لديه مزاولة مهنة وموثق هذا من سيبقى في سوق العمل المهني والمهن،
0: نعم.
1: كل من لديه لا يحمل هذه المزاولة على المدى البعيد لن يجد له أي فرصة عمل أو استقبال من المواطن.
0: نعم هلا للعمال المهنيين المستقلين مش مثلا تحت منشأة ممكن بالمستقبل يكون في هناك تصور يكون في منصة إلكترونية؟
1: لا هم حتى للمهنيين اللي يشتغلوا في محلات،
0: نعم
1: يعني اليوم عندك محل، أنا قمت بفتح محل ميكانيك
0: سيارات
1: سيارة،
0: مثلا نعم
1: أنا لا أعمل به لكن هذا ملكي، أنا
0: العمال اللي
1: أحاسب،
0: فيه
1: نعم أحضر عمالة أردنية
0: نعم
1: مؤهلة ومدربة تحمل مزاولة مهنة تعمل في هذا المحل.
0: نعم أنا سؤالي إيش إنه يعني ممكن أصحاب المنشأة بيروجوا لمنشأتهم للخدمات اللي بيقدموها
1: طبعا.
0: أنا
1: اليوم اليوم حتى مثل ما تفضلت صاحب العمل المنشأة
0: نعم
1: بيقدر اصلا حتى للترويج لمهنته الى لمنشاته انه
0: نعم
1: انا لدي عماله تحمل مزاوله مهنه
0: نعم
1: ومرخصه
0: مرخصة من وزارة العمل نعم.
1: فهذا يعني الموضوع ليس تنظيرا، هو قابل للتطبيق،
0: نعم
1: إذا وجدت الإرادة عند الجميع وقابل للتطبيق وهو من مصلحة القطاع الخاص وأيضا من مصلحة المواطنين ومصلحة أصحاب المهن. يعني اليوم لا يضير أحد أن يحمل مزاولة مهنة. اليوم هذا يزيد.
0: ممكن حتى نشوف على تطبيق سند.
1: لأن الأكاديميين لا أعلم لكن الأكاديميين نعم. اليوم نعم. أكاديميين ممكن لا يوجد ميمن.
0: نعم.
1: الأكاديميين اليوم كل ما أخذ دورات كل ما طور نفسه كل ما قدمها عند السيرة الذاتية.
0: صح. نعم.
1: فعند تقدم سيرتك الذاتية معززة بشهادة مزاولة مهنة. أنت اليوم تقدمت على نظرائك
0: نعم.
1: في الميدان.
0: قفزة يعني قفزة نوعية.
1: بالضبط.
0: نعم. أنا بحكي عن موضوع التسويق. مثلاً موضوع إنه عمال أخذوا شهادة مزاولة المهنة ممكن من باب التشجيع إنه يكون في منصة إلكترونية تدل على هذه يعني على هذه الشريحة من
1: لا يوجد
0: العمال.
1: يعني لا يوجد. نعم. التطوير في المستقبل كل شيء قابل للنقاش وقابل للتطوير. للتطوير.
0: نعم. نعم. يوم من خلال حديثنا عن هذا القانون برضو ممكن تكون هي مش يعني زي ما تفضلت مزاولة المهنة مش ورقة هي ضمانة حقيقية سواء للعامل أو حتى للمواطن إنه أنا اللي بيقدم لي ذو كفاءة وخبرة ومتدرب
1: نعم.
0: وإنه أنا
1: نعم.
0: اللي العامل نفسه زي ما تفضلت ممكن بتمتع من
1: بمهارات هي رخصتك نعم. هي رخصتك اللي بتأهلك تضلك في سوق العمل تبقى في سوق العمل وتنافس
0: نعم
1: رخصة تقدمك على نظرائك في الميدان
0: نعم. اليوم من خلال عملكم ومن خلال جهودكم أستاذ محمد لو بدنا رسالة اليوم يعني على هذا القانون ودائما الحكومة عندما مثلا تقدم مشاريع قوانين الهدف الأساسي هو التنظيم الهدف الأساسي
1: صحيح.
0: أنت زي ما تفضلت ببداية اللقاء تفضلت أنه هذا القانون جاء لخدمة المواطن الأردني
1: نعم.
0: بالباب الأول فاليوم تقديمنا لهذه لمشاريع القوانين اللي بيتم مناقشتها بمجلس الأمة وبيتم إقرارها وبيتم إن شاء الله بعد ما تدخل حيز التنفيذ يعني زي ما تفضلت بيتم تنفيذها أنظمة لتنظيمها هيئات ولجان لحتى إنه نكون مثلا مثل ما يعني يتم تطبيق القانون كما يعني يجب أن يكون أو لحتى يحقق الهدف اللي وجد من أجله هذا القانون
1: ستي من مصلحة الجميع أن يطبق القانون
0: نعم
1: وأن يكون هناك حسن تنفيذ حسن التنفيذ هو الفيصل في الموضوع
0: نعم
1: نحن حريصون كوزارة عمل وكحكومة أن يكون هناك تطبيق فعلي لهذا القانون وأن يكون هناك فعلا ستصدر الأنظمة والتعليمات التي تعزز تطبيقه وتضمن تطبيقه
0: نعم.
1: وأيضا الرقابة والتفتيش في وزارة العمل هو أيضا ضمانة لأن يكون هناك التزام بأحكام هذا القانون من خلال الجولات التفتيشية واستقبال الشكاوى المتعلقة بهذا القانون
0: نعم.
1: فهي منظومة متكاملة نحن حريصون لم نضع هذا القانون كحكومة من أجل أن نتغنى به فقط من أجل أننا قمنا بإصداره اليوم وإقراره اليوم نحن نتغنى بتطبيق نتائج هذا القانون
0: نعم.
1: نحن النجاح عندما نجد نتائج تطبيق هذا القانون
0: نعم.
1: هنا النجاح يقاس بكم عدد المهنيين الذين اجتازوا هذه الاختبارات كم عدد الذين حصلوا على شهادة مزاولة مهنة انعكاسه أيضا على متلقي الخدمة كم استفاد وكم انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين
0: نعم اليوم أستاذ محمد فعلا لما نحكي عن هذا القانون إحنا نحكي عن ممكن معادلة واضحة أنه أنا بدي عامل مؤهل مهنة منظمة أيضا وخدمة أكثر جودة ومواطن أكثر حماية لأنه مرات في بعض المهن أو بعض الخدمات اللي بتم تقديمها بحاجة تكون لدرجة عالية من السلام العامل ويكون واعي
1: صحيح.
0: هذا العامل
1: صحيح.
0: أكيد من خلال التدريبات اللي بتلقاها
1: طبعا لأنه أنت لما تخضع على التدريب أنت راح تأخذ كل متطلبات المهنة ما هي محاذيرها ما هي مؤهلاتها ما هي المعدات ما هي يعني كل متطلبات هذه المهنة ستكون موجودة في البرامج التدريبية بكل واحدة لها خصوصيتها فهذا الموضوع بالتأكيد سيدرس يعني لن يخرج من الاختبارات ويجتاز الاختبارات إلا أن يكون على كامل الكفاءة ومؤهل بكافة متطلبات هذه المهنة
0: يحسب لوزارة العمل تقديمها كل ما هو نوعي كل ما هو ممكن له دور ممكن في تطوير وضع العامل والعمال وأيضا حتى أصحاب العمل أنا صراحة بدي أشكرك على هذا اللقاء طيب شرفنا
1: الإعلام
0: اليوم.
1: شركاء وأنتم نعم. شركاء أساسيين زملائي وزميلاتي في الإعلام دون الإعلام لن نجد من يوصلنا إلى المواطن.
0: نعم أنت يعني أنت أعطيتنا اليوم من وقتك يعني أنا بشكرك وإنه أنت كثير كنت مضغوط هاي الفترة بس أعطيتنا من وقتك لأنه فعلا نفهم الناس عن هذا القانون
1: نعم.
0: آلية عمله وإن شاء الله يا ربي إنه نكون معك بلقاءات أخرى نحكي عن إحصائيات
1: عن نتائج الإيجابية إن شاء الله
0: ونتائج وأشياء مبشرة
1: إن شاء الله.
0: بالخير إن شاء الله يعني
1: إن شاء الله.
0: زميلنا الصحفي محمد لزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل. بدي أشكرك، شكرا لك.
1: حياك الله يا سيدي.
0: يعني بتمنى نكون مستمعين اليوم موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. دائما لما نحكي عن نجاح القانون

0: لا يعتمد على النص التشريعي، إنما على وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق وأيضا جودة التدريب والاختبارات إن شاء الله وفعالية الرقابة من قبل وزارة العمل. شكرا يا مستمعينا على هذا، على حسن الاستماع. بدنا نحيي زميلنا محمد عبادات رفيقنا بالمشوار من الهندسة الإذاعية، وأكيد زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
1: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: عيني الله يساعدك.
2: أهلا سيدي.
1: منو بحضرة سمو الأمير؟
2: محافظ الأسرى يا سيدي.
3: سلموهم كلهم للإنجليز، ينقلوهم لمعسكر الأسرى بالسويس.
1: حاضر سيدي.
3: أهلا نور يا أفندي. في أخبار من وادي موسى؟
1: بلي سيدي، الأخبار من الطفيلة. هذا ابن الشيخ ذياب العوران.

0: السلام عليكم.
1: يا هلا يا مرحبا.
0: كيف حالك يا الشريف؟
1: أي عيال ذياب العوران أنت؟
0: أنا اسمي عبد السلام.
2: هذا أكبر ولده يا سمو الأمير.
1: حياك الله يا طفيلي، ارتاح.

0: خير يا دولاني، ويش فيه؟
1: انت مصلح؟
0: قال لي نايف انتظرك هان، لكن زولك ما هو زول الفراري.
1: انا صبح العمري.
0: انا عرفت اسمك من نايف، بس اقول ليك انت زولك ما هو زول الفراري.
1: علشان لبسي؟
0: ايه عشان لبسك. انت بالاول ارمي الطربوش هذا وخلني الاقي لك منديل تلف راسك بيه، استر لك من الطربوش. ارميه ارميه.
1: عداك العيب يا مصلح.
0: يلا مشينا، الحقني وشد حيلك بالمشي.

0: ما شفت رواعي البعاريني.
1: غزوة؟ ما صدق عيوني،
0: طولت الغيبات يا عامر.
1: كل يوم أشرف عرجوم وأنا ألد لدربك.
0: انشغلت مع أمي بملح البارود اللي اشتراه الشيخ ذياب العوران. وشلونك يا بعد عمري؟
1: يا بعد قلبي يا غزوة، مثل ما تشوفي، فرار من السفر برلك وراعي مع غنم النيزة.
0: صرار العدول ما اشترى لك فروة؟
2: عامر، هاي أول
0: جبنا سيرته لفينكد علينا.

0: أبوي يقول لك بعد الطفيلة كلها مع الشريف ومع الثورة.
1: إيش الأتراك اللي بقلعة الطفيلة؟
0: كل عددهم 200 واحد، قايدهم زكي الحلبي، هو عربي وأبوي يمون عليه.
2: عبد السلام، ما تقول لي شنو سلاحهم؟
0: بنادق ألماني وعندهم مدفع بالقلعة.
1: سلم على أبوك وقول له الخبر يجيه من وادي موسى مع الأمير زيد.
0: الطفيلة يا سمو الأمير جبالها عصية وصعبة وأرضها وعرة، وترانا نعرفها بالحجر، والترك مالهم صبر على هضابها.

0: ايه يا عامر؟ كذب ما ودي منك، تراني مخنوق منك خنق.
1: يا عم منيس، هذه الغنم ترعى والعشب واجد، ويش مزعلك مني؟
0: ويش مزعلني منك؟ قاعد بتطرق سوالف مع بنات الناس وبتقول لي الغنم بترعى، وين اللي بترعى؟ والله لو نعجي ولدت وتعسرت ولادتها نخسرها ونخسر خروفها، واحنا بنستنى بحضرتك وانت بتطرق مع النسوان.
1: غزوة خطيبتي مثل ما تدري، بعدين انا حافظ على حلالك مثل ما حافظ على رقبتي هذه. وش اللي ادك اياه يا منيزل؟
0: ايه هذا شايف حيلك جبران وكلامك ناشف.
1: اسمعني يا منيزل، اذا ما عجبك شوف لك راعي غنم غيري.

0: إيش هذا يا نوري أفندي؟
1: هاي لبسي إلك من سيدي فيصل، وهاي
0: لا يا أفندي لا، لبسي هذا اللي علي يوصلني للطفيلة.
1: إيه زين، بس ما يصير ترجع من عندنا.

0: بس المهم نريدك ترجع للطفيلة بسرعة. جهزنا لك بعير وبندقية و...
1: لا يا أفندي لا، الله يكثر خيرك، بس مثل ما أجيت أرجع. ما أريد منكم إلا توصلوني لمغاريب الحميمة.

0: لله رب العالمين.
1: وش بيه يا صبحي؟ لا تكون تعبت.
0: امتى نخلص من الغابة هاي؟
1: هيه دربنا الوادي موسى طويل.
0: على رأي المثل لابد من صنعاء وانطال السفر.
1: وش بدي أقول؟ انت شايل معك مجيديات؟
0: ليش تسأل؟
1: يه هو بدي اشتري ليك عباء من الرعيان تخفي بيها لبس الترك هذا اللي انت لابسه.
0: بدك الصحيح، معي مجيديين وكم بشلك.
1: هي زين زين، لعاد شد رجولك يا صبحي، حنا نرتاح بعد ما نطلع من الهيشة. يا
0: زين.
1: الله
0: يا الله.

0: اصبر علي لما تخلص الشتوية.
1: اصبر بس على شرط.
0: اسمع يا ولد اسمع، انا ضابك مع الحلال عن عيون الترك اللي بطلبوك للسفر برلك. بدك اذكرك ما بكفيك ان انا حافظ على روحك؟
1: هات لي فروة اتدفى فيها عن البرد اللي يقص المسمار.
0: بس اسد غبن بشتري ليك فروة.

0: روحي له وبعيد قلبي شواح.
1: غزوة؟ يا غزوة
0: يا عونكي،
1: البنات قالوا لي انكي شفتي عامر.
0: ما هرشت معه كلمتين الا غراب البين اللي اسمه منازل فاي علينا.
1: بكره بنطيح عسوق الطفيله.
0: راسكي احبه يا يمه.

0: الطفيلة قريبة من محطة الحسا وجرفة الدراويش.
1: الحسا مسلح بمدافع الألمان والأتراك.
2: إي صحيح. وهم أكو بعد شي ثاني، الحسا أكبر محطة لتزويد الأتراك بين دمشق والمدينة المنورة.
0: نبغى تحضير لتحريرها الحين ما يصل الأمير زيد للطفيلة.

0: كم من واحد يعجلوني؟
1: أقل من 10. أجوا من البتراء يا سمو الأمير.
0: من هذا؟
1: هذا ضابط البرق. خير، شو فيه؟
2: برقية عاجلة من سيدي فيصل.
0: أشفيها.
2: تحركوا إلى الطفيلة، تخابروا مع الشيخ ذياب العوران، الطريق سهل بعون الله.

0: ويش فيه؟
1: يا رجل وادي موسى باتجاه الجنوب واحنا ماشيين للغرب.
2: اي صحيح، حنا نبعد عن الدروب اللي يمشوا بيها الجندرمة.
1: ما في اتراك بين الشوبك ووادي موسى. انت ناسي اني ضابط مركز الشوبك.
2: وانا دليلك واعرف دروب اكثر منك. امشي امشي لا تاخرنا يلا.

0: زهقتني يا كركور يا غبران يا غبران، قلت ليك أدي إياه زميم مثل ينحط بالخشم.
1: تعال بكرة بيصير زميم خشم.
2: عوافي يا الصايغ.
1: أهلين أهلين حجة عوفان، كيف حال أنت؟
2: أنت متى ينعدل لسانك وتحكي مثلنا؟
1: بس أرجع أرمينيا أنت بفهم.
2: لد علي جاي، الدفرة النيرة هذه مجيديات وتلحم عليهن عراوي، أدك تسويهن قلادة إلي؟
1: هذا ذهب حميدي.
2: كم مجيدي يطلع منها؟
1: هذا عشرة، هذا سعر سوق.
2: ألضم تسعة واعطيني العاشر من دون عروة.
3: وشتكي بالمجيدي يا بنت؟
2: يا يما أدى اشتري فروة لعامر، هلك البرد مع غنم منازل.
1: حجة هذا بكلف عشرة بشلك.
2: ما عليك انت ما عليك، استعجل بيها وان شاء الله ينعدل لسانك.
4: كنتم مع حد الدقيق.
5: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأربعاء 20 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق للثاني من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القارئ الشيخ عبد الله الخليل يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأحقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فالشكر لله تعالى واجب على المؤمنين، وهو خلق عظيم وصفة كريمة وصف الله تعالى بها نفسه، فقال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والشكور اسم من أسماء الله تعالى، وامتدح

0: تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بهذه الصفة العظيمة، فقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى في مدح سيدنا نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وهو يردد: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وحقيقة الشكر هي الاعتراف بنعم المنعم وإظهار أثرها على اللسان ثناء واعترافا، وعلى القلب شهودا ومحبة، وعلى الجوارح انقيادا وطاعة. وأما شكر الله تعالى باللسان فهو ذكر نعم الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وهو أمر يستوجب منا دوام ذكر الله تعالى والثناء عليه، لأن نعمه سبحانه ليس لها حصر ولا عد. يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي الشكر دليل على أن العبد راض عن ربه، وهو دليل على صفاء النفس ونقاء الروح واطمئنانها بما قسم الله تعالى لها، وهو علامة فارقة للمؤمن ودليل على خيريته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين له سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: على هذا الحدود، على حدود هذا الوطن، رجال يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تلين، وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها. هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائما. نشامة الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الحمى والمسيرة، الذين نظروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن.

0: القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة: صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. الأردن يدين استهداف إحدى الناقلات السعودية أثناء مرورها من مضيق هرمز. وزارة الخارجية تتابع تفاصيل أردنيين بين وفيات وإصابات حادث السير في نويبع المصرية. بدء التسجيل الأولي لموسم الحج الأحد المقبل. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة اعتبارا من تاريخ 2 أيلول من عام 2026. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع عطوفة العميد الركن مجدي محمد حماد الحراسيس إلى رتبة لواء اعتبارا من تاريخ 2 أيلول عام 2026. كما صدرت إرادتان ملكيتان بترفيع عطوفة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى رتبة فريق وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2 أيلول عام 2026. ووجه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس تاليا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ اللواء الركن مجدي الحراسيس حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي أن أبعث إليك وإلى زملائك وزميلاتك النشامى والنشميات في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتحية ملؤها التقدير والاعتزاز بكل واحد منهم في مختلف مواقعهم. لقد عرفناك خلال خدمتك في صفوف قواتنا المسلحة جنديا مخلصا لوطننا الحبيب وضابطا متميزا في الجيش العربي المصطفوي. واليوم وقد صدرت إرادتنا بتعيينكم رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، فإننا نعهد إليك بمسؤولية خدمة الأردن الأغلى وأداء هذه الأمانة بكل حرص وتفان. عطوفة الأخ، تحظى القوات المسلحة بتقدير واحترام جميع الأردنيين، إذ يواصل منتسبوها من ضباط وضباط صف وأفراد بضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والمروءة والإخلاص، ساهرين على حماية الأراضي والأجواء الأردنية والتصدي لأي تهديد يستهدف مقدرات الوطن وأمن وسلامة مواطنيه. وعليك وإذ تنهض بأمانة هذه المسؤولية القيادية بأن تضع الوطن نصب عينيك، وأن تحرص على بذل كل الجهود لخدمة الأردن وأهله، مدركا أهمية هذه المؤسسة الوطنية العريقة وضرورة الحفاظ على سمعتها الطيبة وهيبتها ومواصلة تعزيز قدراتها لتبقى سياج الوطن ودرعه الحصين. وعليه فإننا نوجهك بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكانيات الجيش العربي وتحديث أدواته لتمكينه من الاطلاع بمسؤولياته ومواجهة ما يستجد من تحديات وتطورات وتهديدات بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية. ولا بد من إيلاء نشامى ونشميات القوات المسلحة جل الاهتمام والرعاية لتمكينهم وبناء قدراتهم ضباطا وضباط صف وأفراد وضمان أعلى مستويات الأداء والاحترافية، فهم دوما موضع ثقتنا وفخرنا واعتزازنا. نسأل المولى عز وجل أن يعينك على تحمل المسؤولية وأن يوفقك لتحقيق الأفضل للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وستجد منا كل الدعم والمؤازرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين، عمان، في 20 ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 2 أيلول عام 2026 ميلادية. تابع المساعد للعملية

عمليات والتدريب مجريات التمرين المشترك الذي نفذه لواء الملك حسين بن علي بالتعاون مع قوات الدرك وبإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي بحضور قائد اللواء وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين، تناول مراحل التنفيذ والأهداف التدريبية وآليات التنسيق والتعاون بين الوحدات المشاركة. واشتمل التمرين على تنفيذ عدد من السيناريوهات العملياتية والتكتيكية التي حاكت طبيعة الواجبات المشتركة بهدف رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية وتعزيز قدرة الوحدات المشاركة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واحترافية. وفي ختام التمرين أشاد المساعد للعمليات والتدريب بالمستوى المتميز الذي أظهره المشاركون، مؤكدا أهمية استمرار تنفيذ التمارين المشتركة لما تسهم به في تطوير القدرات العملياتية وتعزيز التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت الليلة الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. وأوضح الناطق الرسمي أن التعامل مع هذا الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأنه لم تسجل بحمد الله أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين. وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو متساقطات مجهولة وعدم لمسها أو تحريكها وإبلاغ الجهات المختصة فورا عند العثور عليها، كما تدعو إلى تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحافظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها وسيادة أجوائها. وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر القنوات الرسمية. هذا وأعلنت مملكة البحرين ودولة الكويت اعتراضهما لعدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية استهدفتهما، مؤكدتين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين. وفي سياق متصل أعلنت الكويت أيضا صباح اليوم السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة الكويتية بعد استهدافه بمسيرة إيرانية دون تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادثة. هذا ودان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان اليوم تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. إلى ذلك

دانا كل من مجلس وزراء الداخلية العرب والبرلمان العربي وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت ودولة قطر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين خرقا صارخا لسيادتهم وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ولمبادئ حسن الجوار. وحذر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي من أن التصعيد الخطير الذي تنتهجه إيران يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء مرورها من مضيق هرمز انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. استشهد فتى فلسطيني اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها الخطيرة برصاص قوات الاحتلال أمس في مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي جنوب لبنان استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر بجروح جراء غارة إسرائيلية نفذها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم على منطقة الرويس في مدينة النبطية جنوب لبنان، وذلك بحسب مصدر أمني لبناني. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي وبالقذائف الفسفورية بشكل عنيف لعدد من بلدات مدينة النبطية جنوب لبنان، مدمرا المزيد من المنازل للمدنيين. وبالعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات أن الهيئة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية كافة تضمن ديمومة واستمرارية الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني من وإلى مختلف مطارات المملكة، واضعة السلامة الجوية للطائرات والمسافرين على رأس أولوياتها. وأوضح الفرجات أن 18 شركة طيران تعمل حاليا بشكل منتظم من وإلى المطارات الأردنية، مبينا أن الإلغاءات التي شهدتها حركة الطيران ليلة أمس كانت محدودة واقتصرت على بعض الشركات الأجنبية والتي سرعان ما عاودت تشغيل رحلاتها اليوم الأربعاء، لا سيما لنقل وتأمين المسافرين العالقين خارج المملكة. وأهابت الهيئة بجميع المسافرين ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران الخاصة للتأكد من أو الخاصة بهم للتأكد من مواعيد وتفاصيل رحلاتهم المحدثة قبل التوجه إلى المطارات، وذلك تفاديا لأي إرباك أو حدوث ازدحامات داخل صالات الانتظار. تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث السير الذي وقع في مدينة نويبع في جمهورية مصر العربية صباح اليوم وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنه وحسب المعلومات الواردة للسفارة في القاهرة فإن حافلة ركاب مصرية كانت تقل عددا من الركاب الأردنيين والمصريين تعرضت صباح اليوم لحادث سير، والمعلومات الأولية تفيد بوجود عدد من الأردنيين بين الوفيات والإصابات، مشيرا إلى أن الوزارة من خلال مديرية العمليات وشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في القاهرة تتابع الحادثة مع السلطات المصرية، وأن فريقا من السفارة الأردنية في القاهرة في طريقه إلى نويبع لمتابعة حالات المصابين وتأمين نقل الجثمين إلى المملكة. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأسر المتوفين، سائرا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليل بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة اعتبارا من صباح الأحد المقبل وحتى الأحد 27 من الشهر الحالي. وقال الخلايلة إن التسجيل سيكون إلكترونيا عبر منصة تسجيل الحج، داعيا الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل ضمن الفترة المحددة. وأوضح أن التسجيل يتطلب دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهو مبلغ مسترد بعد انتهاء التسجيل في موعد تحدده دائرة الحج والعمرة، فيما يعفى المرافقون من دفع المبلغ.
وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول.

وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الثاني من أيلول. في مثل هذا اليوم الثاني من أيلول ولكن من عام 1920 كان اجتماع أم قيس الشهير الذي جاء بعد نهاية المملكة العربية السورية، فتنادى أهل الأردن في مؤتمراتنا واجتماعات، وكان اجتماع أم قيس أحدها الذي وضع وثيقة تألفت من 10 بنود تنص على استقلال البلاد وتنظيم العلاقة مع فلسطين وتأكيد استقلال فلسطين ودعوة أمير عربي لشرق الأردن يتولى الزعامة والإدارة. في مثل هذا اليوم الثاني من أيلول 1954 خاضت كتيبة المشاة السابعة معركة مع العدو الإسرائيلي في منطقة بيت لقيا ووادي الملاقي في فلسطين إلى الغرب من رام الله. في مثل هذا اليوم الثاني من أيلول عام 1962 صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس الجامعة الأردنية، والتي جاءت فكرتها من القوات المسلحة الأردنية ومن القائد العام للقوات المسلحة حينها المشير حابس المجالي، ولتسير خطوات إنشائها متسارعة ويبدأ التدريس فيها في نفس السنة بكلية واحدة في 15 كانون الأول 1962 وهي كلية الآداب، ومن ثم لتصبح الجامعة الأردنية ذات شهرة عالمية وتضم كل التخصصات، وليس عدد طلابها اليوم إلى أكثر من 42,000 طالب. في مثل هذا اليوم الثاني من أيلول من عام 2012 وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة إلى أبنائه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وجاء في رسالة جلالته: ويسعدنا في هذا اليوم أن نعبر عن اعتزازنا بكم طلابا ومعلمين، ونؤكد دعمنا الموصول لكم، فأنتم صناع المستقبل، وبعزمكم وعطائكم تتواصل مسيرة الوطن الخيرة وفق نهج تعليمي وطني ومنظومة فكرية وأخلاقية صنعت من الأردن أنموذجا في المنطقة من حيث تميز إنسانه الطيب وقدرته على تجاوز الصعاب والتحديات بالمثابرة والإبداع. واليوم ونحن على أبواب تحولات وطنية نقبل عليها بوعي وثقة، وعلى أعتاب تحديات نوعية نواجهها بالعمل الجماعي والتماسك والوحدة، نخاطب قلوبكم وعقولكم، فأنتم أساس المجتمع والتغيير والنهوض، يكون معكم وبكم ومن أجلكم.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء على امتداد ربوع هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

0: نعم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، في لقاء الأسبوع نواصل فتح مساحات الحوار حول القضايا التي تمس حياتنا وأيضا مجتمعنا ووطننا العزيز. ودائما نشكركم على حسن وطيب المتابعة والاستماع لبرامجنا، متمنين لكم دائما دوام المتابعة بكل سرور حول القضايا اللي بتهمكم دائما في هذا البرنامج. واليوم إن شاء الله رح نتحدث عن واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال رعاية وخدمة المصابين العسكريين. اليوم رح نتحدث عن واحدة من أكثر مساحات العمل الوطني والإنساني ارتباطا بمن قدموا للوطن من صحتهم وجهدهم وعطائهم، أولئك الذين حملوا شرف الخدمة العسكرية وأصيبوا أثناء أداء واجبهم، ليبقى واجب الوطن اتجاههم مستمرا تقديرا لعطائهم وصونا لحقوقهم وحرصا على أن تكون الإصابة بداية لمسار جديد من الرعاية والتمكين، لا نهاية لدور الإنسان في الحياة والمجتمع. نتحدث اليوم عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ودورها في رعاية المصابين العسكريين وذويهم، وأيضا الخدمات والبرامج التي تقدمها والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الرعاية والتأهيل والتمكين. ويسعدنا للحديث أكثر عن الهيئة أن أرحب بضيفي هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع عطوفة مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد المتقاعد الطيار عادل الشناق. مساء الخير عطوفتك.
1: مساء الخير. حياك
0: الله كابتن، مرحب بك.
1: بداية أشكر إذاعة القوات المسلحة على هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، وربي يديمك وديم عز الوطن بإذن الله.
0: الله يحفظك. اليوم حابين نتعرف أكثر من خلال عطوفتك على الهيئة، وأولا أبدأ معك عن يعني ملامح الرسالة التي تؤديها الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
1: بداية أشكر إذاعة القوات المسلحة على هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، وإطلاع الإخوة المشاهدين وخاصة الفئة المصابين وأسرهم على حقيقة الهيئة والخدمات التي تقدمها الهيئة وتطلعاتنا المستقبلية أيضا للنهوض بالهيئة بمستوى يليق بإخواننا المصابين العسكريين.
0: نعم.
1: الهيئة طبعا بدأت كجمعية، جمعية خيرية في العام 1997 بناء على التوجيهات الملكية، ثم صدرت الإرادة الملكية السامية بتحويلها إلى هيئة مستقلة في العام 2008.
0: نعم.
1: يرأس هذه الهيئة تقع تحت رعاية ملكية برعاية ورئاسة سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد ودعم جلالة القائد الأعلى للهيئة المستقلة وللدور الذي تقوم به في خدمة إخواننا المصابين العسكريين.
0: نعم. لو بدي أتحدث عن تطور عمل الهيئة منذ التأسيس وأيضا التحولات البارزة اللي شهدتها في مجال رعاية المصابين العسكريين.
1: بدأت الهيئة كما سبق الحديث كجمعية متخصصة في ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تطورت بجهود رئيسها وسمو أيضا الوالد الأمير رعد بن زيد وتوجيهات ورعاية جلال سيدنا الله طول بعمره. كانت خدمات بسيطة بدائية.
0: نعم.
1: يعني لا تضاهي أو لا تماشي حاجات احتياجات المصابين بالدرجة اللي حقيقة تطورت إلها.
0: نعم.
1: السنوات الأخيرة شهدت الهيئة تطور ملحوظ في كافة المجالات، يعني لم ينظر إلى المصاب العسكري بأنه شخص يعني خارج التغطية بالنسبة لنا كبلد وكوطن وكجيش عربي، وإنما هو جزء لا يتجزأ منا وخدمته واجب علينا والوفاء له بما قدم من تضحيات وضحوا بالغالي والرفيس في الحقيقة في هذا المجال. فلزاما على الهيئة ولزام الهيئة أنه الوفاء لإخواننا المصابين العسكريين وأسرهم.
0: نعم.
1: فالبدايات كانت بدايات بسيطة متواضعة ارتقت وطورت عبر القرنين العقدين الأخيرة من الزمن، بحيث الآن وصلت يعني إلى تقريبا الرعاية الشاملة وإحداث برامج تهم المصاب بشكل أساسي من النواحي الاجتماعية والنفسية وتأهيله ليكون عضو فاعل في المجتمع، وبالأخير هو كيان مستقل ليس يعني مستبعد من المجتمع أو ليس له دور، بالعكس الآن يتمثل دور الحقيقي في أنه أنا مصاب حقيقة ولكن أمارس دوري بشكل كمصاب عسكري وأخدم وطني بالشكل اللي أرتئي يعني يتوجب علي كمواطن وكمصاب عسكري.
0: نعم.
1: الدور الخدمات والارتقاءات عبر العقدين الأخيرين كانت ارتقاءات مشهودة وملحوظة.
0: نعم.
1: الفترة الأخيرة شهدت أيضا تطور كبير في العديد من الخدمات تقدم لم تكن تقدم سابقا، سواء من المعونات المالية، سواء من الرعاية النفسية، الرعاية الصحية بشكل كامل، الأجهزة الطبية والخدمات الطبية.
0: نعم.
1: توفير جهاز متخصص حقيقي في كافة المستشفيات العسكرية في المملكة الأردنية الهاشمية يعنى بمتابعة ومساعدة ومعونة الإخوة المصابين في حال إصاباتهم، في حال المرض، في حال مراجعتهم للمستشفيات، وفي تأمين العلاجات والأجهزة اللازمة.
0: نعم. لو بتتحدث عن تجربة الأردن في هذا المجال، مجال رعاية المصابين العسكريين.

0: أسرهم، شو اللي بيميز تجربتنا احنا في الأردن؟ هذه تجربة
1: ليس
0: تعتقد لها ميزة تختلف عن باقي الدول؟
1: بالتأكيد بالتأكيد يعني ليس المديح النفس، أحيانا بنحكي عن مشكلة، لكن حقيقة إحنا من بين الدول الرائدة في هذا المجال، حتى عالميا، حتى الدول الكبرى التي لديها موارد أضعاف ما لدى الأردن من إمكانيات، لا يوجد لديها برامج خاصة تعنى بالعسكرية بالمصابين العسكريين، وإنما يعطوا بعض التعويضات بعض الكذا، ونهاية الإصابة هي نهاية يعني وجود
0: مشوار هذا الشخص،
1: مشوار هذا الشخص.
0: نعم.
1: فالأردن من الدول الحقيقة الرائدة في هذا المجال، والجميع يشهد لنا في ذلك، السفرات اللي احنا نتواصل معها، الدول اللي بزورنا في الأيام الآن يعني يتغنوا بما وصلنا إليه احنا حقيقة من الكذا، وبحاول جزء منهم كبير انه ينقل التجربة الأردنية ايضا للدول المجاورة.
0: لذلك خلينا نتحدث عن الخدمات اللي بتقدمها لي للمصابين العسكريين، في جوانب صحية،
1: نعم،
0: جوانب اجتماعية، نعم، جوانب نفسية، ريت اطلعنا عليها.
1: نبدأ أول شيء بالجانب المالي.
0: نعم.
1: هناك مكرم من جلالة سيدنا الله طول بعمره للمصابين العسكري، المصابي الحروب، وتقوم الهيئة بالدور الآخر اللي هو المعونة المطنية لكافة المصابين بحسب تفاوت درجات الإصابة وحسب معدله التقييمي اللي تمت عليه اعتمد فيه كمصاب عسكري.
0: نعم.
1: ضمن برنامج ويعني تقييم منهجي دقيق بالموضوع هذا، فتقدم المعونة المالية بشكل واضح شهريا.
0: نعم. يصير.
1: وتستمر المعونة ما دام المصاب،
0: تتفاوت من مصاب إلى مصاب،
1: تتفاوت من مصاب،
0: هذه المعونة
1: يصير بحسب،
0: في شروط معينة بتحكمها،
1: تحكمها درجة الإصابة،
0: شدة الإصابة.
1: نعم. يعني مصاب الشلل الرباعي أوكي لا يتقاضى يعني مثل الإصابة بالكتف أو إصابة بالرجل أو البتر أخف.
0: نعم.
1: الكفيف أيضا يأخذ من يتقاضى من الهيئة ويتقاضى من وزارة المالية أيضا من جانب الحكومي بشكل.
0: نعم.
1: فلا تتفاوت المعونات من شخص لآخر، هذا من الجانب المادي المالي.
0: نعم.
1: الجانب الاجتماعي، الهيئة لديها برامج مدروسة ومبرمجة على مدار العام كاملا في التواصل المستمر مع المصابين، زيارتهم في بيوتهم، تقديم أيضا دعم المادي بشكل محدود، ودعم من خلال طبعا طرود. نعم. من خلال الكوبونات، من خلال برامج مثلا شهر رمضان بتاخذ تحديدا، يتولى
0: هذا برنامج سنوي،
1: برنامج سنوي.
0: نعم.
1: يسير يتولى يعني سمو الأمير رئاسة اللجنة التي تقوم بزيارة المصابين العسكريين.
0: نعم.
1: ويقوم بتقديم الدعم بمختلف الأشكال، وهو يعني لديه من الصلاحية يعني ما هو أكثر من صلاحية مدير.
0: نعم.
1: عام الهيئة.
0: نعم.
1: فالعام الماضي يعني يمكن التكلفة المالية زادت على 140 ألف دينار فقط أجهزة كهربائية.
0: نعم.
1: ومتطلبات المصابين هي متطلبات شخصية، لكن يتم تلبيتها من قبل سمو الأمير.
0: نعم.
1: مرعد حفظه الله.
0: نعم.
1: الجانب أيضا للجانب الاجتماعي، زيارات متواصلة، تواصل مع أسرهم. لدينا برامج تسمى برنامج الدعم التماثلي وبرنامج معا أقوى، بحيث أنه لدينا لجان متخصصة من نفس الهيئات وبفروعها، عندنا ثلاثة فروع، فرع في الشمال وفرع في الوسط وفرع في الكرك لمحافظات الجنوب.
0: نعم.
1: فيه باحثين متخصصين، ورئيس الفرع أيضا متخصص في هذا المجال للتعامل مع المصابين وحالاتهم وكيف رعايتهم وتلبية احتياجاتهم. فيقوم هاي اللجان بزيارة أسر المصاب، تحدث معهم، تحدث مع الزوجة، مع الأبناء. أحيانا نجد حالات عقوق من بعض الأبناء أو من بعض الزوجات بلاكس، فتقوم الهيئة بإرسال الجانب الديني، لدينا مرشدة دينية ولدينا مرشد ديني وخبراء متخصصين في مجال البحث من بالفروع، متواجدين بالفروع، فيقوموا بدراسة الوضع وتقديم كافة الحلول النفسية والحديث بهذا المجال.
0: نعم.
1: بإسهاب ورفع توصياتهم إلى إدارة الهيئة، وبناء عليه احنا نقرر ماذا يحتاج هذا المصاب، هل يعني كيفية خروجه من هذا الموضوع. وعندنا قصص نجاح في هذا المجال كثيرة، في قصص وصلت يعني درجات للانتحار أحيانا بعض المصابين، وتم التعامل مع هاي القصص بنجاح وبكفاءة ورجعوا للحياة طبيعية. ويمكن إذا بدي أحكي لك الآن في
0: نعم.
1: دورة تعقد من أحد الإخوان المصابين يعني بالشلل الرباعي المكتمل، ويقوم بعقد دورة.
0: نعم.
1: لأبناء الله. فالجانب الاجتماعي يعني من

0: حاول انه تغطيته بكافه السبل الموجوده والبرامج الموجوده وجدت خصيصا لتغطيه هذا المجال.
1: نعم. هل لديكم برامج لدعم المشاريع الصغيره او توفير فرص العمل للمصابين حتى ناهلهم
0: نعم
1: لسوق العمل بما يتناسب مع وضعهم الصحي؟
0: نعم، اتجهت الايام مؤخرا يعني الى

0: زوجاتهم أيضا، فنقوم بدفع التكاليف الكاملة لهذه الدورات تغطيتها، وبالتالي دورات نأمل بأنه جزء كبير منها ينتهي إلى التشغيل. بيساعدنا فيها المصاب وابن المصاب أو بنت المصاب إذا كان حقيقة لديهم رغبة في هذا المجال اللي أخذه أنه يكتمل، فهو مكفول بالتشغيل. الجهات الأخرى لدينا إحنا من الحكومة، وأقر مجلس الوزراء قبل فترة من الزمن بتخصيص 30 مقعد لأبناء المصابين العسكريين في الوظائف الحكومية، يتنافس عليها تقريبا 2300 مصاب احنا المجموع الكلي عندنا، لكن احيانا تنافس عليها حوالي بحدود 300 شخص خلال من المصابين لأبنائهم او زوجاتهم او بناتهم. الموضوع الاخر اللي بنطرقه وقاعدين بنحاول نعمل التشبيك مع كافة الجهات والمؤسسات وطنية داخليا او خارجيا لغرض ايجاد فرص عمل وخلق فرص عمل.
1: نعم.
0: ندعم المشاريع الصغيرة بالتأكيد، إجابة على سؤالك، ندعم المشاريع الصغيرة. إن أول شيء الهيئة تقوم بدعم هذا الموضوع، وخاصة لربات البيوت التي لا تستطيع مثلا الحضور بدورات أو مشاركة فيها، مكنات خياطة، أمور مزارع صغيرة، تربية نحل، فتقوم الهيئة بالدعم بالمجالات هذه. ثاني شيء مؤسسة الاقراض الزراعي، يعني لدينا اتفاقية مع مؤسسة الاقراض الزراعي.
1: نعم.
0: بالمساهمة في اعطاء قروض حسنة ميسرة للمصابين العسكريين، والاشراف طبعا من طرف الهيئة على نجاح هذه المشاريع.
1: نعم. ايضا في مجال الرياضة هنالك نشاط ملحوظ للهيئة في التأهيل النفسي والجسدي للمصابين حتى يتمكنوا من الانخراط في الأنشطة والبرامج الرياضية اللي بتنفذها الهيئة.
0: نعم.
1: كيف بتتابعوا هاي المشاركات الخاصة بالمصابين العسكريين، خاصة احنا في عنا بطولات محلية وايضا دولية، واذا في انجازات تحققت يا ريت تطلعنا عليها.
0: الهيئة وسمو رئيس المجلس يعني لديهم اهتمام كبير بالمجال الرياضي، لانه الرياضة يعني تعكس جوانب عديدة وتصلح جوانب عديدة أيضا في البني آدم، فهو يعمل على في هذا المجال مجالات شاركت فيها الهيئة عالميا بحوالي 5 بطولات دولية، حصلت المصابين على ما يقارب 17 ميدالية وفازوا في جوائز عالمية، و يعني كانوا محط انظار جميع حقيقة.
1: نعم.
0: انه الاردن بحجمها تخرج هاي الافواج من المصابين بحيث انه يكتسحوا بطولات بهذا الكم.
1: نعم.
0: بهذا العدد.
1: نعم.
0: فخارجيا لدينا مشاركات، داخليا الان العمل جاري على إقامة بطولة في الشهر 11 إن شاء الله من هذا العام الإعداد لها، وقبل ما نأتي إلى الإذاعة كنا في زيارة الاتحاد البرلمبي بخصوص الترتيب والإعداد للمناسبة إن شاء الله تكون وطنية
1: إن شاء الله،
0: إنه يعني راح تكون شاملة للعسكر للمصابين.
1: نعم.
0: و أسرهم أيضا كاملة.
1: نعم.
0: ونسأل الله أن تكون أيضا برعاية ملكية كما نتوقع بإذن الله
1: إن شاء الله. بدي أمر على عدد من الأسئلة، لكن بدنا نحاول نمر عليهم وتكون الإجابات بشكل سريع حتى نغطيها الوقت، لأنه عم بدركنا عطوفتك. ما أبرز أولويات الهيئة وخططها المستقبلية حتى نطور منظومة رعاية المصابين العسكريين الآن؟ إيش بتشتغلوا قاعدين؟
0: أبرز الأمور التي نعمل عليها حاليا يعني في عدة مجالات حقيقة، اجتماعيا ونفسيا، وما يهم المصاب الحقيقي انه يرغب بان يرى انه لم يوضع على الرف، فنعمل على الجانب هذا بخصوص متعلق بأسرهم أبنائهم من التدريس بالتوظيف ودورات المتخصصة التي يعني تصب في مصلحة المصاب العسكري ومصلحة ذويه،
1: بمعنى لهم أعلى درجات الاهتمام
0: 100%. يعني لا نألو جهدا، أنا يعني هنا لست لأمثل دور أنه كل شيء، لكن كافة طاقاتنا على مدى أيام العمل وغير.
1: نعم.
0: أيام العمل هي مخصصة حقيقة لخدمة هذه الفئة من الناس، لأنه هم يستحقوا أن نرد لهم الجميل ونوفيهم حقهم في رعايتهم، ونكون وإن شاء نسأل الله أن نكون أمناء على أداء رسالتنا هذه في حقهم، لأنه لنا بإذن الله أجران، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة.
1: نعم. نعم.
0: وسعادة المصاب، وعندما نحقق لأي مصاب أي حاجة تطلب

0: من قبلنا يعني نشعر بسعادة عارمة.
1: نعم.
0: ولدي فريق متخصص في الهيئة من الباحثين والمدراء المعنيين بهذا الموضوع، كلنا نعمل على قدم وساق وبمنتهى الرغبة والرضا التام عن خدمة أي مصاب،
1: نعم.
0: لا نألو جهدا في ذلك.
1: اليوم عطوفتك العالم في تسارع تقني وتكنولوجي، هل الهيئة أيضا تحاول الانخراط في المجال التقني حتى تساعد المصابين العسكريين في تحسين جودة الحياة لهم بالنسبة لهذه الخدمات؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، التعاون والتواصل مع وزارة الاقتصاد الرقمي قائم بهذا الخصوص. لدينا دورات متخصصة، دورات في الذكاء الاصطناعي، دورات في الاي سي دي للمبتدئين. عندنا ايضا برامج سند، حتى سند ألقيت على الخدمة،
1: يتم استخدامه الآن،
0: وإحنا في دورات تثقيفية لأنه في جزء من إخواننا
1: حتى يعني يعرف كيف يتعامل مع التطبيق.
0: بالتالي من منزله هو يستطيع أن يطلب الخدمة التي يريدها دون اللجوء إلى الفروع ولا الأمور الورقية كاملة.
1: نعم. شو رسالتك اليوم اللي حاب توجهها من خلال إذاعة القوات المسلحة الأردنية للمصابين العسكريين اللي قدموا من أجل هذا الوطن الكثير وأيضا أسرهم اللي وقفت إلى جانبهم؟
0: أنا أقول لإخوتي من المصابين العسكريين وأسرهم، لن ننساكم، الأردن لن ننساكم. توجيهات جلالة الملك واضحة وصريحة، توجيهات سمو الأمير مرعد واضحة وصريحة.
1: نعم.
0: وكل من يقوم على المجال، أمنيتي أن أحقق كل أمنيات مصاب عسكري بما يرغب، لكن
1: نعم.
0: أحيانا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم.
0: نعمل في العديد من المجالات على الوصول إلى تغطية كافة الرغبات، خاصة في أمور التشغيل. يعني جهد كبير يبذل الآن، فريق عمل متخصص يعمل في لوحدة التشغيل للوصول إلى نتائج مرضية للإخوان. إخواننا لن ننساكم، ما نقدم لكم لا شيء مقابل ما قدمتم أنتم لهذا الوطن، وأسركم عانت الكثير. أشكر الأسرة القائمة على المصاب العسكري.
1: نعم.
0: زوجاتهم هن مقاتلات معانا حقيقة في هذا المجال، وشاهدنا العديد من الحالات. فأنتم في القلب ومحط الاهتمام من القائد الأعلى إلى أدنى منصب في هيئة المصابين العسكريين.
1: نعم. إحنا اليوم سعيدين بهذا اللقاء اللي كان حقيقة سلط الضوء على برامجكم وأنشطتكم المتنوعة والمختلفة والتي تعكس حقيقة بالترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة اللي احنا نحترمها ومنقدرها على ما قدمت لهذا الوطن. فأنت اليوم وضعتنا ببرامجكم وأنشطتكم، فنحكي لكم الله يعطيكم العافية في الهيئة، جهود مقدرة، وإن شاء الله الفترة القادمة أيضا تبقى حافلة بالعطاء والإنجاز وخدمات جديدة التي تقدم للمصابين العسكريين. ضيفي هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع عطوفة مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد المتقاعد الطيار عادل الشناك. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا دكتور زيد، أقدر هذه اللحظات العزيزة على قلبي حقيقة، وأشكر إذاعة القوات المسلحة، وربي يديمك ويديم عز الوطن بإذن الله.
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا.
0: تسلم.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية طارق السقار، في المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، في التصوير علي الوديان، وأيضا في الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاءات جديدة خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوهرة.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة، البرنامج هذا الذي يأخذنا في رحلة عبر الذاكرة، نبحث فيها عن الحكاية خلف الأغنية، وعن الإنسان خلف الصوت، وعن الصدق الذي صنع جمال تلك الأعمال التي ما زالت تعيش معنا حتى اليوم. حلقتنا لهذا اليوم تقف عند واحدة من الأغاني اللي ظلت راسخة في الوجدان، أغنية تحمل معنى الاحترام والتقدير وتعكس روح الزمن الجميل، أغنية لولا الأمر لله، أمرك على راسي، بصوت الفنان الأردني الراحل فارس عوض، ذلك الصوت الذي عرفه الجيل الجميل وأحبه وبقي حاضرا رغم الغياب.

لم تكن بداية فارس عوض عادية أو مخطط لها، بل جاءت كما كانت تأتي البدايات الصادقة في تلك الزمن بالصدفة الجميلة اللي تكتشف الموهبة دون تكلف وفي مدينة مادبة. وخلال أحد الحفلات كان روحي الشاهين رئيس القسم الموسيقي في الإذاعة حاضرا بين الجمهور يراقب ويستمع، حتى لفت انتباهه صوت شاب مختلف في إحساسه في دفء صوته وصدق هذا الحضور فارس عوض. ذلك الصوت لم يمر مرور الكرام، بعد الحفل أدرك روحي شاهين أن هذا الشاب يملك خامة فنية حقيقية، فطلب منه الانضمام إلى كورال الإذاعة الأردنية. كانت تلك اللحظة نقطة تحول أولى وبوابة الدخول إلى عالم الفن والإذاعة، حيث تصقل الموهبة ويحترم الصوت.

في تلك الأجواء الإذاعية وصلت قصيدة جديدة حين جاء الشاعر رياض زيادات إلى روح شاهين حاملا نصا كتب من القلب، قصيدة تحمل في مضمونها الطاعة والوفاء والتقدير. قصيدة تقول: لولا الأمر لله أمرك على رأسي. كلمات جميلة معبرة تعكس ثقافة المجتمع، تحمل روح الاحترام المتبادل وتلامس القيم اللي تربى عليها الناس في ذلك الزمن.

كان فارس عوض حاضرا سمع الكلمات اللي طبعا كان في حالة إنصات كامل للحن، توقف عندها طويلا شعرا. هذه القصيدة تشبه إحساسه وروحه، اللحن ينسجم مع صوته، فطلب أنه يغنيها. أمي طبعا أكيد مو بدافع للشهرة، بل بدافع الإيمان بالكلمة والعمل. وهكذا اجتمع النص واللحن والصوت في حالة فنية صادقة. هاجري ذكرى هجت

في عام 1983 خرجت الأغنية للناس، فوجدت طريقة سريعة للقلوب. أغنية هادئة في لحنها، عميقة في معناها، صادقة في أدائها، فانتشرت بين الناس ورددها المستمعون، وبات اسم فارس عوض مرتبط بيها وبغيرها من الأغاني طبعا اللي قدمها خلال مسيرته القصيرة. رغم قصر تلك المسيرة، إلا أنه فارس عوض استطاع أن يترك بصمة واضحة وأن يقدم مجموعة من الأغاني اللي حملت روح ذلك الزمن الجميل، زمن كانت فيه الكلمة مسؤولة واللحن موزون والصوت رسالة.

لكن القدر كان أسرع، إذ رحل الفنان فارس عوض عن عالمنا في سن صغير أثر حادث سير مؤلم. فكان رحيله صدمة لمحبيه، ولكن من عرف صوته وأحبه رحل الجسد وبقي الصوت، غاب الإنسان وبقي الأثر، وظلت أغاني شاهدة على موهبة لم تمنح العمر الكافي لكنها منحت الصدق. ترك فارس عوض إرثا جميلا من الأغاني اللي ما زالت تذاع وتسمع وتعيدنا في كل مرة إلى زمن النقاء، زمن كانت فيه الأغنية تحكي حكاية وتحمل قيمة وتغنى باحترام.

0: راسي.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين تبقى أسماء الفنانين الصادقين حية، لا تقاس بطول العمر بل بما يتركونه في الذاكرة، ويبقى فارس عوض واحدا من أولئك الذين مروا سريعا لكنهم تركوا أثرا عميقا لا ينسى. إلى هنا متابعينا ومستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم قصة وقصيدة. كنت معكم أنا تغريد الزواهرة، من الإعداد محمد الحنيتي، ومن الهندسة الإذاعية يزن السعودي.
2: قصة وقصيدة.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة اعتبارا من تاريخ 2 أيلول عام 2026. صدور الإرادة الملكية السامية بترفيع عطوفة العميد الركن مجدي محمد حماد الحراسيس إلى رتبة لواء اعتبارا من تاريخ 2 أيلول عام 2026. إرادتان ملكيتان بترفيع عطوفة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى رتبة فريق وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2 أيلول عام 2026. جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يوجه رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس، وجهه فيها إلى متابعة جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير إمكانيات الجيش العربي وتحديث أدواته. جلالة الملك عبد الله الثاني يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها ويفتتح مشروع التوسعة الجديد فيها وحدة الطباعة التعبئة والتغليف. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء مرورها من مضيق هرمز انتهاكا صارخا للقناة.

القانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وزارة الخارجية تتابع حادث السير الذي وقع في مدينة نويبع المصرية صباح اليوم وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات بينهم أردنيين. مجلس التعاون لدول الخليج العربي يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت البحرين والكويت. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم وغدا. ختام موجز، في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

0: الأردن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العداد.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وموضوع حلقتنا أعزائي هذا المساء مع ضيفنا الأستاذ الدكتور هاشم الرواشجي أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة الأردنية هو موضوع الإطار السياسي للدولة الأردنية وحديث مفتوح، فكونوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء من برنامجكم الأردن عبر العصور. وأرحب بضيفنا لهذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية. دكتور أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا سيدي.
0: سيدي، إحنا موضوع حلقتنا الإطار السياسي للدولة الأردنية، كيف بني هذا الإطار؟ خلينا نفهم أول شيء مع سوريا.
1: سيدي، الإمارة شكلت دون إطار سياسي يعني يحدد مناطق سيادة الدولة على جغرافية الأرض، وطبعا تمثلت هذه في بناء ما نسميه نحن الجغرافيون إطار سياسي أو حدود سياسية. وكانت أولى الإطارات شكلت له حدود الأردنية السورية، تم باتفاق طبعا بين دول المنتدبة في ذلك الوقت اللي هي بريطانيا وفرنسا في عام 1920، وإحنا بنسميه في العرف الجغرافي اللي هو تعريف الحدود، يعني من أين تمتد الحدود وإلى أين تنتهي. طبعا شكلوا لجان في 1921 بعد سنة، هذه اللجان بحثت أمر الحدود في اجتماعين، الأول في ذيبين في سوريا والثاني في درعا في 11 آب 1921. دار خلافات طبعا كالعادة بين أي دولتين لابد أن تحصل خلافات على الحدود، كان خلاف محور القرى والمراعي في القطاع اللي ممتد في وسط سوريا اللي هي منطقة جبل الدروز ومنطقة الأزرق، وانتهت الاجتماعات دون التوصل إلى نهاية لهذه الحدود. طبعا هنالك حصلت أزمات أخرى، منها أزمة سما وأم جمال عندما تقدمت أو دفعت بريطانيا بنقاط الحدود داخل حدود الأردن، يعني تعدت في على المناطق اللي كانت تخضع للانتداب البريطاني، وهذا أدى إلى مناوشات وتوتر بين الجانبين الأردني والجانب الفرنسي، ونتيجة ذلك تدخل لورد بلومر من أجل إعادة تعيين الحدود، وكما جاء في اتفاق عام 1920، واجتمعوا في بيروت في 1927 في المفوضية العليا الفرنسية في بيروت، وخصص المعالجة المواقع المتنازع عليها اللي ذكرناها، ومهد الوصول إلى تسوية أكثر وضوحا. طبعا في عام 1931 تم هنالك البروتوكول عرف قطاعات الحدود بصورة تفصيلية، منها قطاع اليرموك اللي هو درع الرمثة ونصيب جابر، وحتى نقطة الحدود العراقية السورية الأردنية هي جبل الطنف. وفر هذا طبعا التعريف القانوني للحدود، وتشكلت على ضوء ذلك لجنة ترسيم أو تعيين حدود. لابد من أن يعني أترك هذا الموضوع للحديث بس عن مراحل تعيين حدود وفق المقتضيات الجغرافية، مثلا في تعيين يعني الحد يرسم بتعريف بين السياسيين ثم تخطيطه على الخارطة ثم تعيينه على الأرض. أنا أقصد في المرحلة الأخيرة سنة 32 تعيين الحد على الأرض بين الأردن وسوريا، لابد من تشكيل لجان تسوية، ومثل الجانب السوري فيها عن الفرنسيين اللي هو بينيت وبهيج الخطيب عن الحكومة السورية، عن الأردن إليكسيث كركبرايد وخلف التل عن الجانب الأردني، وقاموا بوضع العلامات الحدودية وإعداد الخرائط، ووثقت هذه الأعمال في 4 تموز 1932. طبعا اعتمدوا تقريرا مشتركا في عام 1937 للحدود بين سوريا والأردن، لأنه التقارير اللي كانت تكتب باللغة الفرنسية من جانب سوريا ومن جانب الأردن تكتب باللغة الإنجليزية، تم في عام 87 توحيد هذه التقارير باللغة العربية واعتمدت كأساس للحدود بين الدولتين.
0: يا سيدي، بين الأردن وفلسطين كيف تم اعتماد هذا الإطار أيضا؟
1: سيدي، العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة يعني متينة وقوية، ولكن كان المهيمن على هذه المنطقة هم البريطانيين كما تعلم.
0: صحيح.
1: كان في هنالك هربرت سومائيل المندوب السامي البريطاني، وفي الأردن معتمد بريطاني، ورسمت الحدود بين الحكومة البريطانية، يعني بين حكومة واحدة أو دولة منتدبة واحدة وبين حكومتين ممثلة بمعتمد وممثلة بمندوب في فلسطين. الحدود طبعا فلسطين جرت في رسائل متبادلة بين المندوب السامي ووزير المستعمرات البريطانية أو للشؤون الخارجية البريطانية، وتقرر اعتماد الظاهرات الطبيعية أساسا للحدود. طبعا التعريف يبدأ في بموجب التقرير اللي اعتمدوهم أو المراسلات اعتمدوها في 1 أيلول 1922 على أن يبدأ من نقطة تبعد ميلين عن العقبة. وكان في هذا الجانب إشكالية، من أي جزء من العقبة تبدأ الميلين؟ لأنه الميلين تبدأ من أقصى بيت ولا من أقصى منشأة، كان في منشآت عسكرية أبعد من القرية اللي كانت العقبة في ذلك الوقت قرية، أشبه من قرية في العشرينيات، لم تكن مدينة بمستوى حجمها الحالي. فطبعا قالوا تبدأ من 2 ميل غرب العقبة، ثم تمتد مع منتصف وادي عربة، ثم منتصف البحر الميت، ثم منتصف نهر الأردن، ثم صعودا مع نهر اليرموك اللي هو يشكل الفاصل بين الأردن وسوريا. طبعا قروا هذا في عصبة الأمم في 22 اللي بموجبها طبعا استثنيت الأردن من أحكام وعد بالفور بناء على القرار اللي صدر في باريس عام 1919 إنه الأردن سوف تستثنى من وعد بالفور وتبقى فلسطين حدودها طولية وليست عرضية كما جاءت في الأجناد الإسلامية قديما، بحيث يحدها من الشرق النهر والبحر والوادي، الوادي وادي عربة، البحر البحر الميت، والنهر نهر الأردن. طبعا عادت الاتفاقية البريطانية سنة 28 أو المعاهدة البريطانية 28 تأكيد الحدود بين الأردن وفلسطين على النحو اللي ذكرناه قبل قليل، وتم تعيين قطاع الحدود في العقبة جديد لأنه الحد لم يتفق مع مسيل الوادي وادي عربة في الخليج العقبة، لأنه أصبح إلى الشرق منه بكثيرا بعيد عنه كثيرا، مما اضطرهم إلى يعني مد خط من نقطة الميلين غرب مدينة العقبة أو أقصى بيت في العقبة لتتجه شمالا حتى تلتقي مع منتصف وادي عربة، وهذا أدى إلى اقتطاع ما لا يقل عن حوالي 5 كيلومتر مربع من أراضي الشرق الأردن لتضم إلى أراضي فلسطين. وثم في العام 46 ثبتت هذه بأعمدة أو كرينز بيسموها، 5 أعمدة تبدأ من الشط وتنتهي في أول نقطة في منتصف وادي عربة. هذا فيما يتعلق بحدود الأردن مع فلسطين.
0: نعم يا سيدي، مع العراق كيف تم ترسيم الإطار السياسي أيضا فيما بيننا وبين كونوا مملكتين كانوا يعني.
1: حقيقة لو يعني قدمنا
0: نجد والحجاز،
1: نجد والحجاز لأنه هي أقدم من العراق. العراق جاءت في مرحلة متأخرة، آخر شيء رسم الحدود. الحدود بين نجد والحجاز رسمت سنة 1925 بموجب اتفاقية اسمها حدا أو حدا، وهذه طبعا في المملكة العربية السعودية، أعتقد بين جدة ومكة. موقع يعني يقع بينهم، ولمثل الأردن فيها واحد اسمه إليك جيلبرت كلايتون ذهب هناك، واستمرت المباحثات لمدة 3 أسابيع بين القيادة السعودية ممثلة بالملك عبد العزيز وبين جيلبرت كلايتون، وكانت هنالك خلافات على الحدود، بتعرف كل واحد يحاول أن يحصل على مكتسب في الأرض. طبعا الحدود وقعت في نجد في حدا، وبدأت من نقطة تقاطع خط الطول 29 مع خط العرض 32، وانتهت في منطقة على مثلث الحدود العراقية الأردنية السعودية اسمها عنازة. طبعا الحدود بلغ طولها حوالي ما لا يقل عن 700 كيلو متر. المسارات طبعا المسار الثاني في الحدود هو رسالة بعث بها جيلبرت كلايتون لابن سعود في سنة 27 اللي هي من أجل ترسيم الحدود بين الأردن والحجاز. يعني انتهت المرحلة الأولى بين نجد والأردن أو شرق الأردن وبين الحجاز وشرق الأردن في رسالة. الرسالة حددت الحدود باثنين ميل جنوب المدورة القديمة إلى 2 ميل جنوب العقبة، ويمتد بينها خط مستقيم، ولكن ابن سعود لم يرضى عن هذا وبقيت الحدود يعني تحت ما يسمى بالأمر الواقع، وتم تسوية الحدود في سنة 1965 باتفاقية جديدة تم على أثرها مناطق متبادلة، أخذت السعودية فيها منطقة طبيق، وإحنا أخذنا على ساحل خليج العقبة مياه يعني تقريبا أو ساحل بلغ طوله 19 كيلو متر. وبعدين اجتمعت اللجان لتثبيت هذه الحدود على الأرض في 66، وانتهى الأمر في عام 67 باعتماد الخرائط النهائية وأصبحت جزءا من اتفاقية الحدود بين البلدين.
0: العراق كيف تم؟
1: العراق سيدي بدأت المناقشات في عام 1927
0: بين متأخرة يعني.
1: العراق نعم متأخرة في يعني سياق رفع الحواجز الجمركية بين البلدين بين الأردن وبين العراق، وفي طبعا طالب المجلس الوزراء العراقي من وزير الأشغال ومن وزير المواصلات ووزير الداخلية بدراسة موضوع الحدود بين الأردن والعراق، وتم التوصية بأن يمتد خط الحدود وفقا إلى الظاهرات الطبيعية بين البلدين. تعرف المنطقة سهلة بين العراق والأردن، صحراوية سهلة، ما أمكن ذلك طبعا، يعني هي ما امتدت إلا قمم في نهاية الخطين اللي هي ممثل بالطنف في الشمال اللي هو مثلث الحدود العراقية السورية الأردنية، وفي عنازة كجبل في مثلث الحدود الأردنية السعودية العراقية في الجنوب. وطبعا الحدود رسمت في إطار انضمام العراق في أيضا في إلى عصبة الأمم المتحدة. أنت تعرف أي دولة تريد انضمام للأمم المتحدة أو عصبة الأمم لابد أن تكون مستقلة وذات حدود، أراضيها ضمن حدود تخضع لسيادتها، وكان ذلك في عام 32. وطبعا في 31 تموز تم تبادل مذكرات بين رئيسي الوزراء في الأردن والعراق بخصوص الحدود، ووافقت شرق الأردن في 16 آب 1930 على حدود بين العراق وبين الأردن، بحيث تكون جبل الطنف حدودنا الشمالية وجبل عنازنة حدودنا أو نقطة حدودنا الجنوبية مع العراق. طبعا ظلت الاتفاقية يعني غامضة، أي جزء من جبل عنازة، لأنه هذا لم يوحد حدود الأردن مع السعودية مع العراق في نقطة واحدة. في 56 اتفقوا على أن تكون نقطة أو الذروة 940، يعني القمة 940 متر في جبل عنازة، لأن جبل عنازة له قمم متعددة، فقالوا نختار 940 متر لتكون نقطة الاتصال

0: ثلاثية بين الدول الثلاث، العراق، الأردن، السعودية، اللي بيسموها تراي جينكشن بوينت، نقطة التقاء ثلاثية، وتم تسويتها في عام 56. في 84 تم لقاء بين يعني لجان أردنية عراقية سوت الحدود بين العراق والأردن في الأمور اللي حقيقة كانت فيها تجاوزات في عهد عبد الكريم قاسم في الستينيات، عندما دخل على الحدود الأردنية مسافة 12 كيلومتر، فأخذنا إحنا 195 كيلومتر والعراق بالمقابل أخذوا 195 متر في المنطقة طبعا الشرقية، وفيها مطار اسمه النظايم ومركز حدودي اسمه طريبيل. انتهت يعني الحدود الأردنية مع العراق بسلام وبأخوة وتواد، وأعتقد أن الحدود الآن مستقرة وثابتة.
1: نعم سيدي، موضوع علم الحدود يعني هل هو يدرس؟ هل يدرس في الجغرافيا؟ يدرس في الهندسة؟ يعني موضوع خارج
0: والله سيدي أنا بدي أقول أنه يعني الجغرافيا لها فروع، يعني كما يقول القائلون الجيوغرافي لايك توميتوز، يعني مثل البندورة تجدها في كل طبخة موجودة أو في كل مائدة، على كل مائدة. الجغرافيا السياسية فيها تخصص دقيق اسمه الحدود، وأنا هذا تخصصي، أنا كتبت رسالتي عن حدود الأردن مع الدول الأربع دول الجوار الجغرافي. التخصص هو يقع في صلب الجغرافيا السياسية. الجغرافيا السياسية تعالج الحدود من حيث تعيينها ونزاعاتها. طبعا التعيين الحدود يمر بمراحل أربعة أنا ذكرتها. المرحلة الأولى تعريف الحدود، والتعريف عادة يقوم به السياسيون. ثم مرحلة تخطيط وهي على الخارطة ترسم. ثم مرحلة ديماركيشن بسمها الأولى ديفينيشن، الثانية ديليميتيشن هي على الخارطة، والثالثة ديماركيشن على الأرض تعينها اللي هي ماركتينج تعيين حدود، ثم الادمنستريشن إدارة الحد اللي هو بوضع يعني الشرطة والجمارك وموظفو الزراعة وموظفو المؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالحدود، مثل مثلا الصحة، مثل الزراعة، مثل التسويق الزراعي إلى آخر ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر هنالك يعني أمور فنية لابد أن يكون فيها كارتوغرافيين، يدخل فيها اللي هم الهندسة الطبوغرافية ممثلة ب يعني المهندسين الطبوغرافيين أو الجيومتكس اللي هم يرسموا الحدود. وطبعا لا يعني ذلك أن الجغرافيين ما يرسموا حدود، أنا عندي يعني أخذ دورات فيما يتعلق برسم الحدود من خلال برنامج اسمه QGIS اللي هو Q Geographical Information System، نظم المعلومات الجغرافية، وحتى في كتب اللي ألفتها أنا اللي بقوم برسم الخرائط بنفسي. يعني فالجغرافيا علم يقع على الحافة بين التخصص الأدبي والتخصصات العلمية.
1: نعم يا سيدي، احنا سعدنا فيك في هذا اللقاء في موضوع علم الحدود والإطار السياسي للدولة الأردنية، كيف تم رسمه على الأرض وعلى الواقع. أستاذ الجغرافيا السياسية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، يا سيدي إلى كل التحية والتقدير على حضورك معنا دائما وإتحافنا بمعلومات جديدة عن تاريخ الأردن عبر العصور. يا ميت أهلا وسهلا فيك.
0: الله يبارك فيك ياسين بيك، وأشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هذا اللقاء.
1: الله يبارك فيك.

أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء حتى نلقاكم مجددا. هذه تحيات فريق العمل من المونتاج والتصوير مؤمن الحنيطي على الوديان ومحمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، ومن الهندسة الإذاعية يزن السعودي وحمزة الربابعة وعبد العزيز العبابنة، ومن المتابعة والإعداد المقدم ثمار الفاعوري والإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حتى نلقاكم هذه أجمل تحية مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. كم مرة وقفت أمام المرآة ولاحظت حبة جديدة على وجهك، أو نظرت إلى أظافرك فوجدت بقعة بيضاء، أو استيقظت صباحا ولاحظت كمية شعر أكبر من المعتاد على وسادتك؟ ربما مررت يدك على جلدك فوجدته جافا ومتشققا. نحن عادة نتعامل مع هذه الأشياء باعتبارها تفاصيل سطحية لا تستحق الاهتمام، لكن ماذا لو أخبرتك أن الجلد والشعر والأظافر وحتى لون الوجه والشفاء والعينين يمكن أن تعطينا أحيانا إشارات عما يجري داخل الجسم؟ ليس المقصود أن كل حبة يعني مرضا، أو أن كل تساقط للشعر يعني نقصا في معدن معين، لكن الجسم يمتلك لغة خاصة، وأحيانا تكون العلامة الخارجية رسالة من الداخل. في خلاصة كلامنا، دع الطبيب ملاذك الأول، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. وفي حلقة اليوم من بنك المعلومات سنقرأ هذه الرسائل ونفك بعض شفراتها.

الأظافر شاشة صغيرة للجسم. الأظافر ليست مجرد وسيلة لحماية أطراف الأصابع، بل هي نسيج يتكون أساسا من الكيراتين، ونموها يعتمد على سلامة الخلايا الموجودة في منطقة تسمى مصفوفة الظفر، ولهذا يمكن أن تظهر عليها بعض التغيرات نتيجة إصابة موضعية أو أمراض جلدية أو بعض الحالات الصحية. لكن انتبهوا، أكثر العلامات التي يسيء الناس تفسيرها هي البقع البيضاء على الأظافر. قد تظهر بقع أو نقاط بيضاء على الأظافر ويعتقد البعض فورا أنها دليل على نقص الكالسيوم. في كثير من الحالات لا يكون السبب نقص الكالسيوم إطلاقا، لكن إذا أصبحت الأظافر هشة جدا أو تغير شكلها أو لونها أو أظهرت خطوطا أو انفصالات جلدية، فهنا قد يكون الأمر مرتبطا بمشكلة جلدية أو مرضية ويستحق التقييم. تخيلوا ظفرا أصبح مقعرا من المنتصف وحوافه مرفوعة إلى الأعلى. هذه الحالة تعرف باسم الأظافر الملعقية، وقد ترتبط في بعض الحالات بنقص الحديد، خصوصا إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل التعب والشحوب أو ضيق التنفس. لكنها ليست حكما نهائيا على وجود نقص الحديد، فهناك أسباب أخرى ممكنة. الشعر. الشعر أكثر من مجرد مظهر، وهو ينمو ضمن دورة طبيعية تتكون من مراحل للنمو والراحة والتساقط، ولهذا فإن فقدان كمية معينة من الشعر يوميا أمر طبيعي. لكن عندما يتحول التساقط إلى زيادة ملحوظة ومستمرة، أو تظهر فراغات واضحة، أو يصبح الشعر أرق بشكل تدريجي، فقد يكون هناك سبب يحتاج إلى البحث. ومن الأسباب المحتملة قد يكون نقص في الحديد أو بعض اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص بعض العناصر الغذائية أو التغيرات الهرمونية أو بعض الأمراض.

أو التوتر الجسدي الشديد أو بعض الأدوية أو حتى العوامل الوراثية. وهناك حالة استثنائية، تساقط الشعر بعد الصدمة الجسدية. وهنا معلومة تستحق الانتباه، أحيانا لا يبدأ تساقط الشعر مباشرة بعد المرض أو الإجهاد، قد يمر الجسم بحدث شديد مثل مرض حاد، عملية جراحية، فقدان وزن سريع أو ضغط جسدي كبير، ثم يبدأ تساقط الشعر بعد فترة من الحدث. وهذا يحدث لأن عددا كبيرا من بصيلات الشعر قد ينتقل مؤقتها من مرحلة النمو إلى مرحلة الراحة، ويعرف ذلك باسم تساقط الشعر الكربي. وفي كثير من الحالات يكون مؤقتا، ويبدأ الشعر بالعودة إلى دورة نموه الطبيعية بعد معالجة السبب. أما بالنسبة للشعر الذي يفقد لونه، فظهور الشعر الأبيض ليس بالضرورة أن يكون علامة على مرض، فالشيخوخة والعوامل الوراثية من أهم أسباب الشيب، لكن التوتر النفسي الشديد والضغط الجسدي قد يؤثران في الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين داخل بصيلات الشعر، وقد يساهمان لدى بعض الأشخاص في تسارع ظهور الشيب.

الحبوب. الحبوب ليست دائما بسبب الأوساخ. الحبوب أو حب الشباب من أكثر المشكلات الجلدية شيوعا، وتحدث نتيجة تفاعل عدة عوامل، منها زيادة إفراز الدهون وانسداد بصيلات الشعر والتغيرات الهرمونية والالتهاب. ولهذا فإن ظهور الحبوب لا يعني أن الشخص لا يغسل وجهه جيدا، بل إن الإفراط في غسيل البشرة أو فركها بقوة قد يزيد تهيجها. وأحيانا الحبوب تخبرنا عن الهرمونات. إذا ظهرت الحبوب بشكل مفاجئ أو شديد، خصوصا مع أعراض أخرى مثل زيادة الشعر في أماكن غير معتادة أو تساقط شعر فروة الرأس، فقد يفكر الطبيب في وجود اضطراب هرموني. ومن ضمن الاحتمالات متلازمة تكيس المبايض لدى النساء. علينا أن ندرك أن الحبة وحدها لا تشخص اضطرابا هرمونيا، لكن اجتماع عدة علامات قد يجعل الفحص الطبي مهما. مكان الحبوب لا يقرأ أعضاء الجسم. هناك اعتقاد منتشر يقول إن الحبوب على الوجه تعني مشكلة في عضو معين، والحبوب على الخد تعني مشكلة في عضو آخر، والحبوب حول الفم تعني مشكلة في المعدة. لكن هذه الخرائط المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة تشخيصية موثوقة. موقع الحبوب قد يساعد طبيب الجلدية في فهم نمط الحالة، لكن لا يمكن القول إن ظهور حبة في منطقة معينة يعني أن عضوا داخليا محددا مريض. الوجه الشاحب. ماذا لو بدا الوجه شاحبا بشكل واضح؟ الشحوب قد يكون طبيعيا لدى بعض الأشخاص، لكنه قد يظهر أيضا مع حالات مثل فقر الدم أو نقص الحديد أو بعض المشكلات الصحية الأخرى. وإذا ترافق الشحوب مع تعب مستمر أو دوخة أو خفقان أو صداع أو ضيق في التنفس، فقد يكون من المناسب إجراء تقييم طبي وتحاليل دم.

الشفاه واللسان. لون الشفاه واللسان قد يتغير لأسباب كثيرة، لكن شحوب الأغشية المخاطية يمكن أن يكون من العلامات التي يلاحظها الطبيب عند تقييم فقر الدم. واللسان أيضا قد يتغير شكله أو لونه في بعض حالات نقص العناصر الغذائية أو الالتهابات أو الأمراض الأخرى، لكن مرة أخرى المظهر وحده لا يكفي لمعرفة السبب.

0: الإنسولين، ولذلك قد تكون إشارة تستحق الانتباه، خصوصا إذا ترافق ظهورها مع زيادة الوزن أو عوامل خطر أخرى، لكنها قد تحدث لأسباب أخرى أيضا. خلاصة الكلام: لا تبحث عن مرض خلف كل علامة. الشعر يتساقط قد يكون طبيعيا أو وراثيا أو بسبب ضغط جسدي. الأظافر فيها بقع بيضاء قد تكون بسبب إصابة بسيطة. البشرة جافة ربما بسبب الطقس أو الاستحمام. هناك حبوب قد تكون حبة شباب عادية. لا تشخص نفسك من المرآة، فالجسم منظومة واحدة، والعلامة الواحدة قد يكون لها عشرات الأسباب. لذلك عندما تلاحظ تغيرا جديدا مستمرا أو متزايدا، لا تبحث عن التشخيص في المرآة، ابحث عن السبب عند الطبيب، فالمرآة قد تكشف لك أن شيئا تغير، لكن الفحص الطبي هو الذي يخبرك لماذا تغير. وفي النهاية أجسادنا لا تتحدث بالكلمات، لكنها تتحدث بالعلامات. لون يتغير، شعر يتساقط، جلد يجف، ضفر يتبدل، جرح يتأخر في الالتئام. ليست كل هذه العلامات مرضا، لكنها أحيانا تكون جرس تنبيه صغير يقول لنا انتبه، هناك شيء يستحق أن تفهمه. فلا تهمل جسمك، راقب، اسأل وافحص عندما يستدعي الأمر، حيث المعلومة ليست مجرد معرفة بل وعي قد يجعلنا نكشف الإشارة قبل أن تتحول إلى مشكلة. وإلى هنا مستمعين الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماسل جنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم شوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، وجلالته يفتتح مشروع التوسعة الجديد فيها. إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجد الحراسيس رئيساً لهيئة الأركان المشتركة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج اعتباراً من صباح الأحد المقبل. من العناوين إلى التفاصيل، زار جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، وافتتح جلالته مشروع التوسعة الجديد فيها وحدة طباعة التعبئة والتغليف، واستمع جلالته إلى إيجاز حول تطور عمل المطبعة خلال 100 عام، وصولا إلى طاقتها الإنتاجية الحالية التي تقارب 10 ملايين كتاب سنويا. وجال في مرافق مشروع التوسعة الجديد الذي يهدف لتلبية احتياجات قطاعات رئيسة كالأغذية والأدوية. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء الركن مجدي محمد حماد

0: الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026، وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع عطوفة العميد الركن مجدي محمد حماد الحراسيس إلى رتبة لواء اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026. ووجه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس تاليا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ اللواء الركن مجد الحراسيس حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي أن أبعث إليك وإلى زملائك وزميلاتك النشامى والنشميات في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتحية ملؤها التقدير والاعتزاز بكل واحد منهم في مختلف مواقعهم. لقد عرفناك خلال خدمتك في صفوف قواتنا المسلحة جنديا مخلصا لوطننا الحبيب وضابطا متميزا في الجيش العربي المصطفوي، واليوم وقد صدرت إرادتنا بتعيينكم رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، فإننا نعهد إليك بمسؤولية خدمة الأردن الأغلى وأداء هذه الأمانة بكل حرص وتفان. عطوفة الأخ. تحظى القوات المسلحة بتقدير واحترام جميع الأردنيين، إذ يواصل منتسبوها من ضباط وضباط صف وأفراد بضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والمروءة والإخلاص، ساهرين على حماية الأراضي والأجواء الأردنية والتصدي لأي تهديد يستهدف مقدرات الوطن وأمن وسلامة مواطنيه. وعليك وإذ تنهض بأمانة هذه المسؤولية القيادية بأن تضع الوطن نصب عينيك وأن تحرص على بذل كل الجهود لخدمة الأردن وأهله، مدركا أهمية هذه المؤسسة الوطنية العريقة وضرورة الحفاظ على سمعتها الطيبة وهيبتها ومواصلة تعزيز قدراتها لتبقى سياج الوطن ودرعه الحصين. وعليه فإننا نوجهك بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكانيات الجيش العربي وتحديث أدواته لتمكينه من الاطلاع بمسؤولياته ومواجهة ما يستجد من تحديات وتطورات وتهديدات بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية. ولا بد من إيلاء نشامة ونشميات القوات المسلحة جل الاهتمام والرعاية لتمكينهم وبناء قدراتهم ضباطا وضباط صف وأفرادا وضمان أعلى مستويات الأداء والاحتراف، فهم دوما موضع ثقتنا وفخرنا واعتزازنا. نسأل المولى عز وجل أن يعينك على تحمل المسؤولية وأن يوفقك لتحقيق الأفضل للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وستجد منا كل الدعم والمؤازرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين، عمان، في 20 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 2 أيلول عام 2026 ميلادية. كما صدرت إرادتان ملكيتان بترفيع عطوفة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى رتبة فريق وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026. افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي عددا من مشاريع المبادرات الملكية في مناطق نحلة ومقبلة وكفر خل بمحافظة جرش بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي المحافظة ومحافظ جرش بالإنابة محمد العوامري، والتي تم إنشاؤها ضمن حزمة مشاريع في مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقاءاته التواصلية وزياراته إلى المحافظة. وأكد العيسوي على أهمية مشاريع المبادرات الملكية والتي تأتي في إطار نهج تلمس احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. وأضاف العيسوي خلال حديثه لمندوبنا إسلام العياصرة عن هذه المشاريع:
1: مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم في محافظة جرش جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة متابعة احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية المطالب ذات الأولوية التي ألمسها جلالته خلال زياراته ولقاءاته مع المواطن، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات. جلالة سيدنا الله يطول بعمره يوجه باستمرار بضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع بهدف ضمان استدامتها وتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
0: أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم جهود الأردن لتعزيز تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بالدور الذي تطلع به المديرة التنفيذية للهيئة سيما بحوث وخبرتها الأردنية والدولية في قضايا التنمية والمرأة. وقال القاضي إن المرأة حققت تقدما مهما في منظومة التحديث السياسي، خصوصا في مجلس النواب 20 الذي وصلت فيه مشاركة النساء إلى 27 نائبا، وهي أعلى مشاركة نسائية برلمانية في تاريخ الحياة النيابية الأردنية. وشدد على أهمية تعزيز حضور المرأة في الأحزاب السياسية وتطوير برامج تدريب وتأهيل للقيادات النسائية الشابة ودعم مشاركتها على مستوى المحافظات والبلديات بما يعزز قدرتها على التأثير والمشاركة في الحياة العامة. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن وسائل الإعلام العربية والوطنية جزء أساسي من منظومة الأمن الوطني والاستقرار في الدول العربية، وتقوم بدور محوري في صناعة الوعي والرأي العام في ظل ما يشهده العالم من فوضى المعلومات وتدفق الأخبار الزائفة. وقال المومني خلال استقباله اليوم وفدا من هيئة الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا إن الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية يقع على عاتقها تطوير جهود وكالات الإعلام الرسمية لتقديم محتوى متطور للمواطن العربي، مشددا على أن وسائل الإعلام الوطنية والرسمية لا يقتصر دورها على البعد الإخباري والمهني فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الدفاع عن مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة. تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث السير الذي وقع في مدينة نويبع في جمهورية مصر العربية صباح اليوم وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنه وحسب المعلومات الواردة للسفارة في القاهرة فإن حافلة ركاب مصرية كانت تقل عددا من الركاب الأردنيين والمصريين تعرضت صباح اليوم لحادث سير، والمعلومات الأولية تفيد بوجود عدد من الأردنيين بين الوفيات والإصابات، وأن الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في القاهرة تتابع الحادث مع السلطات المصرية، وأن فريقا من السفارة الأردنية في القاهرة في طريقه إلى نويبع لمتابعة حالات المصابين وتأمين نقل الجثامين إلى المملكة. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأسر المتوفين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. وأوضح الناطق الرسمي أن التعامل مع الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأنه لم تسجل بحمد الله أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت الفرق المختصة بالتعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين. وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين المواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو متساقطات مجهولة، وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فورا عند العثور عليها، كما تدعو إلى تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يحافظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها وسيادة أجوائها. وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر القنوات الرسمية. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان اليوم تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. كما أدان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء مرورها من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات أن الهيئة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية كافة تضمن ديمومة واستمرارية الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني ومن وإلى مختلف مطارات المملكة، واضعة السلامة الجوية للطائرات والمسافرين على رأس أولوياتها. وأوضح الفرجات أن 28 شركة طيران تعمل حاليا بشكل منتظم من وإلى المطارات الأردنية، مبينا أن الإلغاءات التي شهدتها حركة الطيران ليلة أمس كانت محدودة واقتصرت على بعض الشركات الأجنبية، والتي سرعان ما عاودت تشغيل رحلاتها اليوم الأربعاء، لا سيما لنقل وتأمين المسافرين العالقين خارج المملكة. وأهابت الهيئة بجميع المسافرين ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من مواعيد وتفاصيل رحلاتهم المحدثة قبل التوجه إلى المطارات، وذلك تفاديا لأي إرباك أو حدوث ازدحامات داخل صالات الانتظار. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 8 قضايا نوعية خلال جهودهم اليومية لمتابعة التحقيق في قضايا التهريب والاتجار والترويج للمواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم إلقاء القبض خلالها على 26 شخصا من مهربي المواد المخدرة وتجارها ومروجيها، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية. أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة اعتبارا من صباح الأحد المقبل ولغاية 27 من الشهر الحالي، وأشار إلى أن التسجيل سيكون من خلال منصة تسجيل الحج الإلكترونية، ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهو مبلغ مسترد بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، مبينا أن المرافقين يعفون من الدفع، وأوضح أن الدفع متاح من خلال إيفواتيركم أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك

0: صفوة الإسلامي. نظمت مديرية أوقاف مادبا احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. إلى التفاصيل.
1: احتفلت مديرية أوقاف مادبا بذكرى المولد النبوي الشريف برعاية سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ أربطة، وبحضور عدد من رجال الدين وجمع من أبناء المجتمع المحلي. وأكد سماحة قاضي القضاء في كلمة له خلال الاحتفال أن ذكرى مولد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست مناسبة لاستذكار السيرة العطرة فحسب، وإنما هي محطة نستمد منها معاني التسامح والمحبة والرحمة والأخلاق الكريمة، ونتخذ من أخلاق الرسول الكريم قدوة حسنة في حياتنا وتعاملنا مع الآخرين. وقال إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا أن بناء المجتمعات يكون بالمحبة والتراحم والتسامح، وأن القيم التي حملها الرسول الكريم ستبقى منهاجا للإنسانية جمعاء. من مادبا فلاح القيسي.
0: واصلت بلدية إربد الكبرى جهودها لتطوير مشروع وسط البلد، حيث يتركز العمل على ظهر التل المكاني المخصص لإنشاء حديقة تمثل رمزية تل إربد. رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: احنا بدأنا بتنفيذ جزئيات من المشروع، خاصة الجزئيات اللي على ظهر التل. انهينا الدرج مبنى البلدية القديم، الآن جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا وآل البيت انهوا تصاميم الحديقة اللي على التل، اللي المرحلة الأولى راح تكون 24 درهم، ولاحقا بعد ما يصير تفاهمات مع مديرية الأمن العام راح تكون الحديقة بحدود 34 درهم. الحكومة عادت تأهيل المدرسة الثانوية، ثانوية إربد، اللي هي جزء من المشروع على ظهر التل. وإحنا استملكنا بعض القطع في المنطقة في وسط المدينة لغايات هذا المشروع. هذه البقعة راح تكون يعني تشهد حياة جديدة إن شاء الله.
0: أعلن المجلس التمريضي الأردني الانتهاء من إعداد امتحان تجريبي إلكتروني يحاكي امتحان مزاولة المهنة الفعلي، ويستند في بنائه إلى خارطة الامتحان المعتمدة ومجالاتها وكفاياتها، ضمن جهود المجلس لتعزيز جاهزية المتقدمين وتطوير أدوات الدعم والإرشاد المرتبطة بالامتحان. وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلي إن الامتحان التجريبي لا يقتصر على منح المتقدم علامة إجمالية، بل يتضمن تحليلا تفصيليا لأدائه وفق المجالات الرئيسة المحددة في خارطة الامتحان، بما يمكنه من التعرف إلى مستوى أدائه في كل مجال وتحديد المجالات التي أظهر فيها مستوى جيدا والأخرى التي تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتقوية. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، وجلالته يفتتح مشروع التوسعة الجديد فيها. إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارا من صباح الأحد المقبل. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عبد اللطيف الأزايد وهاني السعايدة وفاتن الفقهاء، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب.

0: أنا قصة عمرها أكثر من 2000000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

سيء الحظ. قرص الشمس المحمر فوق البصرة يغرق وراء الأفق، وعباءات الليل تفتح أذرعها لتحتضن خطط المدينة وسككها عما قريب. وقبل أن تكمل الشمس انحدارها، خرج خدمة السوق والمساجد يوقدون القناديل المعلقة على أبواب الحوانيت وجدران البيوت في الأزقة، البيوت التي سيعود إليها أهلها وهم يحملون ما تيسر من أرزاق يومهم

في أسفل المدينة من جهة النهر ثمة بيت لا يحتاج صاحبه إلى أن يوصد بابه خوف طارق ليل، لصا كان أو ضيفا، فلا شيء في البيت يغري بالسرقة، لا صندوق يخشى عليه من يد عابثة، ولا جرة قمح تستحق أن تخفى عن الأعين الفضولية، ولا رائحة قدر يمكن أن تستدرج جائعا من الطريق. كان بيتا بلغ من الفقر منزلة لو دخل إليه اللص لربما خرج منه وقد ترك لصاحبه شيئا شفقة واستهجانا. على الأرض التي جعدت وجهها الحفر الصغيرة جلس صاحب البيت مرسلا بصره ومتفقدا ملكه الواسع. جدار آيل للسقوط هنا، سقف مهترئ نهشت الصدوع جلده، وفراغ يملأ السكون في كل ناحية. كل شيء فارغ هنا، جراب الدقيق فارغ والفخارة فارغة، وحده قط أسود هزيل الجسد ومنكس الرأس يقطع هذا السكون، يقطعه بمواء يشبه أنين الجوع حين تحرق عصارة الحمض معداتهم الخاوية. لقد أمضى القط المجوع عاما كاملا يترقب فأرا يخطئ الطريق إلى شبه البيت هذا، ولا يجيء الفأر. الفئران التي لا تستنكف عن الفتاة بدا أنها عرفت سر المكان قبل صاحبه. هجرت البيت بعدما أيقنت أن انتظار الطعام فيه ضرب من سوء التدبير. فرت مذعورة وأعطت نفسها حق الاستجارة بدار الإمارة، عائذة بها من ذلك البيت وأصحابه. أما الذباب فما الذي يصنعه ذباب في بيت هجرته حتى الفئران، إذ لا قدر فيه ولا صحاف ولا قطرة دهن. لقد آثر الذباب جميعه الرحيل، لا فرق بين مقصوص الجناح والقادر على الطيران. وحدها العنكبوت وجدت في البيت ما يكفيها من زوايا فارغة لتنسج بينها خيوطها. نظر الرجل إلى قطه طويلا كأن كليهما ينتظر من الآخر حلا لمشكلة العشاء. دعا الرجل القط إلى الصبر وبالغ في مواساته وأخبره أنه من خير السنانير التي وقعت عليها عيناه، غير أن جوع القط أنطقه ورفض الصبر على بيوت مقفرة كأنها جوف حمارة. حينئذ أعطى الرجل قطه الشيء الوحيد الذي يستطيع فقير أن يعطيه لفقير آخر، أعطاه عنوان رجل غني عظيم التجارة. لم يملك صاحب البيت أن يمنع نفسه من نوبة ضحك هستيرية، كان يود أن يبكي، لكنه اكتشف منذ زمن أن البكاء لا يشبع، وأن السخرية وإن كانت لا تأتي برغيف تجعل الجوع أقل قدرة على الإهانة. ولذلك لم يقل أنا فقير وجائع وبارد بلا مال ولا طعام ولا دفء، كان ذلك وصفا عاديا لا يليق بفقر كهذا. لقد قال شيئا آخر، قال إن منزله الفضاء وإن سقف بيته سماء الله أو قطع السحاب.
له من ثراء! الناس يملكون سقوفا من خشب وطين، وهو يملك السماء كلها، والأغنياء يجعلون على أبوابهم الحجاب حتى يصعب الوصول إليهم، أما هو فلم يعسر على أحد حجابه، فمن ذا يحتاج إلى حاجب على بيت لا باب له؟ كأن الأشياء الجميلة كانت تعرف صاحب البيت فتغير طريقها. لم تمنحه الدنيا مالاً، ولم تمنحه داراً عامرة، ولم تمنحه مائدة يجتمع إليها الأصحاب، لكنها ارتكبت في حسابها خطأً صغيراً. تركت له لساناً يستطيع أن يأخذ الجوع فيحوله إلى طرفة، وأن يأخذ الخيبة فيجعلها بيتاً من الشعر، وأن يقف أمام فقره عاري اليدين وهازئاً، حتى لا نعود نعرف أهو الفقر الذي يسخر من الرجل، أم هو الرجل الذي يسخر من الفقر. ذلك الرجل كان الشاعر مروان بن محمد، لكن الناس نسوا مروان وحفظوا الاسم الذي سيطوف به في مجالس بغداد والبصرة، ويقلق به البخلاء ويضحك به الشعراء، أبو الشمقمق. تلك بداية حكاية لشاعر غريب، كلما أغلق الحظ في وجهه باباً فتح لسانه نافذة. يقول أبو الشمقمق: ولقد قلت حين أقفر بيتي من جراب الدقيق والفخارة، ولقد كان آهلاً غير قفر، مخصباً خيره كثير العمارة، فأرى الفأر قد تجنبن بيتي عائذات منه بدار الإمارة، ودعا بالرحيل ذبان بيتي بين مقصوصة إلى طيارة، وأقام السنور في البيت حولا ما يرى في جوانب البيت فارة، ينغض الرأس منه من شدة الجوع وعيش فيه أذى ومرارة. قلت لما رأيته ناكس الرأس كئيباً في الجوف منه حرارة: ويك صبراً، فأنت من خير سنور رأته عيناي قط بحارة. قال: لا صبر لي، وكيف مقامي ببيوت قفر كجوف الحمارة؟ قلت: سر راشداً إلى بيت جار مخصب رحله عظيم التجارة. لقد فعل أبو الشمقمق شيئاً آخر، حول الفقر إلى مسرح، وجعل حيوانات بيته ممثلين على الخشبة، ثم جلس هو في وسط المسرح يضحك من المصيبة التي يعيشها. شاعر سوء الحظ ليس حادثة عابرة في حياته، سوء الحظ

رفيقه وملازمه. لكن المشكلة أن الحظ السيء اختار الشاعر الخطأ، فكلما أعطاه مصيبة أعادها أبو الشمقمق إليه قصيدة. يقول أبو الشمقمق: برزت من المنازل والقباب، فلم يعسر على أحد حجابي، فمنزلي الفضاء وسقف بيتي سماء الله أو قطع السحاب. فأنت إذا أردت دخلت بيتي علي مسلما من غير بابي، لأني لم أجد مصراع باب يكون من السحاب إلى التراب.

كان أبو الشمقمق خراساني الأصلي بصري المنشأ، واسمه مروان بن محمد، من موالي بني أمية، وقدم بغداد في أيام هارون الرشيد. أدرك بشار بن برد وأبا نواس وأبا العتاهية وغيرهم من شعراء ذلك العصر. كان عظيم الأنف، أهرة الشدقين، منكر المنظر، كأن الحظ حين انتهى من جيبه التفت إلى وجهه. من عادة الناس إذا أرادوا سفراً هيئوا رواحلهم وشدوا أمتعتهم، ثم نادى بعضهم بعضاً: قربوا المطايا. أما أبو الشمقمق فكان إذا سمع ذلك نظر إلى نعليه، هما مطيته وهما زاده في الطريق. كان يعرف أن بينه وبين المكان الذي يريده مسافة ينبغي أن تدفع ثمنها قدماه. حتى هذه المصيبة لم يتركها أبو الشمقمق تمر من غير قصيدة. يقول: أتراني أرى من الدهر يوما لي فيه مطية غير رجلي، كلما كنت في جميع فقالوا قربوا للرحيل قربت نعلي، حيثما كنت لا أخلف رحلا، من رآني فقد رآني ورحلي. يا له من حلم متواضع، لم يسأل الدهر قصرا ولا ضيعة ولا جارية ولا كيسا من الذهب، كل ما تمناه ألا يحمله جسده، والدنيا من حوله تقول له إن الأمر ممكن. بغداد الرشيد تمتلئ بالقصور والتجار وأصحاب الأموال، وفي مجالسها شعراء يعرفون الطريق إلى خزائن الخلفاء والوزراء. أما أبو الشمقمق فقد كان يعرف الطريق إلى بغداد ولكن على قدميه. رجل شاعر على هامش مجتمع عباسي شديد الثراء، يمشي على قدميه لأنه لا يملك دابة ولا يبدو

أن الحظ بعد أن فرغ من إخلاء بيته من الطعام تذكر أن يترك له حمارا يركبه. لقد عاش أبو الشمقمق في زمن كانت فيه القصيدة أحيانا قادرة على أن تفتح لصاحبها باب قصر، لكن بابا آخر ظل مغلقا في وجهه، باب الحظ. لقد بالغ أبو الشمقمق في وصف سوء حظه حتى تخيل أن في كفه لعنة عجيبة لو وقعت فيها ياقوتة حمراء لانقلبت زجاجا، ولو انتهى إلى ماء عذب صاف لأفسده حظه حتى يعود ملحا أجاجا. يقول أبو الشمقمق: لو ركبت البحار صارت فجاجا، لا ترى في متونها أمواجا، ولو أني وضعت ياقوتة حمراء في راحتي لصارت زجاجا، ولو أني وردت عذبا فراتا عاد لا شك فيه ملحا أجاجا، فإلى الله أشتكي وإلى الفضل فقد أصبحت بزاتي دجاجا.

حتى هيئته لم تسلم من سخرية الرواة، وصفوه بقبح المنظر، ولعل رجلاً آخر كان سيغضب من مرآته. أما أبو الشمقمق فقد كان لديه حل آخر لكل ما لا يستطيع تغييره، حله أن يسبق الناس إلى الضحك منه. كان يعرف أن السخرية إذا خرجت من فمه أولاً صارت سلاحاً في يده لا سلاحاً في يد الآخرين. وهكذا مشى الرجل في الدنيا بشيئين لم يخترهما: وجه يلفت الأنظار، وفقر لا يترك للأنظار شيئاً آخر تراه. لكنه كان يحمل شيئاً ثالثاً اختاره هو لنفسه: لساناً صليطاً وحاداً. وصل أبو الشمقمق إلى مجالس الشعراء ونظر حوله. هؤلاء هم الرجال الذين تصنع القصيدة لبعضهم المال والمكانة، وتصنع لبعضهم الآخر القرب من السلطان. فلماذا لا تفعل القصيدة الشيء نفسه له؟ جرب المدح وانتظر العطاء وطرق الأبواب، لكنه اكتشف شيئاً يناسب سوء حظه تماماً: الناس قد لا يدفعون له كثيراً كي يقول الشعر، لكن بعضهم مستعد لأن يدفع له بسخاء كي لا يقول الشعر. وهنا سيعثر أبو الشمقمق أخيراً على المهنة التي تلائم رجلاً مثله: الهجاء. وسيجد أول رجل يفهم خطورة هذه المهنة شاعر لا يقل عنه لساناً: بشار بن برد.

اكتشف أبو الشمقمق قانوناً غريباً من قوانين الشعر. ليس كل بيت جميل يفتح باباً، لكن بيتاً قبيحاً واحداً في رجل يخاف الفضيحة والتشهير قد يفتح كيساً من الدراهم. المدح يحتاج إلى كريم يقدر الشعر، أما الهجاء فلا يحتاج إلا إلى رجل يخشى لسانه.

مما يقول، فربما استطاع أن يعيش مما لا يقول. وكان في البصرة يومئذ رجل يعرف قيمة اللسان أكثر من غيره، لأنه كان يملك واحداً من أخطر ألسنة عصره، بشار بن برد، شاعر كبير هجاء لا يكاد يأمن الناس لسانه، خبير بالمثالب، يعرف أين يضع الكلمة حتى تظل عالقة بصاحبها بعد أن ينتهي المجلس وينصرف السامعون. لكن بشاراً الذي كان الناس يخافون هجاءه، كان له هو أيضاً شاعر يخشى من هجائه، أبو الشمقمق. يعطيه بشار في كل سنة 200 درهم، ليست جائزة على قصيدة مدح ولا صلة على قصيدة أعجبت، إنه مال يدفعه شاعر لشاعر كي يظل اللسان في الفم وكي تظل القصيدة في رأس صاحبها. فهم أبو الشمقمق طبيعة هذه العلاقة، فهمها فهماً جعله يختار للمال اسماً لا يخلو من الوقاحة والطرافة، كان يسميه الجزية. معركة الهجاء لا يفوز فيها بالضرورة أعظم الشاعرين، يكفي أحياناً أن يقول خصمك عنك بيتاً واحداً يضحك الناس، فالقصيدة الرديئة تموت، أما الطرفة القاسية فقد تعيش أطول من صاحبها. ولهذا كان أبو الشمقمق خطراً من نوع آخر، لم يكن بحاجة إلى قصيدة طويلة محكمة، ولا إلى بناء فخم، ولا إلى أن يهزم بشاراً في ميزان النقاد، كان يحتاج فقط إلى صورة مضحكة ثم يترك الناس يقومون بالباقي. من هنا أصبحت فاقته نفسها رأس ماله، ليس في البيت طعام، حسناً سيكتب عن الفئران التي هجرت، ليس عنده مطية، حسناً سيجعل رجليه دابته، لا يعطيه الناس ما يكفيه، إذن فليجرب أن يجعلهم يخافون مما قد يقوله عنهم. وبدأ اللسان الذي لم يستطع أن يجلب إلى صاحبه الغنى يجلب له شيئاً آخر، الإتاوة. الرجل الذي لم يستطع أن يجعل الشعر يغنيه استطاع أن يجعل الشعر يدفع له كي يصمت.

الذي يجد ولا يعطي. فالفقر عند أبي الشمقمق مصيبة، أما البخل فمصيبة اختارها صاحبها. هو يعرف الجوع معرفة لا تحتاج إلى شاعر كي يصفها له. عرف البيت حين يخلو جراب الدقيق فيه، وعرف القط حين ينتظر فأرة عاما كاملا فلا تأتي، وعرف القدمين حين تقومان مقام المطية. لذلك كان منظر الطعام خلف باب مغلق يستفز أبا الشمقمق، وإذا طرق باب بخيل لم يكن يعود منه صفر اليدين تماما. قد لا يحمل خبزا لكنه يحمل قصيدة. ومن هؤلاء البخلاء رجل اسمه داود بن بكر، قصده أبو الشمقمق فلم يجد عنده ما كان يرجوه، فاحتاج إلى أن يرسم البخل. تخيل رجلا عطشان يمد يده إلى قدح داود فلا يجد فيه ماء وإنما يجد سرابا، ثم يبحث عن خبزه فلا يجده على المائدة ولا في الخزانة، إنه بعيد إلى الحد الذي ينتهي عنده التراب. يقول أبو الشمقمق: وإبطك قابض الأرواح يرمي بسهم الموت من تحت الثياب، شرابك في السراب إذا عطشنا، وخبزك عند منقطع التراب. رأيت الخبز عز لديك حتى حسبت الخبز في جو السحاب، وما روحتنا لتذب عنا ولكن خفت مرزئة الذباب.

هذا هو أبو الشمقمق، الشاعر السيء الحظ، صاحب اللسان الحاد والجيب الفارغة. كانت علاقته مع المال علاقة غريبة. قال يوما في هجاء واحد من الحجاج: إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وهنا ينضم أبو الشمقمق إلى مواكب الخالدين وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمرنا.

مال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوطي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصادف اليوم ذكرى عزيزة على قلوب العرب والمسلمين عامة، ذكرى فتح القدس الشريف وتسلمه لثاني الخلفاء المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانت الدولة الإسلامية الثالثة في صراع وقتال مع الإمبراطورية البيزنطية اللي كانت محتلة بلاد الشام. معروف جدا أنه الغالبية العظمى من سكان بلاد الشام في هذيك الفترة عرب أقحاح، بعضهم تنصر بحكم تنصر الإمبراطورية البيزنطية. هذول العرب كان شيوخهم وكلاء لبيزنطة في حكم بلاد الشام، لكن عامتهم كانوا يعانوا من التمييز عند الرومان اللي يعتبروهم مواطنين محكومين، وهذا اللي خلى عرب الشام يرحبوا بجيش الفتح الإسلامي ويناصروه، لأنه تربطهم علاقة الدم بالفاتحين، بالإضافة للغة والثقافة اللي كانت تختلف عن ثقافة الرومان البيزنطية. وروت كتب التاريخ رحلات شعراء الحجاز ونجد لبلاط غسان في دمشق ومديحهم لجبلة بن الأهيام والحارث الغساني، ومش بعيد عن البال شعر حسان ابن ثابت: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلقة في الزمان الأول، يسقون من ورد البياه إذا ضموا ويضربون الهامة عن كل مقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول، يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبلين.

أعزائي المستمعين، بعد معركة اليرموك سنة 636 ميلادية، حاصر أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه مدينة القدس لمدة 6 أشهر. كان المسؤول عن المدينة البطريرك صفرونيوس، هذا وافق على تسليم المدينة المقدسة بشرط يستلمها منه

الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حاول أبو عبيدة يختصر الوقت مثل ما تقول المرويات التاريخية، شاور الصحابة واقترح شرحبيل ابن حسنة انهم يقدموا الصحابي الفارس خالد بن الوليد للبطرك بصفته عمر، لأنه خالد يشبه الخليفة عمر بن الخطاب كثير. لكن مستشارين صفرونيوس رفضوا، لأنهم بعرفوا خالد وعمر من زياراتهم التجارية لمكة المكرمة والمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وبرضه كان خالد مشهور في بلاد الشام ومعروف من زمن فتح دمشق. أصر البطرك على حضور الخليفة عمر لاستلام المدينة المقدسة منه. طلع الخليفة عمر بن الخطاب من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مع مرافق واحد يخدمه. كل المصادر التاريخية ما أثبتت اسم الخادم اللي يرافق عمر، لكن توسعت في وصف الرحلة وقالت أنه الخليفة كان يتناوب ركوب الجمل مع خادمه طوال الرحلة. لما قرب من القدس كان الدور للخادم يركب البعير، بينما الخليفة ماسك الرسن يقوده. والحالة هذه ذكروها كل المؤرخين العرب اللي كتبوا عن فتح القدس الشريف. تسلم الخليفة مفاتيح المدينة المقدسة من البطرك وتجول معه داخل المدينة. لما أجا وقت صلاة الظهر في واحدة من الكنائس، تلفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدور على مكان يصلي الظهر فيه. قال له البطرك مكانك صلي، لكن عمر رفض أنه يصلي في كنيسة ويجوا المسلمين من بعده ويقولوا هون صلى عمر ويبنوا مكان الكنيسة مسجد أبعد عن الكنيسة مسافة رمية حجر وصلى على عباته. بعدها انبنى مسجد في نفس المكان تسمى مسجد عمر.

أعزائي المستمعين، اشتهرت العهدة العمرية اللي ساقها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تسلم مفاتيح القدس الشريف من البطرك صفرونيوس، وإحنا نلخصها مثل ما وردت في أكثر من مصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، كان اسم القدس إيليا، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتغص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود على

0: الإيليا أن يعطي الجزية كما يعطي أهل المدن، وأن يخرجوا ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن، وأن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشي. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: عيني الله يساعدك.
2: أهلا سيدي.
1: منو بحضرة سمو الأمير؟
2: محافظ الأسرى يا سيدي.
3: سلموهم كلهم للإنجليز، ينقلوهم لمعسكر الأسرى بالسويس.
1: حاضر سيدي.
3: أهلا نور يا أفندي. في أخبار من وادي موسى؟
1: بلي سيدي، الأخبار من الطفيلة. هذا ابن الشيخ ذياب العوران.

0: السلام عليكم.
1: يا هلا يا مرحبا.
0: كيف حالك يا الشريف؟
1: أي عيال ذياب العوران أنت؟
0: أنا اسمي عبد السلام.
2: هذا أكبر ولده يا سمو الأمير.
1: حياك الله يا طفيلي، ارتاح.

0: زولا الفراري.
1: أنا صبح العمري.
0: أنا عرفت اسمك من نايف، بس أقول لك أنت زولك ما هو زولا الفراري.
1: علشان لبسي؟
0: إيه عشان لبسك. أنت بالأول ارمي الطربوش هذا وخلني ألاقي لك منديل تلف راسك بيه، أستر لك من الطربوش. ارميه ارميه.
1: عداك العيب يا مصلح.
0: يلا مشينا، الحقني وشد حيلك بالمشي.

0: ما شفت رواعي البعاريني.
1: غزوة؟ ما صدق عيوني.
0: طولت الغيبات يا عامر.
1: كل يوم أشرف عرجوم وأنا ألد لدربك.
0: انشغلت مع أمي بملح البارود اللي اشتراه الشيخ ذياب العوران. وشلونك يا بعد عمري؟
1: يا بعد قلبي يا غزوة، مثل ما تشوفي، فرار من السفر بلك وراعي مع غنم النيزة.
0: صرار العدول ما اشترى لك فروة؟
2: عامر، هيا يا ول،
0: جبنا سيرته لفينكد علينا.

0: أبوي يقول لك بعد الطفيلة كلها مع الشريف ومع الثورة.
1: إيش الأتراك اللي بقلعة الطفيلة؟
0: كل عددهم 200 واحد، قايدهم زكي الحلبي، هو عربي وأبوي يمون عليه.
2: عبد السلام، ما تقول لي شنو سلاحهم؟
0: بنادق ألماني وعندهم مدفع بالقلعة.
1: سلم على أبوك وقول له الخبر يجيه من وادي موسى مع الأمير زيد.
0: الطفيلة يا سمو الأمير جبالها عصية وصعبة وأرضها وعرة، وترانا نعرفها بالحجر، والترك مالهم صبر على هضابها.

0: ايه يا عامر؟ كذب ما ودي منك، تراني مخنوق منك خنق.
1: يا عم منيس، هذا الغنم ترعى والعشب واجد، ويش مزعلك مني؟
0: وش مزعلني منك؟ قاعد بتطرق سوالف مع بنات الناس وبتقول لي الغنم بترعى، وين اللي بترعى؟ والله لو نعجي ولدت وتعسرت ولادتها نخسرها ونخسر خروفها، واحنا بنستنى بحضرتك وانت بتطرق مع النسوان.
1: غزوة خطيبتي مثل ما تدري، بعدين انا احافظ على حلالك مثل ما حافظ على رقبتي هذه. وش اللي قدك اياه يا منيزل؟
0: ايه هذا شايف حيلك جبران وكلامك ناشف.
1: اسمعني يا منيزل، اذا ما عجبك شوف لك راعي غنم غيري.

0: إيش هذا يا نوري أفندي؟
1: هاي لبسي إلك من سيدي فيصل، وهاي...
0: لا يا أفندي لا، لبسي هذا اللي علي يوصلني للطفيلة.
1: إيه زين، بس ما يصير ترجع من عندنا.
0: يا أفندي خلي اللبس والذهب الحين ما يصل جيش الثورة العربية الكبرى للطفيلة.
1: إيه مثل ما تريد يا عبد السلام، بس المهم نريدك ترجع للطفيلة بسرعة. جهزنا لك بعير وبندقية و...
0: لا يا أفندي لا، الله يكثر خيرك، بس مثل ما اجيت ارجع، ما اريد منكم الا توصلوني لمغاريب الحميمه.

0: امتى نخلص من الغابة هاي؟
1: هييه، دربنا الوادي موسى طويل.
0: على رأي المثل لابد من صنعاء وانطال السفر.
1: وش بدي أقول؟ أنت شايل معك مجيديات؟
0: ليش تسأل؟
1: ياه، هو بدي أشتري ليك عباء من الرعيان.

0: اصبر علي لما تخلص الشتوية.
1: اصبر بس على شرط.
0: اسمع يا ولد اسمع، انا ضابك مع الحلال عن عيون الترك اللي بطلبوك للسفر برلك. بدك اذكرك ما بكفيك ان انا حافظ على روحك؟
1: هات لي فروة اتدفى فيها عن البرد اللي يقص المسمار.
0: بس اسد غبن بشتري ليك فروة.

0: شو
1: غزوة؟ يا غزوة
2: يا عونكي،
0: البنات قالوا لي انكي شفتي عامر.
2: ما هرشت معه كلمتين إلا غراب البين اللي اسمه منازل فاي علينا.
0: بكرة بنطيح عسوق الطفيلة.
2: راسكي أحبه يا يمه.

0: الطفيلة قريبة من محطة الحسا وجرفة الدراويش.
1: الحسا مسلح بمدافع الألمان والأتراك.
2: إيه صحيح. وهم أكو بعد شي ثاني، الحسا أكبر محطة لتزويد الأتراك بين دمشق والمدينة المنورة.
0: نبغى تحضير لتحريرها الحين ما يصل الأمير زيد للطفيلة.

0: كم من واحد يعجلوني؟
1: أقل من 10. أجوا من البتراء يا سمو الأمير.
0: من هذا؟
1: هذا ضابط البرق. خير، شوفي
2: برقية عاجلة من سيدي فيصل.
0: أشفيها.
2: تحركوا إلى الطفيلة، تخابروا مع الشيخ ذياب العوران، الطريق سهل بعون الله.

0: يا مصلح استنى يا رجل على مهلك.
1: ايه على امك يا صبحي، ويش فيه
0: يا رجل؟ وادي موسى باتجاه الجنوب واحنا ماشيين للغرب.
1: اي صحيح، حنا نبعد عن دروب اللي يمشوا بيها الجندرمة.
0: ما في اتراك بين الشوبك ووادي موسى، انت ناسي اني ضابط مركز الشوبك.
1: وانا دليلك واعرف دروب اكثر منك. امشي امشي لا تاخرنا يلا.

0: زحكتني يا كركور يا غبران يا غبران، قلت ليك أدي ياه زميم مثل ينحط بالخشم.
1: تعال بكرة بيصير زميم خشم.
2: عوافي يا الصايغ.
1: أهلين أهلين حجة عوفان، كيف حال أنت؟
2: أنت متى ينعدل لسانك وتحكي مثلنا؟
1: بس أرجع أرمينيا أنت بفهم.
2: لد علي جاي، الدفرة النيرة هذه مجيديات وتلحم عليهن عراوي، أدك تسويهن قلادة إلي.
1: هذا دهب حميدي.
2: كم مجيدي يطلع منها؟
1: هذا 10، هذا سعر سوق.
2: ألضم 9 واعطيني 10 من دون عروة.
3: وشتكي بالمجيدي يا بنت؟
2: يا يما قد اشتري فروة لعامر، هلكوا البرد مع غنم منازل.
1: حجة هذا بيكلف 10 بشلك.

0: ما عليك انت، ما عليك، استعجل بيها وان شاء الله ينعدل لسانك.
1: كنتم مع حد الدقيق.
2: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

الثامنة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، محييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها ويفتتح مشروع التوسعة الجديدة فيها، وهرادة ملكية سامية بتعيين عطوفة اللواء الركن مجد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة اعتبارا من اليوم. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح عددا من مشاريع المبادرات الملكية في مناطق نحلة مقبلة وكفر خل بمحافظة جرش. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم جهود الأردن لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري يعرب فيه عن تعازي مصر للمملكة إثر حادث انقلاب حافلة الركاب، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات لأردنيين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما. مجلس التعاون لدول الخليج العربي يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارا من صباح الأحد المقبل. وأخيرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا بإذن الله تعالى. السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند التاسعة بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحف المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: المتابعة الملكية تنفيذ النتائج في صدارة الأولويات، للكاتب خالد الشجران.
0: وعلى صفحات الصحيفة عينها نطالع درعنا الاقتصادي فلنمضي، للكاتب علاء الجرالي.
1: وفي موقع أخبارنا نقرأ ما كتبه حازم قشوع حول حكمة جلالة الملك في تقدير الوضع الإقليمي والدولي.
0: ومن موقع مدار الساعة نطالع الأردن بمواجهة مراكمة إسرائيل لشروط الضم والتهجير، للكاتب ركان السعادة.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الوطن أولا والأراضي الأردنية ليست ساحة مباحة لأحد، للكاتب بسام أبو النصر.
0: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع: الخطر القادم من الشرق، إيران وأذرعها والأردن يكسر الرهان، للكاتب بشير أدعجة.
1: ونختتم لقاءنا من موقع الأردن 24 ونقرأ: الأردن والسعودية وإعادة إعمار الإقليم من التعاون الاقتصادي إلى شراكة استراتيجية عربية، للكاتب نبيل حداد.
0: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: المتابعة الملكية التنفيذ والنتائج في صدارة الأولويات، للكاتب خالد الشقران. ويقول:
1: المتابعة الملكية لسير العمل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي تكتسب أهميتها باعتبارها قوة دفع تضع التنفيذ والنتائج في صدارة الأولويات، وتنقل مستهدفات الرؤية من الخطط والبرامج إلى إنجازات قابلة للقياس يلمس أثرها المواطن والاقتصاد الوطني. فالمتابعة المستمرة ترفع وتيرة التنفيذ وتكشف مواطن التأخير والخلل، وتدفع نحو معالجة العقبات واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، وتضع الجهات الحكومية أمام مسؤولياتها المباشرة عن مستوى الإنجاز والنتائج المتحققة، بما يجعل معيار النجاح قائما على حجم الأثر الذي تحدثه المشاريع في النمو والاستثمار وفرص العمل وجودة الخدمات وحياة المواطنين. الكاتب يضيف:
0: المتابعة الملكية تؤكد أن قيمة رؤية التحديث الاقتصادي تقاس بالنتائج التي تنتجها مشاريعها وبرامجها وحجم أثرها على الاقتصاد وحياة المواطنين. ولذلك جاء اطلاع جلالة الملك عبد الله الثاني على تقدم العمل خلال النصف الأول من العام الحالي في قطاعات الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصناعة، ليضع مستوى التنفيذ والأثر الناتج عنه في صلب عملية التقييم.
1: فالمشروع الذي يحقق نسب إنجاز مرتفعة يحتاج إلى قياس ما أنتجه من قيمة اقتصادية وخدمية، والاستثمار الذي يدخل إلى المملكة يحتاج إلى معرفة حجم فرص العمل التي وفرها وحجم الإنتاج والصادرات التي أضافها، والمشروع الحكومي يحتاج إلى تقييم انعكاسه على جودة الخدمة التي يحصل عليها المواطن. وبهذا المعنى تصبح المتابعة وسيلة لقياس الأثر وليست مجرد عملية لرصد مراحل العمل.
0: وتزداد أهمية هذا النهج مع انتقال رؤية التحديث الاقتصادي إلى برنامجها التنفيذي الثاني، حيث تتطلب المرحلة الجديدة البناء على نتائج المرحلة السابقة وتحديد المشاريع التي حققت أثرا واضحا وتسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وإعادة تقييم المشاريع التي تحتاج إلى تعديل في المسار أو الأداء. وهنا تؤدي المتابعة دورا مهما في تحويل التجربة السابقة إلى معرفة عملية تساعد على تحسين القرارات المقبلة. الكاتب يؤكد:
1: المتابعة الملكية تشكل قيمة مضافة حقيقية، خاصة وأنها تربط بين ثلاثة مستويات متكاملة: الخطة والتنفيذ والنتيجة. فالخطة تحدد ما يجب تحقيقه، والتنفيذ يحولها إلى مشاريع وإجراءات، والمتابعة تقيس مستوى التقدم والأثر، في حين تنعكس النتيجة النهائية في الاقتصاد وحياة المواطنين.
0: وعلى صفحات الصحيفة عينها نطالع درعنا الاقتصادي فلنمضي، للكاتب علاء الجرالي. ويقول:
1: متابعة جلالة الملك عبد الله الثاني الحثيثة لسير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي تؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديث الاقتصادي باعتباره مسارا مستمرا لا يحتمل التراجع أو الانتظار، وخاصة في ظل بيئة إقليمية بالغة الاضطراب تتدخل فيها الأزمات الأمنية والسياسية سياسية مع تداعياتها المباشرة على الاقتصاد. الكاتب يضيف:
0: الرسالة الأعمق في التوجه الملكي تتمثل في ضرورة استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، وخاصة الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فالاقتصاد الذي ينتج ويصدر ويجذب رأس المال هو وحده الذي يمتلك أدوات المناعة لمواجهة الأزمات، ولا يبقى رهينة لما يدور حوله من عواصف. الكاتب مضى قائلا:
1: تتضح القيمة الكبرى للرؤية من خلال تركز مشاريعها في قطاعات مفصلية كالرعاية الصحية التي ترفع جودة الحياة، وتبني قطاعا طبيا متطورا، والتعليم الذي يرفد سوق العمل بالمهارات اللازمة، والصناعة التي تنتج وتنافس خارجيا، بينما تضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية ربط الأردن بأسواق العالم بفاعلية وكفاءة. الكاتب يؤكد:
0: لقد شدد التوجيه الملكي على أمر في غاية الأهمية يتمثل في ضرورة أن تنعكس ثمار التحديث على حياة المواطنين بصورة ملموسة ومستدامة. فوظيفة تلوح في أفق شاب، ودخل أفضل لأسرة، ومشروع صغير يشق طريقه إلى السوق، ومصنع يفتتح خطوط إنتاج جديدة، ومزارع يصل بمنتجه إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب خدمة حكومية أكثر كفاءة وتعليم يفتح أبواب المستقبل.
1: وفي موقع أخبارنا نقرأ ما كتبه حازم قشوع حول حكمة جلالة الملك في تقدير الوضع الإقليمي والدولي، ويقول:
0: جلالة الملك عبد الله الثاني يتعامل مع التحولات من موقع من يعرف أن المرحلة المقبلة قد تكون مختلفة عن كل ما سبقها، وأن المنطقة تقف أمام مخاض سياسي قد يعيد رسم كثير من معادلاتها. فالمنطقة اليوم لا تواجه أزمة واحدة، وإنما تعيش مرحلة واسعة من إعادة ترتيب الأولويات والتحالفات وموازين القوى. غزة ما زالت حاضرة، والضفة الغربية تدخل مرحلة أكثر حساسية، وإسرائيل تواجه مأزقا سياسيا وأمنيا متراكما، بينما تتحول القضية الفلسطينية بصورة متزايدة من ملف إقليمي إلى قضية حاضرة في السياسة الأمريكية وحسابات الناخب الأمريكي.
1: وهنا لا يمكن فصل المشهد الإقليمي عن المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة مقبلة على استحقاقات ستؤثر في اتجاهات السياسة الداخلية والخارجية. وإسرائيل تعيش بدورها حالة سياسية مفتوحة على احتمالات التغيير، فيما يقف المشهد الفلسطيني أمام استحقاقات يمكن أن تعيد إنتاج التمثيل السياسي وطبيعة المرحلة المقبلة. ويزداد المشهد تعقيدا مع التحذيرات والتقديرات التي تتحدث عن احتمالات تصعيد واسع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في توقيت تتقاطع مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. الكاتب مضى قائلا:
0: جلالة الملك لا ينظر إلى غزة وحدها، ولا إلى الضفة وحدها، ولا إلى إسرائيل وحدها، وإنما ينظر إلى الصورة كاملة، إلى واشنطن وهي تعيد حساباتها، وإلى إسرائيل وهي تواجه تحديات متزايدة، وإلى فلسطين وهي تدخل مرحلة جديدة، وإلى العالم العربي وهو يبحث عن صيغة سياسية تحفظ أمنه ومصالحه، وإلى الصين وأوروبا والقوى الدولية الأخرى وهي تعيد تعريف حضورها في المنطقة. الكاتب يؤكد:
1: في وسط كل ذلك يبقى الأردن معنيا بأن لا يتحول إلى طرف في أزمات الآخرين، وإنما أن يكون شريكا في صناعة الحلول التي تحمي مصالحه وتخدم القضية الفلسطينية وتحافظ على استقرار المنطقة. فالانتظار هنا ليس انتظار المتفرج، وإنما انتظار الدولة التي تقرأ المشهد وتستعد للمرحلة التالية. والملك يعرف أن ما بعد الانتخابات قد يكون مختلفا عما قبلها، وأن ما بعد المخاض السياسي قد يفتح أبوابا جديدة للتسويات والحلول وإعادة ترتيب العلاقات. ولذلك فإن إبقاء الموقف الأردني في مساحة الحركة وعدم استنزافه في سجالات يومية قد يكون بحد ذاته جزءا من عملية صناعة القرار.
0: ومن موقع مدار الساعة نطالع الأردن بمواجهة مراكمة إسرائيل لشروط الضم والتهجير، للكاتب ركان السعيدة، ويقول:
1: أهم ما يحدث في إسرائيل الآن هو انتخابات الكنيست التي ينظر إليها الأردن ويتابعها باهتمام وتركيز شديدين. لما؟ لنتائجها من أهمية في تقدير ما تسير إليه الأوضاع في الضفة الغربية. الكاتب يضيف:
0: لا الأردن ولا مصر ولا الفلسطينيون ولا أحد يعلق أملا على أن الانتخابات الإسرائيلية ستحدث تحولا عميقا وجوهريا في سياسات الاحتلال، لكن أن يفشل اليمين المتطرف في تشكيل ائتلاف أغلبية لصالح قوى أخرى أقل يظل تطرفا قد يمنح المجتمع الدولي الرافض للضم والتهجير فرصة للضغط على إسرائيل كي توقف مشاريعها. الكاتب مضى قائلا:
1: من هنا تأتي الأهمية التي يوليها الأردن للانتخابات الإسرائيلية، لأنها ستجيب عن سؤال إلى أي مدى يمكن أن تؤثر نتائجها في مسار الضم والتهجير. فللأردن مصلحة حيوية في كسر مسار اليمين الإسرائيلي من بوابة الانتخابات، وفي أن يواصل الفلسطينيون ثباتهم وتمسكهم بأرضهم لمواجهة مسار تصفية قضيتهم. أما الأردن فلا خيار أمامه سوى أن يبقى حاضرا يقظا وجاهزا لكل الاحتمالات، وقادرا على الرد على كل ما يحاك ضده، وأن يحشد كل قدراته الكامنة داخليا وعلى رأسها تمتين الجبهة الداخلية وخارجيا، بحشد المزيد لتصليب الموقف العربي وزيادة منسوب الرفض الدولي دبلوماسيا وإجرائيا.
0: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الأردن أولا والأراضي الأردنية ليست ساحة مباحة لأحد، للكاتب بسام أبو النصر. ويقول:
1: القضية الأساسية في مسألة الاعتداءات الإيرانية التي تطال الأراضي الأردنية هي السيادة الأردنية، وهي مبدأ لا يقبل التجزئة ولا يخضع للمساومة. ولقد كان الموقف الأردني واضحا في هذه المسألة: الأردن ليس طرفا في حرب الآخرين، ولن يسمح بتحويل أراضيه أو أجوائه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. الكاتب يضيف:
0: الأردن ليس ساحة حرب لأحد، ولا ينبغي أن يكون ممرا لصراعات الآخرين، ولا منصة لضرب الآخرين، ولا هدفا لردود الفعل الناتجة عن تلك الصراعات. فالمنطقة لم تعد تعاني من حرب واحدة، بل من شبكة متداخلة من الحروب والنفوذ والرسائل المتبادلة، وكل دولة تحاول حماية مصالحها أو توسيع نفوذها على حساب استقرار الآخرين. وفي وسط هذه الفوضى يصبح الأردن مطالبا بأن يحمي حدوده وسيادته وأمن مواطنيه، وأن يرفض بوضوح أن يكون جزءا من لعبة المحاور. الكاتب مضى قائلا:
1: السيادة لا تتجزأ، والاحتلال مرفوض، والعدوان مرفوض أيا كان مصدره. وإذا كان من حق إيران أن تدافع عن نفسها، فمن حق الأردن أيضا أن يدافع عن نفسه. وإذا كان من حق أي دولة حماية أمنها، فمن حق الأردن أن يحمي سماءه وأرضه وشعبه.
0: لقد آن الأوان لأن ندرك أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تصبح أراضي الدول العربية مجرد رقعة جغرافية تتصارع فوقها القوى الإقليمية والدولية، بينما يبقى أهلها وحدهم من يدفع الثمن. الكاتب يؤكد:
1: أمن الأردن وسيادته ليس موضوعا للمساومة، ومن يعتدي على الأردن أيا كان اسمه أو شعاره أو مذهبه فهو معتد، ومن يحترم الأردن وسيادته وأمنه فهو يحترم حق هذا البلد في أن يعيش آمنا مستقلا بعيدا عن حروب المحاور وصراعات النفوذ. الكاتب يختتم:
0: الموقف الأردني واضح وثابت، لا تحويل الأردن إلى ساحة حرب، لا استخدام للأراضي للاعتداء على الآخرين، ولا قبول بأن يكون هدفا لاعتداءات الآخرين. فالوطن أهم منا جميعا، والسيادة الأردنية خط أحمر لا ينبغي أن يتجاوزه أحد.
1: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع الخطر القادم من الشرق: إيران وأذرعها والأردن يكسر الرهان، للكاتب بشير دعجة. ويقول:
0: الخطر الإيراني على الأردن لم يعد يحتاج إلى أدلة نظرية أو تحليلات بعيدة. الصاروخ الذي يدخل أجواء المملكة هو الدليل، والمسيرة التي تعترض فوق الأراضي الأردنية هي الدليل، والحطام الذي يسقط داخل المملكة هو الدليل. فنحن أمام نمط من التهديد المتكرر، وليس أمام حادثة واحدة فرضتها ظروف الحرب. وفي الأمن استراتيجية، عندما يتكرر التهديد وتتعدد وسائله يصبح قادرا على الوصول إلى أجواء الدولة وأراضيها، فإن التعامل معه ينتقل من خانة الاحتمال إلى خانة الخطر الفعلي. الكاتب يضيف:
1: الأردن ليس طرفا في الحرب الإيرانية، وليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات بين طهران وخصومها في المجال الجوي الأردني، جزء من سيادة الدولة، وأي اختراق له ليس مجرد تفصيل عسكري، وإنما مساس مباشر بالأمن الوطني والسيادة.
0: وأن خطر إيران وأذرعها في المنطقة هو منظومة تهديد يمكن أن تتغير أدواتها باستمرار: صاروخ من جهة، مسيرة من جهة أخرى، شبكة تهريب على الحدود، وجماعة مسلحة تتحرك في الفراغات الأمنية. ولذلك فإن المعركة الأردنية الحقيقية ليست مع صاروخ واحد، وإنما مع بيئة أمنية إقليمية تحاول إيران توسيع نفوذها داخلها. الكاتب مضى قائلا:
1: ما فعلته القوات المسلحة الأردنية حتى الآن يبعث برسالة مهمة، الأردن قادر على حماية سمائه، فقد تعاملت منظومات الدفاع الجوي مع الصواريخ والمسيرات المتكررة، وأكدت القوات المسلحة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وصون سيادته، فالأردن تحديدا يمثل عقدة جغرافية مهمة، فهو بوابة بين العراق وسوريا وفلسطين، ويمتلك حدودا حساسة مع ساحات تشهد صراعات إقليمية، ولذلك فإن إرباك الأردن أو الضغط عليه يمكن أن تكون له تداعيات تتجاوز المملكة نفسها وتمس منظومة الأمن الإقليمي بأكملها، الكاتب يؤكد.
0: الرسالة الأهم اليوم ليست لإيران وحدها، وإنما لكل من يتحرك في محيط الأردن. أمن المملكة ليس مجالا للمغامرة، وسيادة الأردن ليست قابلة للتفاوض، ومن يختبر قدرة الدولة الأردنية على حماية نفسها سيجد أمامه جيشا عربيا يمتلك الجاهزية وأجهزة أمنية تعرف كيف تقرأ الخطر، ودولة لا تتردد في اتخاذ ما يلزم لحماية مواطنها. الكاتب يختتم:
1: الأردن لا يبحث عن معركة مع إيران، لكنه أيضا لن يسمح لإيران أو أذرعها بأن تجعل من الأردن ساحة معركة، فسماء المملكة ليست ممرا لصواريخ الآخرين، وأرضها ليست منصة لمشاريع الآخرين، وأمن الأردنيين خط أحمر لا يختبر.
0: ونختتم لقاءنا من موقع الأردن 24 ونقرأ: الأردن والسعودية وإعادة إعمار الإقليم من التعاون الاقتصادي إلى شراكة استراتيجية عربية، للكاتب نبيل حداد، ويقول:
1: تطرح التصريحات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك فكرة تستحق أن تقرأ بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، وليس باعتبارها مجرد مبادرة جديدة لتنشيط التجارة والاستثمار بين بلدين شقيقين.
0: الفكرة المطروحة هي العمل على جعل الأردن محطة ومنطلقا لمشروعات إعادة الإعمار في الإقليم من خلال شراكات بين الشركات الأردنية والسعودية، والاستفادة من موقع الأردن الجغرافي ومن القدرات الصناعية والإدارية والهندسية واللوجستية المتوفرة لدى البلدين. الكاتب يضيف:
1: أهمية هذه المبادرة تتجاوز بكثير فرص الحصول على عقود مقاولات في سوريا أو العراق. نحن أمام إمكانية لبناء نموذج جديد من التكامل الاقتصادي الأردني السعودي، يستطيع أن يحول القدرات الموجودة في البلدين إلى قوة اقتصادية عربية مشتركة قادرة على الدخول إلى أسواق المنطقة والتأثير في مستقبلها.
0: ومن هذه الزاوية تصبح المبادرة الأردنية السعودية ذات معنى استراتيجي يتجاوز حدود قطاع الأعمال، فإذا كانت الهندسة وإدارة المشاريع والتصنيع المسبق والتجميع والمشتريات والتخزين والفحص والتدريب والخدمات المصرفية وإدارة العقود تتم داخل الأردن، فإن المملكة تصبح جزءا فعليا من سلسلة القيمة.
1: وهنا يتحول الأردن من ممر لإعادة الإعمار إلى منصة لإعادة الإعمار. أما السعودية فطورت خلال السنوات الأخيرة قدرات متقدمة في إدارة المشاريع الكبرى والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة وإدارة العقود والمشتريات وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي وإدارة المخاطر، والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في السعودية أسهمت في تكوين منظومة واسعة من المطورين والمقاولين والاستشاريين ومديري المشاريع والمصنعين والموردين، وأوجدت خبرات عملية في التعامل مع مشاريع كبيرة ومعقدة ومتعددة الأطراف.
0: كما تمتلك السعودية قاعدة واسعة من الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، من أهمها الحديد والصلب والإسمنت والبتروكيماويات والزجاج والكابلات والمعدات الكهربائية والمنتجات المعدنية ومكونات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب صناعات إنشائية متقدمة. الكاتب مضى قائلا:
1: ما يطرحه مجلس الأعمال الأردني السعودي يمكن أن يكون بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فالقدرات الصناعية والإدارية والتنفيذية السعودية مع الموقع والخبرة الهندسية والتشغيلية الأردنية يمكن أن تشكل منصة إقليمية قوية لمشاريع إعادة الإعمار.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

التاسعة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، وجلالته يفتتح مشروع التوسعة الجديدة فيها. إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واشنطن توجه ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية تشمل مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومشعة بحرية. من العناوين إلى التفاصيل في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. زار جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، وافتتح جلالته مشروع التوسعة الجديدة فيها، وهو وحدة طباعة التعبئة والتغليف. واستمع جلالته إلى إيجاز حول تطور عمل المطبعة خلال 100 عام، وصولا إلى طاقتها الإنتاجية الحالية التي تقارب 10 ملايين كتاب سنوي، وجلى في مرافق مشروع التوسعة الجديد الذي يهدف لتلبية احتياجات قطاع الرئيسة كالأغذية والأدوية. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء ركن مجد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة اعتبارا من اليوم. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع عطوفة العميد الركن مجد الحراسيس إلى رتبة لواء اعتبارا من اليوم، كما صدرت إرادتان ملكيتان بترفيع عطوفة اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ اليوم. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد العالي للقوات المسلحة رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد الحراسيس تاليا نصها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ اللواء الركن مجد الحراسيس حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي أن أبعث إليك وإلى زملائك وزميلاتك النشامى والنشميات في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتحية ملؤها التقدير والاعتزاز بكل واحد منهم في مختلف مواقعهم. لقد عرفناك خلال خدمتك في صفوف قواتنا المسلحة جنديا مخلصا لوطننا الحبيب وضابطا متميزا في الجيش العربي المصطفوي. واليوم وقد صدرت إرادتنا بتعيينكم رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، فإننا نعهد إليك بمسؤولية خدمة الأردن الأغلى وأداء هذه الأمانة بكل حرص وتفان. عطوفة الأخ: تحظى القوات المسلحة بتقدير واحترام جميع الأردنيين، إذ يواصل منتسبوها من ضباط وضباط صف وأفراد بضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والمروءة

0: والإخلاص، ساهرين على حماية الأراضي والأجواء الأردنية والتصدي لأي تهديد يستهدف مقدرات الوطن وأمن وسلامة مواطنيه. وعليك، وإذ تنهض بأمانة هذه المسؤولية القيادية، بأن تضع الوطن نصب عينيك وأن تحرص على بذل كل الجهود لخدمة الأردن وأهله، مدركا أهمية هذه المؤسسة الوطنية العريقة وضرورة الحفاظ على سمعتها الطيبة وهيبتها ومواصلة تعزيز قدراتها لتبقى سياج الوطن ودرعه الحصين. وعليه فإننا نوجهك بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكانيات الجيش العربي وتحديث أدواته لتمكينه من الاطلاع بمسؤولياته ومواجهة ما يستجد من تحديات وتطورات وتهديدات بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية. ولا بد من إيلاء نشامى ونشميات القوات المسلحة جل الاهتمام والرعاية لتمكينهم وبناء قدراتهم ضباطا وضباط صف وأفرادا وضمان أعلى مستويات الأداء والاحترافية، فهم دوما موضع ثقتنا وفخرنا واعتزازنا. نسأل المولى عز وجل أن يعينك على تحمل المسؤولية وأن يوفقك لتحقيق الأفضل للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وستجد منا كل الدعم والمؤازرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين، عمان، في 20 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 2 أيلول 2026 ميلادية.
1: كما وجه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية رسالة إلى الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي، شكره فيها على جهوده خلال خدمته رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وتاليا نص الرسالة:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ الفريق الركن يوسف أحمد الحنيطي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحملت أمانة المسؤولية في رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لعدة سنوات، كنت خلالها جنديا مخلصا للأردن الغالي، وعملت خلال الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الباسلة لتتمكن من مواصلة دورها كدرع منيع للوطن والاطلاع بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في المنطقة. كما حرصت خلال فترة خدمتك على تنفيذ توجيهاتنا لتحديث وتطوير قواتنا المسلحة وإعادة هيكلتها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وضمان المؤسسية في التعامل مع مختلف المستجدات التي قد يواجهها الجيش العربي. وبعد عقود نذرتها في خدمة الأردن الحبيب في صفوف قواتنا المسلحة، كنت خلالها مثالا للخدمة العسكرية المخلصة وحريصا على النهوض بمسؤولياتك بكل كفاءة، تستكمل اليوم مهمتك وتغادر موقعك بعدما أنجزت واجبك باقتدار لتنال قسطا من الراحة أو تنتقل إلى موقع آخر من مواقع العمل والعطاء. أؤكد عميق شكري وتقديري لجهودك المخلصة وعطائك المتميز، وأتمنى لك دوام التوفيق، سائلا المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك وأن يوفقنا جميعا لخدمة الأردن وشعبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين، عمان، في 20 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 2 أيلول 2026 ميلادية.
1: افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي عددا من مشاريع المبادرات الملكية في مناطق نحلة، مقبلة، كفر خل بمحافظة جرش بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ومحافظ جرش بالإنابة محمد العوامرة، والتي تم إنشاؤها ضمن حزمة مشاريع في مختلف القطاعات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية خلال لقاءات التواصلية وزيراته إلى المحافظة. وأكد العيسوي على أهمية مشاريع المبادرات الملكية والتي تأتي في إطار نهج تلمس احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. وأضاف العيسوي خلال حديثه لمندوبنا إسلام العياصرة عن هذه المشاريع:
2: مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم في محافظة جرش جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة متابعة احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة وتلبية المطالب ذات الأولوية التي ألمسها جلالته خلال زياراته ولقاءاته مع المواطن، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات. جلالة سيدنا الله يطول بعمره يوجه باستمرار بضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع بهدف ضمان استدامتها وتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
1: تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أعرب فيه عن تعازي جمهورية مصر العربية الشقيقة للمملكة إثر حادث انقلاب حافلة الركاب التي وقع أو الذي وقع اليوم على طريق دهب نويبع في جنوب سيناء وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات. وأكد عبد العاطي استعداد الجهات المصرية المعنية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرعاية المصابين واستكمال إجراءات نقل جثامين المواطنين الأردنيين إلى المملكة. وعرب الصفدي عن تعازي المملكة لجمهورية مصر الشقيقة بضحايا الحادث من المواطنين المصريين وتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وشكر الصفدي نظيره المصري على جهود الحكومة والمؤسسات المصرية وتعاونها والتسهيلات التي تقدمها في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا. إلى ذلك تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في القاهرة أوضاع المواطنين الأردنيين للإطمئنان على صحة المصابين وسلامتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم واستكمال إجراءات نقل الجثامين إلى المملكة. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم جهود الأردن لتعزيز تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بالدور الذي تطلع به المديرة التنفيذية للهيئة سيما بحوث وخبرتها الأردنية والدولية في قضايا التنمية والمرأة. وقال القاضي إن المرأة حققت تقدما مهما في منظومة التحديث السياسي، خصوصا في مجلس النواب 20 الذي وصلت فيه مشاركة النساء إلى 27 نائبا، وهي أعلى مشاركة نسائية برلمانية في تاريخ الحياة النيابية الأردنية. وشدد على أهمية تعزيز حضور المرأة في الأحزاب السياسية وتطوير برامج تدريب وتأهيل للقيادات النسائية الشابة ودعم مشاركتها على مستوى المحافظات والبلديات، بما يعزز قدرتها على التأثير والمشاركة في الحياة العامة. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن وسائل الإعلام العربية والوطنية جزء أساسي من منظومة الأمن الوطني والاستقرار في الدول العربية، وتقوم بدور محوري في صناعة الوعي والرأي العام في ظل ما يشهده العالم من فوضى المعلومات وتدفق الأخبار الزائفة. وقال المومني خلال استقبال اليوم وفدا من هيئة الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا إن الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية يقع على عاتقها تطوير جهود وكالات الإعلام الرسمية لتقديم محتوى متطور للمواطن العربي، مشددا على أن وسائل الإعلام الوطنية والرسمية لا يقتصر دورها على البعد الإخباري والمهني فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الدفاع عن مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأردني تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من

الاعتراضي وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. وأوضح الناطق الرسمي أن التعامل مع الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأنه لم تسجل بحمد الله أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين. وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو متساقطات مجهولة وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فورا عند العثور عليها، كما تدعو إلى تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. وأكدت القوات المسلحة الأردنية والجيش العربي أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يحافظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها وسيادة أجوائها. وتواصل القوات المسلحة الأردنية والجيش العربي متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر القنوات الرسمية. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء مرورها من مضيق هرمز باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشد العبارات اليوم الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان أن هذه الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها. وشدد على أن دول مجلس التعاون تقف إلى جانب الدول الثلاث في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها والمقيمين على أراضيها. أعربت الأمانة العامة للجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، محذرة من أن هذه الموجة الجديدة من التصعيد تشكل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع من جديد. وشددت الجامعة العربية على أن استمرار هذا النهج التصعيدي لا يهدد أمن دول الخليج فحسب، وإنما يعرض منظومة الأمن الإقليمي بأسرها لمخاطر متزايدة، ويقوض ما تبقى من فرص التهدئة، ويبدد الجهود الرامية إلى فتح مسارات سياسية لمعالجة الأزمة. أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات أن الهيئة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية كافة تضمن ديمومة واستمرارية الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني ومن وإلى مختلف مطارات المملكة واضعة السلامة الجوية للطائرات والمسافرين على رأس أولوياتها. وأوضح الفرجات أن 28 شركة طيران تعمل حاليا بشكل منتظم من وإلى المطارات الأردنية، مبينا أن الإلغاءات التي شهدتها حركة الطيران ليلة أمس كانت محدودة واقتصرت على بعض الشركات الأجنبية، والتي سرعان ما عاودت تشغيل رحلاتها اليوم الأربعاء، لا سيما لنقل وتأمين المسافرين العالقين خارج المملكة. وهابت الهيئة بجميع المسافرين ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من مواعيد وتفاصيل رحلاتهم المحدثة قبل التوجه إلى المطارات، وذلك تفاديا لأي إرباك أو حدوث ازدحامات داخل صالات الانتظار.
وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية على إيران، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات

0: ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. إلى التفاصيل.
1: موجة تصعيد عسكري جديدة بين إيران والولايات المتحدة مع شن واشنطن ضربات على مواقع تابعة للحرس الثوري على امتداد الساحل الإيراني، ولا سيما في المناطق القريبة من مضيق هرمز، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وفي تقييم للضربات قال مسؤولون أمريكيون إن الهجمات أضعفت القدرات الهجومية الإيرانية في هرمز، وإنها ضمنت وفق تقديرهم خفض مستوى التهديد الذي تواجهه السفن التجارية لمدة شهر على الأقل. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مضيفا أنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط ردا على القصف الأمريكي على الأراضي الإيرانية، كما أعلن الحرس الثوري مقتل 4 من قواته في هجوم أمريكي على محافظة كرمنشاه غربي إيران، ومقتل 3 من قوات البسيج في جزيرة لاوان جنوب إيران إثر هجمات أمريكية. كما وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في محافظة هرمزجان وبوشهر وفي جزيرة قشم ومضيق هرمز. من جانبه دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مواطنيه إلى ترشيد استهلاكهم للوقود في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لاستيراد كميات كافية من المواد النفطية لتلبية الطلب نتيجة الحصار البحري الأمريكي. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن إسلام أباد منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، وهي على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار.
0: شهدت مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة ليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة من الاقتحامات والانتهاكات المتصاعدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم. إلى التفاصيل.
2: في ظل غياب أي مساءلة دولية حقيقية، يتواصل تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، ما يزيد من حدة التوتر الميداني ويفاقم معاناة المواطنين الفلسطينيين في ظل استمرار الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل والاستيلاء على الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية. وبينما يتواصل إطلاق النار والاعتداءات، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال ترافقت مع حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات بالتزامن مع تصعيد اعتداءات المستوطنين التي طالت منازل ومركبات وأراض للفلسطينيين، إلى جانب سرقة المواشي وإلحاق أضرار بالممتلكات الزراعية. وفي إطار سياسة هدم المنازل الفلسطينية، هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم، كما هدمت عمارة سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وفي تصعيد ميداني آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة اليامون غرب جنين بقوات كبيرة وأجرت تحقيقات ميدانية وفتشت عشرات المنازل قبل أن تنفذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 فلسطينيين من مدينة نابلس واستولت على معدات في المدينة، فيما اعتقلت شابا في بلدة قطنة شمال غرب القدس، ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله واستولت على مبلغ مالي، بينما احتجزت 4 فلسطينيين شرق بيت لحم. وفي محافظة نابلس استولت قوات الاحتلال في بلدة الساوية على جرار تابع للمجلس القروي، فيما اعتقلت 3 فلسطينيين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، إلى جانب شابين

0: من بلدة عقابة شمال طوباس. وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في خطوة تهدد مصادر رزق المواطنين وتلحق أضرارا مباشرة بالأراضي الزراعية. وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين جنوب نابلس في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الهجمات التي تستهدف ممتلكات الفلسطينيين. كما أطلق مستوطنون اليوم أغنامهم للرعي في أراضي المواطنين بمنطقة وادي سعير شمال شرق الخليل، ما تسبب بأضرار للأراضي المزروعة والأشجار والمحاصيل الزراعية. وتتعرض منطقة وادي سعير لاعتداءات متكررة من المستوطنين تشمل مهاجمة مساكن الأهالي وتخريب شبكات الري وسرقة الممتلكات، إضافة إلى رعي الأغنام في الأراضي الزراعية، الأمر الذي يلحق خسائر متكررة بالمزارعين ويهدد ممتلكاتهم ومصادر رزق. وتعكس هذه الاعتداءات المتواصلة تصعيدا متزايدا في الضفة الغربية في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي، بالتوازي مع تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و 31 إصابة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، وجلالته يفتتح مشروع التوسعات الجديدة فيها. إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجد الحرسيس رئيسا لهيئة الإركان المشتركة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واشنطن توجه ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية تشمل مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار: عبد اللطيف اللزايدة، هاني السرحان، رامي العمودة، ومحمد سهر الطراونة. من التنفيذ الهندسي والإخراج ربيع السرايرة. أحبتي، عند 9:30 برنامج بوح الريف والبادية، والزميلة العزيزة سهر الجبور. نتمنى لكم وقتا ممتعا مع هذا البرنامج. أحبتي، لكم تحياتي، نلتقي بإذن الله عند منتصف الليل في نشرة إخبارية مفصلة بإذن الله تعالى. لكم تحيات حابس الخضير، إلى اللقاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11 بالتوقيت الصيفي يا ربيع. لسه ما دخلنا توقيت الشتوي لأني كنت دائما أخربط، فأقول لهم من 9:30 لغاية 11:30.

مستمعينا الكرام، تابعونا على صفحة فيسبوك الإذاعة في بث حي ومباشر، وأيضا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة إربد الكبرى وعمان FM. حلقة جديدة ومتجددة من مساء الخير من بوح الريف والبادية، انطلب دائما على الشعر والموروث الجميل والسردية الأردنية اللي دائما نتحدث عنها، شعرنا وموروثنا وسرديتنا الأردنية اللي دائما حاضرة معنا في كل مكان وزمان، نسلط الضوء عليها وأيضا على ضيوفنا من خارج المملكة الأردنية الهاشمية، رح يكون معنا اليوم وأيضا من داخل المملكة. نشكر زملاء العمل اللي دائما وأبدا متواجدين معنا في حلقاتنا عشان تطلع الحلقات بهالشكل الجميل، من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج المبدع الدكتور ربيع السرايرة. ونمسي على زميلنا إسماعيل النجار، الله يعطيك العافية يا إسماعيل، من المراقبة الرئيسية مهند القريوتي، سوشيال ميديا رحيل الخالدي، وراح أكون معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف من الآن. يلا حيكم ويا هلا بكم.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يعني بعض الأبيات ما تقدر أنك تتجاوز عنها من جماليتها ومن يعني الصور الجميلة الموجودة بها. أحد الشعراء المبدعين اللي كانوا موجودين معنا في الحلقات السابقة، الشاعر المبدع رضا حليس، قريت له بيتين شعر ما قدرت أتجاوز عنهن من جمالهن. يقول: لا تفتحون قلوبكم للعابرين، صكوا على باب القلوب إقفالها، كفوا يدين العابثين المترفين، والسالفة فال الله ولا فالها.

يا أمس النور لكل المتابعين اللي قاعدين يتابعونا الآن على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وعلى صفحة فيسبوك الإذاعة. عبد الله الشرعلة أبو حمزة حياك الله، يا مساء النور والسرور، الله يسعدك، أنت من نشامة وأنت من اللي ترفعون معنوياتنا. عودة صالح، ربي يسعدك يمسيك بالنور والسرور كل اللي قاعدين يتابعونا، حياكم الله وياهلا بكم، يعني أنت من المتابعين المبدعين اللي تشكلون الجزء الكبير والثقيل من حلقاتنا ومن نجاح هذه الحلقات في إذاعتنا الحبيبة وفي إعلامنا الحبيب. يلا حياكم وياهلا بكم.

يعني مستمعين الكرام، حنا تحدثنا قبل شوية عن بيتين جميلات وممتعات ومبدع الكبير زحليس، ولكن بعد ما نقدر نتجاوز بعض الأبيات لمساعد الرشيدي يوم قال أو كن أولا واترك مكان اللي يلي للي يلي. نعم، دائما الإنسان يكون في المقدمة، ما ينظر وراه ويخلي أي مكان ثاني متواجد للأشخاص اللي يجون بعده، يعني يكون عنده ثقة دائما إن هو في المقدمة. لازم الإنسان دائما يكون يعني في عنده هذه الطاقة الإيجابية اللي دائما تحمل إنه أنا دائما في المقدمة، دائما أنا في الصدارة، طبعا مع المحافظة مع عدم الكبر وعدم إنه يشوف حاله على الناس. ولكن طبعا دائما خلينا نقول إنه الإنسان لما يحب إنه يكون دائما في البداية هذا شيء مو غلط، بالعكس هذا شيء جدا جميل وشيء يعني يحفز الإنسان يكون في عمله، يكون في حياته الاجتماعية، حتى مع أسرته، مع بيته، مع أولاده، مع حياته، مع أصدقائه، دائما يكون في المقدمة، هو المبادر، هو الجميل، هو الـ يعني راعي الصفح، راعي كل شيء. ففعلا يعني مساعد الرشيدي يوم قال كن أولا اترك مكان اللي يلي للي يلي.

الله على الإحساس اللي تغني به نوال الكويتية. طبعا لما تجي تدقق في داخل هذه الأغاني تلقى أنه كله شعر، وما شاء الله يعني لما يكون الفنان عنده إحساس مرهف تحس بهذا الشعر، يعني مو بس أنه قاعد تسمع، أنت قاعد تحس بالحزن، تحس بالفرح، تحس حتى بكل شيء حاب يوصفه الشاعر. وهان مرات نسأل شعرائنا المبدعين دائما أنه هل الإحساس هذا موجود؟ يقول لك نعم موجود، بس طريقة توصيل هذا الإحساس تختلف من شخص إلى آخر. نوال الكويتية هي يعني أجمل من قدر يوصل هذه الأحاسيس. نحيي كل اللي قاعدين يشوفونا. عدى المشاقبة يسعد مساك يا هلا زبن من ورا الجازي، يلا حي أهل الجنوب وأهلنا بالجنوب الطيبين المبدعين اللي دائما متابعينا ودائما معنا على السمع. يلا حيكم جميع اللي قاعدين تشوفونا وتسمعونا. شكرا يا عودة صالح، شكرا للجميع.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم مستمعين الكرام بهالحلقة الجديدة، يوم نلتقي مع الكلمة الجميلة والقصيدة الأصيلة، ونبحر مع شاعر يحمل في أبياته عبق البادية الأردنية وجمال الشعر النبطي. يسعدنا ويشرفنا أنه نرحب ضيفنا الكريم شاعر الأردني المبدع عيد الحويطي أبو مانع، اللي نلتقي معه في هالأمسية ونتعرف أكثر على تجربته الشعرية ونستمتع إلى شيء من إبداعاته وقصائده. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: حياك الله. حياك الله أستاذ.
0: الله يحييك ويبقيك. سعيدين جدا أستاذ عيد بتواجدك معنا.
1: وأنا سعدني وشرفتني تواجد الإذاعة الأردنية العريقة. والله
0: الله يعزك أستاذي الكريم. شاعر مبدع مثل أبو مانع ولو باع طويل بالشعر، وللأمانة أنا أحد الأشخاص اللي تفاجأت بوجود شاعر مبدع مثل عيد الحويطي، يعني موجود في باديتنا وفي أردننا الحبيب. وينك عن الإعلام يا أستاذ عيد؟ أنت بعيد ولا الإعلام اللي مقصر معك؟
1: والله أنا البعيد، يعني تقدر تقولي أنا بعيد عن الإعلام.
0: ليه؟
1: اللي ودى الإعلام يصل الإعلام، لأن بداية القصيد كتبت لنفسي، يعني ما كتبت ويمكن أنا أعرف قصيدي قبل ما أنا أعرف، أنا يمكن قصيدي معروف أكثر مني.
0: نعم.
1: لأن ما كتبت القصيد أول شعر عشان أطرح للناس، كتبت لنفسي وخرج القصيد وأنا أعرف قصيدي أكثر مني، تقدر تقولي هيك.
0: مرات يا أستاذ عيد إذا توافقنا الرأي، القصيدة تخرج عن إرادة الشاعر غصبا عنه للجمهور، هي اللي تدور الجمهور.
1: نعم.
0: من جماله يعني.
1: نعم. أنا سمع قصيدي لي أنا أكثر مني، يعني أكثر من يعني بيعرفه قصيد عيد سعد أكثر من بيعرفه شخص عيد سعد.
0: صحيح بالضبط. وسمعنا لك أبيات شعرية تفاجأنا أنه قائل هذه الأبيات هو شاعر أردني.
1: نعم.
0: موجود عندنا في دولتنا في باديتنا، لكن ما له هذاك الظهور الإعلامي، ولكن يعني والله الصراحة يعني حقهم عليك الجمهور، لأنه هذا الإبداع وهذا الجمال لازم الناس تسمعه، خصوصا يا أستاذ عيد أنك أنت من الأجيال اللي عاصرت بعض الشعراء المبدعين الجميلين ولا زالت تتعاصرهم.
1: يعني تقدر تقولي ظروف الحياة اللي احنا فيها التزامات الحياة.
0: نعم. هي مرات التزامات
1: او بعدنا احنا عن الموقع الإعلامي، يعني في مناطق الجنوب يعني.
0: نعم.
1: وفي شعراء يعني انا لا اعتبر شاعر بالنسبة لهم، يعني ظلمهم الإعلام. ما بنقول ظلمهم الإعلام، الظروف
0: كان في تقصير شوية.
1: أيوة. فهذه من الأسباب اللي وبتعرفي في فترة من الفترات يعني كان يعني الشعر بنتشر تسجيلات من حفلة من كذا قصيدة للشعر كذا. كان تسجيلات قبل السوشيال ميديا وقبل التكنولوجيا الحديثة هذه. يعني احنا عصرنا حقبة يعني حتى الجهاز الخلوي مش معروف عندنا نهائيا.
0: نعم.
1: ما توقع. ايوه.

0: بمناسبة كذا بدل ما يوجهها للشخص كذا بنشرها على صفحة مثل على الفيسبوك. فبنشوفها الجميع يعني. تقريبا الآن صار الواحد عنده محطة عالمية لحاله تقريبا.
1: بس ودنا توعدنا يا أبو مانع أنه هذه ما تكون آخر مقابلة لك. إحنا ودنا إياك دائما متواجد بالإعلام والمحافل.
0: والله شرفني تواجدي في كل المحافل الأردنية يعني. يعني قبل كم من يوم شاركت في مهرجان خالدية 28 يعني. والحمد لله يعني قدمنا اللي يليق في جمهور الشعر في مهرجان خالدية.
1: ما شاء الله عليك يا أبو مانع، جميل ومجمل دائما.
0: الله يوفقك يا رب.
1: الله يعزك. ودنا نسمع شيء من هالجمال الشعري، بما أنه الآن الجمهور حنا متفاعل معنا وقاعد يسمعنا ويشوفنا، فخلينا نسمعهم شيء.
0: بدي أسمعهم عروق قلبي، قصيدة عروق قلبي. هذه القصيدة أشغلة الجميع يعني، القصيدة هذه من كلماتي يعني.
1: خلينا
0: نسمع. عروق قلبي لك تلال مظاهير، صفيتها دله ودله ودله، مدري صباح الخير ولا مساء الخير، بس الوكاد بوجهك الخير كله القلب يقود الشعف والعثامير. قل اني هود بك وحزم من تطل، حب يجي عادي، حب يجي عادي، وحب يجي غير، وحبك يجي غير، لك منزل ما غيرك احد وصله. الود وده بعض الاحيان تفسير، ولا انت ودك كل شيء استحل يا ابو العيون اللي تكيد الغنادير صبح الصبايا من عيونك تملها. ولهتني بالحيل بالحيل يا طير يا الغالي اللي فوق كفي محله، مسبق بالطيب ما شفت تقصير عند الهدى تكفخ وسبقك تتله. والبرقع اللي تلبسه للمشاوير في شرع راح الطير ما هو مذله. ولضاق فنجالي تصوم العصافير في حزة الفنجال للريق بله من روبت فواح بالنواوير في وجد منه لوعها بعد خله اللي على ملقاها ساق التباشير ولي طرارة غالي الدمع هل كل الخطأ العيون مانع معذير وكل الخطأ الطير محسوب زله ولكن فنجالي تتم التعبير وحطها لك بين وردة وفلدة.
1: يلا عليك الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك يا أبو مانع على هالكلمات الطيبة الجميلة.
0: سلمك الله سلمك الله.
1: الله يسلمك وسلمك العزيز عليك أبو مانع. الشاعر برأيي ينولد شاعر من بيئته من عاداته من تقاليده. أوكي في شعراء يتعبون على نفسهم تكون هوايتهم الشعر ويصيرون شعراء، وهذا إحنا ما نقدر نقوله لا، ولكن الشاعر ينولد شاعر، ولكن ما يكتشف نفسه إلا بمواقف معينة. وشو الموقف اللي صار مع عيد الحويطي من هان عرف إنه علاقته بالشعر حقيقية وأنه هو شاعر وما يقدر يتخلى عن الشعر؟
0: يمكن أنا أختلف في وصفي للشعر وتوضيحي للشعر عن غيري يعني. يعني يمكن أنا أقول أن الشعر حالة نفسية يعني. يعني الدكتور النفسي لما يعطيك علاج فوري بقول لك اكتب مشكلتك على ورقة، دغريك مشكلتك على ورقة حتى ما يصير عندك كبت ويصير عندك تخرج اللي صدرك تخرج من صدرك. فهنا أنا كان عندي حالة، بصير عندي حالة كذا بحاول أعبر عنها بأي شكل أي بأي طريقة. فكان الشعر تقريبا هو الأسلوب اللي
1: المنفس
0: المنفذ اللي كنت أوصل فيها أو أخرج الأمر اللي يدور في خاطري. الأمر الثاني أنه أنا كنت أحاكي الفئة اللي كنت أحاكيها، كنت أحاكي يعني أبوي اللي أكبر من أبوي، الناس اللي في السن هذه الناس الكبار اللي كانوا ينظروا للشعر ينظروا للشعر وبيستنقدوا استنقاد فظيع جدا يعني. بيستخدموا الشعر في أمور كثيرة يعني، بيستشهدوا في شغلات كثيرة في الشعر
1: بالضبط.
0: فكنت ما ودي أوصل شغلة تعرف ان هذول المستمعين او النقاد الجزلين يعني اللي هم بينقدوا صح يعني بيعرفوا على مستوى الكلمه
1: اللي يحسب لهم حساب الكل

0: كلمة تنقال.
1: أيوة الكلمة يعني عمس هو المفردة اللي كنت أستخدمها، كنت أنظر للأشخاص هذولا اللي هم اللي يستنقدوها، يعني اللي في جيلي والشباب اللي في جيلي صراحة يعني ما كنا نهتم في الشعر بشكل
0: الكبير.
1: أيوة لكن أنا كنت أنظر للجيل هذا يعني.
0: نعم.
1: يعني لدرجة أنه في قصائدي يعني جناش يفكرني شايب متزنان يعني يعني الأسلوب اللي كنت أعتقد فيه يعني.
0: كان أكبر من عمرك يمكن، لأنه تجربتك كانت دائما يعني محترمة الأراء الأكبر أو تأخذ بأراءهم. نعم
1: كنت أنظر لهم مش أخذ بأراءهم لأنهم كانوا منتقدين يعني أنا ما كنت يعني
0: يهمك رأيهم يا أبو ماني.
1: أيوة كنت أخذ يعني بحسبهم هم الجهة الناقدة يعني. نعم. بحسب حساب لهم بشكل كبير يعني.
0: نعم. طيب بما أن احنا تحدثنا عن هذا الجانب، ايش رأيك بالجيل اللي قاعد يكتب اليوم؟ تشجعوا على أنه يستشير قبل لا ينشر؟ أنت طبعا كانت الاستشارة عندك بديهية، كنت أنت تكتب وتحسب حساب اللي قدامك من أشيوخكم وكباركم وشيابكم على أنه تخاف ينقدونك على كلمة، تخاف أنه يعقبون عليك، فكانت هذه بمثابة استشارة. اليوم الجيل اللي قاعد يكتب، وحنا طبعا نشجعه على الكتابة ونشجعه أنه يهتم بهذا الجانب، اليوم بتشوف أنه من مهام هذا الجيل لازم يستشير؟
1: نعم أنا أنا أنا مر علي يعني أكثر من شاعر يعني استشاروني شخصيا يعني.
0: نعم.
1: في نشر نعم لازم يستشير.
0: نعم.
1: يعني الجيل الجديد لازم يستشير يعني.
0: نعم.
1: بغض النظر يعني عن قوتك كشاعر أو في يعني الجيل الجديد في ما شاء الله شباب يعني عند قوة كلمة، عنده وضوح الفكرة يعني وضوح بوصلك في شاعر بوصلك فكرة من كم بيت، وفي شاعر بيكتب قصيدة فوق 20 بيت وما تفهم توصل. في شباب ما شاء الله يعني، لكن أنا أنصح على الاستشارة يعني.
0: نعم بالضبط يعني هي ما تنقص منه شيء، بالعكس يمكن ترفع قيمة الشعر أكثر.
1: بالعكس يعني أنا أعرف الشباب الآن استشاروني الآن بيكتبوا ما شاء الله الكريم شعار يعني لا يشق لهم غبار وكلام، وهذا إشي مفروغ منه يعني. سعر في السيارة ما فيش واحد طلع هيك لحاله، يمكن إحنا طلعنا في ظروف صعبة كذا ومكان ناس يعرف إنه شعار يعني.
0: نعم ما كان فيه الاهتمام مثل الآن يا أبو مانع بالإعلام، سلط الضوء، السوشيال ميديا خدمت، المهرجانات، الملتقيات، الأمسيات، الآن هذه أصبحت كلها موجودة، قبل ما كانت موجودة، فكان الشاعر يعني يدوب ينعرف أنه في شاعر.
1: يعني أنا للحقيقة يعني يمكن اللي ظهر أنه عيسى عاد يكتب شعر يمكن أنا وسعيد بمعايتي الفنان سعيد بمعايتي يعني التقينا، كنا أنا كنت في مقناص وأنا وأخواني ليو.
0: نعم.
1: والتقينا إحنا وسعيد ودار بيننا حديث، وبناء بعد رحلة المقناص هذه كتبت كم من بيت. تصادف إنه عندنا حفل في القويرة الأبيات هذول أعطيتهم سعيد، غناهم سعيد. تخيل يعني انه بقول لك كان الحفله تسجل الشرطان اشرطه كاسيت.
0: نعم. صحيح
1: في ناس يمكن الان ما بيعرف الكاسيت على الاشرطه هذول.
0: نعم صحيح كانوا موجودات.
1: من هنا قصيده الصيد، من هنا كان منطق انه يعني حمس وابوي القريبين مني عرفوا اني بكتب مثل شعر.
0: طيب نقدر نسمع القصيده هذه منك؟
1: ان شاء الله.
0: يلا.
1: شو تقول عرضنا سعيد في جيرة الصيد، وإحنا على نية طرد الجوازي جانا على اللي ضارية تقطع البيت 95 الجديدة الطرازي، وبعد السلام وبعد هرج وتناشيد قال السعد في وجهه من كان غازي، الله يطلق دربكم والمقاصيد والله يعطي الرزق والله إجازي، يا أبو صقر هرجك غذير المراعيد صافي زلالة كود دير ارتوازي، هرج الفهيم اللي روجه كما الغيد اللي طرد الصيد جاب امتيازي، والحمد لله ما حصل لي تناكيد ومنه تفاول فيك لابد فازي، روس الجوازي والمعزلة أوروسا.

0: انزواجي والدونة مراكيد وجدودة في ظل طور انزواجي والمعدرة نقول فيها المناقيد وقبل سلامي مع كثير اعتزاز.
1: الله عليك.
0: هذه تقريبا هذا أول قصيدة يعني انتشرت لي تقريبا.
1: لأن مغناة توقع أن انتشرت كثير؟
0: نعم نعم يعني وأكون يعني كان سبب في نشر الأغنية هذه هو الفنان شريف جميل يكون صدقا يعني.
1: هذا يقودنا أنه بعض القصايد تنتشر أكثر وتصير أكثر شهرة من خلال الشيلات الأغاني. يعني أنا قبل شوي كنت أتحدث عن كان زميلي المبدع ربيع السراير حط أغنية لنوال الكويتية. الأغنية في باء إحساس يا أبو مانع، لكن لما تجي تتفند الأغنية كشعر شعر جميل جدا، بس ودك اللي يفهمه. مرات الشاعر يوصل إحساسه بس ما حد يفهمه، لكن لما تغنى أو مثلا كشيلة أحس أنه مثلا توصل أكثر، يفهم الناس أكثر وتنتشر أكثر. وهذا اللي يمكن اللي صار معك بأول قصيدة لك.
0: نعم يعني إحنا يعني تقريبا منطقتنا يعني يبدأ فيها الشعراء بالشعر اسمه السهل الممتنع يعني تلقائيا يعني. يعني يمكن أنا محدثك إني أكتب على يعني جميع ظهور الشعر على إيش متخيلي، لكن لا أفيدك في إشي، لا بقول لك هذا البحر كذا ولا بحر كذا ولا طويل ولا
1: يا أبو مانع.
0: يا سلام، لا قصير ولا طويل ولا يعني التركيب هيك جاي معنا.
1: هذا اللي أنا كنت أتحدث عنه، إن الشاعر ينولد شاعر.
0: أيوة يعني ما ما ما ما ما, ما, ما ما بحثنا وراء الشعر انه بنكتب هيك او البحر اللي هيك او البحر اللي هيك، لا
1: على الفطرة.
0: على الفطرة يعني اذكر انه كنت انا واصدقائي في منطقة انه كتبت باسلوب يعني كم من بيت اجل مش عارف كيف، لكن شعريا وزن قافية كل شيء يجى تمام التمام. وبتذكر حتى البيت هذولا انهم كنا نردد زي شيلة زي كذا وإحنا جالسين يعني في المنطقة، إنه حفظت أنا كحفظ يعني قبل ما أكتبهم يعني. البيات أسمعك يعني إن شاء الله.
1: خلينا نسمعها بما أنه في محور الحديث.
0: يقول واهني من زار الموقر، واهني من شافت عيونه، صاحب اللي عندنا مقدر ما يطيب الليل لا من دونه، قمت أنا يا خالد أتذكر في ظلام الليل مزيونه، يا خوي الليل لا تفكر القمر عنا يردون، لا طلع في ليل متأخر تصرح الظلمة على ردون، روعت الإحساس بالمنظر خلطت عبرات مسجونة، ذقت سنجال أشكر مبهر حمس كيف على هون، خمني للعب والدفتر خيل شعري جتك مجنونة، عد ما زول يروح أشقر فز خايف لا يصدون، فز قلبي فزته وأكثر يوم شاف اللي يحبونه، جيت جيت في شط الغرام أسهر والحسابيات مكنونة، لو مواري لا فجر تظهر قلت ويش اللي تولونه.
1: الله عليك الله عليك، صح لسانك وعدت لشانك. يعني فعلا هي جاية على نفس الوزن والقافية، وانت مثل ما قلت انها جاية سبحان الله على الفطرة جت.
0: يا سلام، يعني ما بحثت انا ورا، ما بعرف حتى شو هو البحر هذا ايش هو نظامه، لكن كشعريا كوزن ككلمات كذا ما مع الاحترام.
1: نعم انت تقصد الموقر اللي هي الموقر صح؟
0: نعم نعم صديقي لي الله يمشي بالخير ابو سيف خالد خريج.
1: والله انا استنست على هالقصيده لاني انا من اهل الموقر.
0: والله نعم والله نعم والله نعم.
1: فنوجه تحيه لكل اهل الموقر ونقول لهم يعني ابو مانع اهداكم هالاغنيه هذه لكل اللي متواجدين بالموقر.
0: والله والله والله
1: ونعم
0: والله نعم. صديق خالد خالد خريج وكنا احنا وياه في منطقه عندنا اسمها حسنه، والله ابو سيف الله يمشي بالخير.
1: نعم الله يمسيهم بالخير والنور جميعا، وما شاء الله عليهم. يعني أنا والله مو دفاعا عنهم أو كلام، ولكن هم محبين للضيف ودائما أهل ترحاب
0: وأهل شعر وأهل شعر وأهل
1: يعني ما أهلكم زاد يعني أنت ما أهل الجنوب يعني أنت بفوقت والله يا يعني أبو مانع.
0: يعني موسوعة ما شاء الله كريم، يعني موسوعة ما شاء الله كريم في الشعر ما نزود عليهم.
1: الله يعزك يا ربي، وأنتم بعد يعني ما شاء الله عليكم أهل الطيب وأهل الكرم، وهذا جربناه على أرض الواقع.
0: ونعم فيك والله ونعم فيك.
1: هذه عاداتنا حنا الأردنيين سبحان الله اللي إحنا ما نقدر نتخلى عنه.
0: الحمد لله هيك إحنا على الفطرة، هيك طبيعتنا إحنا على الفطرة.
1: طيب يعني كشاعر أردني وش تعني لك إنك شاعر أردني؟ يعرفونك كشاعر أردني؟ شلون تشوف المكان والبيئة الأردنية حاضرين بقصايد عيد الحويطي؟ أنا شفت الآن المكان حاضر.

0: وذكرت المكان الآن وذكرت المكان يمكن في قصيدتك الأولى اللي غنى أحد المطربين، ذكرت تشوف أنه الشاعر الأردني من الضروريات أنه يكون بيئته الأردنية ومكانه حاضرين حاضرات بالقصيدة؟
1: يعني أتوقع أنه ما في شاعر إلا تغنى في بيئته، إلا تغنى في إلا تغنى يعني الآن كوطنيين إحنا بالفطرة رباني هيك، يعني ما حد بيزود علينا في وطنيتنا ولا انرقيادتنا، لكن دائما الشاعر الأرض المنطقة اللي هو فيها يعني هي وطن، يعني يعني الأرض اللي هو يسكنها بتكون هي دائما وطن، دائما تكون
0: الأقرب للقلب. نعم طبعا
1: يا سلام، يعني احنا كل وطننا، يعني كل وطننا في قلبنا يعني. نعم، لكن دائما يعني حتى لما الواحد بيكتب قصيدة وطنية أحيانا أنا أتفاخر دائما أقول إني أنا وطني.
0: نعم نعم.
1: وفي دائما أنا أردني، يعني أفكر بشيء يقول أنا أردني لو تختلط كل الأجناس، لو تجتمع مصر الجديدة مع الصين.
0: يا سلام،
1: أنا أردني عندي كرامة ونوماس وأفخر بربعي كلهم أردنيين.
0: يا الله عليك.
1: فمستحيل إنه في شاعر أردني، أنا أقول شاعر أردني إنه ما تجد بيئته وفي قصيدته.
0: نعم. لا إراديا. لا إراديا تحس إنه
1: أبدا أبدا بالفطرة، يعني مستحيل مستحيل مستحيل تلقي شاعر يكتب عن جبل عندهم، تلقي شاعر يكتب عن أرض عندهم، يكتب عن مية عندهم، يستحيل شاعر أردني ما تلقي عنده الخاصية هذه بالذات.
0: طيب أستاذ عيد، تشوف إنه مرات الشاعر يكتب قصيدة صادقة حتى لو ما عاشه؟
1: أنا أحكي عن نفسي، يعني إنه ما القصيدة الصادقة بعتبرها قصيدة الحية، يعني لها روح. القصيدة اللي إنها صادقة زي فقدي لها، يعني حتى ما بتاخذ صدق، حتى الناس ما بتسمعها تموت بسرعة. القصيدة الصادقة اللي يعني ما تكتبها من فراغ، يعني هذه قصيدة أكيد أكيد، يعني الشاعر اللي بيكتب لنفسه بيكتب لنفسه أكيد قصيدة حية، قصيدة صادقة يعني.
0: نعم،
1: ما في مجال.
0: نعم، يعني حتى لو ما كانت مثلا واقعية، ولكن حتى يعني يمكن مرات صدق الإحساس يخلي القصيدة واقعية.
1: أنا ما يعني أنا أحكي كيف قصيدة مش واقعية، لكن أحيانا تعبر الإحساس، يعني لما أقول مثل الشقاوي زان ساسه لو يفكر يبني بيوته على صدر الأناقة، من صحيح أفكاره اللي ما تعكر، يجتبي للي يشم الورد باقة، من شذاها وش تذكر ما تذكر، عطرها ما له به الواقع علاقة، من رحيق زهارها يسقيك سكر، النحل عاشي تفلسف في مذاقه، ما تنكر لي جزيلة ما تنكر، هدات الوحش مليان طاقة، أنحني للياسمينة وتشكر يوم مرت بي محطات الصداقة. يعني لما تجي القصيدة
0: في في في بالقصيدة شيء غير واقعي، لكن هي تمثل مشاعر وإحساس الشاعر الحقيقي.
1: يا سلام.
0: قاعد أحلل لك ترى.
1: سلام.
0: مرات والله يا أبو مانع أتجه غصبا عني لتحليل بعض قصايد الشعراء، كوني أنا دارس نقد عربي.
1: متذوق الشعر أقوى من الشاعر.
0: متذوق شعر، وحنا أهل البادية سبحان الله، يعني لا إراديا نميز الكلمة ونميز القصيدة ونميز المفردة، ويمكن أنه شوية يعني مجال دراستي بالنقد العربي، فأتجه مرات لا إراديا بالرغم أني ما أحب أني أدخل هذا الشيء، لكن سبحان الله أنت تقصد وأنا قاعد أفكر بالكلمات.
1: طبيعي.
0: جميل جدا. طيب مرات يكتب الشاعر قصيدة ويحس أنه الكلمات خانته، ما قدرت تعبر عن اللي بداخله، صارت معك؟
1: صارت معي، حسيت أنا ما وصلت الفكرة، كملتها بقصيدة ثانية، قصيدة ثانية تقدر تقولي مسحت القصيدة الأولى بالنسبة لي أنا، ويمكن عند جمهوري أنا اللي بيعرفني يعني واحدة مسحت الثانية.
0: نعم.
1: يعني بذكر كتبت أبيات وبدأ أوصل فيه شغلة، وحسيت أنا نفسيا أنا حسيت أنا ما وصلت، تقول الناس تقبل ثم ترجع مقافي. وانا ولا كني مع الناس موجود، انا على منبع جزيل القوافي انهض مع العليا وتنهض دي سنود، اشرب قراح الزم والزم صافي لخسر البيضة ولا رب حسود، سال الزلال وجاء قوك هواشي ريح الند على عانقة لين العود، بحر المعاتب والجناين مرافي الشاسع درب الرداء حتى هديك خمس الاصابع ما هديك اكتشافي، لصار جرح الشوكي الخمس محمول ليتك تشوف اللي توطاه حاكي، لا نول الفرحة ولا ريح سعود، يرجع عليها الصبر لو شح وافي، كنا جميل وكنا فيه منقود، ويا زارع الدنياك زرعت نشافي، الوقت يمضي والليالي بك تعود.
0: الله عليك، صح الله لسانك يعني وعك لشانك.
1: حاولت يعني أوصل فيها الفكر في تقريبا ما ما يعني تقدر تقولي ما عبت راسي شيء.
0: نعم.
1: القصيدة الثانية اللي يعني ارتحت فيها يعني نفسيا ارتحت فيها وحسيت
0: أنا حسيت نفسي. إنك أنت قدرت تعبر أكثر.
1: أيوة حسيت إني عبرت أكثر، أقول ما قلت لك قلبي وحش كيف ينصاد، اللي كفخ سبوقه الليل والريح ينهض على باب بهالمزن ينقاد، باب وسيع وما جيله لفتيح صدره وطن كم سوله فيها الجداد، عذب المعاني مثل صمت الذوابيح، ما قلت لك عيد بدوي عشته بلاد لفاح تايح عود الغيض للشيح، الريق فكه بالضحى كيف الجواد مبهره بالطيب كيد النوابيح، يكبر جهل جاهل على العلم والراد في علم من علمه يسوق المراويح، خل الكرامه بل كالريق والزاد راع الكرامة تنتهض فيه ما يطيح، الصبر الصبر يبدأ ينتهي ثم ينعاد، لعاد صبري فوق صبر المجاريح، وما قلت لك ليه قالك لخطى طريقة يرضى الصبر ما يصير يسمي على طريق ويجيت نقاد ينهض وحسن حاله.
0: يا سلام عليك يا سلام عليك، مانع يعني أنا مو أقول أرويت أنا شعر لأنه شعرك ما يعني ما يرتوي منه، ولكن أنت أرويتنا عمق جمال،
1: هذا من ذوقك ومن تفكيرك وتفكيرك الراقي.
0: الله يعزك، كل قصيدة أحلى من الثانية للأمان، ما نقدر يعني نتخالف بينها.
1: يلا سلمك يا رب.
0: الله يعزك. كشاعر أنا هذا السؤال دائما أنا أسأله سواء لضيفك إذا كان من الأردن أو من خارج الأردن، كشاعر أردني إيش رأيك بالساحة الشعرية الأردنية الآن؟ وطبعا رأيك لأنه أنت شاعر يعني لك سنوات بالشعر ومعاصر شعراء وتشوف شعراء شعراء الساحة الآن الساحة الأردنية الآن، هل تشوف أنه حنا وصلنا لهذا العمق اللي أنا قاعد أسولف لك عنه؟
1: والله أنا كان متعد الساحة.
0: نعم.
1: الجيل الآن اللي موجود الآن يمكن يكون يصير الساحة، وأنا بحاول
0: صوتك يا أبو مانع بس خليه يكون واضح شوي.
1: الجيل الموجود الآن بحاجة إلى ظهارة إعلامية، بحاجة إلى يعني أكون صادق يعني المهرجانات اللي بتصير يعني بتكون على كاهل الشعراء او المنظمين اكثر ما بتكون على كاهل وزارة الثقافة، اكون صادق يعني الشعراء يعانوا معاناة لا اوصفها، هيك مبدعين مبدعين مبدعين مبدعين، الجيل انا احكي عن الجيل الموجود الان، لكن يعانوا
0: حاجة للدعم
1: بيانو نفس المعاناة اللي يمكن احنا عانينا منها لانه ما اهتمينا كثير الامور هذه، لكن كالجيل الان اشهد الله انهم يعانوا معاناة يعلن فيها الله. يعني ما ودي احكي على الهواء، لكن فعلا بيانو الجيل الان يعني مبدعين في مبدعين في مبدعين بدون ما أذكر أسماء أخفلان أو أنسفلان، لكن الجيل الموجود الآن
0: جيل مبدع. نعم يعني وهذا بذكر مفقف. كثير من الشعراء مثقفين. نعم
1: الجيل الآن مفقف،
0: هم بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى تسليط ضوء أكثر.
1: الجيل الآن ضواد، الجيل الآن مبدع في أمور كثيرة، لكن والله ينقصهم الدعم بشكل يعني دعم أقدر أقول ما في دعم.
0: نعم يعني نتمنى انه من الجهات المعنيه انه تدعمهم شويه، لانه صراحه يعني ثقافتنا جميله وسرديتنا جميله وقاعدين

0: يصلون إلى جميع أنحاء العالم، فإن شاء الله أنهم يلقون هذا الدعم. ويمكن أنا أدري أنه يمكن حتى مؤسساتنا ما هي مقصرة، ولكن إحنا بحاجة إلى أكثر شوية، أكثر من هذا الدعم.
1: يعني في مثل دائما عندنا يقولوها اتركوا الخبز الخبازي. فلما بالذات الشعر النبطي، بالذات الشعر النبطي، الشعر النبطي متعلق في البادية وأهل البادية وسرديات البادية كاملة، يعني إذا ما قاموا عليه من نفس الطينة، من نفس الطينة، فمستحيل يكون مستحيل واحد من مصدر ثاني إنه يقوم هذا أو يعمل له شأن. مستحيل.
0: نعم بالضبط. شاعرنا المبدع عيد الحويطي أبو مانع، ودي أشكرك على هاللقاء الأكثر من جميل.
1: الله يجمل أيامك يا رب.
0: والله للأمانة استمتعنا جدا بهالكلمات والشعر، وأتمنى لك كل التوفيق والتقدم، وأقول لك أنه لا تبتعد، خلك دائما موجود، ترى محبينك كثار.
1: الله الله الله يقدرنا إن شاء الله، وسعدني جدا جدا والله تواصل معكم.
0: الله يعزك، حنا سعيدين جدا، ودي أشكرك على هاللقاء الجميل، وأقول لك
1: حياك الله،
0: نورت
1: حياك الله
0: أثير الإذاعة الأردنية.
1: حياك الله، أشكرك، أشكرك جدا.
0: يا حبيبي.

0: أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي دائما وأبدا نستضيف به عمالقة الشعر ونجوم الشعر في الأردن والوطن العربي. ضيفنا اليوم ضيف مميز، حمل الكلمة على كتوفه وأصبح نجم من نجوم الشعر. كل محبة وتقدير، يسعدنا أن نرحب بالشاعر السعودي فيصل مهلكي الفائز بالمركز الأول في مسابقة شاعر القمة، واللي أثبت حضوره وتميزه في الساحة الشعرية بموهبة لافتة وكلمة جميلة وإبداع يستحق الإشادة. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: يا مرحبا بكم، وأنا متشرف الليلة في هذا البرنامج الرائع ومعك أختي الإعلامية القديرة سهر جبور في برنامج بوح البادية، وأنا سعيد جدا لمشاركة الجمهور الأردني والجمهور العربي في هذه الليلة وهذه الأمسية الجميلة.
0: الله يعزك وألف مبروك على هذا الإنجاز الجميل لك وحصولك على هذا اللقب المميز.
1: الله يبارك فيك، وهذا الحمد لله بفضل الله، ثم بفضل التجربة القديمة والطويلة من سنين. الحمد لله طرقت أبواب المسابقات ولله الحمد، وفقني الله أخيرا في تحقيق هذا اللقب والبيرق، وبفضل الله والشكر لله أولا وأخيرا.
0: تستاهل الخير. فيصل المهلكي، حين يصبح الشاعر أمام الجمهور لا يملك إلا الكلمة، إذا توافقنا الرأي، وش تقول كلمتك عنك قبل أنك أنت تقولها للناس يا أستاذ فيصل؟
1: أنا أعتقد أن الشاعر واللقب بحجم كلمة أو بحجم الشاعر يحتاج إلى مقومات، يحتاج إلى صقل، ويحتاج إلى تجربة، ويحتاج إلى حاجات كثيرة تكون لدى الشاعر قبل أن يلقب بهذا اللقب. طبعا فيصل المهلكي نتاج ومخرجات حزن، مخرجات شعر، مخرجات بيئة، مخرجات وطن، مخرجات كل ما يدور حول فيصل المهلكي هو دافع ومحرض للكتابة.
0: نعم، يمكن هذا الشيء احنا لامسناه بقصايدك، وخصوصا بعد فوزك بالقصيدة. تشوف اليوم انه الشاعر يصنع القصيدة ام ان بعض القصايد يا استاذ فيصل هي اللي تختار الشاعر وتفرض حضور عليه؟
1: انا اعتقد ان الصناعة مهما بلغ فهي بضاعة رديئة. أي صناعة تعتبر مقلدة، والتقليد بضاعة رديئة. فالشاعر ملك أحاسيسه ليس ملك البشر. فلما الشاعر يعيش هذه أو يخوض تجربة حب أو تجربة مغامرة أو تجربة حياة بحكمة أو صديق أو في كل ما جوانب الحياة، فإن الشاعر هو الهدف في هذه المقومة. حينما يكتب الشاعر تجد كل التفاصيل اللي يكتبها تنعكس عليه وتعكس صورته في الحقيقة. الصناعة عمر الصناعة ما كانت مخرجات أو منتج جيد.
0: بالضبط، نعم أنا وافقك الرأي. طيب، اللي يخافه أكثر شيء فيصل المهلكي في مسيرته الشعرية أو في تجربته الشعرية، خلينا نقول إنه تكتب القصيدة ما تنحفظ، ولا إنه تكتب القصيدة وما تشبهك، وش اللي يخوفك أكثر؟
1: طبعا ما تنحفظ هذه طبيعية وتمر بأغلب الشعراء، وأحيانا حتى الشاعر نفسه ما يحفظ قصيدته للتزاحم المفردات والقصائد الكثيرة لديه. ولكن أن يكتب الشاعر قصيدة ما تشبهه فهنا مكمن الخلل، لأن الشاعر لا يعكس

0: تعكس إلا صورته.
1: نعم.
0: في القصيدة، وحين تنعكس الصورة، صورة الشاعر في القصيدة، تصل للناس أحاسيس الشاعر نفسه، وليس أني أطلب منهم أن يحفظوا قصيدتي. أو لأن أغلب القصائد مرت شعراء كبار، نحفظ منهم قصيدة قصيدتين
1: بالكثير،
0: ولكن هل نحفظ قصائدهم أو دواوينهم كاملة؟ ولكن الشعراء كل من يكتب يشبه نفسه.
1: نعم.
0: الذي لا يشبه نفسه هذا شاعر مقلد.
1: نعم. طيب وش بدك تسمعنا الليلة وتسمع جمهورك سواء كان الأردني ولا العربي اللي الآن قاعد يسمعنا؟
0: أولا بالحق قناة الإذاعية الأردن وبالحق
1: الله يعزك
0: الأردن علينا أبيات. أقول عاشت الأردن وعاش الملك المفدى، وعاش شعب النشامى في الحضر والبداوة، دار شام العروبة والزهر فيه ندى، أردن العز والتاريخ وارض الحطاوة، قلت عمان والتاريخ فيك تحدى، إنك أثمن من الألماس وأغلى غلاوة.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك، وشكرا على هالترحيب وهالأبيات الجميلة.
0: هذا
1: الله يعزك،
0: هذا حق وواجب، لأن الأردن أنا أعتبرهم شقائق الروح، شعب حكومة وكل ما يمس الأردن. أنا أحب شعب الأردن وأحب الأردن من زمان حقيقة، ما هو جديد يعني.
1: الله يعزك، الله يعزك يا رب الأردن. أها تفضل.
0: في قصيدة ببدأ فيها بما أن الآن الغزل قد يكون، يقول مثل الصدى راحوا وراء جرة الصوت، كلمة تعداهم وكلمة تجيهم، كانوا غصون وصاروا اليوم تابوت، ما كنها اللي مات قلبي عليهم، كانوا لي الدنيا من المي للقوت، في غيابهم حتى جروحي تبيهم، يا بيوت قريتهم ورا صمتك بيوت، شوارعك ظلمة وليلك يسيهم، وجذع النخيل اللي على الأرض محتوت، وجدار طين من الفضاء يحتريهم، وجرة مشاويري عشان اشتري توت، وبير رحمت جدي وساقي يديهم، محتاج لحضان ومسافات تفوت، محتاج لعمق ضحكة ترتويهم، محتاج لأحلامي والإنسان مبخوت، واجري مثل شمس المسافة وجيهم، محتاجني جدا وعانقني سكوت، وبيني وكل ما يبيني يبيهم، يا دروبنا بالله كم عمره الموت، وموت واعرف عقبها ويش فيهم. سلامتكم.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك، الله يعزك. المركز الأول إنجاز يكتب مسيرة الشاعر، وانت ما شاء الله عليك يعني ثابرت على ما وصلت هالمركز هذا، وتستاهل وبأمانة وبجدارة. لكن وش الإنجاز اللي يشعر فيصل المهلكي انه لحد الآن بحاجة انه يصل له؟
0: أن أكتب في شيء لم يشعر به أحد غيري، ولم يسبقني عليها أحد.
1: نعم. تحس إن هذا
0: إن شاء الله ملحمة شعرية جميلة تتحقق قريبا بإذن الله.
1: بإذن الله يا رب، نتمنى لك التوفيق. مريت بقصيدة شعرت إنها غيرتك، غيرتك أنت قبل أن تغير مين اللي قاعد يسمع؟ مرات القصايد ترى تأثر بالجمهور والمستمع والمتلقي، ولكن مرات في قصايد تأثر بالكاتب القصيدة أكثر. مريت بهالمرحلة هذه أستاذ فيصل؟
0: أحيان أكتب قصيدة كثير، لكن تجدها ضيقة النطاق في الوصول. وأحيانا تكتب قصيدة يعني تشعر بها ولكن ليست نفس الشعور.

0: القصيدة السابقة، ولكنها تصل وتجد لها صدى ورواج. فكلا الحالتين أنت مجبر بين هذه وتلك. يعني أنت لما تكتب قصيدة في شيء معين وترى أنها بعينك أنها ستصل ولكنها ما تصل، ليش؟ لا تعلم. ولكن القصيدة أشبعت أشاعر. هناك قصيدة تحس أنك أنت قصرت في بعض الجوانب ولكن تجد لها رواج جميل مع الناس. فهي كل حالتين الشاعر محتاج للقصيدتين.
1: نعم، بحاجة أن يكون يعني مقنع لنفسه ومقنع للجمهور بعد.
0: يعني زي اللي تقول الخيط رفيع، يعني تمسك عصا من النص.
1: بالضبط. طيب.
0: حتى ترضي الطرفين.
1: نعم، الشعر السعودي اليوم يقف على إرث عظيم وتجارب متجددة. برأيك وش اللي يجب أنه يحافظ عليه الشاعر من الموروث في البيئة السعودية واللي يجب أنه يتجاوز عنه؟
0: أنا أعتقد أن اللي يحافظ على الموروث المفردة هو بيئة الشاعر. يعني أنت تكتب شاعر ابن بيئته وكل يعني الشاعر يحافظ على لغة ولهجة قبيلته منطقته، على الموروث، على أسلافه، على حياته، على كل ما يشمله من جوانب الحياة. تغيير العادات وتغيير السلوك وتغيير المفردة يفقد الشاعر هويته. يعني أعتقد أن إحنا في البادية شعر النبطي يعتبر شيء أساسي في الحياة، ولكن لما نجد في مناطق معينة من المملكة العربية السعودية مترامية أطراف في جهات أو الحاضر نسميهم، مثلا في جدة يعتبر الشعر النبطي شبه مفقود. للبيئة كل حسب بيئته،
1: من بيئة لبيئة يختلف في الشعر. ممكن
0: ما أتوقع أن الحاضر يكتبون شعر نبطي. يعني ممكن تجد شعر الفصيح.
1: ممكن التفعيلة، ممكن النثر، ممكن
0: التفعيلة، لأن يعني التفعيلة لغة بيضاء، اللغة البيضاء تكون أو لهجة بيضاء تكون واسعة الانتشار في العالم العربي.
1: نعم،
0: أنه مفهومة لدى الجميع. لكن شعر النبط أنه محدود عند البادية، حتى في الأردن أو في بادية الشام أو في الخليج العربي تلقى مفهوم. يعني ولكن أنت حين الشعر حين يوصل لمنطقة بيئتها مختلفة تحتاج إلى ترجمة، كأنك تترجم لهم تقول هذا يعني كذا، هذا كلمة مفردة تعني كذا.
1: البعض يقول أستاذ فيصل ولا قطعان بحديثك، يقول أنه اللهجة البيضاء هي أسهل للوصول، أنت وش رأيك؟
0: نعم، اللهجة البيضاء، ولكن اللهجة البيضاء لها أساسيات. حينما تكون التفعيلة لابد أن تأخذ اللغة أو اللهجة الدارجة أكثر من اللهجة الحقيقة في بيئتك. يعني أجيب الكلمة مثل كيف الحال مفهومة لدى توقع الشعب العربي كله. لما أجيب مثلا بدل ما أقول ضوء القمر أو وميض، معنى وميض معروف كلغة. فاللهجات البيضاء دائما تصل، وأكثر وصولها مش في الكتابة، في الأغنية.
1: نعم، يعني هي
0: اللهجة البيضاء في الأغنية فقط، لا تجدها في تفعيلات الأخرى، لأن لا تجد أي رواج عند الناس. لكن الأغنية تساعد الانتشار اللهجات البيضاء والوصول إلى نطاق واسع عربي.
1: نعم. طيب اللهجة البيضاء يا أستاذ فيصل، مرات علشان الطرف الآخر يفهمه أنا ما أقدر أوظف به مصطلحات بيئتي، صح؟
0: مصطلحات إيش؟
1: مصطلحات البيئة، يعني مثلا بيئة فيصل المهلكي، بيئة سهر الجبور، بيئة الشعر الفلاني، لأنه بعض المصطلحات يوم أنها تنحط في اللهجة البيضاء تصير صعبة. طب أنا الآن

0: شلون ودي أورد هالثقافة هذه إذا أنا ما استخدمت هالمصطلحات وظليت على هاللهجة البيضة هذه؟
1: لا أنا الشعر شعرنا لهجة البيضة طبعا. حينما تدخل اللغة العميقة واللهجة العميقة البيئية الخالصة جدا خاصة جدا. احنا زمان في الشعر النبطي ايام سالح بن هزان الى الى الى الى مشينا الى ابن محسن الهزاني اللعبويات الى كان هي اللغة الدارجة هي اللغة البيضة.
0: صحيح
1: لغة بيضة لغة عميقة جدا حتى تتحدث عن تفاصيل التفاصيل في الابل في كيف لا ناقة ومدري ايش. فكنا كل الأجيال اللي بعدهم كانت تكتب بأسلوبهم. جاء حتى عام الثمانينات بدأت تخرج ثقافة جديدة اللي هي سموها تحديث المفردة، الآن يسمونها حداثة أو ما شابه. هي اسمها تحديث المفردة، يعني الناس أول كان فيها الجهل يعم البلاد، يعني الناس كلها جاهلة ما في تعليم، بدو رعاة غنم.
0: بس كانوا على الفطرة إذا توافقنا الرأي كانوا يكتبون على الفطرة يا أستاذ فيصل،
1: لغتهم الخاصة جدا
0: بالضبط.
1: نعم مع مرور السنوات
0: تطورت
1: درج التعليم والثقافة وبدأوا الأحفاد يتعلمون في المدارس والثقافة بدأت تتحدث مفردة. يعني أنا أكتب قصيدة نبطية بلغتي وبلهجتي وقبيلتي لكني أجعل فيها صورة أحدث فيها مفردة أجيب المفردة بدل ما هي المفردة القديمة القحة لا أجيب مفردة جديدة بقاموس عربي مفهوم وأمزجها ويطلع مزيج شعر نبطي حديث جميل
0: يفهمونه كل الأجيال
1: يفهمونه حتى أنت حتى الشاعر اللي يتطرق لهذا الجيل يضع له حجر أساس أو يضع له مدرسة جديدة بدل ما هو مستقر في المدارس اللي قبله
0: بالضبط.
1: يبدأ يضع له حجر أساس وبناء مدرسة تكون للمستقبل قد يكون يستنكرونها في بدايتها الناس تستنكر هذا كيف كتب المفردة هذه ما هي في لغتنا ما. لكن مع مرور الوقت
0: تصير عادية ويمكن متداولة بعد
1: متداولة تحفظ وتكون كونت مدرسة بعدين.
0: احنا تعبناك بالحديث شوية خلينا نسمع منك شعر.
1: يقول يستحيل الشوف بعيون العمى لو يشيل الشمس في راحة بديه كل ما جفني عن النوم هزمة راح قلبي صوب شي يحتريه من يرد القلب بحدود الحمى نومة الرجال في سد الوجيه انتظاري جمر والصبر احتمى فالزمان وفي المكان اللي نجيه لو نشكت القلب وعروق الدمى قالوا ان الحب والاشواق فيه رحت مالك لا ملاذ ولانتمى قدمت غيابي وعمري مكتفيه ما رميت وسهم قوسك ما رمى علم عيونك تحب اللي تبيه عقب ما زاد الظما عمري ظما جيت وبل وجيت ول وجيت تيه لا تقول الحب جابك من سما حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه.
0: يا سلام يا سلام استاذ فيصل. مرات الشاعر يسعى للشهرة ومرات الشهرة تسعى للشاعر. حصولك على لقب شاعر القمة هل هو قرار من فيصل المهلكي انه يسعى لهذا اللقب علشان الشهرة ولا شاف نفسه انه يستحق هذا اللقب؟
1: طبعا الشاعر بدون اعلام او بدون وصول فاعتقد ان مثل اللي يتعب في الاخير ولا شيء. يعني انت شاعر وكل شاعر يحب يخلد نفسه الابيات قلت الدنيا الابيات هذه تتداولها أو تتناولها أو تتناقلها الركبان.
0: نعم.
1: فالشاعر إن لم يضع له بصمة في قصد من قصائده فما لا يكتب أحسن له.
0: نعم.
1: ففي زمن الإعلان ومسابقة

0: الطبقات الشعرية. أعتقد أن كل الأفق في الأمسيات والمنابر ضاقت وبدأ وما بقي إلا المسابقة الشعرية. فأنا حاولت كثير طرقت كل الأبواب.
1: كان عندك إصرار ويمكن كان في عندك شيء بداخلك يقول لك لا أنا راح أصل يوم من الأيام.
0: نعم الله يكافح.
1: هذا سبحان الله كنت أتحدث ولا قطعان بحديثك.
0: حتى وجدت نفس صد في وجهك ناس عليك الباب يعني ناس لدرجة أن الناس حتى ما يقول لك أنت المعروف يعني لدرجة وصلت إنك تستجدي إنك تصل لهذه المسابقات عشان بس تبين لهم أنا شاعر. والله شاعر.
1: مرات مرات ما أنت محتاج إنه تصل هذه المسابقات، ولكن بالوقت اللي إحنا عايشين به يا أستاذ فيصل تشوف إنه في بعض الناس شعرهم جدا عادي قاعدين يوصلون، والشعراء الحقيقيين ما أخذوا فرصتهم.
0: مين ما كل من وصل له فرص ابحث عن من خلفه.
1: نعم.
0: يعني من اللي في ظهره، من اللي واقف وراه.
1: نعم نعم.
0: هذا الشعر دي وصلوه اللي يبغون يوصلونه.
1: تشوف اليوم إنه شعر فيصل المهلكي هو اللي وصله إلى هذا المكان.
0: نعم لم والله ما أحد لفضله.
1: نعم.
0: مني ما كتبت أول حرف لين ما خرجت على القمة. بالعكس وجدت الإسعاف وجدت الناس. أنا آخر ما توصلت إليه إنهم لا يريدون الظهور عشان ما أغطي عليهم.
1: وأنت الآن وصلت سبحان الله يعني وصلت. إصرارك وكلامك قبل شوي
0: والله تستعجبين يا أختار. بعد ما وصلت الناس اللي كانت تردني وكانت توقف في وجهي أول ما بارك لهم.
1: مر علي الموقف هذا من أحد الشعراء قال لي أحد الشعراء إنه في ناس كانوا ضد بس لما انشهر اللي صاروا ضده صاروا يتفاخرون به.
0: أول ما انتهت وأعلن استلامي البيرق ومبلغ مليون ريال هل ما أدري هل هو إعجاب أو إعجاب بالمليون ما أدري
1: يعني سبحان الله ما أدري. هو الناس لو لو لو تترك شوية المظاهر وتشوف يعني الشيء الحقيقي على ما هو عليه كان كل واحد أخذ مكانته الأصلي. لو انتبهوا الفيصل المهلكي كشاعر راح يعرفون أنه هذا مكانه مو بس مثلا بالجائزة. نعم.
0: كان واحد يعني دون ذكر أسماء في أحد اللجان في مسابقات.
1: نعم.
0: كان من الأسباب يعني اللي كانوا مندين يعني هو عارف يقول بالعكس كان يقول أن أنت عندك سلاح يعني قوي ومفرد أنك كنت تطلع ولا فبعد جاي بارك ولا بس هذا إثبات شيء كنت أنت تعرفه وفاهمه جيدا لكن أنت ما تبغى
1: أثبت حضورك
0: قلت كذا يعني هو لأهداف أو أسباب أخرى ما أدري عنها. لكن أغلب الإعلاميين الآن في هذا الزمن أصحاب مصالح. مش الإعلام الآن مش مهنة ما فيها مهنية.
1: نعم الإعلام مفروض مهنية ومحايدة تكون
0: كلمة إعلامي لي كلمة كبيرة جدا عظيمة لها معاني سامية.
1: بالضبط
0: الإعلامي فأنت لها معنى جميل واقي جدا بعيدا عن الحساسية بعيدا عن عنده الإعلامي يكون حيادي في كل شيء. أنا لما يجي أخوي يجي غريب وأخوي مش قد الغريب كمعنى وكمبنى وكقامة والله أنصف الغريب أقول للغريب أنت أفضل هم لا.
1: نعم.
0: أين المشكلة؟
1: يعني أنا حاسة أنه فيصل المهلكي أخذ هذا اللقب بعد عناء وتعب. أنت يعني فعلا إصرارك كان جدا شديد وما هو شديد على أنك أنت عارف نفسك أنك ما أنت شاعر ولكن ودك تكون مكانك الصحيح. قبل بداية الحلقة يا أستاذ فيصل بديت بكلام الآن قاعدة تذكره هذا الكلام انطبق عليك. بداية الحلقة قلت شطر لمساعد الرشيدي يقول كن أولا واترك مكان اللي يلي للي يلي
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه. ففعلا كلامه حكم ومدرسة. الآن

0: أنا قاعد أشوف هذا الشيء
1: سعد
0: بأرض
1: الرشيد
0: الواقع.
1: قبل أن يتوفى كان من المشيدين بقصائدي، ولكن لم يمهله القدر.
0: أنا أنت أخذت وضعك ومكانتك، ما شاء الله عليك أثبت جدارتك يا أستاذ فيصل.
1: هذا
0: نعم.
1: فضل، أنا دائما أقول
0: هذا الإصرار. نعم.
1: أنا لم لا إذا في سعادة في هذا اللقب فهي سعادتي بنفسي لإثبات ما هو مثبت، يعني ما في شيء منفي عشان أثبته، هو مثبت من قبل. هم عارفين الإشارة. ولكن أنا أثبت
0: يمكن
1: مقابل مثبت إعلامية.
0: مقابلتنا الليلة الإعلامية مع فيصل المهلكي فضفضة أكثر من أنه مقابلة رسمية، يعني حاسة أن المقابلة جميلة جدا طالعة من القلب.
1: الحمد لله. أنا مثل ما قلت، أنا إذا لي سعادة أو كنت سعيد بهذه الجائزة فهي إثبات ما هو مثبت وليس نفي ما هو مثبت. يعني أنا كنت سعيد جدا، وكانت انعكاس لناس كثير في حياتي بحكم الأربعين سنة اللي أنا أشتغل في الشعر. تخيل 20-40 سنة وأنت في هذا المجال وعاشت معك صحبة وصداقة وناس خلت عنك لمجرد الضوء خفت أو ابتعدت قليلا، فتمر عليك في هذه الحياة ظروف وحاجات فتتفاجأ بعد هذا العمر.
0: الآن فيصل المهلكي في مكانه الصحيح،
1: لما تكون في هذا المكان وتكون أنت مررت بتجارب والمواقف بينت لك كل شيء، فالآن أنت في حل من كل شيء أو في خيار، هل أنت تقضي الدين أم تعفو لوجه الله؟
0: وأنا أقول أعفو لوجه الله لأنه مجرد حصولك على هذا اللقب من بعض اللي كانوا مثلا ضدك على سبيل المثال، هذا خلص، هذا تعب نفسي لهم.
1: لا لا عفو الوجه الله، كل شيء لعل نجده في الآخرة.
0: نعم. طيب ايش راح تسمعنا في نهاية هذا اللقاء، اللقاء الممتع الجميل اللي والله الود ودنا انه ما يخلص، ولكن يمكن حنا بقى معنا دقيقتين او ثلاثة يعني على نهاية اللقاء.
1: والله انا سعيد جدا جدا.
0: الله يسعدك.
1: احب اني اختم بقصيدة، انا اخترت القصائد الغزلية لان الجمهور يبحث عن عن القصائد الغزلية، ولا عندي قصائد كثيرة ودي لو يعني وأنا ودي أبغى ذوقك في الأخير.
0: أي شيء من فيصل مهلكي فهو يعني بالنسبة لنا ممتاز. تفضل.
1: أنا أبغى ذوق سهر الجمهور حتى ألبي لك
0: بالاختيار.
1: إيه غزلي،
0: خذ غزلي خلي العالم شوية تريح نفسيتها متعبينهم.
1: قول طفى وجار الصبح عود باقي، والبرد كثر الحزن يملى الغرفة، تربك ثمان البرد شمس أعماقي، مكس الشعور اللي يسبب رجفة في خاطري، موعد لبن شراقي وكرسي صباح وعابرين وشرفة، أول حديث من العذاب سياقي وآخر كلام من الشقا معرك، حبيبتي خلي السهر لوراقي، ما عاد باقي في عيوني صرفة، كني على عهد القصيدة باقي مقام شيخ ما يخونه عرفة، أذكرك في ليلة شتى خفاقي، جنحان ضحك طايرة من طرفة، فنجان ثغرك والكلام الراقي، مزاج ذنب مالي إلا الترفة، ونسيم همسك والمساء وشواقي، أحلى قصيد ينكتب في ترفة، ولا الجديل اللي يتلع نادي، كنه طرف ليل بدا من نصفة، حبيبتي شد الغياب وساقي، حتى السفر عي يجيبك صدفة، في غيبتك كن السراب أحداقي، قدام همسي والقدر من خلفه، مشبهك يا البارح بيوم فراقي، من يدك ورد العمر يهدي حتفه، ضميت طيفك وارهقتني ساقي، عيب الرحيل انه يبيده وقفه. سلامتك.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك.
1: صح. صح.
0: سعيدين جدا بهاللقاء ونشكرك على هالدقائق الجميلة.

0: أعطيتني إياه من وقتك، وإحنا عارفين يعني إنك أنت مشغول، ونبارك لك مرة ثانية، وشكرا للشاعر المبدع فيصل المهلكي.
1: العفو العفو، شكرا للأرض، شكرا لسهرة، شكرا لإذاعة روح وبادية.

0: لهذا اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية. كل الشكر للمبدعين ربيع السرايرة من التنفيذ الهندسة الإذاعي والإخراج، ومهند القريوتي من المراقبة الرئيسية، حي الخالدي من السوشيال ميديا. كنت معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تصبحون على ألف خير.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: قيادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من العناوين إلى التفاصيل من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان. زار جلالة الملك عبد الله الثاني المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، وافتتح جلالة مشروع التوسعة الجديدة فيها وحدة طباعة التعبئة والتغليف، واستمع جلالة إلى إيجاز حول تطور عمل المطبعة خلال 100 عام، وصولا إلى طاقتها الإنتاجية الحالية التي تقارب 10 ملايين كتاب سنوي. وجال في مرافق مشروع التوسعة الجديد الذي يهدف لتلبية احتياجات قطاعات رئيسة كالأغذية والأدوية. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء ركن مجدي الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع عطوفة العميد الركن مجد الحراسيس إلى رتبة لواء اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026. كما صدرت إرادتان ملكيتان بترفيع عطوفة اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى رتبة فريق وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن مجد الحراسيس تاليا نصها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ اللواء الركن مجد الحراسيس حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي أن أبعث إليك وإلى زملائك وزميلاتك النشامى والنشميات في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتحية ملؤها التقدير والاعتزاز بكل واحد منهم في مختلف مواقعهم. لقد عرفناك خلال خدمتك في صفوف قواتنا المسلحة جنديا مخلصا لوطننا الحبيب وضابطا متميزا في الجيش العربي المصطفوي. واليوم وقد صدرت إرادتنا بتعيينكم رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، فإننا نعهد إليك بمسؤولية خدمة الأردن الأغلى وأداء هذه الأمانة بكل حرص وتفان. عطوفة الأخ: تحظى القوات المسلحة بتقدير واحترام جميع الأردنيين، إذ يواصل منتسبوها من ضباط وضباط صف وأفراد بضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والمروءة والإخلاص، ساهرين على حماية الأراضي والأجواء الأردنية والتصدي لأي تهديد يستهدف مقدرات الوطن وأمن وسلامة مواطنيه. وعليك، وإذ تنهض بأمانة هذه المسؤولية القيادية، بأن تضع الوطن نصب عينيك وأن تحرص على بذل كل الجهود لخدمة الأردن وأهله، مدركا أهمية هذه المؤسسة الوطنية العريقة وضرورة الحفاظ على سمعتها الطيبة وهيبتها ومواصلة تعزيز قدراتها لتبقى سياج الوطن ودرعه الحصين. وعليه، فإننا نوجهك بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكانيات الجيش العربي وتحديث أدواته لتمكينه من الاطلاع بمسؤولياته ومواجهة ما يستجد من تحديات وتطورات وتهديدات بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية. ولا بد من إيلاء نشامى ونشميات القوات المسلحة جل الاهتمام والرعاية لتمكينهم وبناء قدراتهم ضباطا وضباط صف وأفرادا وضمان أعلى مستويات الأداء والاحترافية، فهم دوما موضع ثقتنا وفخرنا واعتزازنا. نسأل المولى عز وجل أن يعينك على تحمل المسؤولية وأن يوفقك لتحقيق الأفضل للقوات المسلحة الأردنية.

جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها ويفتتح مشروع التوسعة الجديدة فيها.

0: الجيش العربي وستجد منا كل الدعم والمؤازرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين، عمان، في 20 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 2 من أيلول 2026 ميلادية.
1: كما وجه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية رسالة إلى الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي، شكره فيها على جهوده خلال خدمته رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وتاليا نص الرسالة:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ الفريق الركن يوسف أحمد الحنيطي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحملت أمانة المسؤولية في رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لعدة سنوات، كنت خلالها جنديا مخلصا للأردن الغالي، وعملت خلال الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الباسلة لتتمكن من مواصلة دورها كدرع منيع للوطن والاطلاع بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في المنطقة. كما حرصت خلال فترة خدمتك على تنفيذ توجيهاتنا لتحديث وتطوير قواتنا المسلحة وإعادة هيكلتها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وضمان المؤسسية في التعامل مع مختلف المستجدات التي قد يواجهها الجيش العربي. وبعد عقود نذرتها في خدمة الأردن الحبيب في صفوف قواتنا المسلحة، كنت خلالها مثالا للخدمة العسكرية المخلصة، وحريصا على النهوض بمسؤولياتك بكل كفاءة، تستكمل اليوم مهمتك وتغادر موقعك بعدما أنجزت واجبك باقتدار، لتنال قسطا من الراحة أو تنتقل إلى موقع آخر من مواقع العمل والعطاء. أؤكد عميق شكري وتقديري لجهودك المخلصة وعطائك المتميز، وأتمنى لك دوام التوفيق، سائلا المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك، وأن يوفقنا جميعا لخدمة الأردن وشعبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين، عمان، في 20 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 2 من أيلول 2026 ميلادية.
1: افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي عددا من مشاريع المبادرات الملكية في مناطق نحلة ومقبلة وكفر خل بمحافظة جرش، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ومحافظ جرش بالإنابة محمد العوامرة، والتي تم إنشاؤها ضمن حزمة مشاريع في مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقاءاته التواصلية وزياراته إلى المحافظة. وأضاف العيسوي خلال حديثه لمندوبنا إسلام العياصرة عن هذه المشاريع:
2: مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم في محافظة جرش جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة متابعة احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة وتلبية المطالب ذات الأولوية التي ألمسها جلالته خلال زياراته ولقاءاته مع المواطن، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات. جلالة سيدنا الله يطول بعمره يوجه باستمرار بضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع بهدف ضمان استدامتها وتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
1: تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وعرب عبد العاطي عن تعازي جمهورية مصر العربية الشقيقة للمملكة إثر حادث انقلاب حافلة الركاب في جنوب سيناء، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات. وأكد عبد العاطي استعداد الجهات المصرية المعنية لتقديم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لرعاية المصابين.

المصابين واستكمال إجراءات نقل جثامين المواطنين الأردنيين إلى المملكة. وعرب الصفدي عن تعازي المملكة لجمهورية مصر الشقيقة من ضحايا الحادث من المواطنين المصريين وتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وشكر الصفدي نظيره المصري على جهود الحكومة والمؤسسات المصرية وتعاونها والتسهيلات التي تقدمها في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا. وتتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في القاهرة أوضاع المواطنين الأردنيين وتقدم لهم المساعدة اللازمة وتستكمل أيضا الإجراءات لنقل الجثامين إلى المملكة. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم جهود الأردن لتعزيز تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بالدور الذي تطلع به المديرة التنفيذية للهيئة سيما بحوث وخبرتها الأردنية والدولية في قضايا التنمية والمرأة. وقال القاضي إن المرأة حققت تقدما مهما في منظومة التحديث السياسي، خصوصا في مجلس النواب 20 الذي وصلت فيه مشاركة النساء إلى 27 نائبا، وهي أعلى مشاركة نسائية برلمانية في تاريخ الحياة النيابية الأردنية. وشدد على أهمية تعزيز حضور المرأة في الأحزاب السياسية وتطوير برامج تدريب وتأهيل القيادات النسائية الشابة ودعم مشاركتها على مستوى المحافظات والبلديات بما يعزز قدرتها على التأثير والمشاركة في الحياة العامة. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن وسائل الإعلام العربية والوطنية جزء أساسي من منظومة الأمن الوطني والاستقرار في الدولة العربية أو في الدول العربية، وتقوم بدور محوري في صناعة الوعي والرأي العام في ظل ما يشهده العالم من فوضى المعلومات وتدفق الأخبار الزائفة. وقال المومني خلال استقباله وفدا من هيئة الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا إن الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية يقع على عاتقها تطوير جهود وكالات الإعلام الرسمية لتقديم محتوى متطور للمواطن العربي، مشددا على أن وسائل الإعلام الوطنية والرسمية لا يقتصر دورها على البعد الإخباري والمهني فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الدفاع عن مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما دان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء مرورها من مضيق هرمز باعتبار انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. دان مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان أن هذه الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها. وشدد على أن دول مجلس التعاون تقف إلى جانب الدول الثلاث في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها والمقيمين على أراضيها. أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلا من المملكة العربية من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، محذرة من أن هذه الموجة الجديدة من التصعيد تشكل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع من جديد، و تعرض منظومة الأمن الإقليمي بأسرها لمخاطر متزايدة، وتقوض ما تبقى من فرص التهدئة، وتبدد الجهود الرامية إلى فتح مسارات سياسية لمعالجة الأزمة.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 8 قضايا نوعية خلال جهودهم اليومية لمتابعة التحقيق في قضايا التهريب والاتجار والترويج للمواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم إلقاء القبض خلالها على 26 شخصا من مهربي المواد المخدرة وتجارها ومروجيها، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة عليكم إعادة لأبرز موضوعاتها.

جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، وجلالته يفتتح مشروع التوسعات الجديدة فيها. إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجد الحرصيث رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجاري، محمد سهر الطران، وربيع السراي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج ربيع السراي. ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على خير.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال، ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: عيني الله يساعدك.
2: أهلا سيدي.
1: منو بحضرة سمو الأمير؟
2: محافظ الأسرى يا سيدي.
3: سلموهم كلهم للإنجليز، ينقلوهم لمعسكر الأسرى بالسويس.
1: حاضر سيدي.
3: أهلا نور يا أفندي. في أخبار من وادي موسى؟
1: بلي سيدي، الأخبار من الطفيلة. هذا ابن الشيخ ذياب العوران.

0: السلام عليكم.
1: يا هلا يا مرحبا.
0: كيف حالك يا الشريف؟
1: أي عيال ذياب العوران أنت؟
0: أنا اسمي عبد السلام.
2: هذا أكبر ولده يا سمو الأمير.
1: حياك الله يا طفيلي، ارتاح.

0: خير يا دولاني، ويش فيه؟
1: أنت مصلح؟
0: قال لي نايف أنتظرك هان، لكن زولك ما هو زول الفراري.
1: أنا صبح العمري.
0: أنا عرفت اسمك من نايف، بس أقول لك أنت زولك ما هو زول الفراري.
1: علشان لبسي؟
0: إيه عشان لبسك. أنت بالأول ارمي الطربوش هذا وخلني ألاقي لك منديل تلف راسك بيه، أستر لك من الطربوش. ارميه ارميه.
1: عداك العيب يا مصلح.
0: يلا مشينا، الحقني وشد حيلك بالمشي.

0: ما شفت رواعي البي عاريني.
1: غزوة؟ ما صدق عيوني،
0: طولت الغيبات يا عامر.
1: كل يوم أشرف عرجوم وأنا ألد لدربك.
0: انشغلت مع أمي بملح البارود اللي اشتراه الشيخ ذياب العوران. وشلونك يا بعد عمري؟
1: يا بعد قلبي يا غزوة، مثل ما تشوفي، فرار من السفر بلك وراعي مع غنم النيزة.
0: صرار العدول ما اشترى لك فروة؟
2: عامر، ايوه،
0: جبنا سيرته لفينكد علينا.

0: أبوي يقول لك بعد الطفيلة كلها مع الشريف ومع الثورة.
1: إيش الأتراك اللي بقلعة الطفيلة؟
0: كل عددهم 200 واحد، قايدهم زكي الحلبي، هو عربي وأبوي يمون عليه.
2: عبد السلام، ما تقول لي شنو سلاحهم؟
0: بنادق ألماني وعندهم مدفع بالقلعة.
1: سلم على أبوك وقول له الخبر يجيه من وادي موسى مع الأمير زيد.
0: الطفيلة يا سمو الأمير جبالها عصية وصعبة وأرضها وعرة، وترانا نعرفها بالحجر، والترك مالهم صبر على هضابها.

0: ايه يا عامر، كذب ما ودي منك، تراني مخنوق منك خنق.
1: يا عم منيس، هذه الغنم ترعى والعش بواجد، ويش مزعلك مني؟
0: ويش مزعلني منك؟ قاعد بتطرق سوالف مع بنات الناس وبتقول لي الغنم بترعى، وين اللي بترعى؟ والله لو نعجي ولدت وتعسرت ولادتها نخسرها ونخسر خروفها، واحنا بنستنى بحضرتك وانت بتطرق مع النسوان.
1: غزوة خطيبتي مثل ما تدري، بعدين انا حافظ على حلالك مثل ما حافظ على رقبتي هذه. وش اللي ادك اياه يا منيزل؟
0: ايه هذا شايف حيلك جبران وكلامك ناشف.
1: اسمعني يا منيزل، اذا ما عجبك شوف لك راعي غنم غيري.

0: إيش هذا يا نوري أفندي؟
1: هاي لبسة إلك من سيدي فيصل وهاي.
0: لا يا أفندي لا، لبسي هذا اللي علي يوصلني للطفيلة.
1: إيه زين، بس ما يصير ترجع من عندنا.
0: يا أفندي خلي اللبس والذهب الحين ما يصل جيش الثورة العربية الكبرى للطفيلة.
1: إيه مثل ما تريد يا عبد السلام، بس المهم نريدك ترجع للطفيلة بسرعة. جهزنا لك بعير وبندقية و...
0: لا يا أفندي لا، الله يكثر خيرك، بس مثل ما اجيت ارجع، ما اريد منكم الا توصلوني لمغاريب الحميمه.

0: لله رب العالمين.
1: وش بيه يا صبحي؟ لا تكون تعبت.
0: إمتى نخلص من الغابة هاي؟
1: إيه دربنا الوادي موسى طويل.
0: على رأي المثل لابد من صنعاء وانطال السفر.
1: وش بدي أقول؟ أنت شايل معك مجيديات؟
0: ليش تسأل؟
1: إيه هو بدي أشتري ليك عباء من الرعيان تخفي بيها لبس الترك هذا اللي أنت لابسه.
0: بدك الصحيح، معي مجيديين وكم بشلك.
1: هي زين زين، لعاد شد رجولك يا صبحي، حنا نرتاح بعد ما نطلع من الهيشة.
0: يا زين الله. يا الله.

0: اصبر علي لما تخلص الشتوية.
1: اصبر بس على شرط.
0: اسمع يا ولد اسمع، انا ضابك مع الحلال عن عيون الترك اللي بطلبوك للسفر برلك. بدك اذكرك؟ ما بكفيك ان انا حافظ على روحك؟
1: هات لي فروة اتدفى فيها عن البرد اللي يقص المسمار.
0: بس اسد غبن بشتري ليك فروة.

0: إله وبعيد قلبي شواح.
1: غزوة؟ يا غزوة
2: يا عنكي،
1: البنات قالوا لي انكي شفتي عامر.
2: ما هرشت معه كلمتين إلا غراب البين اللي اسمه منازل فاي علينا.
1: بكرة بنطيح عسوق الطفيلة.
2: راسكي أحبه يا يمه.

0: الحسا مسلح بمدافع الألمان والأتراك.
1: اي صحيح، وهم اكو بعد شيء ثاني، الحسا اكبر محطه لتزويد الاتراك بين دمشق والمدينه المنوره،
2: نبغى تحضير لتحريرها الحين ما يصل الامير زيد للطفيله.

0: كم من واحد يا عجلوني؟
1: أقل من 10. أجوا من البتراء يا سمو الأمير.
0: من هذا؟
1: هذا ضابط البرق. خير، شوفي
2: برقية عاجلة من سيدي فيصل.
0: أشفية.
2: تحركوا إلى الطفيلة، تخابروا مع الشيخ ذياب العوران، الطريق سهل بعون الله.

0: هي مصلح. استنى يا رجل، على مهلك.
1: ايه على امك يا صبحي، ويش فيه
0: يا رجل؟ وادي موسى باتجاه الجنوب واحنا ماشيين للغرب.
2: اي صحيح، حنا نبعد عن دروب اللي يمشوا بيها الجندرمة.
0: ما في اتراك بين الشوبك ووادي موسى. انت ناسي اني ضابط مركز الشوبك.
2: وانا دليلك واعرف دروب اكثر منك. امشي امشي لا تاخرنا. يلا

0: زهقتني يا كركور يا غبران يا غبران، قلت لك أدي إياه زميم مثل ينحط بالخشم.
1: تعال بكرة بيصير زميم خشم.
2: عوافي يا الصايغ.
1: أهلين أهلين حجة عوفان، كيف حال أنت؟
2: أنت متى ينعدل لسانك وتحكي مثلنا؟
1: بس أرجع أرمينيا أنت بفهم.
2: لد علي جاي، الدفرة النيرة هذه مجيديات وتلحم عليهن عراوي، أدك تسويهن قلادة إلي.
1: هذا ذهب حميدي.
2: كم مجيدي يطلع منها؟
1: هذا 10، هذا سعر سوق.
2: ألضم 9 واعطيني 10 من دون عروة.
3: وشتكي بالمجيدي يا بنت؟
2: يا يما قد اشتري فروة لعامر، هلكوا البرد مع غنم منازل.
1: حجة هذا بكلف 10 بشلك.
2: ما عليك انت ما عليك، استعجل بيها وان شاء الله ينعدل لسانك.
4: كنتم مع حد الدقيق.
5: يعني ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشي. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv، كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. ونحن معكم أيضا بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وزميلنا المبدع محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية. تحية أيضا للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. زي ما تعودنا من خلال اللقاء المفتوح وتغطيتنا للجانب القانوني بكل تحديثاته وبالتشريعات الجديدة، واليوم نحن بصدد الحديث عن قانون تنظيم العمل المهني لحتى نكون ممكن أمام مهن أكثر كفاءة وخدمات أكثر أمان، من الكهرباء، السباكة، صيانة المنازل، إلى أصلاح المركبات وغيرها من المهن اللي فعلا بتدخل حياتنا وتفاصيل حياتنا اليومية. نتعامل كل يوم مع مهنيين نعطيهم ثقتنا، منسلمهم حتى ممتلكاتنا ومرات كمان سلامتنا. اليوم السؤال اللي بفرض نفسه، هل كل من يمارس مهنة يمتلك فعلا الكفاءة اللازمة لممارسة هذه المهنة؟ من يحمي المواطن إذا وقع خطأ مهني؟ من يتحمل المسؤولية؟ جاء قانون تنظيم العمل المهني واللي فعلا ممكن أعطانا إطار تنظيمي لممارسة المهن. لحتى نعرف أكثر، نغوص بالتفاصيل أكثر، أكيد بيسعدنا وبيشرفنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية أن نرحب بالزميل الصحفي الأستاذ محمد الزيود، الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل. يسعد مساك وشرفنا وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير أستاذ نجود، مساء الخير لك ولجميع المستمعين الإذاعة الأردنية. شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى تركيز على هذا الموضوع الهام اللي بيمس شريحة كبيرة من مجتمعنا وبيمس المجتمع بشكل عام.
0: نعم، يعني كان يعني لزاما علينا بعد إقرار هذا القانون أن نكون ممكن معه بتفاصيله بأبعاده بأهدافه، وإن شاء الله يربي ممكن حتى الآثار بعد تنفيذ هذا القانون. اليوم لو بدنا نحكي عن يعني لماذا تنظيم العمل المهني، شو أبرز ما جاء بهذا القانون، وفعلا شو المشكلة أصلا اللي كان يعاني منها السوق المهني واللي جاء هذا القانون لحتى يعالجها؟
1: سيدتي، بداية هذا القانون العنوان الرئيسي له هو خدمة المواطنين.
0: نعم.
1: تحسين وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.
0: نعم.
1: كما ذكرتي في مقدمتك، هذا يمس بيوتنا، يمس حياتنا على تماس مباشر معنا. كل ما يتعلق بالمهن هذا القانون سيقوم بتنظيمه. اليوم المهن تعمل بطريقة اجتهادية ارتجالية. اليوم تطوير هذه المهن وأن تكون كل من يعمل في هذه المهن التي سيشملها هذا القانون هو قانون متقدم. هذا القانون سيشمل المهن التي طبعا بشكل تدريجي، لن يكون هناك دفعة واحدة، سيكون هناك إعلان من خلال اللجنة العليا لاحقا عند تشكيلها بموجب هذا القانون، إعلان المهن التي تشمل هذا القانون. هذا كما ذكرت لك هو وللسادة المستمعين هو لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات. اليوم نحن عندما نحتاج إلى أي فني أو مهني يقوم بعملية صيانة أو عملية صيانة مركبة أو سواء بيت أو مهما كان هذا النوع من الصيانة، يعني نحتاج إلى مهنيين يحافظوا على ممتلكاتنا وهذه الأمور التي نقوم بصيانتها. نحن جاء هذا القانون ليضبط هذه العملية، عرف ما هي المهنة، ما هي الاختبار.

0: الخبرات، من هي الجهة اللي تزود ترخص مزودي الخدمة، المدربين من القطاعين العام والخاص.
1: نعم.
0: الفلسفة من هذا القانون هو أيضا تحسين الخدمات المواطنين وإنشاء قاعدة بيانات كاملة
1: جميل.
0: لكل من يعمل في المهن المختلفة في الأردن.
1: نعم.
0: هذا القانون يعمل به أقر مجلس الأمة بغرفتي النواب والأعيان.
1: نعم.
0: بقي هذا القانون يصادق عليه جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية، ويتم البدء بالعمل به اعتبار من 90 يوما بعد مرور 90 يوم من نشره في الجريدة الرسمية.
1: نعم.
0: نحن هذا القانون تم مناقشته في الحكومة، وتم مناقشته مع أصحاب الاختصاص، تم مناقشته أيضا في مجلس النواب من خلال لجنة العمل النيابية، وتم أيضا إقراره من مجلس النواب، ثم انتقل إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعي في مجلس الأعيان، وتم أيضا إقراره، جرى بعض التعديلات عليه، وتوافقت الحكومة مع مجلس النواب على هذه التعديلات. كان اليوم نحن الهدف كيف نقوم بضمان وجود عمالة مهنية، أصحاب مهن مسلحين بالمهارات المطلوبة
1: نعم، الكفاءة.
0: والكفاءة، وأن يكونوا على قدر من المسؤولية والكفاءة، وهذا لا يعيب أحد بالمناسبة.
1: نعم.
0: يعني كل دول العالم تقوم بتطوير كافة القطاعات بما فيها القطاع المهني والتقني، وكما تعلمون اليوم القطاع التدريب والتعليم المهني والتقني يحظى باهتمام
1: نعم.
0: ملكي واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وهذا الاهتمام انعكس أيضا على تطوير قانونين. القانون الأول هو مشروع قانون تنظيم العمل المهني، وأيضا جاء القانون المكمل له في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة،
1: نعم،
0: قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. هما قانونين مكملان
1: متكاملين. نعم.
0: متكاملان متعاضدان، هدفهما هو الخروج بمخرج وطني لأن يكون هناك أيدي ماهرة مهنية مدربة ومؤهلة،
1: نعم،
0: ترقى إلى خدمة المواطنين. وأيضا نحن نضمن أن يكون هذا بالمناسبة أيضا سيدتي يخدم صاحب المهنة.
1: نعم.
0: يعني اليوم عندما يتقدم صاحب المهنة بغض النظر عن مهنته، يتقدم بشهادة مزاولة المهنة،
1: نعم،
0: أنه اجتاز الاختبارات المطلوبة، وأنه أيضا أخذ هذه المزاولة بعد تقديم الاختبارات المطلوبة، وأنه اجتاز هذه الاختبارات من خلال أيضا مركز معتمد ومرخص من وزارة العمل، وأيضا الاختبارات التي تشرف عليها هيئة الاعتماد وضمان الجودة. نضمن أن البرامج التدريبية نعم خاضعة لرقابة حقيقية،
1: نعم،
0: وألا تكون عبارة عن برامج هشة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب. نحن اليوم جاء هذا القانون، عرف ما هي المهنة، ما هي إجازة مزاولة المهنة، ما هي اللجنة العليا المختصة بمتابعة شؤون ترخيص مزودي الخدمة، وهذه هي الإطار العام الذي جاء به هذا القانون.
1: هذا القانون. نعم. لو بدنا نحكي إنه إذا في مجال مثلا نحكي عن أبرز المهن اللي راح يشملها القانون
0: اليوم.
1: نعم.
0: شكرا لك على هذا السؤال. الكثير من تحدث عن هذا الموضوع، ما هي المهن؟
1: نعم.
0: اليوم سيدتي بموجب هذا القانون هناك لجنة عليا،
1: نعم،
0: سيتم تشكيلها بموجب أحكام القانون، وهذه اللجنة العليا هي من ستقوم بتحديد ما هي المهن التي سيتم شمولها. يعني القانون يقر أقر يتم المصادقة من جلالة الملك، بعد نشره في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما. بعد دخول حيز التنفيذ تبدأ الوزارة بإعداد، هناك في مديرية سيكون مديرية للاختبارات، مديرية لتنظيم العمل المهني والتقني، سيكون هناك بنك للاختبارات، سيكون هناك أيضا الموضوع المتعلق باللجنة العليا التي ستعمل بمقتضى هذا القانون.
1: نعم.
0: طبعا هذه اللجنة ستقوم بتحديد هذه المهن، وبناء عليه يبدأ إعداد الاختبارات، ويبدأ إعداد ما هي المسارات التي سيسير في هذا القانون.
1: نعم. تفضلت بموضوع مزاولة المهنة، يعني شهادة مزاولة المهنة اليوم، يعني شو المقصود مثلا؟ أوكي، مزاولة مهنة، شو المقصود بهذه الشهادة؟ وصارت ممكن من خلال هذا القانون شرط لحتى أنا أمارس المهنة اللي راح يتم يعني شمولها بهذا القانون؟
0: طيب. خلينا أولا بداية نعرف السادة المستمعين بما هي المهنة.
1: نعم.
0: ما هو تعريف المهنة الذي جاء في القانون؟
1: حسب القانون. نعم.
0: المهنة هي أي صنعة أو حرفة يمارسها شخص طبيعي،
1: نعم،
0: يتقاضى عليه بدلا، سواء كان في محل ثابت، يعني القانون حتى يقول لك كل مكان أو بناء يمارس فيه المهنة سواء كان مسقوفا أو مكشوفا، ثابتا أو متحركا.
1: نعم.
0: يعني سواء يشتغل حساب الشخصي في مركبته، في مكان ثابت أو مكان مكشوف أو
1: أو كان متنقل مثلا متنقل. ممكن
0: نعم.
1: بسيارته
0: طبعاً طبعاً.
1: نعم كفني مثلا كهرباء
0: يعني ينطبق
1: نعم.
0: على هذه الحالات والمهنة عرفت هي كل مهنة صنعية يتقاضى عليها أجر
1: نعم.
0: اليوم إجازة مزاولة المهنة هي وثيقة تصدرها وزارة العمل بعد أن يتجتاز كل هذه الاختبارات
1: نعم.
0: طبعا حتى نشير لمسألة حتى لأنه كان هناك نوع من الجدل على موضوع مسألة أصحاب الخبرة
1: نعم.
0: اليوم جاء كان هناك تعديل من السادة أصحاب الأعيان والنواب
1: نعم.
0: أن يكون هناك موضوع قصة الاختبارات من هم لديهم خبرات سابقة
1: نعم.
0: يعني من لديه خبرات سابقة لن يخضع لهذه الاختبارات نعم.
1: نعم
0: يعني اعتماد الخبرة بدلا من إجازة المزاولة للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات الرسمية في دول أخرى لغاية منحهم إجازة مزاولة المهنة
1: نعم.
0: ومنح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون خوض الاختبارات وفقا لأسس يحددها نظام يصدر هذا الرأي يعني
1: نعم.
0: سيتم إصدار نظام لغاية اعتماد الأشخاص من الذين سيخضعون أصحاب
1: نعم.
0: الخبرة تحديدا
1: نعم.
0: إذا كان هناك ما يثبت أنه صاحب خبرة ولديه خبرات وأثبت لديه يحصل على إجازة مزاولة المهنة دون الاختبارات وفقا لأسس تحددها يحدد في نظام
1: نعم.
0: من لديه خبرات أو بدل من إجازة مزاولة المهنة أشخاص خارج المملكة
1: نعم.
0: وجاءوا على المملكة يتم منحهم إجازة مزاولة المهنة إذا كانت معتمدة هذه الخبرات من جهات رسمية
1: نعم.
0: في الدول التي جاءوا منها
1: جميل
0: حتى نخرج
1: حتى
0: من مسألة
1: نعم,
0: نعم حتى نخرج من مسألة أنه أنا عندي خبرة 30 سنة 20 سنة
1: وبده كان مثلا
0: اليوم اليوم
1: أنت
0: جاي تخضعني إلى اختبارات فهذا
1: نعم.
0: المسألة حتى لتحقيق لجزء أو تحقيق العدالة بين من هم الجدد على هذه المهنة وبين من هم أصحاب باع طويل
1: نعم.
0: جاءت التعديل النيابي ومجلس الأعيان بهذا الموضوع وتوافقوا عليه مجلس الأمة والحكومة وافقتهم على هذا التعديل
1: نعم.
0: لضمان الشفافية والعدالة وأن لا يكون هناك ظلم لأحد في مسألة تطبيق القانون
1: نعم. تفضلت بموضوع الاختبارات هلا كل مهنة لها متطلبات
0: طبعاً.
1: يعني متطلب الشهادة يعني بيختلف من مهنة لمهنة
0: نعم.
1: نعم.
0: اليوم البرامج التدريبية سيتم اعتمادها من هيئة الاعتماد وضمان الجودة
1: نعم.
0: الشريك الأساسي في كل هذه المنظومة هو القطاع الخاص اليوم القطاع الخاص نحن شريك أساسي
1: نعم.
0: في مسألة التدريب والتأهيل وحتى نكون منصفين أيضا هم لهم دور كبير في مسألة تحديد احتياجات سوق العمل
1: جميل.
0: يعني هم من يستقبلوا هذه العملية ويقوموا بتشغيلها
1: نعم.
0: كما تعلموا أن حسب رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها الحكومة وهي رؤية عابرة للحكومات جاءت لأن يكون هناك تطوير لمنظومة التدريب والتأهيل
1: نعم.
0: من خلال مؤسسة التدريب المهني من خلال وزارة العمل من خلال هيئة الاعتماد ضمان الجودة وهناك التغذية الراجعة من القطاع الخاص لأن القطاع الخاص هو من يقوم المشغل الرئيسي
1: نعم.
0: للعمال اليوم في ظل انحسار فرص العمل كما تعلموا بالأمس خرج تقرير دائرة الإحصاءات العامة
1: نعم.
0: عن المهن التي تم استحداثها في عام 2025 هذا جاء أيضا بناء على مسح قامت في دارة الإحصاءات العامة
1: نعم.
0: يبين ما هي واقع الحال في سوق العمل
1: نعم.
0: يعني عندما
1: المهن
0: نتحدث
1: المطلوبة
0: نعم
1: ممكن.
0: يعني صح أصحاب العمل هم أدرى بالمهن المطلوبة
1: فعلا.
0: وأدرى بما المهارات المطلوبة لهذه المهن
1: نعم.
0: لذلك هم حتى جزء من مجلس إدارة هذا مجلس إدارة صندوق دعبة أنشطة التدريب
1: نعم.
0: أيضا الذي أقر بموجب هذا القانون وموجود في وزارة العمل وأيضا هيئة الاعتماد جاءت بعد دمج هيئتين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية
1: نعم.
0: كانت تحت مظلة وزارة وزير العمل يرأس مجلس إدارتها
1: نعم.
0: وهيئة الاعتماد لها اسم خلينا نتأكد بس من اسمها حتى ما هي هيئة الاعتماد وضمان الجودة جاءت من هيئة تنمية المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي كما
1: نعم.
0: تذكرون هناك كان هيئة اسمها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
1: نعم.
0: دمجت مع هيئة تنمية المهارات وأصبحت هيئة الاعتماد وضمان الجودة هي
1: الجودة.
0: بمعنى آخر لم يتم استحداث هيئة جديدة
1: دمج
0: نعم. وحتى يتم توزيع الصلاحيات وتوزيع المهام بالطريقة الصحيحة
1: نعم.
0: نحن اليوم الوزارة ستراقب سوق العمل وزارة العمل دورها الرقابي وهنا منصوص عليه في هذا القانون
1: نعم.
0: يكون دور لجنة التفتيش ومنظومة التفتيش في وزارة العمل
1: نعم.
0: اليوم متطورة لديها منظومة تفتيش إلكترونية تقوم بالرقابة على سوق العمل من خلال المفتشين، والمفتشين مزودين بكاميرات فيديو تصور وتوثق عمليات التفتيش صوت وصورة، ومرتبطة أيضا بغرفة سيطرة في وزارة العمل. هدفنا ليس الجباية، ليس هدف الحكومة دفع مبالغ يعني إيرادات، زيادة الإيرادات، هدفها تنظيم هذا القطاع، لأنه اليوم عندما يتم تنظيم هذا القطاع بالتأكيد ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إضافة إلى أنه أنت اليوم تمنح هذه المهن إضافة نوعية من حيث أيضا رفع قيمتها الاجتماعية
1: فعلا يعني ومرجعية
0: طبعا اليوم. لما يكون هناك قاعدة بيانات، عندما يكون هناك أيضا شهادة مزاولة مهنة، يستطيع صاحب المنزل صاحب العمل أن يطلب مزاولة المهنة، وهي بمثابة رخصة وتمنحه شهادة يتقدم بها في سوق العمل، وأيضا تمنحه ميزة عن الآخرين غير الملتزمين من حيث الأجر. يعني أيضا قد تساهم في زيادة دخلهم.
1: فعلا.
0: والحكومة معنية بهذا القطاع، لأن القطاع المهني قطاع أساسي اليوم لم يعد ترفا الاهتمام به كما كان في السابق. هي اليوم هناك عمل حقيقي على الأرض، مشروع قانونين، مشاريع القوانين التي تقرر الحكومة اليوم تصب في مصلحة تطوير العمل المهني والتقني.
1: نعم، اليوم أستاذ محمد تفضلت بموضوع بأنه أصحاب الخبرة اللي يعني بيمارسوا مهنة من سنوات وعندهم مؤهلات ما رح يخضعوا للاختبارات. طب اليوم إذا في مثلا عاملين،
0: لكن وفق أسس يحددها نظام لاحقا.
1: نعم، يعني حسب الأسس. هلا إذا في عاملين وما في دليل للأسف، يعني لا، يعني في مرحلة معينة لتصويب الأوضاع؟
0: طبعا هو القانون سيحتاج فترة، يعني فترة نعم حتى نعم لن يكون هناك الرقابة. نعم، قطاع نعم كبير. لذلك جئنا أن اللجنة العليا
1: نعم
0: التي سيتم تشكيل بموجب أحكام القانون
1: بعد ما يدخل حيز التنفيذ
0: ستأخذ نعم بعين الاعتبار أنني لن أستطيع دفعة نعم واحدة أقوم بتنظيم كل المهن.
1: نعم نعم،
0: سيتم اختيار مجموعة من المهن
1: نعم
0: يتم التعامل معها، فيتم التدرج في تنظيمها لذي المهن.
1: سيكون هناك للمهن تدرج. وفي تدرج مثلا جغرافي كمان حسب
0: لا المدن؟ لا، تدرج المهن.
1: مهن نعم،
0: نحن نتحدث عن مهن ليس مناطق
1: جغرافية. جغرافية نعم،
0: نتحدث عن التدرج في شمول المهن.
1: نعم،
0: لأنه اليوم أنا بهدفي التنظيم وليس فقط وضع قانون. قد يكون القانون رائع ولكن إذا لم يطبق لم نعم نستفيد شيء.
1: نعم،
0: فنحن اليوم
1: نحتاج قابلية التطبيق على
0: نعم
1: أرض الواقع.
0: أن يكون
1: نعم
0: قابل للتطبيق وقابل قادر الوزارة أن تراقب على هذا القطاع.
1: نعم،
0: نحن الهدف اليوم نقوم بتحديد المهن، مجموعة من المهن بشكل نعم تدريجي يتم الرقابة عليها، تحديد اختباراتها، تحديد البنك الاختبارات الذي سيكون لها نعم، ما هي البرامج التدريبية
1: نعم،
0: من هي الجهات التي
1: مسؤول عن
0: ستتقدم
1: التدريب
0: أيضا
1: والاختبارات
0: نعم. نعم، من هي الجهة التي ستتقدم من القطاع الحكومي والخاص لمزودي التدريب
1: نعم
0: لتولي هذه المهمة. ثم ننتقل إلى مسألة الرقابة. الرقابة بعد فترة سيتم المرحلة الثانية، يتم الرقابة على من شملهم هذا القانون أو
1: نعم
0: شملتهم هذه اللجنة بالمهن المشمولة، حتى نضمن أن يكون هناك تطبيق فعلي
1: فعلا
0: وأن يكون هناك التزام. يعني سندخل فيه أيضا في باب مسار التوعية
1: نعم،
0: لأنه أنا اليوم ليس هدفي أنا أن أعاقب العامل أو صاحب العمل. يعني اليوم هناك غرامة بموجب هذا القانون، غرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة مزاولة مهنة
1: نعم،
0: مقدارها الحد الأدنى 50 دينار والحد الأعلى 200 دينار
1: نعم،
0: فيما تتراوح الغرامة بين 200 دينار و 500 دينار لصاحب العمل أو مالك المحل الذي يشغل عمالا
1: بدون مزاولة مهنة،
0: لم يكونوا حاصلين على مزاولة هذه المهنة، وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون. يعني هناك رقابة على مزودي التدريب، رقابة على أصحاب المحل الذين يشغلون مهنيين
1: نعم،
0: ورقابة على العامل نفسه،
1: على عامل نفسه،
0: على الثلاث محاور هم نعم الأطراف الثلاثة الرئيسيين في هذه المعادلة
1: نعم.
0: هذا سيأتي في المرحلة الأخيرة، يعني لن يكون هو أولويتنا العقاب
1: نعم،
0: لأنه اليوم أنا أريد أن أطبق قانون. صحيح كان لدينا قانون سابق في 2019 وهذا القانون يلغي ذلك
1: نعم
0: القانون السابق، لكن نحن هدفنا الالتزام بأحكام القانون، هدفنا أن يكون هناك فعلا التزام به وأن يكون هناك مخرجات ملموسة
1: نعم
0: على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين، أن يلمسوا فعلا أن هناك اليوم لدي صاحب مهنة يحمل مزاولة شهادة مزاولة مهنة تعني أنه مؤهل في هذه المهنة.
1: في هذه المهنة نعم. اليوم يعني لو بدنا نحكي بمثلا كمواطن عادي وما عنده هاي الدراية أو الوعي الكافي إنه لازم يكون العام مثلا إذا كان محتاج مثلا كهربجي أو نعم. مثلا عامل سباكة أو يعني أي يعني أيا كان مثلا التخصص اللي بده إياه. نعم. اليوم أنا كيف كمواطن بدي أتأكد إنه الشخص اللي قاعد بيقدم لي الخدمة فعلا عنده شهادة مزاولة مهنة؟ يعني برضو بدنا كمان مرحلة توعوية للناس.

0: هل هذا سيقيدني؟ هل هذا
1: أو يراقبني؟
0: يراقبني؟
1: نعم.
0: أو هناك تخوفات
1: نعم.
0: معقولة
1: نعم.
0: نحن نقدرها. يعني اليوم متلقي الخدمة من المواطنين قد يتخوف، لكن اليوم حتى لأصحاب المهن بالعكس، يعني هذه رسالة لكل أصحاب المهن.
1: نعم.
0: هذه تخدمكم وتقدمكم في المجتمع ماليا واجتماعيا أكثر مما سبق.
1: نعم.
0: يعني بالبداية لا يوجد تخوف أبدا من هذا الموضوع. كل من يريد أن يطور نفسه عليه أن يلتزم، الالتزام يخلق في مصلحته.
1: نعم.
0: لا تكون في آخر الركب، بالعكس إذا كانت مهنتك من المهن المشمولة في البدايات بالعكس بادر والتزم، وتأكد تماما أن المواطن عندما هناك طبعا سيكون هناك رسائل توعية للمواطنين أن كل من يأتي عندما تطلب صاحب مهنة يقدم لك خدمة بغض النظر عن هذه المهنة اطلب منه مزاولة المهنة.
1: نعم.
0: هذه الشهادة، إبراز هذه الشهادة.
1: نعم.
0: هذا أولا يحميك، اثنين يحمي العامل.
1: نعم.
0: أنه مزود بشهادة مزاولة خبرة وخدمة مزاولة مهنة، وأيضا هذا الشخص عندما يخضع لهذه الاختبارات لأفترض أنه لم ينجح لم يجتاز.
1: نعم.
0: هذه
1: نعم.
0: يتعب ويجتهد
1: على نفسه، إصرار.
0: إصرار على النجاح. اليوم احنا عادة طبعنا احنا بالأردن وغير الأردن، أنا إذا عندي مركبة الدعاية الشفوية والشفهية اللي أتي أقوم بها عندما أصلح مركبتي وسيارتي عند ميكانيكي أو كهربائي سيارات وقام بتقديم خدمة متميزة، بالتأكيد سأنقل هذه التجربة لكل من هو على سبيل المثال في الوسط الصحفي. كل صحفي أو قريب أو بعيد يسأل عن يتحدث عن مسألة إصلاح مركبات، قد أنا أبادر وأتبرع بطرق اسمه وطرح اسمه. صح. أن هذا المحل وصاحب هذا المحل متميز يقدم خدمة متميزة.
1: نعم.
0: اليوم الأردن نحن ما زلنا بلد معظمنا نعرف بعض، والأردن يعني مترابط في مجتمعيا
1: الحمد لله.
0: فاليوم التوصية حتى من الأشخاص فيما بيننا للمهن تخدمهم. فاليوم إضافة لهذه التوصية جاءتك توصية حكومية
1: فعلا.
0: أنت اليوم معك جهة رسمية تقول أن هذا الشخص مؤهل
1: فعلا،
0: وتسمح لك للمنافسة أن تثبت نفسك في سوق العمل المهني.
1: نعم.
0: فلا يوجد تخوف، لا تخاف، لا تخشى أن تقوم بتطبيق أحكام القانون عليك. لن يكون هناك مبالغ مالية كما تم الترويج لها، والتندر للأسف على هذا الموضوع انه اليوم انتم جايين تاخذوا مصاري بتكون مزاوله مهنه. يعني اليوم المبالغ صرحت فيها الحكومه ستكون بسيطه جدا رمزيه.
1: نعم.
0: لانه الفائده بالنسبه لي انا كصاحب مهنه لو كنت صاحب
1: مهنه كفاءه.
0: يعني اليوم احنا كما تعلمون احنا اعضاء نقابه الصحفيين.
1: نعم.
0: اليوم اعضاء عضو نقابه الصحفيين العضويه تقدم امام ايضا الراي العام.
1: نعم.
0: وايضا في مهنته.
1: صح. نعم.
0: يعني تخدمه وتحميه انه هذا الشخص
1: صحفي.
0: توقف هذا الشخص معه
1: وثيقة. نعم.
0: وثيقة تؤكد أنه فعلا
1: عضو
0: ملتزم بأحكام القانون.
1: نعم.
0: وهذا لا يعيبهم، سبقتهم النقابات المهنية، يعني النقابات المهنية المهندسين الأطباء المحامين.
1: نعم.
0: الممرضين الصحفيين المهندسين الزراعيين كل النقابات المهنية.
1: نعم.
0: معهم أيضا
1: نقابات عمالية أيضا.
0: نعم. شهادات. نعم. مزاولة مهنة، كل ما يثبت أن هذا لديه كفاءة وأنه منتسب لنقابة تستطيع أن تراجعه، تستطيع أن تتأكد من كفاءته.
1: نعم.
0: وأيضا الصورة النمطية أستاذة نجود، اليوم الصورة النمطية عن العمل المهني كأنه كل من لا غير قادر على
1: الدراسة
0: وإكمال. نعم. مسيرته التعليمية.
1: نعم.
0: اليوم أنا أريد أن أقول للمجتمع كل من لديه مزاولة مهنة هو شخص مقدر.
1: نعم.
0: وشخص لديه دخل،
1: يمتلك فنيات،
0: وشخص يمتلك مهنة. وبالمناسبة كثير من الأشخاص المتميزين في المهن المختلفة.
1: نعم.
0: الحمد لله لديهم دخل وإيراد.
1: نعم.
0: ووفرت لهم حياة كريمة
1: فعلا.
0: أحيانا تتفوق على الوظيفة العامة.
1: صح.
0: يعني الوظيفة الحكومية اليوم كم راتب متوسط راتبها 400-500 دينار، المتميز في مهنة يجتاز هذا المبلغ بكثير.
1: نعم.
0: فاليوم أنا أبحث، كلنا نبحث عن الدخل.
1: صح.
0: كل.
1: نعم.
0: لا أحد يخفي أن رغبتنا بزيارة الدخل. زيارة الدخل تتأتى من أن تطور من نفسك.
1: نعم.
0: اليوم حتى نحكيها مع الأكاديميين.
1: نعم.
0: اليوم كوزارة عمل بقول، وإحدى وسائل الإعلام قبل يوم أنا حكيت لأحد الزملاء الشهادة الجامعية لا تكفي
1: لا تكفي أبدا
0: الشهادة الجامعية.

0: تمويلتك
1: خبرات
0: إذا كنت
1: المهارات.
0: تنافس فقط من خلال الشهادة الجامعية لوحدها
1: نعم.
0: لا تراهن أن تحصل على فرصة عمل متميزة.
1: نعم.
0: لديك شهادة تطور نفسك، المهارات الشخصية اليوم لدينا هناك مهارات يطلبها سوق العمل في مجالات المجالات المتعددة، اعرف ما مهنتك وشهادتك ماذا تتطلب من مهارات،
1: نعم
0: عزز نفسك طور نفسك، لأنه اليوم تحصل على مهنة، تحصل على شهادة، تحصل على مهارات، أنت بمعنى آخر ستحصل على أجر أعلى،
1: نعم
0: ستحصل على تقدير أكبر
1: ومخول تنافس
0: طبعا
1: في هذه
0: المنافسة
1: المهنة.
0: اليوم نعم. حتى سيدتي
1: حتى على مستوى عربي
0: نعم.
1: أنا بحكي عن الشهادة
0: اليوم ستي على الشهادة
1: نعم.
0: اليوم هناك تواصل وشراكة مع الجانب الألماني بخصوص تدريب وتأهيل
1: جميل.
0: الأردنيين لدخول سوق العمل الألماني. لدينا المركز الأردني الألماني
1: نعم.
0: هذا لا يشغل حتى يكون واضح، المركز الأردني الألماني يقدم النصح والإرشاد والتوعية
1: جميل.
0: ما هي متطلبات سوق العمل الألماني في كل المهن
1: جميل.
0: هذا يأتي الشاب أو الفتاة نقول له هذه المتطلبات، هذه أجواء سوق العمل الألماني، هذه متطلبات سوق العمل الألماني إذا وهذه المهنة المطلوبة. هناك من أهل نفسه تدرب واجتاز أيضا
1: نعم.
0: اللغة إحدى المتطلبات وذهب إلى ألمانيا
1: نعم.
0: كل طريق بداية الطريق صعبة، بدها جهد،
1: بدو أسرة
0: ولا تحصل ولا تتوقع
1: نعم.
0: أن تحصل على أجر مرتفع منذ البداية الطريق.
1: فعلا فعلا
0: نحن نراهن على وعي شبابنا
1: نعم.
0: ونراهن أيضا على وعي الأهل. اليوم الأساس في مسألة التوعية الأهل
1: نعم.
0: لا تخجل أن يكون ابنك مهنيا، يعني أنا مش لا يعقل أن يكون لدي ابن ليس لديه
1: شهادة
0: جامعية أو لم يكمل مسيرته الأكاديمية
1: نعم. نعم.
0: وليس لديه مهنة، يعني لا هذا الجانب
1: قوت يومه
0: ولا هذا
1: أو
0: الجانب
1: مصروفه.
0: ويبحث عن فرصة عمل. يعني اليوم مع الاحترام والتقدير لبعض المهن، يعني لماذا شاب عمره 22-23 بعمر الورد يلجأ إلى مهن صراحة لا تقدمه قيد أنملة
1: نعم.
0: يعني ما لا أريد أن أسمي بعض المهن
1: نعم.
0: يعني بإمكانك اليوم ما كان عندك طموح بالجانب الأكاديمي لديك في مسار
1: مهني.
0: آخر جانب المهني
1: فعلا.
0: وحتى الأكاديمي الذي يريد التميز في الأكاديمي يريد يحتاج إلى التعب
1: فعلا.
0: والاجتهاد وبذل تطوير الذات حتى يصل إلى ما يصبو إليه
1: نعم. أستاذ محمد بموضوع العامل يعني أنت حكيت أنه هو حماية لحقوقه، وحكينا برضو قبل شوي عن موضوع الغرامات إنه صاحب العمل أو حتى العامل إذا ما مثلا ما أخذوا مزاولة مهنة شو ممكن يقع لهم يعني غرامات. برضو إحنا بحاجة لتوعية لأنه مثلا في بعض المهنيين وبعض العمال مثلا ببعض المهن برضو ما عنده الوعي إنه أنا طب وين أروح وين
0: نعم.
1: بدي
0: لهذا شكرا على سؤالك.
1: يعني شو مثلا بدي أخذ
0: مهم.
1: مثلا مزاولة أو وين أتدرب؟
0: سؤال مهم
1: نعم.
0: إن شاء الله بعدنا في هذا القانون
1: نعم.
0: نحن كإعلام لوزارة العمل سنعمل على سنطلق حملة توعوية
1: نعم.
0: بهذا
1: جميل.
0: الجانب حتى نقول يعني إيصال المعلومة الصحيحة وأن يكون الناس على دراية
1: نعم.
0: والأهالي على دراية بموضوع هذا القانون وما هي فائدته لها للأشخاص. واليوم كما تعلم اليوم العمالة غير الأردنية مرحب بها
1: نعم.
0: كل الجنسيات لهم كل الاحترام والتقدير، لكن اليوم أنا أولى بابن بلدي
1: صح.
0: أولويتي كوزارة عمل وكحكومة وأيضا حكومة الدكتور جعفر حسن أولويتنا في رؤية التحديث الاقتصادي تشغيل الأردنيين
1: نعم. نعم.
0: أنا اليوم أريد أن تشغيل الأردنيين لا يأتي بكبسة زر
1: نعم.
0: زيادة تشغيل الأردنيين تحتاج إلى جهد
1: نعم.
0: تحتاج إلى خطوات بلدي احنا اولادنا احنا اولى فيهم نطورهم نرشدهم
1: نسبة بطالة على الاقل
0: طبعا اليوم لا يعقل ان يكون عندي عدد كبير من العمالة غير الاردنيه
1: نعم.
0: وبالمقابل عدد كبير من الاردنيين الجالسين في البيوت
1: نعم.
0: هدفنا تشغيل الاردنيين تدريب تاهيل وتوعيتهم باهميه العمل المهني وان شاء الله بشراكة مع الإعلام
1: نعم.
0: شراكة مع القطاع الخاص الشراكة مع كافة الشركاء في هذا المجال
1: نعم.
0: نصل إلى مرحلة الوعي في هذا القانون والفائدة إن شاء الله نقضي ثمارها إن شاء الله خلال السنوات القادمة
1: إن شاء الله يا رب. هلأ أنا اليوم هذا القانون كيف بده يعني يوازن ما بين تنظيم سوق العمل ما بين أيضا حماية المواطن لأنه اليوم أنا لما يجيني صاحب مهنة عنده مزاولة مهنة ممكن يعني مزاولة مهنة يا إنه عنده خبرة يا إنه أصلاً
0: بجميع الحالات هناك سيكون معه ما يثبت أنه حصل على مزاولة المهنة.

0: اي مزاولة مهنة او
1: مزاولة
0: عنده
1: المهن
0: خبرة
1: بغض النظر،
0: يعني
1: اليوم انت
0: تدريب.
1: كمواطن لك مزاولة مهنة.
0: نعم، ها هي، وبين انه انا ما اثر على فرص العمل لاصحاب المهن.
1: طبعا لا لا،
0: نعم.
1: هذا الموضوع يساهم بالتطوير،
0: نعم،
1: تطوير الذات وتقديم خدمات افضل جودة للمواطن،
0: للمواطن
1: نعم.
0: الاردني. نعم، اليوم لو صار مثلا انا مثلا اجاني مثلا عامل وشفت معه شهادة مزاولة مهنة وصار في خطأ، يعني مثلا بخطأ معين أو ألحق ضرر، اليوم مين بتحمل المسؤولية؟
1: اليوم صراحة هاي النقطة جزء قد تعالجها الأنظمة،
0: نعم،
1: يعني تعالجها الأنظمة،
0: نعم،
1: من المبكر الحديث عنها، لكن
0: نعم،
1: نحن نتحدث اليوم عن الإطار العام. هناك ستصدر أنظمة وتعليمات بوجوب
0: نعم،
1: هذا القانون
0: نعم، بعد
1: لاحقا، فيتم التطرق لهذه الجزئيات إن شاء الله.
0: بعد ما إنه أنا أخذ شهادة مثلا مزاولة المهنة، ممكن أعتبرها معيار بستند عليه إنه أنا أحدد الخطأ المهني كمان؟
1: طبعا اليوم هو سيدتي، اليوم هذا القانون
0: نعم،
1: هو يمنح مزاولة المهنة. اليوم بعد الأنظمة والتعليمات التي ستصدر سأيضا تبين العلاقة بين طرفي المعادلة
0: نعم،
1: وتحكم بين طرفي المعادلة، وبناء عليه سيتم الحكم
0: نعم،
1: في
0: ونعرف
1: الحكم.
0: الجهة اللي بدنا نقدم لها
1: نعم
0: الشكوى.
1: نعم صحيح
0: نعم، راح
1: صحيح
0: تبين. نعم، اليوم برضو كمان بدي أعتبر إنه هذا القانون عالج العلاقة ما بين متلقي الخدمة وما بين العامل اللي بيقوم
1: نعم نعم
0: بالخدمة.
1: نعم
0: نعم،
1: نعم نعم صحيح. هو اليوم هو بده يخدم العامل
0: نعم،
1: المهني وصاحب المهنة ويخدم المواطن
0: نعم،
1: على حد سواء.
0: نعم. اليوم لو تفضلت ببداية اللقاء على موضوع الاختبارات، تفضلت إنه راح يكون في هناك شراكات، راح يكون في هناك اعتمادية مثلا سواء قطاع عام أو قطاع خاص،
1: صحيح
0: لحتى إنه مين مثلا راح يضع لنا معايير المهنية سواء كان
1: كل
0: مثلا.
1: سيدة
0: نعم
1: اليوم البرامج التدريبية
0: نعم
1: التي سيقدمها مزودي الخدمة
0: نعم خدمة
1: تدريب
0: التدريب. نعم
1: سواء قطاع عام أو خاص ستعتمد البرامج من هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
0: نعم نعم
1: من يراقب على مزودي التدريب ويرخصهم وزارة العمل.
0: وزارة العمل. نعم
1: وزارة العمل تراقب على مزودي التدريب حتى نضمن أن التدريب يتم بشكل صحيح وأنهم يطبقوا البرامج التي أقرتها هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
0: نعم في عندنا إحنا مراكز التدريب المهني اليوم، يعني كيف بدي أتأكد من جودة المخرجات اللي
1: سيعتمد برامجهم ستعتمد من هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
0: نعم،
1: هو
0: راح يكون لهم
1: التدريب
0: دور
1: المهني مزود
0: مزود.
1: تدريب، يعتبر مزود تدريب،
0: نعم، قطاع حكومي.
1: فبنطبق عليه ما ينطبق على باقي الجهات من مزودي التدريب القطاع الخاص.
0: نعم،
1: فمؤسسة التدريب المهني كما تعلم يعني لديها باع طويل وسنوات طويلة في
0: أكيد.
1: هذا المجال،
0: نعم،
1: لكن كبرامج تدريب تخص هذا المجال سيتعتمد من هيئة الاعتماد وضمان الجودة حتى نضمن أن يكون هناك برامج فعلا تحقق النتيجة التي نطمح لها، وهو أن يكون هناك شخص صاحب مهنة يمتلك المهارات المطلوبة لهذه لكل مهنة.
0: لكل مهنة.
1: نعم
0: تفضلت بذكر دور أو هيئة الاعتماد وضمان الجودة، يعني هي دورها بتعتمد معايير مثلا المهنة،
1: لا
0: بتعتمد
1: تعتمد سيدتي البرامج.
0: البرامج
1: نعم
0: التدريبية لحتى
1: نعم
0: نأهل
1: نعم
0: العامل
1: سيدتي
0: اللي طالب.
1: يمنح مشروع قانون الهيئة،
0: نعم،
1: الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأولمبية بما في ذلك المدارس والجامعات
0: جميل.
1: ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها
0: نعم،
1: وتصديق الوثائق. أيضا إلى أيضا يهدف مشروع قانونها لهيئة
0: نعم،
1: الاعتماد إلى ضمان الجودة وتكامل السياسات ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية
0: والتدريبية.
1: وتعزيز قدراتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم والتدريب وترتيب الجامعات وتصنيفها وزيادة
0: جميل.
1: تنافسية الخريجين.
0: نعم،
1: اليوم مشروع أيضا قانون أو قانون الاعتماد هيئة
0: نعم،
1: الاعتماد ضمان الجودة هو يصب في تطوير منظومة التعليم والتدريب والموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
0: سوق العمل، متطلبات
1: انسجاما
0: سوق
1: مع
0: العمل.
1: رؤية التحليل الاقتصادي وخارطة طريق تحليل القطاع العام من خلال تعزيز دور الهيئة وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته ومخرجاته.
0: ومخرجاته. نعم،
1: فالهيئة يعني هو قانونين الهيئة الاعتماد
0: متكاملات زي ما تفضلت
1: متكاملات،
0: بداية الحلقة.
1: فنحن
0: نعم،
1: الهدف أن نخرج بمنظومة تدريب مهني ومهني وتقني متكاملة
0: نعم،
1: تضمن كل الحلقة تكون منضبطة بما يصب في الارتقاء بهذه المنظومة كاملة.
0: نعم. اليوم تفضلت بدور وزارة العمل، اليوم دور الرقابة ودور
1: نعم طبعا
0: التفتيش. اليوم أنا مثلا يعني المنشآت مثلا بيتم الرقابة عليها وتفتيشها، المهنيين المستقلين إنه أنا بستنى لما مثلا يصير في شكوى لحتى أشوف إذا هو
1: لا
0: ملتزم
1: لا
0: ولا كيف
1: مش شرط، يعني
0: آلية
1: مثل
0: اللي.
1: اليوم
0: نعم
1: معنى من المبكر الحديث عن هذا الموضوع
0: نعم
1: هو دور الرقابة لوزارة العمل يكون إما من خلال الشكاوى أو من خلال الجولات التفتيشية.
0: نعم نعم.
1: يعني اليوم إذا
0: فرق الرصد والتفتيش.
1: إذا في واحد أحد المركز

0: مركبات تبين انه صاحبها يعمل، يعني واضح في بعض المركبات اليوم بتشوفيها
1: نعم،
0: انه او
1: خاصة.
0: قد يكون كاتب عليها انه نجار متنقل، حداد متنقل،
1: نعم.
0: بامكانهم ايقافه لانه ما يملكون الضبطه العدليه، وسؤالهم عن اشاره مزاوله المهنه. يعني
1: جميل.
0: فالمساله هذه معالجه في القانون،
1: نعم.
0: فالرقابه ستكون حثيثه متابعه، لانه اليوم انا اذا ما راقبت ما استفدت من القانون.
1: نعم. اليوم أستاذ محمد، من خلال حديثك إنه إحنا بنستنى تشكيل هذه اللجنة
0: نعم
1: لحتى تعتمد المهن،
0: نعم
1: يعني وراح نكون مثلا يعني كل فترة راح يتم اعتماد مهن
0: نعم
1: جديدة
0: نعم
1: لحد ما يتم تنظيمها. معيار إنه ارتباط هذه المهن بطلبها بسوق العمل راح يكون ممكن أول معيار، أو مثلا كثرتها أو
0: لا،
1: وجودها.
0: اليوم
1: نعم
0: هذه اللجنة يعني اللجنة العليا
1: نعم
0: واللجنة التوجيهية
1: نعم
0: ستدرس ما هو واقع الحال،
1: نعم
0: ما هي المهن المطلوب ذات الأولوية، ما هي المهن الموجودة في سوق العمل، ما هي المهن التي ممكن أن يتم التركيز عليها.
1: التركيز عليها.
0: قد
1: نعم
0: يكون هناك مهن فيها قلة ندرة، ممكن إحنا نشجع على الالتحاق بهذه المهن حتى نضمن وجود مهنيين يحملوا شارة مزاولة المهنة في هذا القطاع.
1: نعم
0: فالمسألة تحتاج إلى كثير من العمل، كثير من الجهد، يعني
1: والصبر على النتيجة
0: نعم
1: كمان.
0: يعني
1: اليوم احنا ما
0: اليوم
1: بنستعجل
0: اليوم ليس
1: النتائج،
0: بمجرد إقرار القانون اعتبر أنه كبسة زر اليوم الأمور
1: الأمور
0: تمام.
1: خلاص.
0: لا،
1: لا للأسف. نعم، بدنا
0: دخول القانون حيز التنفيذ هو
1: 3 أشهر.
0: بداية الخطوة
1: نعم
0: في هذا الطريق حتى نصل إلى طبعا التدرج من، أو سيتم إصدار أنظمة، سيتم إصدار تعليمات، قد نحتاج إلى قرارات.
1: نعم جديدة. نعم
0: فكل هذه المنظومة تحتاج إلى أيضا مسار، ما يحتاج إلى وقت،
1: نعم يعني
0: يحتاج
1: بعد دخوله حيز التنفيذ
0: طبعا
1: هذا القانون.
0: طبعا
1: نعم. اليوم هيك لو بدنا مثلا بارقة أمل للعمال المهنيين إنه إن شاء الله شهادة مزاولة المهنة مستقبلا ممكن إنه يتم الاعتراف فيها، مش بس داخل الأردن، كمان خارج الأردن، مثلا من خلال الشراكات. تفضلت أنت عن موضوع
0: نعم
1: ألمانيا.
0: نعم
1: نعم
0: نعم هذا سؤال مهم.
1: نعم
0: اليوم هذه
1: يعني أعطيهم
0: رسالة،
1: أمل.
0: لا اليوم
1: نعم
0: هذه رسالة للمهنيين.
1: نعم
0: اليوم شهادة رسالة للمهنيين،
1: نعم
0: رسالة الطمأنينة وطمأنة،
1: نعم
0: شهادة مزاولة المهنة ترتقي بمهنتك وتزيد من دخلك،
1: نعم
0: وأيضا ستقوم بفتح آفاق لك خارج المملكة
1: خارج الوطن.
0: عندما يتم اعتمادك من جهة رسمية من داخل المملكة
1: نعم
0: ومن الحكومة، وعندما تتقدم بأي عمل خارج المملكة وتقدم هذه الوثيقة، الجهات الرسمية في خارج المملكة بالتأكيد ستطمئن أن هذا حاصل على وثيقة رسمية من الحكومة الأردنية
1: نعم
0: أنه صاحب مهنة وصاحب كفاءة. فاليوم هذا يفتح لك آفاق، كون مطمئن لا تتردد،
1: نعم
0: الموضوع ليس ضدك، الموضوع لمصلحتك،
1: لمصلحتك في الأول
0: الموضوع
1: والأخير. فعلا
0: لمصلحتك بخدمك أكثر مما أنت متوقع. القانون ليس هذا جاء للتقييد، هو جاء للتجويد،
1: التجويد. نعم
0: تجويد نعم.
1: نعم اليوم في عمر معين ولا إنه
0: لا
1: يعني ما
0: العمر
1: تم يعني
0: اليوم سوق العمل يحكمه قانون العمل، يعني
1: نعم
0: من قانون
1: نعم
0: 18
1: نعم من 18.
0: فأكثر من يدخلون سوق العمل، هذه القوانين كلها مترابطة مع بعضها. لا، اليوم كل من لديه مهنة فوق 18 سنة بالتأكيد يعني بيقدر يدخل سوق
1: نعم
0: العمل
1: بيدخل
0: ويعمل
1: واللي مثلا يتقدم لحتى يكون
0: طبعا.
1: عنده مزاولة مهنة. اليوم من خلال خبرتك أستاذ محمد، يعني شو التحديات اللي بتتوقعوها خلال التطبيق؟
0: يعني التحديات انه قد يكون هناك تردد من الناس اصحاب المهن،
1: ممكن ناس مش واصلهم الموضوع كمان
0: نعم
1: للأسف. ممكن هون احتمال
0: التحديات بدك انت التشريع بالمناسبة ليس مسألة جامدة، يعني
1: نعم
0: التشريعات لدينا في الأردن الحمد لله، يعني أنا مع
1: مرنة.
0: ثبات التشريعات، يعني
1: نعم
0: استقرار التشريعات
1: مهم
0: يخدم
1: جدا
0: المستثمرين،
1: استقرار.
0: يخدم
1: نعم
0: البيئة
1: يعطينا بيئة
0: الاستثمارية،
1: تشريعية مستقرة.
0: بيخدم أصحاب القطاع الخاص، يطمئن للاستقرار التشريعي. لكن اليوم في بعض التشريعات خاصة الجديدة إن وجد هناك عثرات أو تحديات لا يوجد ما يمنع أن نقوم بالتعديل
1: نعم
0: والتجويد،
1: نعم
0: تجويد
1: وتجويد
0: التشريعات
1: فعلا.
0: هذا لا يضير، نحن هذا عمل بشر، وفي النهاية نحن نصيب ونخطئ
1: نعم
0: كحكومة، نجتهد نقدم، لكن إن تبين عند التطبيق هناك بعض الأمور والتحديات لن يكون هناك أي حرج من التجويد وتقديم شيء أفضل بناء على التجربة العملية في الميدان.
1: نعم اليوم من خلال موضوع العمال وخاصة موضوع أصحاب المهن، كيف الوزارة يعني بدنا نوصل رسالة إنه اليوم هو يعني الموضوع تنظيمي تطويري.
0: نعم.
1: وحتى كمان موضوع انه يعني ان شاء الله

0: يكون لكم زي ما تفضلت انه راح يكون لكم بارقة امل ب مثلا انه هذه المهنة ممكن انك تمارسها خارج الاردن. فالموضوع يعني تنظيم وتطوير
1: نعم
0: اكثر
1: تطوير،
0: ما
1: هو
0: انه هو.
1: تطوير وخدمة، خدمة للمهنيين، ومش هنقول احنا بدنا نقدم تجويد الخدمات للمواطنين،
0: نعم تجويد،
1: وايضا هو تقديم المهنيين الى خطوة الى الامام،
0: نعم
1: يعني خطوة للامام في مهنته
0: في مهنته،
1: وفي مستقبله. نحن
0: نعم
1: نتحدث عن مستقبل، إذا أنت امتهنت مهنة هذا مستقبلك،
0: نعم
1: وبناء عليه راح تتزوج وراح يكون في عندك أسرة
0: صح.
1: ويكون في هناك إيراد. اليوم ضمان الإيراد وضمان مسألة الأجر وتحسين أجرك، اليوم راح أصحاب المواطنين راح يعتمدوا الناس اللي لديهم مزاولة مهنة
0: فعلا
1: في المستقبل القريب.
0: مستقبل
1: فاليوم كل من لديه مزاولة مهنة وموثق هذا من سيبقى في سوق العمل المهني والمهن.
0: نعم
1: كل من لديه لا يحمل هذه المزاولة على المدى البعيد لن يجد له أي
0: فرصة عمل،
1: فرصة عمل أو استقبال من المواطن.
0: نعم. هلا للعمال المهنيين المستقلين مش مثلا تحت منشأة، ممكن بالمستقبل يكون في هناك تصور يكون في منصة إلكترونية
1: لا هم
0: من
1: حتى للمهنيين اللي يشتغلوا في محلات،
0: نعم
1: يعني اليوم عندك محل، أنا قمت بفتح محل ميكانيك
0: سيارات
1: سيارة،
0: مثلا، نعم
1: أنا لا أعمل به لكن هذا ملكي، أنا
0: العمال اللي
1: أحاسب،
0: فيه،
1: نعم أحضر عمالة أردنية
0: نعم
1: مؤهلة ومدربة تحمل مزاولة مهنة تعمل في هذا المحل.
0: نعم أنا سؤالي إيش إنه يعني ممكن أصحاب المنشأة بيروجوا لمنشأتهم للخدمات اللي بيقدموها.
1: طبعا
0: أنا
1: اليوم، اليوم حتى مثل ما تفضلت صاحب العمل المنشأة
0: نعم
1: بيقدر أصلا حتى للترويج لمهنته لمنشأته أنه
0: نعم
1: أنا لدي عمالة تحمل مزاولة مهنة
0: نعم
1: ومرخصة
0: مرخصة من
1: و
0: وزارة العمل، نعم
1: فهذا يعني الموضوع ليس تنظيرا، هو قابل للتطبيق
0: نعم
1: إذا وجدت الإرادة عند الجميع وقابل للتطبيق، وهو من مصلحة القطاع الخاص وأيضا من مصلحة المواطنين ومصلحة أصحاب المهن. يعني اليوم لا يضير أحد أن يحمل مزاولة مهنة، اليوم هذا
0: ممكن
1: يزيد،
0: حتى نشوف على تطبيق سند،
1: لأن الأكاديميين، لا أعلم، لكن الأكاديميين
0: نعم
1: اليوم،
0: نعم
1: أكاديميين ممكن لا يوجد ما يمنع،
0: نعم
1: الأكاديميين اليوم كل ما أخذ دورات كل ما طور نفسه كل ما قدمها عند السيرة الذاتية،
0: صح نعم
1: فعند تقدم سيرتك الذاتية معززة بشهادة مزاولة مهنة أنت اليوم تقدمت على نظرائك
0: نعم
1: في
0: قفزتكم
1: الميدان.
0: يعني قفزة
1: بالضبط
0: نوعية،
1: بالضبط
0: نعم. أنا بحكي عن موضوع التسويق مثلا، موضوع إنه عمال أخذوا شهادة مزاولة المهنة، ممكن من باب التشجيع إنه يكون في منصة إلكترونية تدل على هذه يعني على هذه
1: ممكن،
0: الشريحة من
1: لا يوجد ما
0: العمال،
1: يمنع، يعني لا يوجد،
0: نعم
1: التطوير في المستقبل كل شيء قابل للنقاش وقابل
0: للتطبيق،
1: للتطوير. نعم
0: نعم. اليوم من خلال حديثنا عن هذا القانون برضه ممكن تكون هي مش يعني زي ما تفضلت مزاولة المهنة مش ورقة، هي ضمانة حقيقية سواء للعامل أو حتى للمواطن، إنه أنا اللي بيقدم لي ذو كفاءة وخبرة
1: نعم
0: ومتدرب، وإنه أنا
1: نعم
0: اللي العامل نفسه زي ما تفضلت ممكن بتمتع من
1: هي رخصك،
0: بمهارات،
1: هي
0: نعم
1: رخصتك، هي رخصتك اللي بتأهلك تضلك في سوق العمل، تبقى في سوق العمل وتنافس.
0: نعم
1: رخصة،
0: رخصة،
1: رخصة تقدمك على نظرائك في الميدان.
0: نعم. اليوم من خلال عملكم ومن خلال جهودكم أستاذ محمد، لو بدنا رسالة اليوم يعني على هذا القانون، ودائما الحكومة عندما مثلا تقدم مشاريع قوانين الهدف الأساسي هو التنظيم، الهدف الأساسي
1: صحيح
0: أنت زي ما تفضلت ببداية اللقاء تفضلت أنه هذا القانون جاء لخدمة المواطن الأردني
1: نعم
0: بالباب الأول. فاليوم تقديمنا لهذه لمشاريع القوانين اللي بيتم مناقشتها بمجلس الأمة وبيتم إقرارها وبيتم إن شاء الله بعد ما تدخل حيز التنفيذ يعني زي ما تفضلت بيتم تنفيذها، أنظمة لتنظيمها، هيئات ولجان لحتى إنه نكون مثلا مثل ما يعني يتم تطبيق القانون كما يعني يجب أن يكون أو لحتى يحقق الهدف اللي وجد من أجله هذا القانون.
1: ستي، من مصلحة الجميع أن يطبق القانون
0: نعم
1: وأن يكون هناك حسن تنفيذ، حسن التنفيذ هو الفيصل في الموضوع.
0: نعم
1: نحن حريصون كوزارة عمل وكحكومة أن يكون هناك تطبيق فعلي لهذا القانون، وأن يكون هناك فعلا ستصدر الأنظمة والتعليمات التي تعزز تطبيقه وتضمن تطبيقه،
0: نعم
1: وأيضا الرقابة والتفتيش في وزارة العمل هو أيضا ضمانة لأن يكون هناك التزام بأحكام هذا القانون من خلال الجولات التفتيشية واستقبال الشكاوى المتعلقة بهذا القانون.
0: نعم
1: فهي منظومة متكاملة، نحن حريصون، لم نضع هذا القانون كحكومة من أجل أن نتغنى به فقط، من أجل أننا قمنا بإصداره اليوم وإقراره، اليوم نحن نتغنى بتطبيق نتائج هذا القانون.
0: نعم
1: نحن

0: النجاح عندما نجد نتائج تطبيق هذا القانون. هنا النجاح يقاس بكم عدد المهنيين الذين اجتازوا هذه الاختبارات، كم عدد الذين حصلوا على شهادة مزاولة مهنة، انعكاسه أيضا على متلقي الخدمة كم استفاد وكم انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: نعم، اليوم أستاذ محمد فعلا لما نحكي عن هذا القانون إحنا نحكي عن ممكن معادلة واضحة، إنه أنا بدي عامل مؤهل، مهنة منظمة أيضا، وخدمة أكثر جودة، ومواطن أكثر حماية، لأنه مرات صحيح. في بعض المهن أو بعض الخدمات اللي بيتم تقديمها بحاجة تكون لدرجة عالية من السلام العامل، ويكون واعي صحيح. هذا العامل صحيح. أكيد من خلال التدريبات اللي بتلقاها.
0: طبعا، لأنه أنت لما تخضع للتدريب أنت راح تأخذ كل متطلبات المهنة، ما هي محاذيرها، ما هي مؤهلاتها، ما هي المعدات، ما هي يعني كل متطلبات هذه المهنة ستكون موجودة في البرامج التدريبية. بكل واحدة لها خصوصيتها، فهذا الموضوع بالتأكيد سيدرس، يعني لن يخرج من الاختبارات ويجتاز الاختبارات إلا أن يكون على كامل الكفاءة ومؤهل بكافة متطلبات هذه المهنة.
1: يحسب لوزارة العمل تقديمها كل ما هو نوعي، كل ما هو ممكن له دور ممكن في تطوير وضع العامل والعمال وأيضا حتى أصحاب العمل. أنا صراحة بدي أشكرك على هذا اللقاء الطيب، شرفنا اليوم.
0: الإعلام شركاء، وأنتم نعم. شركاء أساسيين، زملائي وزميلاتي في الإعلام، دون الإعلام لن نجد من يوصلنا إلى المواطن.
1: نعم، أنت يعني أنت أعطيتنا اليوم من وقتك، يعني أنا بشكرك، وأنه أنت كثير كنت مضغوط هاي الفترة، بس أعطيتنا من وقتك لأنه فعلا نفهم الناس عن هذا القانون، آلية عمله، وإن شاء الله يا ربي أنه نكون معك بلقاءات أخرى نحكي عن إحصائيات ونتائج وأشياء مبشرة بالخير إن شاء الله. يعني زميلنا الصحفي محمد لزيود، الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، بدي أشكرك، شكرا لك،
0: حياكم الله يا سيدي.
1: يعني بتمنى نكون مستمعين اليوم موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. دائما لما نحكي عن نجاح القانون لا يعتمد على النص التشريعي، إنما على وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق وأيضا جودة التدريب والاختبارات إن شاء الله، وفعالية الرقابة من قبل وزارة العمل. شكرا يا مستمعينا على هذا، على حسن الاستماع. بدنا نحيي زميلنا محمد عبادات، رفيقنا بالمشوار من الهندسة الإذاعية، وأكيد زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: حكايات ابن جبير الجزء الثالث.

0: مع الأديب الرقيق والكلام الرفيق والصحبة المميزة والسير المعطرة نلتقي اليوم أيضا.
1: نحن اليوم أيضا مع ابن جبير وحكاياته التي لا تنضب ولا تشفي الغليل على كثرتها وجدتها.
0: يصل ابن جبير أشهر الرحالة العرب مع رفيقه ابن بطوطة، يصل إلى مدينة رأس العين القريبة من بلاد الشام. أعجبته كثيرا، وما كان منه إلا أن قال:
2: مدينة رأس العين، هذا الاسم لها من أصدق الصفات، وموضوعها به أشرف

الموضوعات، وذلك أن الله تعالى فجر أرضها عيونا وأجراها ماء معينا، فتقسمت مذانب وانسابت جداول تنبسط في مروج خضر، فكأنها سبائك اللجين ممدودة في بساط الزبرجد تحف بها أشجار وبساتين قد انتظمت حافيتها إلى آخر انتهائها من عمارة بطحائها. وأعظم هذه العيون عينان، إحداهما فوق الأخرى، فالعليا منها نابعة فوق الأرض في صم الحجارة ببسط الماء فيه حتى يصير كالصهريج العظيم، ثم يخرج ويسيل نهرا كبيرا وينتهي إلى العين الأخرى ويلتقي بمائها. وهذا عجب من عجائب مخلوقات الله عز وجل، ذلك أنها نابعة تحت الأرض من الحجر الصلد ويتسع منبعها حتى يصير صهريجا في ذلك العمق. أما المدينة فللبداوة بها اعتناء وللحضارة منها استغناء، لا سور يحصنها ولا دور أنيقة البناء تحصنها، فكان مقامنا بها ذلك اليوم نزهة.

0: أما حران فيقول ابن جبير إنه قد اشتق اسمه من هوائه، فلا يألف البرد ماؤه، ولا تزال تتقد بلفح الهجير ساحاته، ولا تجد فيه مقيلا، ولا تتنفس منه إلا نفسا ثقيلا. لكنه فجأة يستدرك ويقول:
1: أستغفر الله، كفى بهذا البلد شرفا وفضلا أنها البلدة العتيقة المنسوبة لأبينا إبراهيم، ولها مشهد مبارك فيه عين جارية، كان مأوى له ولسارة ومتعبدا لهما، وببركة هذه النسبة قد جعل الله هذه البلدة مقرا للصالحين المتزهدين ومثابة للسائحين المتبتلين. بهذه البلدة كثير من أهل الخير، وأهلها هنيون معتدلون محبون للغرباء مؤثرون للفقراء، ولهذه البلدة أسواق حفيلة الانتظام عجيبة الترتيب مثقفة كلها بالخشب، ويتصل بهذه الأسواق جامعها المكرم وهو عتيق مجدد قد جاء على غاية الحسن. والبلد كثير الخلق واسع الرزق ظاهر البركة، كثير المساجد جم المرافق على أحفل ما يكون من المدن.

0: إلى الفرات وجهة ابن جبير، وقد قال إن الفرات حد بين ديار الشام وديار ربيعة وبكر، وعن يسار الطريق مدينة الرقة، وتليها رحبة مالك بن طوق وتعرف برحبة الشام، ثم مدينة منبج. أطال الرحالة في الحديث عن منبج فقال:
1: بلدة فسيحة الأرجاء صحيحة الهواء، يحف بها سور عتيق ممتد للغاية والانتهاء، جوها صقيل ومجتلاها جميل ونسيمها عليل، تحف بغربيها وبشرقيها بساتين ملتفة مختلفة الثمار، والماء يتخلل جميع نواحيها، وخصص الله داخلها بآبار معينة شهدية العذوبة سلسبيلية المذاق،

0: حلب المدينة، حلب القلعة، حلب الأزقة والأسواق، حلب إبراهيم الخليل عليه السلام. إلى حلب يصل رحالتنا ابن جبير بعد أن شد الرحال.
1: هذه حلب أنث اسمها فتحلت بزينة الغواني، ودانت بالغدر في من خان، وتجلت عروسا بعد سيف دولتها ابن حمدان. لابد أن من شرف قلعتها أنه يذكر أنها كانت قديما في الزمان الأول ربوة يأوي إليها إبراهيم الخليل بغنيمات له، فيحلبها هناك ويتصدق بلبنها، فلذلك سميت حلب، والله أعلم. ومن كمال خلالها المشترطة في حصانة القلاع أن الماء بها نابع، وسورها الأعلى كله أبراج منتظمة فيها العلالي المنيفة والقصاب المشرفة، وكل برج فيها مسكون، وداخلها المنازل الرفيعة. بلدة قدرها نظير، وذكرها في كل زمان يطير، خطابها من الملوك كثير، ومحلها من التقديس أثير. لها قلعة شهيرة الامتناع، بائنة الارتفاع، معدومة الشبه والنظير في القلاع. فسبحان من أحكم تقديرها وتدبيرها، وأبدع كيف شاء تصويرها وتدويرها. عتيقة في الأزل، حديثة وإن لم تزل، قد طاولت الأيام والأعوام، وشيعت الخواص والعوام. أما قيصريتها فحديقة بستان نظافة وجمالا، ومطيفة بالجامع الأكرم، هذا الجامع من أحسن الجوامع وأجملها. لم أرى في بلد من البلاد منبرا على شكله وغرابة صنعته، واتصلت الصنعة الخشبية منه إلى المحراب، فتجللت صفحاته كلها حسنا، وارتفع كالتاج العظيم على المحراب وعلى، حتى اتصل بسمك السقف، وهو مرصع كله بالعاج والأبنوس. وكيفما كان الأمر في حلب داخلا وخارجا، فهو من بلاد الدنيا التي لا نظير لها، والوصف فيه يطول.

0: ينتقل ابن جبير إلى حماه وحمص ثم إلى دمشق، فنراه يبذل الجهد القوي لقراءة طبيعة المكان وأحوال الناس، وهو في كل ذلك يحكي مشاهداته بدقة أدبية وعلمية. فماذا قال؟
1: حماة مدينة شهيرة في البلدان، قديمة الصحبة للزمان، غير فسيحة الفناء ولا رائقة البناء، أقطارها مضمومة وديارها مركومة لا يهش البصر إليها. إذا جست فيها ونقرت ظلالها أبصرت نهرا كبيرا تتسع في تدفقه أساليبه وتتناظر بشطيه دواليبه، وعلى النهر جسر كبير معقود بسم الحجارة يتصل من المدينة السفلى إلى ربضها. وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض قد انتظم أكثره شجيرات الأعناب، وفيه المزارع والمحارث، وفي منظره انشراح النفس وانفساح، والبساتين متصلة على شطي النهر وهو يسمى العاصي لأن ظاهر انحداره من أسفل على علو ومجراه من الجنوب إلى الشمال، وهو يجتاز على حمص وبمقربة منها. ومدينة حمص فسيحة الساحة مستطيلة المساحة نزهة لعين مبصرها من النظافة والملاحة، موضوعة في بسيط من الأرض عريض مداه لا يخترقه النسيم بمسراه، يكاد البصر يقف دون منتهاه، أفيح أغبر لا ماء ولا شجر ولا ظل ولا ثمر، تشتكي ظمأها وتستقي على البعد ماءها، فيجلب لها من نهرها العاصي وهو منها بمسافة الميل. وفي هذه المدينة قلعة حصينة منيعة عاصية غير مطيعة، قد تميزت وانحازت بموضوعها عنها، وبشرقيها جبانة فيها قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، وأسوار حمص غاية في العتاقة والوثاقة، وأبوابها

أبواب حديد هائلة المنظر رائعة الإطلال والأناقة تكتنفها الأبراج الحصينة. تجد في هذه البلدة عند إطلالك عليها من بعد في منظرها وهيئة موضوعها بعض شبه بمدينة إشبيلية من بلاد الأندلس.

0: لماذا ابن جبير يجتاز المدن السورية الواحدة تلو الأخرى؟ وفي كل وقفة كانت له قصة، ومع كل شجرة رواية.
1: مستمعين الأكارم، نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونلقاكم في الغد بإذن الله تعالى وفي برنامجنا أدب الرحلات.
0: والسلام عليكم ورحمة الله.

لك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة

المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين

خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال

إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا

فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله

غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي

عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم

0: فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأبواب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون.

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

إن أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا.

إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم